نانسي نصر الله عم تواصل حصد نجاح أغنية زفوها.

عم تواصل نانسي نصر الله حصد نجاح أغنيتها زفوها اللي قدرت تلاقي مكان لها بحفلات الأعراس والمناسبات، وصارت خيار لعدد كبير من العرسان لترافق أجمل لحظاتهم. الأغنية انتشرت بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها عدد كبير من العرسان بفيديوهات الأعراس والزفات، وهالشي ساعدها توصل لجمهور أوسع وتكون من الأغنيات اللبنانية الجديدة المرتبطة بأجواء الفرح.

زفوها من كلمات نانسي نصر الله وتوزيع أنطوني حسني فيما تولد سونيا زغيب الإخراج والإنتاج بالذكاء الاصطناعي، أما التوزيع الرقمي فهو للوتري برودكشن.

واللي ميز هالأغنية هي أجواء الاحتفالية وكلماتها المليانة فرح ومحبة، إلى جانب الطابع اللبناني اللي خليها تكون قريبة من الجمهور ومناسبة للأعراس والمناسبات العائلية.

ومع استمرار انتشارها وتداولها، عم تواصل نانسي حصد أصداء إيجابية بعد ما نجحت زفوها أن تكون جزء من أفراح عدد كبير من العرسان وترفقهم بوحدة من أحلى لحظات حياتهم.

احتفلت تايلور سويفت وترافيس كيلسي بزواجهم بحفل ضخم أقيم بقاعة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة. وتجمع عدد كبير من المعجبين برات القاعة على أمل أنه يشوفوا العروسين أو يمكن يلتقطوا صور لألون قبل ما تضيء الشاشات المحيطة بالمكان معلنة الزواج الثنائي. كما أضيء Empire State Building باللون الأزرق احتفالا بهذه المناسبة. أما بين الحضور فكان في عدد كبير من نجوم والشخصيات المعروفة، وسط إجراءات أمنية مشددة شوي واهتمام إعلامي وجماهيري كبير، بينما حرص تايلور وترافيس على أن يتركوا معظم تفاصيل الحفل وصور بعيدة عن الأضواء. بهالخطوة تايلور سويفت وترافيس كيلسي افتتحوا فصل جديد من قصة حبهم اللي بلشت في سنة 2023 وتحولت مع الوقت لوحدة من أكثر العلاقات العاطفية متابعة حول العالم.

0: عاصي الحلاني وابنه الوليد استجابوا لمطالب الجمهور وأطلقوا النسخة الجديدة من أغنية الهوارة بعد ما انتشرت فيديوهات إلهم هن وعم بيغنوا الأغنية مع بعض ولقى التفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الشباب جبينا مثل البلورة مثل البدر بالحجاب نعملت عشاي الثورة تمحي العسكر
0: والوليد الحلاني هو اللي أعلن عن صدور هذا العمل من خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام بعد ما كان الجمهور عم يطالب بتسجيل الأغنية وطرحها بشكل رسمي على المنصات الموسيقية. وبهالعمل عاصي والوليد عم بيرجعوا وحدة من أشهر الأغنيات الفولكلورية اللبنانية بس بتوزيع جديد وروح أكتر عصرية مع الحفاظ على أجواء التراثية وإيقاع الشعبي. وحتى بوستر الأغنية إجا بفكرة لافتة ومستوحاة من شكل شريط الكاسات القديم ليتماشى مع روح هذا العمل والذكريات المرتبطة فيه.

كواكب بتجمع الهوارة عاصي والوليد الحلاني بديو بين البي وابنه بعيد أغنية رافقة الأعراس والأفراح لسنوات طويلة، بس هالمرة بحلة جديدة ممكن توصلها كمان لجيل جديد من المستمعين.

بدي أشكر كل حدا بعتلنا على الواتساب وجاوبوا على سؤالنا لليوم يلي كان شو اسم الأغنية يلي جمعت إليسا وسعد المجرد. كلكم جاوبتوا أجوبة صحيحة وبدنا نقول مبروك لجويا يوسف عزام يلي قالت من أول دقيقة. مبروك لجويا، حصلت على ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري الإسكالاد أند كيترينج بجوني طريق العقيبة، وأيضا بيتزا من بيتزتنا بفروع الأربع جبال غرفين زوق مصبح والعقيبة، وبتقدر تستلمي جايزتك من لبنان الحر.

0: كارن شو اليوم كل الأخبار كل الأغاني أعراس؟ لأنه هلأ بلشنا يعني موسم أعراس.
1: هلأ أنتوا بلشتوا موسم أعراس, أنا خلصت مبارح يعني بعد جاية شوي بأجواء الأعراس, فكلهم عن جد يعني عم نشوف كلهم أغاني خارج ينحطوا يمكن كفيرست دانس يمكن كفوتة عروس وعريس, ما علي حلو هيك شوي نشوف أجواء فرح وأجواء هيك الأعراس.
0: هلأ سليم عصافة معودين عليه, يعني هو البرو بأغاني الانترنس تبع البرايد أند جروم. يعني كمان في عنا مثل ما قلت نانسي نصر الله كمان يعني معودتنا كمان
1: أغنية تفوها كتير عم تستعمل إن كان على السوشيال ميديا على الفيديوز وحتى عم تنحط كتير بالأعراس. يعني عن جد حلو نشوف أغاني فرح مش كله أغاني دراما, أو يمكن حتى كتير بالصيفية عم نشوف أغاني هيك فرحة ومهضومة, بس عنا كتير أعراس. هلأ أنا خلصت, ما بعرف أنتوا قدي عندكم.
0: أنا ولا عرس
1: ولا عرس.
0: لا لا لا,
1: شي منيح أو شي مش منيح الصيفية؟
0: بقدر انه بصفة فيه يقتلوا شي عرس, يعني انه اذا حدا عم بيقوله بده يعزمني عرس انا ما عندي مشكلة, عرس واحد بس اكتر من هيك لا خلص.
1: هلا انا اذا حدا بده يعزمني بليز يكون العرس باخر الصيفية لانه خلص
0: تعبتي.
1: خلص تعبنا.
0: بلشتي على كتير يعني بالاول.
1: ايه عندي ثلاث اعراس يعني, وعندك اكيد سهرات بيت.
0: هلا هولي اكيد طبعا
1: يعني كله بيقطع مع بعضه, بس خلص انا بالنسبه لي سكرت هيدا الصيفيه
0: فعلا. يعني بيقدوا هالاغاني اللي عم تنزل هلا كرمال الاعراس اللي كارن قطعتها وبعد شي كتار عندهم اياها. يعني كمان عم نشوف قصه هيفا وهبه وسان لوفان عم بيحاولوا ديو لقصه زفاف.
1: يعني هذا يمكن اكتر ديو العالم نطرته, خاصه بعد الفيديو يلي طلعوا فيه هي عم بتغني معه اغنيته ناري ناري ناري, فالعالم كله كتير حبيت هذا الديو مع بعض. فانا هيك عم بتخيل كيف رح تطلع الاغنيه, وهيك كمان هن مصورين على جيل القديم. يعني الأغنية أكيد رح تكون كتير حلوة, وخاصة لأنه هيفا وسان لوفان كل واحد عنده كاركتر
0: حالتين,
1: والكاركتر تبع كل واحد هيك غريبة إذا بدنا نقول, فعم نتخيل كيف العمل حيكون بس يجتمعوا مع بعضهم.
0: وكمان انبسطت كتير كمان حكيت عن الكوفر تبع الغنية, كوفر الفيديو كليب تبع عاصل حلاني وابنه الوليد. قدها عن جد الفكرة كتير حلوة, أنه غنية كتير قديمة صحيح عم بيجددوها بس رجع ذكرونا بشكل الكاسات. أنت مش على أيامك الكاسات؟
1: لا بلا أكيد
0: عايامك.
1: لا ملحقتها شوي على الآخر بس عن جد خاصة هيدا الأغنية يمكن ما في سهرة ما في عرس ما بنسمعها, كيف إذا كانوا يعني العاصي والوليد نيناتهم أصواتهم يعني ما فينا نحكي شيء عنها لأنه الصوت لحاله بيحكي, كيف إذا اجتمعوا مع بعضهم وعم بيعيدوا هيدا الأغنية بس بطريقة شوي أكثر بتتماشى مع اللي ما كان على جيل الكاسات على الجيل الجديد. يعني سمعوا يمكن الأغنية من قبل وهلا عم بيجوا يسمعوا بطريقة مختلفة, بس هن حافظوا على يعني كيف نقول على أساس هيدا الأغنية. صحيح. وعلى أساس التراث بهيدا الأغنية.
0: شكرا لك كارين, وأكيد كنت قلتي اسم الرابحة, فينا نذكر بليز بالاسم.
1: جويا يوسف عزم.
0: والكادو؟
1: الكادو هي ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج بيجونية طريق العقيبة, وأيضا
0: هي عندها بيجونية وبيلعقيبة
1: مزبوط
0: كمان.
1: وعندها أيضا بيتزا من بيتزتنا من فروعته الأربعة بجبال غرفين زوق مصبح وأيضا العقيبة.
0: شكرا كارين, شكرا لكم مستمعينا. أكيد رح نرجع معكم على الساعة 5, ولكن قبل الساعة 5 في عنا محطة إخبارية جولة المحلية, وما تنسوا
1: خلوا عينكم على الفن.

يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عن تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاي مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، مجدوا الله إذن في جسدكم وروحكم الذين هما لله. أما من جهتي ما كتبتم به إلي فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا فلتكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها، وليقضي الرجل امرأته حقها، وكذلك المرأة أيضا رجلها. إن المرأة لا تتسلط على جسدها بل رجلها، وكذلك الرجل أيضا لا يتسلط على جسده بل امرأته. لا يمنع أحدكما الآخر على ذاته إلا عن موافقة إلى حين، لكي تتفرغا للصوم والصلاة، ثم عودا إلى ما كنتما عليه، لئلا يجربكما الشيطان لعدم عفتكما. وإنما أقول ذلك على سبيل الإباحة لا على سبيل الأمر، لأني أود لو يكون جميع الناس مثلي، لكني لكل واحد موهبة خاصة من الله، فيكون الواحد هكذا والآخر هكذا. أما لغير المتزوجين وللأرامل فأقول حسن لهم أن يبقوا كما أنا، ولكن إن لم يتعففوا فليتزوجوا، لأن التزوج غير من التحرق. أما المتزوجون فأوصيهم، لا أنا بل الرب، بأن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتبقى غير متزوجة أو فلتصالح رجلها، وبأن لا يترك الرجل امرأته. وللباقين أقول أنا لا الرب، إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تساكنه فلا

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

ويجب حقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

أكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ووين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب استلم حياتنا ودبرها كما يحلو لك، فنحن ليس لنا في الحياة معين سواك، وليس هناك من نتكل عليه إلا أنت يا رب. نشكرك دائما على حنانك، على رحمتك التي لا تنتهي أبداً.

صديقي، سيكون يومك مشابها للتعبير المرتسم على وجهك، سواء كان ذلك ابتساما أو عبوسا.

قد لا أريد أن أتذكر الماضي كي لا أجرح الحاضرة، ولكنني لا أستطيع أن أنسى كي لا أخون ذاتي والحقيقة معا. أصفح عن الآخرين، ولكن لا أنسى كي لا أجرح مرة أخرى. الصفح يغير وجهات النظر، بينما النسيان يفقدك الدرس.

قال: ولأني مهذب أهز لهم برأسي وأتظاهر بأني أفهم ما يقولونه لكي لا أجرح أحداً.

ولا تدري أي جرح تبكي. أحيانا تكون الأسئلة مثل الحجارة تقذف علينا ونحن لا نستطيع تفاديها إلا بجرح غائر.

قد يفكر الكتاب في العزوف عن الكتابة حين يعلمون أن كلماتهم تلامس قلوب الآخرين برقة كنسمة باردة في ليلة صيفية حارة، في حين أنها تجرح قلوبهم بحدة كالسكين.

ماذا حدث؟ لا أعلم ما حدث. هل استطعت أن أداوي جراحي؟ أم أنني اعتدت على الألم؟ فقد أفقدني الجرح الإحساس.

الإنسان إنسان بعقله وليس بجسده، ولهذا يجب أن يرتبط مفهوم الشرف بعقل الإنسان سواء ذكرا أو أنثى. فالعقل الصادق هو الإنسان الشريف، والعقل المفكر المنتج هو الإنسان الشريف. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت حساسيتك تجاه ألفاظه وتصرفاته وردود فعله، ولأنك تتوقع منه أن يداوي مشاعرك ويداريها دائما، لذلك ستجرح منه كثيرا. الصبر الجميل لا شكوى فيه، والصفح الجميل لا أذى فيه، والهجر الجميل لا عتاب فيه.

وفي الختام أصدقائي، الفضيلة لا تكتسب بل تحتاج فقط أن نحافظ عليها. لهون مستمعينا منكم وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر وأنا منعطيكم موعد بكرة ضمن وقلنا بونجور بنفس الوقت ودايما عبر لبنان الحب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوكس وان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، الجولة الصباحية الأولى. صباح الخير. في الجولة ثلاثة عناوين: عون لن ألتقي نتنياهو ويكرر ما البديل من الإطار والعطر، جولة التفاوض الجديدة مع لبنان في 15 و16 تموز في روما، ماكرون يحط في دمشق قبل الانتقال إلى قمة الناتو في أنقرة اليوم، حلم البرتغال يطير بسقوطها المدوي أمام إسبانيا، وبلجيكا تهزم الولايات المتحدة،

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. كل المعطيات تؤكد أن رئيس الجمهورية سيزور العاصمة الأمريكية الشهر الحالي للاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في دفع مباشر لاتفاق الإطار مع إسرائيل الذي لا بديل منه سبيلا لوضع حد للمأساة التي أوقع بها الحزب المحظور أمنيا وعسكريا ليس الجنوب وحده بل لبنان بأكمله جراء حروبه واستجراره الاحتلال الإسرائيلي لعشرة القرى الجنوبية. أما حزب الله الذي لا يفكر مرتين قبل الإجابة أو حتى التصرف فرد على سؤال الرئيس جوزيف عون ما البديل من الإطار باتهامه بأنه وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية وكأن عون تحديدا وليس الحزب من شرع أبواب الجنوب للاحتلال الإسرائيلي أو من دمر قراه وهجر أبنائه وكبد البلاد والعباد مليارات الدولارات من الخسائر.
1: فبعد لقاء يجمع في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع تحول لجنة الميكانيزم التي لم تعد موجودة بحلتها السابقة إلى ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد بلا أي تنسيق مباشر بين الضباط اللبنانيين والإسرائيليين، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي في استكمال لتحصين الاتفاق الإطاري مع إسرائيل.
0: ويتناول عون في اجتماعه مع ترامب واقع لبنان منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949 وصولا إلى اليوم مع التركيز على التعامل الإسرائيلي مع لبنان طوال كل هذه العقود وما جره على أبناء الجنوب.
1: وفي حديث لصحيفة النهار أكد رئيس الجمهورية أنه يرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحيات أهله وسأل ما البديل من الاتفاق مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو.
0: وإذ كشف أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطي مع خشية إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر وعندها يصبح المشهد في موقع آخر، لفت الرئيس عون إلى أن المعنيين من الوفد اللبناني تواصلوا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في شأن هذه التلة على أن تصبح في حوزة الجيش اللبناني وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية وافق على الطرح الذي رفضه حزب الله.
1: عون أكد أن صحة لكل الحديث الدائر عن إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية ورد أن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه.
0: وأشار إلى أنه لا يعارض مشاركة لبنان في خلية جنيف التي لم تتبلور بعد لمراقبة وقف النار إلى جانب ممثلين للولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، وسيتمثل الجيش بضابط يخدم في الجنوب من دون أن يرى أن هذا يتعارض مع تطبيق مدرجات الإطار.
1: وأوضح أن علاقته طيبة بالرئيس نبيه بري ولا قطيعة بينهما ولا يريدها أي منهما، لافتا إلى أنهما يلتقيان معا على تحصين الجنوب وأعماره وعودة أهله إلى بلدتهم المحتلة، وقال أنا ابن هذه الأرض.
0: من جهة أخرى رفض الرئيس عون الرد على الانتقادات التي تلقتها الحكومة على خلفية تمثيل الدولة بوزير الدفاع ميشيل منسا في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، مذكرا أن علاقات لبنان الدبلوماسية مع إيران ليس مستمرة وغير مقطوعة، وسأل كيف شاركت بلدان عربية وسواها في تقديم التعازي وهل كان المطلوب أن يغيب لبنان رسميا عن هذا التشييع.
1: منسا عقد في طهران اجتماعا مع وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا الذي أبلغه ضرورة شد أواصر العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن من أولويات إيران دعم سيادة لبنان وأنها لا تريد له سوى الخير.
0: كما أكد الوزير الإيراني وفق المعلومات الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدولة والشعب اللبنانيين، مضيفا نحن نريد أفضل العلاقات مع كل مكونات الشعب اللبناني ونفتخر كذلك بأصدقائنا وحلفائنا، وعلى الرغم من أن بعض الفئات تعارضنا وهي في موقع الخصومة لنا إلا أننا مستعدون لمد يد العون والتعاون.
1: أما الوزير منسى فشكر نظيره الإيراني على حفاوة الاستقبال ومظاهر الاهتمام، متمنيا أن يعم الاستقرار إيران ولبنان وأن يعود السلام إلى كل المنطقة، آملا أن تبدأ تباشير السلام في الظهور قريبا.
0: وفي وقت تتواصل فيه الاتصالات الدولية لمعالجة الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب بالتوازي مع جهود لخفض التوتر على الحدود الجنوبية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر عن أن روما ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في 15 و16 من الحلي في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة الحوار بين الجانبين، مؤكدا أن بلاده تنظر إلى المفاوضات باعتبارها فرصة لمواصلة النقاش حول القضايا الأمنية والحدودية إلى جانب البحث في آليات تعزيز الاستقرار وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأوضاع في المنطقة.
1: لايتر أوضح أن اختيار العاصمة الإيطالية لاستضافة الجولة المقبلة يعكس استمرار الدعم الدولي للمحادثات وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطرفين على استكمال المناقشات في إطار دبلوماسي لتقريب وجهات النظر.
0: وأشار إلى أن المفاوضات تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى معالجة الملفات العالقة عبر القنوات السياسية، مؤكدا أهمية استمرار الحوار المباشر أو غير المباشر بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
1: بالتزامن، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في المؤسسة الأمنية أن إسرائيل لا تنوي إقامة مواقع عسكرية دائمة في عمق الحزام الأمني داخل لبنان، وأن الأمر يتطلب مليارات الشواكل وهي أموال ليست متوفرة لدينا. وقال أن هناك فرقا بين إقامة مواقع دائمة على الخط الحدودي الأمامي وإقامتها على بعد 8 كيلومترات من الحدود.
0: وعلى وقع الضغط الأمريكي لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين في بلدات فرون والغندوري والزوطرين تطبيقا لما نص عليه اتفاق الإطار بين البلدين، لم يستبعد مصدر وزاري لبناني احتمال توسعة رقعتيهما جغرافيا لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين وربما قبل 11 من الحلي الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام أباد.
1: المصدر أكد أن نشر الجيش يهدف إلى تمرير رسالة لإيران وعبرها للثنائي الشيعي مفادها بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ بخلاف رهانه على الربط بينهما وتعاطيه معه أي اتفاق الإطار على أنه غير قابل للتنفيذ، وأن هذا الاتفاق أدى لسحب الورقة اللبنانية من يد إيران التي لا تزال تراهن على أن مذكرة تفاهمها مع الولايات المتحدة هي بديل منه.
0: عضو كتلة حزب الله النيابية رائد برو تحدث عن عقيدة الجيش وفق رؤية حزبه.
2: وبالتالي عقيدة الجيش اللبناني ورتبائه أفراده ضباطه هي سهل تقول لا مدوية لأي قرار ممكن يوجد فتنة بالبلد، لأي قرار قد يضعف نقاط قوة لبنان، لأي قرار يحقق الأجندة الإسرائيلية في هذا البلد، وبالتالي هذه ضمانة نحن معتمدين عليها.
1: الوزير السابق مصطفى بيرم اعتبر ألا شرعية لسلطة تتنازل عن السيادة كما قال.
3: بديلنا واضح، وحدة وطنية، عدم تجريم المقاومة، لأنه طالما في احتلال في مقاومة، وإنك تروح تربط نفسك بأوراق الأقوياء من هرمز إلى علي الطاهر والقاهر، هودي اللي بيغيروا المعادلات، مش بتحط لبنان تحت السيادة الإسرائيلية.
0: ميدانيا، نفذت مسيرة غارة على بلدة برعشيت تزامنا مع قصف مدفعي متقطع على دير سريان وتولين وتفجيرات في بلدات حداثة بيت يحون والقنطرة، إلى تقدم قوة إسرائيلية إلى جبانة تقع في حداثة وإطلاق رشقات نارية.
1: وأمس وجه الجيش الإسرائيلي رسالة صوتية تحذيرية إلى عدد من بلديات قضاء مرجعيون.
4: إلى بلديات إبل السائي مرجعيون للالع برج الملوك ودير ميماس، من فترة وإحنا بنبعت إنذارات بالنسبة للرجوع غرباء والدول اللي ما نسكنين بدايتكم، وغرم هيك بجمعتين الأخيرة بيوصلوا كتير وبنتهم عناصر حزب الله، دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي بيعمل كل شيء لحمايتكم وحماية المسيحية بدعايتكم، وما بدنا نضركم ولا بالملك ولا بالحياة. بدكم شدوا حالكم، تمنوا رجوع الغرباء وعناصر حزب الله بدعايتكم، وإذا ما بتعملوها ما فينا نضمن حياتكم بالبلد، وما فينا نتأكد إنه ما في بيناتكم عناصر حزب الله. جيش الدفاع الإسرائيلي بيكمل بشغله بالجنوب ورح يكمل هيك، وإن شاء الله يجيب الفرج لجنوب لبنان. كرمال هيك بدنا إياكم كمان تأخذوا المسؤولية وتمنعوا من كل حدا يفوت عديتكم. أنتوا حاملين المسؤولية. هذه رسالة رسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي.
0: وزارة الصحة أحصت 4319 قتيلاً و 12203 جريحاً منذ 2 آذار الماضي. أما مخلفات الحرب فطاولت نحو 100,000 منزل وأسفرت عما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. وفي مدينة سور وحدها دمرت نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا.
5: عين على العالم.
1: ماكرون في دمشق مؤكدا الالتزام بدعم سوريا. رولان خاطر.
6: في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي لسوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى دمشق قبل الانتقال اليوم إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو التي يشارك فيها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مطار دمشق استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ماكرون الذي نشر على حسابه في منصة إكس: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق قال الرئيس السوري الرئيس أحمد الشرع لقناة فرنسية أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا، وتحدث عن اتفاقات في خلال الزيارة، مضيفا أن باريس ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. قصر الإليزي أكد في بيان أن الرئيس الفرنسي سيجدد التزام بلاده بوحدة سوريا وبمبدأ انتقال سياسي شامل وتعددي يضمن حقوق وأمن وتمثيل جميع فئات المجتمع السوري. أضاف البيان أن الزيارة تمثل التزاما فرنسيا ملموسا بإعادة بناء سوريا ذات سيادة ومستقرة تعيش في سلام مع جيرانها، كما ستفتح فصلا جديدا في الشراكة الفرنسية السورية في المجالين الاقتصادي والأمني، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنويع طرق الإمداد بين أوروبا والشرق الأوسط. وعقب وصوله إلى دمشق زار الرئيس الفرنسي الجامع الأموي برفقة الرئيس السوري، وكتبا في سجل كبار الزوار كلمات وثقت الزيارة. وفي الجامع توقف الرئيسان عند ضريح مر يوحنا المعمدان واطلعا أيضا على نسخة ضخمة من القرآن.
0: قمة الناتو في أنقرة ستشهد اليوم طرح قضية مضيق هرمز إلى أمن الملاحة البحرية وفق ما صرح به مسؤول أمريكي كبير، وعلى هامشها سيكون هناك أيضا اهتمام بارز من قبل إدارة ترامب بملفات الشرق الأوسط.
1: في هذا الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأن سفينتين تجاريتين أصيبتا بأضرار جسيمة من دون وقوع إصابات بشرية.
0: وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عمان، وأن ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا مما تسبب في اندلاع حريق.
1: في الأثناء وفي تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، قال الرئيس دونالد ترامب: إما أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة.
0: في مجال آخر وعشية انعقاد قمة أنقرة، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها، في وقت طالب الرئيس فولودمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي باتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده.
1: كشفت السلطات الأمنية المغربية عن أحباط مخططات إرهابية وتوقيف 10 أشخاص في 7 مدن للاشتباه في ارتباطهم بخلية تلقت دعما وتوجيها من فرع تنظيم داعش في منطقة الساحل الإفريقي.
0: وصل نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم في جنوب طهران بعد موكب وداعي أقيم له في العاصمة بمشاركة حشود غفيرة، وسيقام اليوم جزء من مراسم تشييعه قبل نقله إلى العراق، حيث يشيع في المقامات الدينية في مدينتي كربلاء والنجف.
5: بعيدا من السياسة،
1: شهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خصوصا المغتربين، وارتفع العدد من 2000 وافد إلى 12,000 شخص يوميا، وقد يرتفع لاحقا إلى 15,000 وفق حجوزات شركات الطيران.
0: وتقدر الأوساط المطلعة على حركة المطار والشركات فيه أن العدد سيصل إلى 500,000 زائر شهريا، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد والاستثمارات والعملات الأجنبية.
5: أخبار الرياضة.
1: خطفت إسبانيا فوز قاتل أمام البرتغال وحجزت مقعدها بربع نهائي كأس العالم بنتيجة 1-0 بالدور 16، وانهمرت دموع قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد نهاية حلمه العالمي، وسارع عدد من لاعبي المنتخب لمواساته داخل الملعب بمشهد عكس حجم خيبة الأمل بعد نهاية المشوار العالمي.
0: وقال النجم البرتغالي 41 سنة أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم كانت الأخيرة بمسيرته الكروية، أما بالنسبة لباقي البطولات فرح يأخذ وقت للتفكير ويمضي مع عائلته وقت، ومش رح يأخذ أي قرارات متسرعة ورح يواصل حياته. وتابع لاعب نادي النصر السعودي: لذلك بكرر عم غادر البطولة بضمير مرتاح وبعرف أنه عملت كل جهدي.
1: وهزمت بلجيكا الولايات المتحدة 4-1 وتأهلت لربع نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة إسبانيا.
0: مين بتقولي بيربح؟ إسبانيا.
5: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجة حرارة ضمن معدلات الموسمية. طقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجة الحرارة على الجبال، وبالداخل بتصير أقل من معدلات الموسمية. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال ومن دون تعديل بدرجة الحرارة. الخميس كمان قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب على الجبال وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم من دون تعديل يسكر درجة الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى: عون لن ألتقي نتنياهو ويكرر ما البديل من الإطار، والعيتر جولة التفاوض الجديدة في لبنان في 15 و16 تموز في روما. ماكرون يحط في دمشق قبل الانتقال إلى قمة الناتو في أنقرة اليوم. حلم البرتغال يطير بسقوطها المدوي أمام إسبانيا، وبلجيكا تهزم الولايات المتحدة. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، إضافة إلى أخبار الرياضة. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. بعد قليل نكون مع رولان ولبنان اليوم.

0: صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026.
1: عناوين الصحف.
0: نبدأ بصحيفة النهار. رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. إلى نداء الوطن: تحذيرات دبلوماسية من نوايا الحزب. القرى المسيحية الجنوبية متطرفة في لبنانيتها حتى آخر الحدود. اللواء عنونت: لبنان ما بعد مرحلة خامنئي وانهيار مشروعه الفارسي في المنطقة العربية. نتنياهو يساعد في الجنوب استعدادا لمواجهة واشنطن. الجمهورية عنونت: واشنطن آن أوان التنفيذ.

إلى صحيفة الأخبار. 10 أيام على اتفاق الإطار، 65 شهيدا و230 خرقا. ملف لبنان ينتظر استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

الشرق عنونت حزب الله ورط اللبنانيين بثلاثة حروب مساع أمريكية للانتقال إلى تنفيذ إطار الاتفاق.

0: الديار عنونت بعد إجهاض الفتنة كرة مسيحية تحت الخطر الإسرائيلي. لا جدية أمريكية والجيش يرفض وضعه تحت الاختبار.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر السابعة والربع.
1: فيما أحصت وزارة الصحة 4319 قتيلاً و12203 جرحى منذ الثاني من أذار الماضي، فأن مخلفات الحرب طالت نحو 100 ألف منزل وأسفرت عما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. وفي مدينة صور وحدها دمرت نحو 20 ألف بناية جزئياً أو كلياً.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وفوراً منبلش مع برج الحمل يلي اليوم عزيز الحمل رح تبلش نهارك بحماس، ورح يكون عندك رغبة إنك تقوم بعدة مهام. ممكن تتلقى دعم من شخص ما كنت أبداً بتتوقع منه الدعم. أما عاطفياً جرب إنك تبعد عن العناد، لأنه المرونة اليوم ممكن تحقق لك نتائج أفضل. برج الثور، خطوة صغيرة اليوم رح تفتح لك باب كتير مهم للأيام اللي جاية. اجتماعياً استعد، لأنه أنت اليوم رح تستعيد دفء علاقة قديمة. أما عاطفياً فالمبادرة منك كتير مهمة، لأنه رح تكون موضع تقدير عند الآخر. منتابع مع برج الجوزاء. لقاءاتك اليوم كتير كتيري، ورح بتقوم باتصالات كتير مهمة، فاستغلها لصالحك. بالعمل ممكن يلفت أحد النظر لإلك، والموهبة اللي انت بتملكها رح تكون مميزة جدا عند الآخرين. أما المساء رح يحمل لك أجواء كتير مريحة. برج السرطان، مزاجك متقلب، ما تسمح لهيدا المزاج انه يأثر على قراراتك. عندك فرصة لحتى تسوي سوء تفاهم وترجع تعيد العلاقة لطبيعتها. اما على الصعيد العاطفي فبتشعر باهتمام بيطمن لك قلبك. نتابع مع برج الأسد. بتنجح بفرض حضورك اليوم وبطريقة كتير إيجابية، وممكن اليوم كمان تبلش بالتفكير بخطة جديدة لحتى تبلش فيها مهام جديدة. وكمان عاطفيا مفاجأة لطيفة رح تدخل الفرح ليومك. منتابع برج العذراء. عزيزي العذراء، يوم مناسب لإنجاز الأعمال المتراكمة، فنصيحة: ما تستهلك كل طاقتك بأمور ما بتستحق كل هالجهد وكل هالتعب. عاطفياً ضروري تتعلم تسمع، لأنه الإصغاء أهم بكتير من كترة الحكي. نتابع برج الميزان. الحظ اليوم رح يوقف إلى جانبك، فانتبه. عندك لقاء أو موعد كتير مهم استفيد منه. اجتماعياً بتبرز اليوم أنت بروحك المرحة، وممكن تتلقى خبر رح يخفف عنك كل الهم وكل ضغط الأيام الماضية. برج العقرب. عزيزي العقرب، انت اليوم بحاجة لترجع ترتب كل أمورك، لأنه في أشياء لازم تكون أولوية بحياتك. بالعمل كون إنسان صبور، أما بالعاطفة فما تخلي الغيرة تفسد اللحظة الحلوة بحياتك. برج القوس. اليوم رح تخلق عندك رغبة بالتغيير وإنك تكسر الروتين لأنك زهقت من الحياة يلي كل يوم عم بتعيشها هي ذاتها، ففرصة جيدة لحتى تخطط للمرحلة الجديدة، والمساء رح يحمل لك لقاء ممتع للغاية. برج الجدي. عزيزي الجدي، جهودك بتبلش بإعطاء الوقت لإلك، وخلي هالثمار يلي بدها تبين نتيجة هيدي الجهود تكون ثمار عن جد كتير مفيدة لإلك. ما تتردد بالمطالبة بحقوقك. أما على صعيد العاطفي فاليوم رح تسمع كلام بيرجع لك الثقة والاطمئنان. برج الدلو. عزيز الدلو، أفكارك المبتكرة اليوم بتخلي ناس تكون عم تطلع فيك وتقدرك أكتر. اجتماعياً رح تتوسع دائرة معارفك، وعاطفياً ما تأجل حديث مهم. أخيراً مع برج الحوت. عزيز الحوت، بتشعر براحة أكبر بعد فترة من التوتر. يوم كتير كتير مناسب لحتى تهتم بحالك وبالناس يلي أنت بتحبهم، وممكن تنجح أيضا اليوم بإنهاء خلاف كان صار له فترة بينك وبين أصدقائك. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

حوار حر متى يبدأ تنفيذ المناطق النموذجية في الجنوب؟ الجنرال كليرفيلد

بوليكلينيك. الشيخوخة ليست حكما مبرما، والشباب الدائم حلم يتحقق. وهن الشيخوخة وجديد علاجها مع البروفيسور إيلي إصفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70، ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: عون يكرر ما البديل من الإطار، ولن ألتقي نتنياهو في واشنطن. لايتر: جولة جديدة من المفاوضات مع لبنان في روما في 15 و16 تموز. وزير الدفاع الإيراني: دعم سيادة لبنان من أولوياتنا، ونريد أفضل العلاقات مع كل مكونات شعبه. حزب الله لعون بديلنا واضح، عدم وضع البلد تحت السيادة الإسرائيلية. ماكرون في دمشق وهرمز وملفات المنطقة في أجندة قمة الناتو. إسبانيا تهزم البرتغال ورونالدو ينهي حلم التتويج باكيا، وبلجيكا تطيح بالولايات المتحدة. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز، أحوال الطرقات وضوء على الرياضة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. السؤال المكرر الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حزب الله، وهو ما البديل من اتفاق الإطار، وصل الرد عليه إعلاميا وملخصه الآتي: بديلنا واضح، عدم وضع البلد تحت السيادة الإسرائيلية، وكأن الدولة هي من استجرت الاحتلال للبنان أو شنت حربي الإسناد العبثيتين، مرة لدعم غزة والثانية انتقاما لمقتل الخامنئي. والواضح أن الحزب لم يسمع، أو بالأحلى أو بالأحرى لا يريد أن يسمع تشديد الرئيس عون على أنه يرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو القفز فوق تضحية أهله، وأن اتفاق الإطار هو أفضل الممكن بعدما أسفرت حرب حزب الله الأخيرة عن قتل وجرح 16,522 شخصا وفق وزارة الصحة، ومسحت أو دمرت عشرات القرى والبلدات الجنوبية، ودمار مخيف فاق التصور في الضاحية والبقاع، وخسارة عامة في البلاد بمليارات الدولارات.
2: فبعد لقاء يجمع في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومع تحول لجنة الميكانيزم التي لم تعد موجودة بحلتها السابقة إلى ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد بلا أي تنسيق مباشر بين الضباط اللبنانيين والإسرائيليين، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي في استكمال لتحصين الاتفاق الإطاري مع إسرائيل.
1: ويتناول عون في اجتماعه مع ترامب واقع لبنان منذ توقيع اتفاقية الهدنة عام 1949 وصولا إلى اليوم، مع التركيز على التعامل الإسرائيلي مع لبنان طوال كل هذه العقود وما جره على أبناء الجنوب.
2: وفي حديث لصحيفة النهار أكد رئيس الجمهورية أنه يرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحيات أهله، وسأل ما البديل من الاتفاق مشددا على أنه لن يلتقي نتنياهو.
1: وإذ كشف أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطية، مع خشية إقدام إسرائيل على مهاجمة تلة علي الطاهر، وعندها يصبح المشهد في موقع آخر، لفت الرئيس عون إلى أن المعنيين من الوفد اللبناني تواصلوا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في شأن هذه التلة على أن تصبح في حوزة الجيش اللبناني، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية وافق على الطرح الذي رفضه حزب الله.
2: عون أكد ألا صحة لكل الحديث الدائر عن إنشاء قوة أو لواء من الجيش لتنفيذ المهمة أو خضوع ضباطها لفحوص أمريكية، ورد أن هذه القوة ستكون من أي لواء يعمل في الجنوب أو من خارجه.
1: وأشار إلى أنه لا يعارض مشاركة لبنان في خلية جنيف التي لم تتبلور بعد لمراقبة وقف النار، إلى جانب ممثلين للولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، وسيتمثل الجيش بضابط يخدم في الجنوب، من دون أن يرى أن هذا يتعارض مع تطبيق مندرجات الاتفاق الإطاري.
2: وأوضح أن علاقته طيبة بالرئيس نبيه بري ولا قطيعة بينهما ولا يريدها أي منهما، لافتا إلى أنهما يلتقيان معا على تحصين الجنوب وأعماره وعودة أهله إلى بلداتهم المحتلة، وقال: أنا ابن هذه الأرض.
1: من جهة أخرى، رفض الرئيس عون الرد على الانتقادات التي تلقتها الحكومة على خلفية تمثيل الدولة بوزير الدفاع ميشيل منسا في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، مذكرا بأن علاقات لبنان الدبلوماسية مع إيران مستمرة وغير مقطوعة، وسأل كيف شاركت بلدان عربية وسواها في تقديم التعازي، وهل كان المطلوب أن يغيب لبنان رسميا عن هذا التشييع؟
2: من الساعة عقد في طهران اجتماعا مع وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد بن الرضا، الذي أبلغه ضرورة شد أواصر العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن من أولويات إيران دعم سيادة لبنان وأنها لا تريد له سوى الخير.
1: كما أكد الوزير الإيراني وفق المعلومات الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة إلى الدولة والشعب اللبنانيين، مضيفا نحن نريد أفضل العلاقات مع كل مكونات الشعب اللبناني، ونفخر كذلك بأصدقائنا وحلفائنا، وعلى الرغم من أن بعض الفئات تعارضنا وهي في موقع الخصومة لنا، إلا أننا مستعدون لمد يد العون والتعاون.
2: أما الوزير منسى فشكر نظيره الإيراني على حفاوة الاستقبال ومظاهر الاهتمام، متمنيا أن يعم الاستقرار إيران ولبنان وأن يعود السلام إلى كل المنطقة، آملا أن تبدأ تباشير السلام في الظهور قريبا.
1: وفي وقت تتواصل فيه الاتصالات الدولية لمعالجة الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب بالتوازي، مع جهود لخفض التوتر على الحدود الجنوبية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر عن أن روما ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في 15 و16 من الحلي في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة الحوار بين الجانبين، مؤكدا أن بلاده تنظر إلى المفاوضات باعتبارها فرصة لمواصلة النقاش حول القضايا الأمنية والحدودية، إلى جانب البحث في آليات تعزيز الاستقرار وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأوضاع في المنطقة.
2: لايتر أوضح أن اختيار العاصمة الإيطالية لاستضافة الجولة المقبلة يعكس استمرار الدعم الدولي للمحادثات وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطرفين على استكمال المناقشات في إطار دبلوماسي لتقريب وجهات النظر.
1: وأشار إلى أن المفاوضات تمثل جزءا من الجهود الرامية لمعالجة الملفات العارقة عبر القنوات السياسية، مؤكدا أهمية استمرار الحوار المباشر أو غير المباشر بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
2: بالتزامن، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول رفيع في المؤسسة الأمنية أن إسرائيل لا تنوي إقامة مواقع عسكرية دائمة في عمق الحزام الأمني داخل لبنان، وأن الأمر يتطلب مليارات الشواكل وهي أموال ليست متوفرة لدينا. وقال إن هناك فرقا بين إقامة مواقع دائمة على الخط الحدودي الأمامي وإقامتها على بعد 8 كيلومترات من الحدود.
1: وعلى وقع الضغط الأمريكي لتسهيل انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين التجريبيتين في بلدات تفرون والغندوري والزوطرين تطبيقا لمنص عليه اتفاق الإطار بين البلدين، لم يستبعد مصدر وزاري لبناني احتمال توسعة رقعتيهما جغرافيا لإلحاق بلدات جنوبية أخرى بهما، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تصر على نشر الجيش في هاتين المنطقتين وربما قبل 11 من الحلي، الذي يشكل محطة لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام أباد.
2: المصدر أكد أن نشر الجيش يهدف إلى تمرير رسالة لإيران وعبرها للثنائي الشيعي مفادها بأن الفصل بين المسارين الإيراني واللبناني بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ، بخلاف رهانه على الربط بينهما وتعاطيه معه، أي اتفاق الإطار، على أنه غير قابل للتنفيذ، وأن هذا الاتفاق أدى لسحب الورقة اللبنانية من يد إيران التي لا تزال تراهن على أن مذكرة تفاهمها مع الولايات المتحدة هي بديل منه.
1: عضو كتلة حزب الله النيابية رائد برو تحدث عن عقيدة الجيش وفق رؤية حزبه.
3: وبالتالي عقيدة الجيش اللبناني ورتبائه أفراده ضباطه هي سهل تقول لا مدوية لأي قرار ممكن يوجد فتنة بالبلد، لأي قرار قد يضعف نقاط قوة لبنان، لأي قرار يحقق الأجندة الإسرائيلية في هذا البلد، وبالتالي هذه ضمانة نحن معتمدين عليها.
2: الوزير السابق مصطفى بيرم اعتبر ألا شرعية لسلطة تتنازل عن السيادة، كما قال:
4: بديلنا واضح، وحدة وطنية، عدم تجريم المقاومة، لأنه طالما في احتلال في مقاومة، وإنك تروح تربط نفسك بأوراق الأقوياء من هرمز إلى علي الطاهر والقاهر، هودي اللي بيغيروا المعادلات، مش بتحط لبنان تحت السيادة الإسرائيلية.
1: ميدانيا، نفذت مسيرة غارة على بلدة برعشيد تزامنا مع قصف مدفعي متقطع على دير سريان وتولين وتفجيرات في بلدات حداثة، بيت يحون والقنطرة، فضلا عن تقدم قوة إسرائيلية إلى جبانة حداثة وإطلاق رشقات نارية.
2: وأمس وجه الجيش الإسرائيلي رسالة صوتية تحذيرية إلى عدد من بلديات قضاء مرجعيون.
5: إلى بلديات إبل السائي مرجعيون، للالاع، برج الملوك ودير ميماس. من فترة وإحنا بنبعت إنذارات بالنسبة للرجوع غرباء ولا دول اللي ما نسكنين بدايتكم، وغرم هيك بجمعتين الأخيرة بيوصلوا كتير وبناتهم عناصر حزب الله. دولة إسرائيل والجيش الدفاع الإسرائيلي بيعمل كل شيء لحمايتكم وحماية المسيحية بدايتكم، وما بدنا ندركم ولا بالملك ولا بالحياة. بدكم شدوا حالكم، تمنوا رجوع الغرباء وعناصر حزب الله بدايتكم، وإذا ما تعملوها ما فينا نضمن حياتكم بالبلد، وما فينا نتأكد إنه ما في بيناتكم عناصر حزب الله. جيش الدفاع الإسرائيلي بيكمل بشغله بالجنوب ورح يكمل هيك، وإن شاء الله يجيب الفرج للجنوب لبنان. كرمال هيك بدنا إياكم كمان تأخذوا المسؤولية وتمنعوا من كل حدا يفوت عديتكم. إنتوا حاملين المسؤولية. هذه رسالة رسمية من الجيش الدفاع الإسرائيلي.
1: وزارة الصحة أحصت 4319 قتيلا و12203 جرحى منذ الثاني من آذار الماضي. أما مخلفات الحرب فطالت نحو 100,000 منزل وأسفرت عما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. وفي مدينة صور وحدها دمرت نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا.
2: عين على العالم. ماكرون في دمشق مؤكدا الالتزام بدعم سوريا. رولان خاطر.
6: في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي لسوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى دمشق قبل الانتقال اليوم إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو التي يشارك فيها أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مطار دمشق استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ماكرون، الذي نشر على حسابه في منصة إكس: أتيت لأؤكد التزام فرنسا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا ذات سيادة موحدة بتعدديتها وتنعم بالسلام مع جيرانها. وبعد وصول الرئيس الفرنسي إلى دمشق، قال الرئيس السوري الرئيس أحمد الشرع لقناة فرنسية أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري منذ أيام الثورة التي قمعها النظام البائد، ومنذ التحرير تواصل معنا الرئيس الفرنسي، وكان لفرنسا دور بناء في إلغاء العقوبات عن سوريا، وتحدث عن اتفاقات في خلال الزيارة، مضيفا أن باريس ستقوم بالعمل في البنية التحتية والقطاع المالي، وهناك الكثير من القطاعات التي تستطيع العمل بها. قصر الإليزي أكد في بيان أن الرئيس الفرنسي سيجدد التزام بلاده بوحدة سوريا وبمبدأ انتقال سياسي شامل وتعددي يضمن حقوق وأمن وتمثيل جميع فئات المجتمع السوري. أضاف البيان أن الزيارة تمثل التزاما فرنسيا ملموسا بإعادة بناء سوريا ذات سيادة ومستقرة تعيش في سلام مع جيرانها، كما ستفتح فصلا جديدا في الشراكة الفرنسية السورية في المجالين الاقتصادي والأمني، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتنويع طرق الإمداد بين أوروبا والشرق الأوسط. وعقب وصوله إلى دمشق، زار الرئيس الفرنسي الجامع الأموي برفقة الرئيس السوري، وكتبا في سجل كبار الزوار كلمات وثقت الزيارة. وفي الجامع توقف الرئيسان عند ضريح مريوحنا المعمدان، واطلعا أيضا على النسخة الضخمة من القرآن.
1: قمة الناتو في أنقرة ستشهد اليوم طرح قضية مضيق هرمز إلى أمن الملاحة البحرية وفق ما صرح به مسؤول أمريكي كبير، وعلى هامشها سيكون هناك أيضا اهتمام بارز من قبل إدارة ترامب بملفات الشرق الأوسط.
2: في هذا الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأن سفينتين تجاريتين أصيبتا بأضرار جسيمة من دون وقوع إصابات بشرية.
1: وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن حادث وقع لبعد 8 أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عمان، وأن ناقلة أبلغت عن إصابتها بمقذوف أثناء إبحارها جنوبا مما تسبب باندلاع حريق.
2: في الأثناء وفي تكرار لتهديده بشن عمل عسكري، قال الرئيس دونالد ترامب إما أن تتوصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة.
1: وفي مجال آخر وعشية انعقاد قمة أنقرة، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم روسي واسع على كييف ومحيطها، في وقت طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي حلف الشمال الأطلسي باتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده. في المقابل تحدث رئيس بلدية موسكو عن إطلاق أكثر من 430 مسيرة أوكرانية باتجاه العاصمة الروسية.
2: إلى أزمة خفية بين تل أبيب وعمان، فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن إسرائيل ترفض حتى الساعة تجديد اتفاقية المياه مع الأردن وسط تحذيرات إسرائيلية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمان ردا على ذلك.
1: وقالت الهيئة أن الاتفاقية التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تجدد حتى الآن، وأنه لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية.
2: ونقلت عن مصادر إسرائيلية أن هذا الموقف يثير غضبا في الأردن وقد يدفعه إلى اتخاذ خطوات ردا على ذلك، من دون أن توضح أسباب رفض إسرائيل لتجديد الاتفاقية.
1: وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الأردن، لكن قناة المملكة كانت أفادت في شباط الماضي بأن الحكومة أعدت خطة بديلة للاستغناء عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل، وذلك لضمان استدامة الأمن المائي بعيدا من أي ضغوط أو متغيرات خارجية.
2: معلوم أنه بموجب اتفاقية المياه الحالية تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام بدلا من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت عليه اتفاقية السلام بين البلدين في مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل، إلا أن حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 حالت دون تجديد الاتفاقية التي انتهت قبل نحو 8 أشهر.
1: وعلى خط العلاقات بين واشنطن وبكين، فقد أعربت الخارجية الأمريكية عن القلق من توسع الصين غير الشفاف بعد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة في المحيط الهادئ.
2: وحضت بكين على الانخراط في مناقشات جادة وفعالة في شأن الحد من التسلح، معتبرة أنه على الصين الالتزام بآلية للإخطار المسبق عن إطلاق الصواريخ العابرة للقارات والإطلاق الفضائي.
1: كشفت السلطات الأمنية المغربية عن إحباط مخططات إرهابية وتوقيف 10 أشخاص في 7 مدن للاشتباه في ارتباطهم بخلية تلقت دعما وتوجيها من فرع تنظيم داعش في منطقة الساحل الأفريقي.
2: وصل نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم في جنوب طهران بعد موكب وداعي أقيم له في العاصمة بمشاركة حشود غفيرة، وسيقام اليوم جزء من مراسم تشييعه قبل نقله إلى العراق حيث يشيع في المقامات الدينية في مدينتي كربلاء والنجف.
7: بعيدا من السياسة،
2: شهد مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خصوصا المغتربين، وارتفع العدد من 2000 وافد إلى 12,000 شخص يوميا، وقد يرتفع لاحقا إلى 15,000 وفق حجوزات شركات الطيران.
1: وتقدر الأوساط المطلعة على حركة المطار والشركات فيها أن العدد سيصل إلى 500,000 زائر شهريا، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد والاستثمارات والعملات الأجنبية.
7: أخبار الرياضة.
2: خطفت إسبانيا فوز آتل أمام البرتغال وحجزت مقعدها بربع نهائي كأس العالم بنتيجة 1-0 بدور 16، وانهمرت دموع قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد نهاية حلمه العالمي، وسارع عدد من لاعبي المنتخب لمواسيته داخل الملعب بمشهد عكس حجم خيبة الأمل بعد نهاية المشوار العالمي.
1: رندا النجم البرتغالي اللي عمره 41 سنة قال إنه النسخة الحالية من بطولة كأس العالم كانت الأخيرة بمسيرته الكروية، أما بالنسبة لباقي البطولات فرح ياخد وقت للتفكير ويمضي مع عائلته شوية وقت، ومش رح ياخد أي قرارات متسرعة ورح يواصل حياته. وتابع كمان وهو لعب نادي النصر السعودي، لذلك بكرر عم غادر البطولة بضمير مرتاح وبعرف أنه عملت كل جهدي، هيك قال رونالدو.
2: وهزمت بلجيكا الولايات المتحدة 4-1 وتأهلت لربع نهائي كأس العالم 2026 لمواجهة إسبانيا.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوسترات جوني المسلك الغربي، وكثيفة كمان على أوتوسترات دبي باتجاه أنطلياس وصولا لنهر الموت، كما أنه حركة المرور كثيفة على أوتوسترات خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة مرور ناشطة على محور عرية الكحالة نزولا باتجاه الصياد. أما مدخل بيروت فهناك حركة مرور كثيفة على أوتوسترات المطار باتجاه الكولا.
2: الثامنة ودقيقة السابعة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. عون يكرر مال بديل من الإطار ولن ألتقي نتنياهو في واشنطن. لايتر جولة جديدة من المفاوضات مع لبنان في روما في 15 و16 تموز. وزير الدفاع الإيراني: دعم سيادة لبنان من أولوياتنا ونريد أفضل علاقات مع كل مكونات شعبه. حزب الله لعون: بديلنا واضح، عدم وضع البلد تحت السيادة الإسرائيلية. ماكرون في دمشق وهرمز وملفات المنطقة في أجندة قمة الناتو. إسبانيا تهزم البرتغال ورونالدو ينهي حلم التتويج باكيا، وبلجيكا تطيح بالولايات المتحدة. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز أحوال الطرقات وأخبار الرياضة. أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد، كونوا معنا.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر.
1: متى يبدأ تنفيذ المناطق النموذجية في الجنوب؟ الجنرال كليرفيلد في

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هاي

بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص، وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا.

0: خبر الثامنة والربع.
1: انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 4148.59 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2% إلى 4160.20 دولار، على أن يصدر اليوم محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي عقد في 16 و17 حزيران الماضي. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير يا أهل الخير، وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان، مستمعي لبنان الحر. مع النهار بنتمنى ما يحمل إلا السلام والخير لكل حبيبنا، لكل شخص بلبنان، ولكل شخص عم يتعب ليعطي ويعيش عائلته ويعيش بكرامة وراس مرفوع. الحمد لله في الجيمات الناس عم تتسلى فيهم، كأس العالم، والناس كمان هلأ لوين قلبها على رونالدو. أوه. أنا بعزيك يا ماريانو، ماريانو داود اليوم معنا وزعلان كثير. يعني بتعرف في أوقات أساطير بتنتهي، مثل كل أسطورة بدها تنتهي، بتصير هيك بانتظار أسطورة جديدة. كل بدو التاني بتطلع أسطورة رياضية وغير رياضية، مهم نحن نعرف نستغلها لمنفعتنا الخاصة، وكل أسطورة نستفيد منها. عم نحكي بالسياسي وغير السياسي، مزبوط؟ مواطن سياسي. إذن اليوم مع ماريانو داود وحلوة لبنان سيدي مخلوف للعشرة لربع بتوقيت بيروت. إن شاء الله تشاركوا معنا بهدوء وروية ونتناقش بكل مواضيعنا. يلا بلشنا. كل مواطن سياسي منبر حر لكل لبناني حر.

وطبعا بخلال فترة رح نوفيكم بكل شيء بيستجد على مختلف الصعد الأمنية السياسية وغيرها بلبنان والمنطقة. على حسب التحكم المروري في 3 قتلى و10 جرحى ب 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية. يا عمي كيف هاي 3 قتلى و10 جرحى و11 حادث سير؟ عم نحكي بس ببيروت وضواحيها، يعني شو هيدا؟ يا الناس عم بتجن، يا الناس ما بقى عم تعرف تسوق، يا دفاتر سواقة على الهوارة، يا السيارات تعبانة، وهيدي كمان جزء كبير من المشكلة. يلا منبلش احنا وياكم موضوعنا السياسي. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أنه بيرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو أنه يقفز فوق تضحية أهله، وسأل كمان عبر صحيفة النهار شو البديل من اتفاق الإطار، وشدد على

ما تحط لبنان تحت السيادة الإسرائيلية مثل ما سمعنا من إبراهيم بيران. ومن طهران أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد ابن الرضا ضرورة شد أواصر العلاقات بين لبنان وإيران، وأنه من أولويات إيران دعم سيادة لبنان وأنه ما بترد له إلا الخير نيالا. وأكد الوزير الإيراني الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة للدولة والشعب اللبنانيين، وأضاف نحن بدنا أفضل العلاقات مع كل مكونات الشعب اللبناني، ومنفتخر كمان بأصدقائنا وحلفائنا، ورغم من أنه بعض الفئات بتعارضنا وهي بموقع الخصومة لألنا، إلا أنه نحن مستعدين أنه نمدلن للبنان كله إيد المساعدة والتعاون.

يا ابونا الوزير السابق مصطفى بايرن. يلا محمد تنوت لبعضه. طيب سؤالنا لكم، هل أقنعكم رد حزب الله على الرئيس عون؟ هل أقنعكم رد حزب الله على الرئيس عون؟ سؤال رقم 2، وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري ووين نجح؟ وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري ووين نجح؟ والسؤال الثالث، وفق أي شروط تقبل كمواطن لبناني مد اليد الإيرانية للمساعدة؟

0: اتصالاتكم هلا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. فإذن رح ارجع اكرر الأسئلة، هل أقنعكم رد حزب الله على الرئيس عون؟ وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري؟ ووين نجح؟ خصوصا لما يقولوا له للحزب، يعني لما يقول للرئيس عون اللي سمعتوه من الوزير السابق بيرم، لما بيقول له يعني ما تقدم السيادة الإسرائيلية على لبنان، معقول؟ شو هالحكي هيدا؟ وبحسب أي شروط أنت كمواطن لبناني بتقبل مد اليد الإيرانية للمساعدة؟ خلينا نسمع أبو قليب، نبلش بالفويسز.
1: كيفك اليوم؟ تمام؟
0: الحمد لله.
1: أنا عم اسمع بالأخبار إنه اليوم الحزب رفض يسلم تلة علي طاهر للجيش. شو بستاندر يعني؟
0: ونتنياهو
1: يعني إذا رفض بده يسلم للدولة، ما بده يسلم لمين؟ بده يسلم لكن ما يدوم إسرائيل إذا بكرة عملت هجوم على الطاهر، يعني بيكون خيّني هيك بدهم. خلص بكفينا حروبات بهالبلد، خلص ما في غير الدولة بلبنان.
0: طيب بس ما جاوبتني. شكرا لك أبو إلي. ألو، صباح النور، أهلين. بس إذا هيك بدك تكفي، ما عم نسمع بعضنا، أنت على الهواء ومفروض تزبط إرسالك أول شيء وتحكيني على التليفون، بفتكر البلوتوث عندك عاطل.
2: عم تسمعني هلأ؟
0: هلأ أحسن بكتير. مين معي؟ أوكي.
2: معك إلي.
0: أهلا إلي.
2: نعم
0: إلي.
2: أسمع
0: كمان. ما عم بسمعك أنا
2: هلأ.
0: يلا بلش.
2: فينا نجاوب على اخر شقة من الاسئلة؟
0: طبعا. سؤال رقم 3 يعني، وفي اي شروط، بحسب اي شروط بتقبل كلبناني مد اليد الايرانية للمساعدة؟
2: اوكي، اول شرط انه تفك الازرع، وقف الدعم.
0: نعم.
2: تعامل مع لبنان كدولة، كسيادة وشعب ودولة.
0: ليش هي ما عم تتعامل معنا من دولة لدولة؟ امبارح كمان كان في عنا وفد رسمي من الدولة عم بيعزي
2: طول ما عم تدعم منظمات مسلحة.
0: ايه،
2: ما بتكون عم تتعامل مع كدولة، ضلت كتير بلبنان، بس اكيد الدولة متعدة تقطع علاقات اذا بيكون
0: اللي عم بيعطيش خطك. حتى يعني اذا لاحظت الوزير الايراني بيقول لك من اولويات ايران دعم سيادة لبنان، وإيران ما بترد له إلا الخير لبلدنا.
2: بدنا حكي دعم سيادة لبنان، تبلش بدعم الدولة مش بدعم الميليشيات.
0: أوكي، خطك هلكنا. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع سليمان.
3: أستاذ توني كيفك؟ صباحو.
0: الحمد لله
3: معلمي. إذا الجنة بدها تجي من وراء إيران ما بدنا إياها، لأنه ما بيجيبوا الجنة.
0: نعم.
3: جيبوا حزب الله، جيبوا كابتاغون، جيبوا اغتيالات، جيبوا فساد. بيعيشوا بيتنفسوا كيف أنا بتنفس نيكوتين، هني بيتنفسوا فساد.
0: انت بتنفس
3: تيضلوا عايشين. الله يخلصنا من حزب الكابتاغون ومن إيران.
0: بس تيمن إذا عم تتنفس نيكوتين يعني نفسك عاطل. اوكي، لازم تنفس هواء نقي. يلا شكرا لك. 09-218-233، رسائل صوتيه على 70-959-111. كمان فندولنا، اعطونا بالتفاصيل وين اخطا الحزب بكل مساره السياسي على مدى 40 سنه السياسي والعسكري، ووين حقق نجاح او يعني عطى شيء بوزيتيف للبلد. وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري، ووين نجح، وبحسب أي شروط تقبل كمواطن لبناني مد اليد الإيرانية للمساعدة؟ فويس مسجز على 70-959-111. بعرف أنه على التليفون فينا نحكي أكثر وأكثر، بينما على الواتساب بتكون رسالة معلبة. يلا جورج.
4: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور
4: جورج. يا استاذ توني، انا صراحة انا هلا عم غلط رئيس جمهورية. بدهم يزعلوا، في ناس بتزعل، ايه يا خي اتركهم، ما تجيب لهم لا اتفاق ولا تجيب لهم شيء. لو اتركهم خلي ندالهم ياكلوا قتل. ولوك هودي جماعة ما عم بيفهموا، لو كل شيء عم بيعملهم رئيس جمهورية وعم بيوعم الجملة وقف اطلاق النار، اتبهدلوا وتشرشحوا وعرضهم ونسوانهم على الطرقات. ولوك ما عم بيفهموا، بعضهم عم بيقولوا نحن على هذا الاتفاق ما بدنا اياه، خلي ندالهم ياكلوا قتل. يا خلص يا خيي ما يعملهم اتفاق، خلي ندالهم ضل ياكلوا خبيط من هلا تا الله يفرجها.
0: لا مش مزبوط كلامك،
4: شو بدي يطلع منه؟
0: مش مزبوط، مش مزبوط ابدا كلامك جورج.
4: يسعد صباحكم.
0: رئيس الجمهورية هو راعي كل البلد وحامل حمى مفروض مع الجيش اللبناني طبعا. الرئيس مش هدفه منطقة او فئة واحدة من اللبنانيين، عم بيشتغل لكل البلد وحقه يقول انا عم دافع عن كل شعبي، اعطونا البديل، اعطيه البديل. اوكي هلا بنرجع بعد شوي خلينا نرجع نسمع مريانو شو قال مصطفى بيرم البديل عن اتفاق الاطار. أوكي يلا.
5: بديلنا واضح، وحدة وطنية، عدم تجريم المقاومة، لأنه طالما في احتلال في مقاومة، وإنك تروح تربط نفسك بأوراق الأقوياء من هرمز إلى علي الطاهر والقاهر، هودي اللي بيغيروا المعادلات، مش بتحط لبنان تحت السيادة الإسرائيلية.
0: ما بعرف كيف شافوا إنه الرئيس عون وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية، إذا عندكم فكرة خبرونا كيف وضع رئيس جمهورية البلد تحت السيادة الإسرائيلية. يلا فويس.
6: بونجور أستاذ توني.
0: بونجور.
6: المشكلة مش باتفاق الإطار، المشكلة من يفاوض باتفاق الإطار. يعني اتفاق 2024 اللي جابه الحزب
0: نعم.
6: مع حكشتين، أنت ممنوع تناقشه، ولا المجلس بيعرف فيه ولا الحكومة مضطرة تصوت عليه مثل ما هو. اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل واللي ذكر فيه إسرائيل منه مشكلة، بس هني عملوه أنت ما فيك تناقش فيه، مع أنه تخلوا عن سيادة لبنان بالبحر، بس أنه الدولة اللبنانية تفاوض هون المشكلة، لأنه هني بدون يفاوضوا إيران بدها تفاوض. فالمشكلة مش بالاتفاق، المشكلة بمن يفاوض بالاتفاق. أما إيران شو بدها من لبنان؟ إيران بدها الواجهة على البحر المتوسط وتضلها إيدها بلبنان حتى تضلها ورقة المفاوضات بإيدها.
0: أوكي.
6: إيران بدها مصلحتها ونحن بدنا مصلحتنا.
0: إيران بدها مصلحتها ونحن بدنا مصلحتنا. في اتصال 09-218-233 انقطع، بتمنى تحكونا على هالرقم مش على غير رقم عم بتدوق، قولنا على رقم الواتساب. رقم الواتساب ما منرد عليه يا شباب. أوكي ما منرد عليه. فإذا كمان أضفنا هلأ سؤال من كلام بيرم، كيف وضع الرئيس عون لبنان تحت السيادة الإسرائيلية مثل ما بقول الحزب، كيف وضعه؟ طيب خبرونا، حدا يشرح لنا من جمهور الحزب كيف وضع رئيس جمهورية لبنان تحت السيادة الإسرائيلية. انتبهوا، قال السيادة الإسرائيلية مش الاحتلال الإسرائيلي، ما هيك؟ يلا بسمع صالح.
7: صباح الخير طوني.
0: صباح.
7: بالنسبة لسؤالك وين نجح الحزب
0: صلاح.
7: وين فشل؟ نجاحات الحزب بدأت من أول ما طلع الحزب بالثمانينات، هي كان دوره الأساسي هو إقصاء كل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.
0: نعم.
7: ونجح فيها نجاح تام، ومن بعدها قدر هذا الحزب ينجح بما يسمى بالتحرير سنة 2000. هون خلص فعليا كان دور الحزب، وكل شيء من بعده هو كان فشل.
0: فشل
7: سريع استمر حتى حرب إسناد إيران وقبل حرب إسناد غزة.
0: حتى عمليات التحرير اللي قام فيها بجنوب لبنان كانت فشل؟ بقولوا هذه إنجازات لقلو. طيب ما بعرف من شباب وصبايا الحزب مختفيين اليوم. يلا
8: يسترنا على حمد. عرضك شيل إيدك عنا، ما بدنا
0: محمد شو عم تحكي ما فهمت عليك. يلا بسمع توني.
9: بونجور، يعطيك العافية. الحزب بحياته ما عمل شي منيح، كل عمره كان ماشي بالخطأ، اغتيالات وتصفيات ومخدرات وسرقات ومافيات وفنتاكون
0: فنتاكون
9: كل شيء. يعني هو كان قاعد مسيطر على الدولة، هلأ لقى حاله فرط وخسر الحرب مع إسرائيل، عم فيش خلقه بالداخل.
0: يلا
9: كل عمره على خطأ،
0: كل عمره على خطأ. لنشوف. ألو.
10: ألو.
0: أيوة.
10: كيفك توني؟
0: أهلين هلا. مين معي؟
10: حبيب.
0: حبيب. تفضل يا حبيب.
10: حب الله نجح بتدمير الدولة وفشل بمقاومة إسرائيل.
0: يعني حتى طيرتوا له التحرير.
10: أي تحرير؟
0: تحرير شنو؟
10: يعني إذا حرر عم نحكي بالألفان، ليش بعده بعد 26 سنة بعد اللزوم وجوده؟ إذا مزبط حرر يعني هو ما حرر.
0: ما حرر، ما قال لك بعد في مزارع شبعة و...
10: ليش ضغب ضغبة رصاص على مزارع شبعة؟
0: لا بس إنه بعد فيه
10: نحن بدنا نصلي بالقدس. يعني أنت ما بهمك تحرر، أنت يعني بدك تكب اليهود بالبحر، شو يعني بدي صلي بالقدس؟ يعني أنت عم تتعدى معدة مقاومة.
0: طب حبيب كمواطن لبناني، مثل ما سمعنا الوزير الدفاع الإيراني بالويكالي بيقول إنه رح يساعد لبنان، أنت كمواطن لبناني كيف تقبل هالمساعدة الإيرانية تكون؟
10: أكيد أنا أكيد نحن ما نكون موضوعي اليوم. حيالله دولة بتمدلنا إيد المساعدة بدنا نقبلها. إيران بتساعدنا إذا بتلملنا جماعة حزب الله بتاخدهم لعنده.
0: تاخدهم لعنده؟
10: طبعا.
0: ما هو كمان ما لبنانيين كيف؟
10: ما بدنا إياهم لبنان.
0: ما بدك هاللبنانية بلبنان؟
10: ما بدنا لبنان 10452 بوجودهم.
0: ولا؟
10: يحضوا سقفة ويحلوا عنا.
0: إف؟
10: طبعا. أنا بفضل عشرة يعني منعيش بربع لبنان من دونهم أحلى بمية مرة ما نعيش معهم بهذا لبنان. ما بدنا إياه هذا لبنان.
0: طيب. أهلا وسهلا فيك حبيب. ألو.
11: ألو.
0: أيوة.
11: صباح الخير.
0: صباح النور.
11: مستر توني كيفك؟
0: الحمد لله يا هلا.
11: أول مرة أنا بتوصل فيك معك. وائل من جنوب.
0: أهلا فيك يا وائل، كيفك؟
11: أهلا فيك، مش الحال يعني. أنا متابعك على طول يعني على الراديو.
0: بشرفني بشرفني يا وائل يعني. بشرفني يا وائل.
11: يزيدك شرف حبيبي. استاذ توني، استاذ توني أنا بدي جاوبك بالنسبة لموضوع كيف انشاف رئيس الجمهورية وضع لبنان.
0: كيف وضع الرئيس عون لبنان تحت السيادة الإسرائيلية؟ السيادة قال مصطفى بيرم.
11: طيب أول خطوة بالنسبة لهذا الموضوع، الإسرائيلي اليوم فتنا نحن بالمكانزمة
0: معروفة
11: بالمكانزمة وقت لعنو
0: ميكانيزم.
11: أوكي
0: أوكي.
11: من هون استاذ توني يعني سنة وخمسة أشهر خبيط خبيط خبيط خبيط، هلا هيك صارت ورانا.
0: نعم.
11: اجينا اليوم للاتفاق الاطاري اللي هلا هو موجود اليوم. اذا بدي اقول لك انا يمكن نص جنوب ثلاث ارباع الجنوب ما بعرف، بس عم احكيك رايي، بشوفوا انه كمان هيدا الاتفاق ما انه جايب لهم شيء.
0: اتفاق الاطار ما جاب شيء للبنان
11: طبعا. طب نحن قدسروا الاتفاق استاذ توني.
0: نعم.
11: بعده الإسرائيلي بيتقدم على كرة، بيعتدي، بيغتال، يعني بعدنا نفس ما كنا بالأربعة وعشرين
0: على نفس الموال يعني.
11: هو ذاته أنا عمل لك، أنا هلأ عم أحكيك من ضمن نطاق بنت جبال.
0: نعم نعم.
11: أنا عم أحكيك من ضمن نطاق بنت جبال، أنا موجود هلأ بنطاق بنت جبال، عرفت كيف؟ فاليوم بدك تعمل اتفاق، فرجي يا خي اللبناني شو بدي بالأحزاب، فرجي المواطن إنه هو إيه بحماية في اتفاق بلش يحميه.
0: أوكي.
11: ما في الإسرائيلي كذب عليه، قال له إنه من وقت الاتفاق بعد منا بيومين ثلاثة طلع نتنياهو، طلع الإسرائيلي قال
0: وقال...
11: انسحبنا من زوطر. نعم.
0: سؤال كمان يسأل.
11: نعم.
0: أنت عم تقول إنه الرئيس عون وضع يعني مثل ما عم بقول مصطفى بيرم لبنان تحت السيادة الإسرائيلية، نحكي عن الجنوب تحديدا مزبوط.
11: نعم.
0: ضمن اتفاق الإطار.
11: نعم.
0: ما نستجلب الإسرائيلي إلى لبنان.
11: انتبه هلا الاسرائيلي بدوش من يجيبه،
0: ما بده بس. أنا اوكي
11: انا بقول لك، انا بقول لك انا عم بحكي وجهه نظري كمواطن.
0: اوكي لبناني. كمواطن من استجلب الاسرائيلي الى لبنان؟ هو ما بده بده غمزه بيوصل.
11: راح جاوبك.
0: مين اعطاها الغمزه؟
11: راح جاوبك. نحن بقول لك انا شايف بيئتي بوجهه نظري، انا عم بحكيك عن نفسي.
0: يلا اوكي على السريع بس ما بقى عندي وقت كتير.
11: اوكي مساندة غزة كانت اكبر غلطه. ماشي اوكي صارت ورانا،
0: ما كتير ورانا لأنه بعد تكلفة الحرب يعني باهظة.
11: لا لا لا لا لا بالمقصد صارت ورانا إنه خلصنا نحن من سيناء غزة، ما عادش في ذكر إنه نحن عم نسيناء غزة.
0: ما خلصت غزة.
11: أوكي.
0: استويت.
11: أوكي. جينا لهيدا الاتفاق.
0: قبل الاتفاق نحن عملنا مساندة انتقاما للخامنئي، ست صواريخ.
11: أوكي. جينا لهيدا الاتفاق. طيب ماشي. حزب الله اليوم كان صاروا سنة ونص.
0: طب قبل ما. نعم. بدي ارجع نفس الخبرية، من. نعم. استجلب الاسرائيلي الى الداخل اللبناني؟
11: هلا لقلك شغلي، طالما في مقاومة سواء هي هاجمت او الاسرائيلي هاجمها، عرفت كيف؟ الاسرائيلي بده يفوت على الداخل اللبناني، ما نحن
0: ما كانت موجوده قبل بس ما كان يفوت، ليش هلا فرد مره عمل اجتياح لكرة جنوبية يمكن 68 ضيعة؟
11: هلا صارت له الاستباحة الإسرائيلية إنه هو برأيه إنه هو بيقدر يبعد هذه المنظومة.
0: من طيب أوكي المقاومة. كمان مرة لحرجع أسألك سؤال للمرة الأخيرة،
11: نعم،
0: مين غمزه للإسرائيلي وتفضل فوت؟
11: هلا مين غمزه وتفضل
0: مش عم بحكي فوت. إنه مين غمزه، عم بحكي إنه مين استجلب الإسرائيلي للداخل اللبناني بعد ما جاوبتني.
11: هلا اللي استجلب الداخل الاسرائيلي، هلا بتقول بدي اقول لك انه 6 صواريخ فتحوا جبهه استجلب الداخل الاسرائيلي. مضبوط؟
0: ما بعرف
11: الاسرائيلي صار موجود.
0: هلا شو بدي بس كمان ما فينا نضلنا نحاسب على النتيجه بدون ما نشوف السبب. مضبوط؟
11: معك حق 100%.
0: بدي اعتذر منك وائل بس هلا صار عندي موجز اخبار 9:45، ما تاخذني تنكون صريحين وكذا زلمي. استجلب الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني إلى الأرض اللبنانية ليجتاحه ويأخذ 68 ضيعة يا بالنار يا على الأرض عسكريا الحزب. مزبوط بكل بساطة لما نبقى عم نلف وندور منقول الكلمة. موجز أخبار مع رولان وبعد الموجز بنرجع نلتقي، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو ب $5.40، زبدة لورباك 200 جرام ب $2.20.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها التاسعة لربع في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

0: يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي في استكمال تحصين الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. وفي حديث للنهار أكد رئيس الجمهورية أنه يرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو يقفز فوق تضحية أهله، وسأل ما البديل عن الاتفاق، مشددا على أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكشف أن الاتصالات العسكرية اجتازت شوطا كبيرا وستظهر على الأرض بدءا من أول منطقة تجريبية في الزوطرين في النبطية. وفي وقت تتواصل فيها الاتصالات الدولية لمعالجة الملفات العالقة بين بيروت وتل أبيب بالتوازي مع جهود لخفض التوتر على الحدود الجنوبية، كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر أن روما ستستضيف الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في 15 و16 من الحالي في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة الحوار بين الجانبين. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: ودع حزب القوات اللبنانية وبلدة حتشيت عضو المجلس المركزي ورئيس مركز القوات في البلدة ريمو حنا في مأتم شعبي حاشد تقدمه رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع وحشد كبير. وقد ألقت النائب جعجع كلمة بعد مراسم الجنازة استهلتها بالتعبير عن الألم العميق، مؤكدة أن عزاء الجميع يتمثل في أن ريمو على الرغم من قصر عمره لم يعبر في حياة الناس مرورا عابرا، بل ترك أثرا في كل من عرفه بما تحل به من أخلاق رفيعة ورجولة استثنائية وصدق وأخلاص لحدود لهما، وبما حمله من عشق عميق لحتشيت تجسد في كل ما قام به من أعمال وخدمة. وأشارت ستريدة جعجع إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة للجميع، إلا أن القيم التي زرعها في نفوس رفاقه تجعلهم واثقين بأن هذه الخسارة يمكن تعويضها بالوفاء للمسيرة التي تركها. وخاطبت زوجته سيرين مؤكدة أنها ستبقى إلى جانبها وإلى جانب جون وماريا وشربل وسترافقهم مدى الحياة، كما كان ريمو دائما إلى جانب عائلته وبيته. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء بحرها جنوبا شرق ليما في سلطنة عمان. وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. أخيرا، هذا النداء الإنساني مطلوب من فئة دم أو نيجاتيف، وحدتين بلاكات وست وحدات دم للمريض إلي فرانسوا الحاج مختار فرنشبيك في مستشفى الجعتاوي. الاتصال على الرقم 03-590-945. للتبرع إذن الاتصال على الرقم 03-590-945 للمريض مختار فرنشبيك بمستشفى لجعتاوي إلي فرانسوا الحج. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: في معكم كل مواطن سياسي مع هالناس من مختلف المناطق اللبنانية، مختلف الأطياف ومختلف الأحزاب. ألف أهلا وسهلا فيكم. إذن تنرجع نعمل هيك بصورة مختصرة، موضوعنا بيقول رئيس الجمهورية أنه بيرفض التفريط بالجنوب وأرضه أو أنه يقفز فوق تضحية أهله، وسأل شو البديل من اتفاق الإطار، وشدد على أنه مش رح يلتقي بنيامين نتنياهو لما يزور واشنطن مفروض بنهاية الشهر أو بنصه. وجوابا على السؤال الرئاسي بيقول حزب الله عبر الوزير السابق مصطفى بيرم عن البديل:
1: بديلنا واضح، وحدة وطنية، عدم تجريم المقاومة، لأنه طالما في احتلال في مقاومة، وإنك تروح تربط نفسك بأوراق الأقوياء من هرمز إلى علي الطاهر والقاهر، هودي اللي بيغيروا المعادلات، مش بتحط لبنان تحت السيادة الإسرائيلية.
0: ومن طهران أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة مجيد ابن الرضا ضرورة شد أواصر العلاقات بين لبنان وإيران، وأنه من أولويات إيران دعم سيادة لبنان، وأنه ما بترد له بالأحرى إلا الخير. فإذن إيران ما بتردنا إلا الخير. أوكي. وأكد الوزير الإيراني الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة للدولة والشعب اللبنانيين، وأضاف: نحن بدنا أفضل العلاقات مع كل مكونات الشعب، وبنفتخر كمان بأصدقائنا وحلفائنا، رغم أنه بعض الفئات بتعارضنا وهي بموقع الخصومة، إلا أنه نحن مستعدين نمد إيد العون والتعاون. أول سؤال: هل أقنعكم رد حزب الله على الرئيس عون؟ ثاني سؤال: وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري، ووين نجح؟ وبحسب أي شروط بتقبل كمواطن لبناني مد اليد الإيرانية للمساعدة؟ وكمان سؤال أضيف بهالحلقة: كيف وضع الرئيس عون لبنان تحت السيادة الإسرائيلية مثل ما بيقول الحزب؟ قال: السيادة الإسرائيلية مش الاحتلال، يعني السيادة على أراضي جنوبية منا سيادة هاي. ها؟ ألو؟
2: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
2: أنا سمعت الصديق أو العزيز مصطفى بيرم، بس أخطأ خطأ كتير كبير. لا علي الطاهر ولا هرمز بيجيبوا سيادة وكرامة لبنان. أين كانت كرامة لبنان وقت كان عم يحفر الحزب أنفاق تحت أرض الجنوب؟
0: بحقه، بإطار حقه الدفاع عن النفس وحماية الأراضي وحماية الناس، طالما أنه الجيش ما قادر.
2: بغض النظر
0: عن بعطيك هاي فكرة شو بيقول الحزب،
2: شو بيقول، بس بغض النظر عن هاي، ماذا جلبت إلى لبنان؟ هذا الحفر وهذا الأنفاق وهذا التهديد المستمر لكل المواطنين والقاطنين في منطقة الجنوب. بس بننسى أنه هناك تم على غفلة ترسيم حدود كريش مقابل جمهورية إيران في جنوب لبنان، ولم نبحث بهذا ذلك أيضا. هناك تسوية تمت، نحن تفاجأنا وقتها تنازلوا عن جزء من شيء باسمه الحدود الجنوبية، ترسيم الحدود البحرية على وجه التحديد والابتعاد عن كريش.
0: امبارح محيدة بعد كريش حتى الساعة عن أي اعتداء أو أي قصف بالأحرى،
2: لأنه حسب المعطيات المتوفرة والغير دقيقة والغير موثوقة، بس السلوك تبعها بين وكأنه كانت مقايضة.
0: يعني اعطونا بنعطيكم.
2: وهذا اللي
0: طيب. يعني بس كيف وضع الرئيس عون لبنان تحت السيادة الإسرائيلية مثل ما بقول
2: الرئيس
0: الحزب؟
2: عون لم يضع أي سيادة بلبنان تحت شيء اسمه إسرائيل.
0: هو هيك قال بيرم اللي قال، مش أنا اللي قال.
2: بيرم اللي قال الإسرائيل بالضبط حاليا أو على وجه التحديد فلسطين المحتلة هي جارة للبنان، ونحن لسنا بحالة نحن بحالة عداء وليس بحالة حرب.
0: نحن بحالة اثنين هلا، بحالة اتفاق إطار وقفنا.
2: الحزب هو من أدخلنا بالحرب،
0: بس برضو لبنان
2: عند الهدنة،
0: بس برضو هاي الهدنة ما يعني ما حدا التزم فيها، لا من جانبنا ولا من جانبنا.
2: لأنه الوضع الفلسطيني كان ضاغط، ودخلوا الفلسطينيين لاجئين إنسانيين وأزبهم مسلحين، انقلبوا حتى على الأردن يلي هني في تزاوج ومصاهرة وعلاقة متينة بيناتهم.
0: طيب هل كمواطن لبناني بتقبل اليد الإيرانية تنمد للمساعدة وفي أي شروط؟
2: بالتأكيد لا، بالتأكيد لأنها سوف تحفر من جديد.
0: سوف تحفر؟
2: سوف تحفر من جديد.
0: بس إذا كانت عن طريق الدولة،
2: كله عن طريق الدولة. نحن ما بنقدر بقى نعيش في لبنان، وما بنقدر وقت أقول أنا نعيش في لبنان، يعني كل المكونات في لبنان سيما، وهذه كلمة سيما أنتر بارانتيز، المسيحيين. نحن نريد أن نعيش بكرامة في دولة تحترم.
0: ليش السنة ما بدون يعيشوا بكرامة؟ دروز ما بدون يعيشوا بكرامة؟ الشيعة ما بدون يعيشوا بكرامة؟ ولا كل واحد فصل؟
2: بس عندهم
0: كل واحد مفهومه؟
2: الارتباط الايديولوجي عم بيراخدهم بعيد يمين وشمال.
0: شكرا، بس ما بقى عندي وقت، ما تأخذني. شكرا لك، طولنا شوي زيادة. أهلا وسهلا فيك. بسمع بشير.
3: صباح الخير، يعطيك ألف عافية، معك بشير. أنا
0: أهلا
3: بشوف
0: بشير.
3: أنه إذا حزب الله هالقد كتير هن عندهم سيادة وعندهم هيدي الأمور اللي بيحكوها اللي هن ما قصهم فيها، يتفضل يفرجينا منطقة أخذتها إسرائيل يرجعها بقوة، بقوته يعني بقوة النيران تبعه وصواريخه والمقاتلين تبعه، يعمل تيست. أنا اليوم إذا بدي وظف واحد عندي بالشركة بدي أعمل له فحص، بدي أعمل له 100 شغلة، أقبله أو ما أقبله، حيلا شركة بالعالم، عملوا تيست. هلأ وقتها انتوا لتبرهنوا للناس، فرجونا منطقة عم ترجعوا تردوا. ورجع ما بعرف بنت جبال قلعة شقيف على الطاهر محبوسين بقلبها، طلعوا منا وواجهوا العدو. ساعتها من قلكم انتوا أبطال، انتوا كان عالم ظالمتكم، ورئيس جمهورية لازم شوي طول باله لنقوي حالنا من المفاوضات كلبنانية. فرجونا عملوا تيست. لما ترامب أكيد عنده مصالح وبيفكر غير ما كل العالم تفكر، كانوا الجماعة وصلوا على نهر إبراهيم. عليك سعيد،
0: شكرا لك. لا ما رح يوصلوا على نهر إبراهيم، لأنه كمان في جيش لبناني ساعتها، وفي ناس كلها رح توجه الاحتلالات على اختلافها. ألو
4: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
4: جورج معك، سيستوني.
0: أهلا جورج.
4: بالنسبة أول شيء نحن محظوظين يا سيستوني أنه عندنا فخامة رئيس جمهورية اسمه جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس وزراء اسمه نواف سلام.
0: نعم.
4: لأنه عن جد لو ما كانوا هون الشخصين موجودين كان ما عاد في شيء اسمه لبنان. كان نتنياهو على الأكيد ما ترك شيء، ما ترك شيء اسمه لبنان، حتى الاسم كان شاله.
0: يعني التوسع نتنياهو
4: الأكيد، مش بس توسع،
0: أفكار التوسعية والخارطة اللي عم يرسمها
4: دمار كل لبنان. ما يترك شيء فيه، في دمر كل لبنان، وما حدا بيقول له شو عم تعمل، ما حدا بيقول له شو عم تعمل. رحلوا الجماعة 1200 واحد ب 7 أكتوبر، فقدوا أعصابهم، ما بقى في شيء قدامهم بقى يعملوه. فلهذا السبب نحن محظوظين انه الرئيس هون عم
0: يدير بيه. جورج، خلينا هلا بغض النظر عن الإطراء والمديح، الرئيس عون وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية مثل ما قال مصطفى بيرن، قال السيادة الإسرائيلية مش الاحتلال الإسرائيلي.
4: مين عنده سيادة أكثر من رئيس جمهوريتنا؟ مين عنده سيادة أكثر من رئيس جمهوريتنا؟ معقول يكون رئيس جمهورية يوضع السيادة اللبنانية تحت السيادة الإسرائيلية؟ هي خبرية الوزير بيرم، يعني مع احترامنا الكبير له، بس هذا الشيء مش معقول يحكي هيك، مش معقول يحكي عن رئيس جمهوريتنا هيك اللي بيمثل كل الشعب اللبناني. الشيء أهم أرى.
0: طيب شكرا لك جورج، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بيخد مروان.
5: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور
5: حبيب القلب. مروان فرحات معك.
0: اهلا مروان
5: يا عزيزي. اللي استجلب الاسرائيلي على لبنان،
0: نعم،
5: بدنا نحط نحن علامه استفهام انه مين استجلب الاسرائيلي وياخذ دوله بامها وابوها مثل فلسطين. هيدا هو السبب، مش السبب بيكون إذا أنت عم بتقاوم محتل.
0: نعم.
5: بتصير أنت السبب، لا أبداً.
0: أوكي.
5: شكراً، يعطيك العافية.
0: يعني اللي خلى الإسرائيلي ياخد فلسطين هو اللي خلى الإسرائيلي يفوت على لبنان. نحن عم نقول أوكي تاخدت فلسطين، ويمكن الفلسطيني راضين بالوضع أو مش راضين، هيدا موضوع شأنهم، بس نحن عم نسأل ليش فتنا على لبنان؟ هون سؤال ليش خليني يفوت على لبنان؟ مزبوط. مين اعطى هالغمزة يا حبيبي؟ يعني اذا هو كان ناطرنا يا حبيبي يا صديقي مروان، اذا هو ناطر لحتى حدا يولع له الشرارة ليدخل. انا ادحت الشرارة مزبوط، ولعتها لقداحة وولعت الدني صح. اتصال. الو
6: الو.
0: ايوه
6: معك مجدة.
0: اهلا مجدة،
6: كيفك؟ نسيتوني.
0: الحمد لله.
6: بدي اقول لك انه بيعملوا عملتهم بجنوب وبيتهموا الرئيس اللي عم بيحاول يحرر الجنوب. نحنا ما منضحي ولا بجنوب ولا بأي.
0: هلا هو هيك الرئيس قال ما بيقبل يضحي بشبر من لبنان. إيه؟ بس بالواقع. نعم. بالواقع يا مجدة نحنا عنا احتلال إسرائيلي. نعم. وقال لك نحن سنقاوم حتى النهاية.
6: مش عم بيقاوموا، عم بيخلوا يحتل لبنان وبيرجعوا يتهموا غيرهم.
0: طيب وين أخطأ هذا الحزب بكل مساره السياسي والعسكري؟ وين نجح؟
6: ما نجح.
0: ما ولا محل؟
6: نجح بالخراب.
0: ولا بمحل نجح؟
6: ولا محل نجح، بالعكس هجر العالم وخرب البيوت.
0: ما بتسجلوا ولا نقطة إيجابية أبدا بشي؟
6: وسلم الجنوب. أنا أصلا إيجابية.
0: لا بقول ما بتعطيه ولا نقطة إيجابية لهالحزب بالمرة؟
6: ما فيش نقطة إيجابية. النقطة الإيجابية إذا في يعمل يسلم سلاحه للدولة، هاي بتصير إيجابية.
0: طيب. كمواطنة لبنانية كيف تقبل يد المساعدة الإيرانية تكون للبنان؟
6: أنا بقبلها مثل كل البلدان، عادية طبيعية تحت رعاية الدولة ومع احترام استقلالية الدولة، هيدا اللي بقبله. بس إيران منا عدوتنا. شو بدي أقول لك، نحن
0: إيران مش عدوتنا.
6: ما فيش بديل كمان عن تعايش. تعايش هو هوية لبنان، هيدا اللي بدي أقول.
0: شكرا لك مجدة، ألف أهلا وسهلا فيك. يا هلا. كمان في اتصال. ألو.
7: ألو.
0: أيوة.
7: معك وليد.
0: أهلا فيك يا وليد، كيفك؟
7: الحمد لله. أستاذنا
0: هل أقنعك؟
7: عم بيحكي باللغة.
0: إيه.
7: إيرانية منا لبنانية، وهيدا بتذكر أنه كان وزير، يمكن ما إيه؟
0: وزير بالحكومة طبعا، وزير سابق.
7: وزير بالحكومة، لما بده يكون وزير بالحكومة بده يكون في عنده جنسية لبنانية.
0: بس هلا بطل وزير يعني، بيحكي من مواحزبي هلا عم يحكي.
7: أنا معك، بس هو لازم يكون
0: كان وزير أشغال عم أظن. إيه؟
7: حتى الأحزاب لازم تلجأ للدستور اللبناني اللي على أساسها معطت رخصة الأحزاب، يعني ما فينا نعطي رخصة لحزب.
0: بس كيف تفسر لما بيقول كيف تفسر التعبير لما بيقول إنه الرئيس عون بما معناه وضع بالحرف بالأحرى وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية؟ يعني السيادة الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي ولا الفكر الإسرائيلي ولا شو؟
7: يعني أنا بدي أسمع بأي لغة بيحكي هيدا. شو السيادة الإسرائيلية على السيادة اللبنانية؟ كثير منيح، نحن سلمناهم الجنوب من 2000 لـ 2023. فرجيني في خط ترين، كان كان في نقل مشترك، كان في معامل، كان في توعية،
0: بس كان مكان الإسرائيلي الوضع؟ كان في الإسرائيلي ناطر على الكوع وناطر يفوت عليك وبين لحظة والتاني وعلى طول يعمل اعتداءات يعني. وحتى 15 شهر الحزب ما رد ولا برصاصة على إسرائيل بين الحربين، يعني ما رد، ملتزم كان وقف النار.
7: شو عنا قوة حتى نقدر نحارب الإسرائيلي لما بفوت علينا غير المفاوضات، غير نلجأ للدول الصديقة اللي بتقدر تمون على إسرائيل؟ أعطيني أي مدفع بيمون على إسرائيل، أي صاروخ في عنده منزل طيارة، أي طيارة بيقدر يوصل فيها على إسرائيل ليضربه. هذا كل إيده حكي فاضي. اليوم بدك
0: تشتغل هلأ المسيرات عملية. عم تعمل شغلة كانت بالآخر، ما تنسى بالألياف الضوئية عملت شغلة بالإسرائيل وفتعلت فيها على الآخر. يعني يمكن بعد هالمسيرات اضطر الإسرائيلي يقبل بالتفاوض.
7: هي النتائج بالأرقام، نتائج مش بس بالحكي. أعطيني أرقام، هل فابولون شي وزير إسرائيلي؟ هل قتلوا مسؤول إسرائيلي؟ إسرائيل قضت على كل القواعد تاعيتهم. فنجيني شو في نتيجة عملوها؟ مسيرة بتضرب، مسيرة بتنزل. شو بتعمل المسيرة قدام طيارة F-35 بتدمر حي كامله؟ هذا يعني إذا كان واحد عم ينكل الثاني لحتى أنا تيجي تدمرني. يعني أنت بطريقة من الطرق هني استجلبوهن ولحد هلا ما قادرين يدافعوا مثل عالم الناس.
0: كيف بدك يهون يدافعهم بأي صورة؟ شو يعني ما قادرين يدافعوا؟ الدولة يعني خضعت للإملاءات، هيك بيقولوا لك الدولة خضعت للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية.
7: استثني مسار السلام طويل منه قليل، مش اليوم بكرة بقول أنا اليوم بدي أعمل السلام، بيجي الخصم تاعي اللي متفوق علي عسكريا واللي ما عنده حدا يرده يجي يقول لي اتفضل عود على الطاولة لأرد لك اللي أنت أخذته. إذا ما أخذ هدفه نعم. مش لح يعطينا اللي بدنا إياه، كتير شغلة واضحة.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا. بس نذكر أنه وزارة الصحة أحصت حتى الساعة من 2 أدار الماضي 4319 قتيل و12203 جرحى. أما مخلفات الحرب فطالت تقريبا 100,000 بيت وأسفرت تقريبا كمان عن 8 ملايين متر مكعب من الردم بكل لبنان. 8 ملايين من هينة، 8 ملايين متر مكعب من الردم. سور واحدة قضاء سور دمر تقريبا في 20,000 بناية مدمرة جزئيا أو كليا. يعني ما تنسوا سور هالمنطقة الرائعة والجميلة جدا فيها 20,000 بناية جزئيا أو كليا مدمرة. هذا رقم مخيف، عن جد رقم مخيف، أرقام مخيفة اللي عم نسمعها بكم شهر بس، أرقام مخيفة. يلا ألو.
8: بونجور.
0: بونجور،
8: معك وسام، كيفك استاذوني؟
0: اهلا بوسام، كيفك؟
8: انا بدي اقول لك شيء، انا بزعل من التعليقات ومن بنقول حدا بيقول ما بدنا شقفه من لبنان وهالقصص. انا العمليه سهله كثير. نحن بفتره 40 سنه واكثر كلنا مشينا ورا المقاومه وبنحبها وبنحترمها وبنأيد شهدائها. هلا هن عم يعترفوا انه غلطنا هون وغلطنا هون بست صواريخ وبالاسناد وكذا. هلا اجى وقت
0: اجى وقت المحاسبة ولا السماح؟
8: هلا اجى وقت نسلم السلطة اللي هي ممثلة بالحكومة وبرئيس الجمهورية ونعطيهم هالفرصة. ما هني اخذوا فرصتهم 40 سنة وما مشي الحال. هلا كلنا لازم نكون خلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: وقالوا لك انه اجى رئيس الجمهورية سلم لبنان للسيادة الاسرائيلية.
8: قديه صار له رئيس الجمهورية عم بفاوض؟ هن اشتغلوا 40 سنة وكنا كلنا وران. هو ذاته رئيس الجمهورية كان قائد جيش وسلمهم الملف الإسرائيلي للمقاومة ووثق فيهم بوقتها. هلأ اختلفت الأمور،
0: اختلفت الأمور ولا اختلفت المعطيات الإقليمية والتغيرات؟
8: 100% المعطيات الدولية.
0: ايه ولا كنا مكفيين يعني. ايه
8: هلأ بدنا نعطي فرصة لرئيس الجمهورية. ما صار له أدى صار له عبفاوض يعني معلش ما صار له 40 سنة ماشي الحال. بعونا إياها، نحن 40 سنة منحترمكن ومنحبكن ومنحترم شهدائكن وكل القبرية، بس هلأ لازم دور أنتوا تتحملونا، أعطونا فرصتنا تنتين ثلاثة أربعة. ما مش الحال مش عم سلمكن إياها. ما بدنا شيء، ما بدنا شهر ببعضنا، ما بفيد ما بفيد. أنت خاين أنا مش خاين، أنا بعت أنت ما بعت، أعطونا فرصتنا.
0: طيب كيف بدك تعطي فرصة للدولة والدولة أثبتت أنه كمان الرئيس بري مش داخل بهاللعبة وهو جزء أساسي بالتركيب الرئاسية؟ وسام عم بيقطش خطك. ألو وسام، وين راح؟ قطش خطك يا وسام، انفصل. يلا ألو ألو ألو ألو كمان في اتصال، كل مواطن سياسي. الو
9: الو، مرحبا ابني الحر.
0: نعم اهلا.
9: فينا نشارك
0: بس فيني اطلب منك طلب صغير بس؟
9: تفضل.
0: وطي بس صوت الراديو اذا بتريد. اوكي بعدك معلي. مين معي؟
9: معك جورج من زحلي.
0: اهلا فيك يا جورج، كيف زحلي؟
9: والله تمام، سلم عليك.
0: تفضل يا جورجي.
9: فيك تعيد السؤال عن المعروف؟
0: اوه اي سؤال بدك، عدتهم كلهم صرت اعيدهم 20 مرة.
9: لان كنت مشغول.
0: طيب
9: انا عطول بسمعك عطول
0: جورج. بس هلا بس ارجع عيدهم بعد مرة، ارجع حكينا اوكي، لانه كمان في ناس ناطرين. يلا بسمع كمان اتصال. الو، حدا مشغول على البرنامج بده يشارك بالبرنامج؟ كيفها يا جورج، زعلتني منك. الو
10: مرحبا.
0: أهلين، هلا.
10: كيف خيطوني؟
0: هلا يا هلا. مين معي؟
10: احنا مضايعين البوصلة.
0: مين معي؟
10: توني خوري معك.
0: أهلا توني.
10: نحن مضايعين البوصلة. المقاومة منذ نشأتها، وإذا بتفوتوا بتشوفوا الدراسة، شخص يهودي عملها منذ نشأتها، كأنه تيني لا أعطيك بينه وبين الإسرائيلي، بس هي هدفها الأساسي وهدف إيران الوضع يدها على لبنان بأيام الحرب.
0: هو إسرائيل كمان مثل ما سمعنا هدفها إسرائيل الكبرى ووضع يدها على لبنان، يعني بين إيران وإسرائيل رحنا فراطة،
10: عندهم أطماع بهذا البلد،
0: رحنا فراطة
10: 100%، كلهم عندهم أطماع بهذا البلد. بس لما قدروا عليه أيام الحرب، جربوا كل فترة السلم، ما يسمى بالسلم من 90 لمن سنتين ثلاثة، بشراء الأراضي.
0: طيب،
10: بوضع اليد على
0: أين أخطأ وأين نجح الحزب حتى ما نعمل سردية طويلة للوضع؟
10: أخطأ بحق لبنان ككل، نجح لفترة وجيزة بحق حاله وكرمال إيران.
0: بحق حاله وكرمال إيران؟
10: ايه، شعبه اتنعم بمغانم الدولة وبالسلطة وبفائد القوة لخلال 30 سنة، كل شيء مباح لقلهم بالتجارة بكل شيء. أنا كان عندي مصلحة ما أشحن إلا معهم لأنه ما أدفع جمرك.
0: يعني أنت كمان استفادت؟
10: لأنه ما في، لأنه الدولة في
0: ايه؟ إنه أنت استفادت، يعني ما فينا نقول بس إن استفادوا، وأنت كمواطن لبناني وأنت كمواطن لبناني كلبناني كمان غمضت عين وقلت يلا.
10: مش غمضت عين، ما في عندك غير حل. زال سأل على البور، مين ماسك البور كان؟ ليش ما قالوا إسرائيل بوقتها بالزمنات؟ إذا صار شيء بهن قولوا، يقولوا العدو الإسرائيلي. ليش وقت البور نكروا؟
0: ايه؟
10: ما جابوا سيرة إسرائيل.
0: ليش؟
10: لأنه عارفين إنه انضربت المواد هيدي هني عم يستعملوها. والإسرائيلية أول بتتذكر توني ترامب طلع قال
0: عمل تغريدة. ايه؟
10: ايه؟ ورجع دغري بعد شوي محيها، لأنه شافوا المجزرة قدية طلعت كبيرة، ما تحملوها اثنينهم ما بيتحملوها.
0: طيب، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ثانكيو. بسمع اتصال كمان اليوم، كثافة اتصالات مهولة. نقطع الخط. جميل، فويس مع جميل.
11: صباحو يا توني، كيفك؟ بالنسبة لموضوع الشاب اللي عم بقول لك شحن معهم، شو كان بدك يشحن ويدفع جمرك ويبيع القطعة بمية دولار وغير محل تنباع بخمسين؟ بقاش حدا بيجي لعنده.
0: ايه، بس نحن عم نقول انه كمان مشارك. اوكي، بس مشارك، ما فينا نقول نحن كلبناني هو ما استفاد منهم. لا استفاد، ولو ضلوا الوضع مثل ما هو كان مكفى. مزبوط ولا لا؟ لو ما رجع البور للدولة كان مكفى وعم يستفيد منهم عادي عادي. عم نحكي صح؟ يعني هذه الفكرة. محمد.
12: ايه، صباح الخير استاذ صوني، كيفك؟ محمد معك.
0: اهلا العافية. اهلا محمد.
12: يعني عم بيحكي كلام الوزير بيرم، مع انه هو ابن منطقتي وجارنا، بقولوا عن جار الرضا، صراحة هو منه جار الرضا. يعني ما بعرف شو هالحكي، والله العظيم مش عيب عليه عم بيحكي هالكلام. اي هن اللي جابوا عم بقول انه بدنا نحرر ونساوي. طب انتوا لشو جبتون على لبنان؟ جبتوا الاسرائيلي على لبنان واخذ اراضي اكثر ما كان اخذ من الاول، وهلا عم بتطالبوا انه انتم بدكم ترجعوا تحرروا، وانتم بدكم تحرروا. ما في يعني علي الطاهر هي بقولوا لك فيها عشرات ومئات المسلحين وحرس ثوري وهيك، وما عارفين حالهم كيف بده يظهرون. عم بدهم يحاولوا يعملوا شيء لحتى يظهروا من القلعه، لحتى يقدر الدوله تستلمها، لان عم بقولوا انه يمكن الدوله اللبنانيه تستلمها. يعني ما الواحد بده يحكي، يعني ما بعرف عمل واحد عمل
0: ترامب نتنياهو
12: عم بيحملها للدولة. وفخامة الرئيس عم بيحكي قال انه نحن، انا ما حخلي الجنوب يروح، انا بدي رجع الجنوب وبدي يعني زبط الوضع وبدي اعمل واترك. بس ما حدا، ما لو شو ما عملهم، والله لو دور عشرة ما حبيمشي الحال. ويعمل خلي مكمل يا خي فخامة الرئيس، خلي مكمل بالخطة اللي عم بيعملها وبهالاتفاق اللي عم بيعمله، وإن شاء الله بركي بيجي الخير على هالبلد. ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك محمد. اليوم في تراجع كمان بأسعار المحروقات، البنزين 95 13000، 98 13000، المازوت 15000، والغاز 28. تراجع. ننتقل هلا لقسم الأخبار مع خبر التسعة وربع.
13: خبر التاسع والربع. بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أضاف عبر إكس: احترموا توقيعكم. واليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال ناقلة نفط بعد استهدافها خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
0: شكرا رندا، يعطيك العافية.
13: شكرا.
0: نكفي معكم كل مواطن سياسي، بعدنا تقريبا شي 3 ربع ساعة أو أقل، شي نص ساعة بالأحرى، رايحة معي للعشرة أنا، نص ساعة من الآراء المتعددة، ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. اتصال. ألو.
14: ألو، صباح خير توني.
0: صباح النور، أهلين، يا هلا.
14: توني مالك معك.
0: مالك.
14: مالك،
0: أهلا فيك مالك. مالك، هل أقنعك رد الحزب على الرئيس عون لما قال أعطونا البديل؟ قالوا له البديل.
14: حقيقة توني كل الكلام بيبرم بيرجع بيصب بذات النقطة.
0: قرب تمك بيز على التليفون، قرب أو على الميكرو عندك.
14: أوكي، كنت عم بسمع وعم بسمع كل المستمعين. بتلاقي دايما أنت الموضوع بلف بدور وبيرجع بيوصل على نقطة واحدة. حقيقة بتصور أنا هلا من 58 ولا هلا كل القصة هي استعادة قرار لبنان. إذا بتلاحظ من زمن عفوا حلف بغداد اللي ظهر بمقابل
0: مالك، بس بليز ما تطول كتير. إيه
14: ما بيطول توني، بدي أرجع أصوّب القصة وأقول إنه كمان هيدي مرة جديدة لبنان عم بيقاتل لاستعادة قراره الوطني.
0: عم بيقاتل النظر عن لبنان، عم بيقاتل
14: والجدل اليومي.
0: لبنان اللي عم بيقاتل،
14: لبنان طبعا، لبنان اليوم عم يستعيد قراره الوطني، لبنان الدولة.
0: عم تحكي لبنان الدولة كدولة
14: طبعا.
0: عم بيقاتل طبعاً. يستعيد قراره.
14: هلا ولا مرة قدر يكون سيادة على قراره الوطني.
0: نعم
14: للأسف.
0: نعم.
14: وسألت اخر شيء انت بشو نجح نجح الحزب؟
0: طبعا لانه الناس عم بيقولوا ما نجح بشيء.
14: حقيقة بشوية موضوعي، الحزب نجح ب30 سنة من السيطرة على البلد برضا وتراضي مع الإسرائيلي بتحويل لبنان إلى دولة فاشلة على كل المعايير.
0: بهم الإسرائيلي يكون حده دولة فاشلة ولا دولة قوية؟
14: يعني أي حدا ممكن. أي حدا فاتح بزنس ما بهمه يكون شعره بحالة منيحة،
0: بس ما استوعب الحزب أنه ممكن يوقعوا بهالمغليطة بهالتجربة المرة.
14: لما عين نتائج قدامنا ما عم نتوقع شيء، عم نحكي شو صار.
0: نعم،
14: هذا
0: رأيي. شكرا لك. بسمع ابو سهيل.
15: صباح وطوني.
0: صباح النور.
15: انه عن جد الاتفاق اللي عمله رئيس الجمهورية شيء كتير مهم والله. عومه لنتنياهو بطريقة مش طبيعية باسرائيل، بعد ما كان الزلمة محترق سلافه سياسيا عندهم بالبلد، اجي عطاء انجاز على طبق من فضة، قال له روح وقف قدام شعبك قل له نعملت انا اتفاق مع لبنان. عمل اتفاق مع لبنان، يعني شو بدي خبرك، حرية حركة، مناطق تجريبية، شو بقى بدك بأمر عيونك؟
0: أوكي.
15: بنسأل عايشية ضيعت رئيس جمهورية من المناطق التجريبية ولا محتلة ولا ما بتنضرب لأنه هو رفيق نتنياهو؟ خيبة بدنا نعرف
0: رفيق نتنياهو.
15: بعدين عسرهم قد بيقول وعم اتفاق إيران ما بيشملنا وما بيشملنا، يا خي إيران عم تتفاوض مش مع الأمريكاني يا خي، ما هاي سياسي. اوكي انت بتيجي بتقتلني، انا بقتل من عندك بدمر من عندك، اخر الشيء من ايام الحرب العالمية الاولى بصير في تفاوض بالنهاية يا خي، كل الدول ترجع بتقع بتتفاوض.
0: يعني
15: يا خي ما انه عاجبك تفاوض ايران، وقف ميلة امريكا هي عم تفاوض ايران، مش معاجبك هذا الموضوع كله، هي الرئيس بري كان في باب عم بفوت فيه من ميلة الدول العربية وقطر وما قطر والخبرية، كمان روح جرب من هونيك ريكل دغري عم تعمل تفاوض مباشر مع الاسرائيلي اللي هو مش اريانك خي، منه اريانك انت من ارضك مش اريانك، عم يضحك عليك هلا
16: لساعه الجاد بس ما ترجع تولع على الحرب ويصير في شيء ما حتكون انت سمعان بالمره شو حيعمل الاسرائيلي. مش كتير قريانك وعم يضحك عليك وبدك تيجي تطبق الطائف بسحب السلاح. تعال نطبق الطائف مزبوط، نعمل لبنان دائره واحده وخارج القيد الطائفي خي. تعال ما خلينا نطبق الطائف كمان مزبوط، فرجيني شو بيطلع لك بالبلد انت خي.
0: ليش معصب يا ابو سهيل؟ هيدا فاذا رد ابو سهيل صديقنا من بيئه الحزب، يبدو انه رد قوي. 09-218-233 رسائل صوتيه على 70-95-9111. الو
17: الو
0: ايوه
17: صباح الخير.
0: صباح النور.
17: مالك من بيئه الحزب؟
0: اهلا بمالك، كيفك؟
17: كيفك ماشي الحال؟
0: تمام.
17: يعني عم بسمع هالتعليقات، معقول هالشباب ما حدا بيسمع اخبار؟ ما حدا عم بيشوف الاعلام الامريكاني الاوروبي الاسرائيلي عم يتنكروا علينا وعلى الكفاءه؟
0: نعم.
17: ما حدا عم يسمعونا هودي عم يتمسخروا علينا؟ لك نحن بعنا البلد، لك رئيس الجمهورية باعه مضى على البلد، مضى
0: اوكي.
17: ايه بس يطلع بايرام يقول لك ايه بقاش في سيادة. تتخيل انت الاسرائيلي هو بيعين لك الضابط اللبناني اللي بده يفوت على الجنوب؟ تتخيلها هيدي؟
0: مش مزبوطة يعني نفيها رئيس الجمهورية ابدا، قال مش مزبوطة هالخبريات. يعني انت سمعت
17: الاتفاق الامني شو؟
0: ليك بس سري. انت سمعت ما في شيء سري، مش مثل ورقة هوكستين.
17: ما في شيء سري. طيب
0: مالك
17: معلش
0: لا انا بدي اسالك لحظه مالك انا اللي بدير الحلقه وبسال مش انت بتسالني. خلينا نكون صريحين، اين اخطا الحزب بكل مساره السياسي والعسكري ومن نجح؟
17: ليك الحزب ما اخطا، الحزب اشتغل اخلاق ما اشتغل اخلاق.
0: نعم
17: الحزب بس هو وبرجعك للاستاذ شارل جبور، بس تحرب الاسناد الاولى والثانيه. حرب الاسناد الاولى
0: أين أخطأ الحزب وأين نجح؟
17: ما في أخطاء، أنا عم أقول لك اشتغل بدين واشتغل بضمير واشتغل بأخلاق. وأنا اللي بدي بس في شغلة عم تقولوها كتير ما حدا عم يجاوبكن عليها، أنه لبنان حكموا 40 سنة بحزب. يا عمي مش أهلنا خبرونا بعدنا عايشين؟ كان يقتل حاله ليجيب الثلث الضامن وزير زيادة اللي حاكم لبنان.
0: نعم
17: بحياة عمره ما حكم بأكترية كله.
0: انت بتسمي التلت الضامن بس الفريق مالك مالك مالك مالك مالك سؤال بس الحوار أخذ وعطى، يعني بدك ما تعلي صوتك، ولما قال لك مالك يعني بس صلح لك كلمة صغيرة. انت بتسمي التلت الضامن، الفريق الآخر بسمي التلت المعطل، مزبوط ولا لا؟
17: مش هيدا موضوعي.
0: لا لا لا لا لا لا عم مرق لك، عم لحقك على الكلمة. بعرف
17: انا بقول له تلت الضامن ومصر عليه تلت الضامن.
0: انت بتقول له غيرك بقول له تلت المعطل.
17: مش هيدا موضوعي.
0: لا اذا لحظة مازال انت مرقت هاي الكلمة وهيدا مش موضوعي كمان، بس انا عم صلح لك الكلمة شو بقول لك الفريق الاخر، مش هيدا الموضوع. بعرف مش عم تقلي شو الصح وشو الغلط. طيب وين الشروط الايرانية؟ انت كمواطن لبناني بتقبل الشروط الايرانية؟ بتقبل اليد الإيرانية الممدودة وفق أي شروط؟
17: ما في شروط. الإيراني قال لك على طبق مفضل هذا انسحاب إسرائيلي. أنا بركض بعمل دين مع الإسرائيلي، بعطيه 14 بند كلهم لإسرائيل. الأمريكان عم يتمسخروا علينا. شوف الإعلام يحلو
0: الإعلام الإيراني. شو عطى الأمريكاني لوقف الحرب؟
17: فتح له مضيق باب هرمز.
0: بس
17: وشو
0: رجع الإيراني ما عطى الأمريكاني شيء إلا بس باب هرمز.
17: بس فتح باب هرمز على فكرة كان مفتوح قبل الحرب.
0: بس انه عم بسال ما عطى شيء ثاني لا النووي ولا التدميرات كلها
17: ولا
0: مقتل الخامنئي. بعده الخامنئي عم يتشيع لليوم.
17: ايه وخير ان شاء الله، نحن عنا شاهد عم نفتحنا بنشوف حالنا فيه خير ان شاء الله حبيبي.
0: لا عم بسال انه ما عطى شيء ثاني.
17: ايه والسيد حسن استشهد ورحنا 3000 شاب وخير ان شاء الله.
0: ما رديتوا على مقتل نصر الله؟
17: هذا صراع، هذا صراع ما بيخلص.
0: بس ما رديتوا على مقتل نصر الله؟
17: مين قال لك ما رد؟ اول شيء استشهد السيد نصر الله بنص الحرب باول الحرب.
0: ما رديتوا؟
17: لك شو ما ردينا؟ هاي الحرب كلها شو بتعتبرها انت يعني؟
0: خيب عم تحكي عن اول حرب، نحن عم هاي شو الحرب؟
17: ماشي هلا انا هلا
0: شو الحرب مسلسل؟
17: قالونا رئيس الجمهورية وبلشت حرب بينه وبين اسرائيل.
0: بس شو بس انا مالك مالك ما تعصب روق، عم بحكي انه بهديك الفترة ما نرد على المقتل نصر الله ولا صفي الدين.
17: بس كيف الرد بيكون؟
0: ما بعرف انا عم بسأل. كانوا عم بيقولوا الرد سيكون في المكان والزمان المناسبين.
17: مين قال لك هيك؟ هيدي عم تخترعوها اختراع.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مالك مالك مالك ما تحكي مثل رشا الرشاش. عم بقول لك مش مزبوط الكلام اللي عم تقوله. هن كانوا عم بيقولوا الشيخ نعيم ومحمد رعد وغيرهم وغيرهم.
17: جبت تصريح واحد قال انه بدنا نرد على السيد حسن.
0: جوجل جوجل جوجل قال سنرد.

0: جاب السوري، انت جبت الاسرائيلي وقعدته بين احضاننا وبعده لليوم. السوري فل، الاسرائيلي او لا يفل، مزبوط ولا لا؟ نسيت، بس كان مقاومة شرسة للاحتلال السوري، ما تنسى. بس هلا المقاومة وين تبعيتك يا مالك؟ شوف شو صار، برجع بقول لك قديش عدد القتلى اللي راحوا من 2 أدار، نحسبهم شو بيطلعوا، 4319 قتيل و12203 جرحى، هاو حسب وزارة الصحة. يعني هيدا البيان آخر إحصاء مبارح، الله يستر اليوم، 4319 قتيل. ما تقلي بسيطة، لا مش بسيطة، 12203 جرحى، في عندك 100,000 بيت مدمر. هينين؟ شو عم تحكي يا زلمي؟ شو عم تحكي؟ ما تقلي هول فدا وفدا وفدا فدا، ما بعرف مين، بس مش مزبوطة. ألو؟
1: إيه مرحبا، صباحك.
0: ألو؟
1: إيه صباح الخير.
0: صباح النور،
1: معك بسام من طريق جديدة.
0: أهلا بسام، بطل الراديو بس بليز.
1: يا با أنا بدي رد على سيد مالك.
0: وطل الراديو قبل ما ترد.
1: وطل
0: الرد هو بيكون عن طريق للمناقشة. إيه
1: نحن على قد المفهم يا خلي مالك.
0: بسام بسام معلّى الراديو.
1: وطيت
0: خفي له حسه
1: بالمرة
0: بالمرة. شو ماريانو؟
1: نحن يا أستاذ مالك، يا حبيب قلبي، يا شريكنا بالوطن، على قد المفهم بالمفاوضات. إذا ما عجبتم هالمفاوضات نبطل نفاوض وقالوا المشاكل تهيكم انتوا عزوكم. شو فيكم تعملوا؟ نحن جماعة خسرانين، مش ربحانين. الخسران دايما بده يرضى بكل شيء. شو بنعمل غير؟ في طريقة غير هالطريقة.
0: يعني نحن لبنان خسرانين؟ بالعكس.
1: طبعا طبعا.
0: بليز ما بقى تعلي الراديو يا بسام.
1: ما في راديو.
0: لك شو هذا الصوت عم بيعمل رتور؟ ما هيك يا ماريانو؟ في رتور قوي.
1: ما في راديو.
0: عم تحكي سبيكر؟
1: ايه لانه ما ماشي.
0: طب ما هو مشان هيك يعني عم نعمل صوت شيء بخوف على الهواء.
1: حارب التليفون معطل معطل يا خيي.
0: بدي اعتذر منك بسام، بس ما فينا نطول نحن وياك هيك، ما تاخذني. الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور، اهلين.
2: معك جورج.
0: اهلا بجورج.
2: أنا بحب أسأل البيئة الحاضنة للحزب وغيره من هالبشر، أي متى بحبوا هني وزعمائهم يصير في عنا دولة؟ بس أنا بدي أسألهم سؤال، أي متى بحبوا يدفعوا جوائز؟
0: أي دولة بس؟
2: ليش نحن وين نحن؟
0: لا عم بسأل أي دولة، كان في دولة؟
2: نحن بلبنان
0: واتاكلت الدولة.
2: ولك لايك إذا بنا اتاكلت، وإذا ما بنا نحن عنا أقوى دولة وأقوى شعب وأقوى رئيس، بس بدنا إياهم يرجعوا لأحضان الدولة. الزعران بكل مناطق لبنان، الزعران عاملين أول شيء كسروا محطة الكهرباء، الزعران حامية أصحاب الموتورات، لا في ضمان لا في كهرباء، ما في شيء بالبلد، في بس إنه بتقطع باسبور وبتفل. طريقك مسهلة.
0: نعم.
2: بدنا نرجع للدولة. كيف؟
0: كيف ترجع للدولة؟
2: هني بيعرفوا كيف. 30 سنة هد بمؤسسات الدولة وتدميرها.
0: نعم.
2: وتقتيل الشعب. هذا شغل منه مزبوط. اللي عم بيصير لازم الشعب والزعماء.
0: نعم.
2: والزعران طوعة بهذا البلد.
0: أوكي.
2: لأنه لبنان لكل هالشعب.
0: أوكي.
2: إيه؟
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع يعني المشاركة الستاتية اليوم، كان عندنا بس مجدة، هلا بفتكر صبية تاني، رولا. نسمع رولا.
3: بونجور يا طولي، كيفك؟ شو منيح؟ معك رولا. يعني بتمنى انك تطول الحلقة بعد اكتر من هيك، لانه عن جد كتير عم نحسها قصيرة. حلقة حلوة كتير، ومرسي لك.
0: اهلا فيك يا رولا. لا كمان في زملائنا قد الحملة وبالزيادة، ورانا في يلدك وكمان. ألو
4: صباح الخير.
0: صباح النور،
4: معك فؤاد.
0: أهلا فيك فؤاد.
4: السؤال لحضرتك كنت أتقوله، إيش أخطأ الحزب؟
0: وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري؟ وين نجاح؟ قبل السؤال سمعنا حدا بيقول لك ما أخطأ أبدا.
4: الحزب وين ما أخطأ؟ باغتيال الحريري، باغتيال لقمان سليم.
0: مين قال لك؟
4: بالتهجم على قصر العدل.
0: لح يقولوا لك في إثباتات شخصية. تهجم على قصر العدل. لح يقولوا لك كلام صحافي لا أكثر ولا أقل.
4: طيب تهجم على قصر العدل ما في
0: إثبات. معمل لك كلام صحافي. اغتيال الحريري المحكمة الدولية ما اعترف فيها، لقمان سليم مسجل ضد مجهول.
4: ووسام حنا بجنوب.
0: ووسام حنا غلطة.
4: غلطة. والتهجم على الرمان كل ما بدهم يعملوا أي شيء.
0: يعني.
4: كمان غلطة؟
0: لا مش غلطة أكيد بس طيب. إنه يعني.
4: والسيطرة على كل إدارات الدولة ومصانع الكابتاغون كمان غلطة؟
0: مش موجودة هاي، ما موجودة بس ب. مخيلة وين؟ بعض الناس والاتهامات اللي بتطلق هيك هن بيقولوا لك وين دلنا عم واحد في حزب الله او اعترف في حزب الله انه هن بودوا كابتاغون، اتهامات من لبنان والدول العربية ودول غربية فقط لغير.
4: هلا استطوني هن ما حن يقولوا انه هيدا لنا
0: مين شو بدي اعرفك طيب ها شامينه ايه
4: اكبر التجار تبعت الكابتاغون والمخدرات والمخدرات هن الحاميينها وهي من بيئتهم.
0: أعطينا دليل حسي غير إنه الاتهامات الموثقة من قبل الناس ضدهم.
4: ما
0: ها شفت كيف؟ ما في. شكرا لك، يبدو إنه عم برد على الخط الثاني. بسمع حسن.
5: يسعد صباحك. صباح. بالعكس هن
0: شو صار معه؟ حسن؟
5: أسيئوا كثير كثير كثير لهذا البلد.
0: نعم.
5: ولكل الشعب اللبناني حسب الله. حزب الله منه حزب نظيف ابدا ابدا ابدا
0: ولا
5: كل الاغتيالات عندهم، كل المحرمات عندهم، كله وكله تحت انه حزب الله، يعني انه هن الايمان والتقوى ولا ما خصهم، ما خصهم بهالخبريه كلها انكشفت كل اوراقهم. شغله ثانيه اساءوا لحالهم، بس اساءوا لحالهم يا عمي. اي انتصار انت شو بك عايش بالخسه ولا ما بتفكر ولا شو دينك انت؟ شو دينك لما ابنك بينقتل ومرتك بتنقتل وخيك بيموت وبتتهجر من بيتك وبتتبهدل طب ما انت وين عقلك وين تفكيرك؟ نعم. عشو انتصرت انت؟ يعني عمين عبتضحك؟ عبتضحك على حيلك؟ عبتضحك علينا؟ عبتضحك على العالم؟ عمين عبتضحك؟ وما بعرف شو هني عندهم خرافات غريبة عجيبة هالجميع.
0: خرافات؟
5: ما في عقل أساسا. لو في انسان عنده عقل عبيديرهم ما كانوا هيك، اكيد ما كانوا هيك. يا اخي انا يا اخي تعبير بسيط، اذا زعيمي بده يعمل في هيك بدي انشر حريمه. شو هالحكي هي؟ بعدين شغله تانية يعني انه يا عمي شو عمل معكم جوزيف عون نازلين فيه؟ طب لك يا عمي هالزلمه عم يعملكم كرامه، عم بده يرجعكم على بيوتكم، بده يحاول بوساطه خليجيه يرجع يعمر لكم، يرجع يعمل هدنه. انتوا بدكم حرب، بدكم دم. غريب يا عمي، غريب كيف بفكر الواحد انه واحد بده قتل ودم وتهجير والتاني بده سلام وبده رواق وبده يرجعك عبيتك ويعيشك مثل العالم والناس. ما أوكي. فيش منطق، ما في منطق معه.
0: شكرا لك حسن، اهلا وسهلا فيك. اتصال نقطع الخط. نقطع. بسمع ماجد كمان.
6: صباح السيسوني حبيب القلب.
0: اهلين ماجد.
6: انا معجب كثير بالشاب اللي اتصل فيك وقال لك انه طبقوا الطائف لنشوف شو بيصير، شو بيطلع لكم انتم بالبلد. هذا ينم عن وعي جماعي يا سيستوني من الحزب الأصفر وبيئته ومناصريه. لذلك نحن عم نعيش اليوم إرهاصات خطيئة رفيق الحريري اللي شرع لهم هذه المقاولة وفي النهاية قتلوه. هذا ديدنهم يا سيستوني، هذا صبتهم. ما خلوا جزان مرة ما سرقوا، ما خلوا سيارة، ما خلوا كبتاغون، ما عملوا كل الموبقات.
0: ولو
6: والبلد عين على البلد وعلينا، بدون يطردونا كلنا من البلد وفشروا برحبتهم.
0: تعابيرنا يا مالي.
6: نشوف انت شو بدي يطلع لك بالبلد. وهيدي كمان نعيش إرهاصات خطيئة. غبطة البطريرك عريضة اللي بده لبنان الكبير. في 60 داهية لبنان الكبير يا سيستوني. نحن اندبحنا من الوريد إلى الوريد من هؤلاء الإرهابيين. بيكفينا بقى. لا بقى نكذب على بعض ولا بدنا تعايش ولا بدنا شيء. نحن بدنا نعيش خيل أو بكيلومتر واحد مربع بأمن وأمان وسلام وازدهار، وما بدنا نعيش معهم هودي. وشكرا لك.
0: شكرا لك. طبعا هذا الكلام بيعبر عن رأيك فقط. ماجد حبيب القلب أهلا وسهلا فيك. فينا نعمل عرض سريع للأسئلة الموجودة معنا بهالحلقة. فإذا مثل ما بقول حزب أنه الرئيس عون وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية، كيف بتشوفوا أنه رئيس الجمهورية وضع لبنان تحت السيادة الإسرائيلية؟ وين وكيف عن جد هاي؟ أي شروط بتقبل كمواطن لبناني اليد الإيرانية الممدودة للمساعدة عن طريق مثل ما سمعنا وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، هيك قال له لوزير الدفاع اللبناني. وين أخطأ الحزب بكل مساره السياسي والعسكري؟ ووين نجح؟ اتصال كمان. ألو
7: وزير توني.
0: أهلين هلا.
7: كيف حالك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
7: توني
0: بقى ما عم بسمع. عم تحكيني على السبيكر. عم تحكي لحالك. ألو
7: ألو.
0: عم تحكي لحالك وحاط بالسيارة وحاطت سبيكر. الو.
7: لا انا معي على الايرفون.
0: على الايرفون إيه في شيء غلط فأذن. ما عم تسمعني بالمره. مين معي؟ اوه راح خطك يا حبيبي. بالمره راح خطك. يلا بسمعنا وياكم. علي
8: خيطوني يعطيك العافيه.
0: الف اهلا.
8: معك علي من بعلبك.
0: اهلا بعلي.
8: انا بتمنى منك بس وبتمنى من المشاهدين، مش كل ما دق الكوز بالجرة كل واحد بده يطلع يتفلسف ويحكي يحكي عن الحزب، حزب الأصفر وبيئته ومناصريه. حبيبي عندك مشكلة مع حزب الله، حكي على حزب الله. حاج كل ما دق الكوز بالجرة بيئته ومناصريه، بيئته ومناصريه. حبيبي هودي عالم مثلك مثلهم، عندهم من كرامتهم وبيقدر يتصل وينشر ويحكي مثل ما انت عم تحكي. فكل مين يحترم حاله ويدفي لسانه ويحكي على الحزب خيي، بس حاجة كل مرة بيئته ومناصريه وكيف بيفكروا بلا مخ وبلا كذا. يلي بيقول بلا مخ خلي يفرجيني المخ تبعه، خلي يروح يرخي الدكة تبعه، خلي الإسرائيلي يسرح ويمرح فيه وبعرضه. يعطيكم العافية خيي.
0: بلشنا ننزل تحت الزنار يا جماعة. ها ألو.
9: صباح خير.
0: صباح النور.
9: زهير من بيروت حبيبي.
0: أهلا فيك يا زهير، كيفك؟
9: الله يرضى عليك. كلمة مختصرة. الكلام السفيه والأسباب بحق فخامة الرئيس، برد عليه الكلمة لا أكثر ولا أقل. إذا أدتك مذمة من ناقص هي الشهادة بأني كامل. يعطيك ألف عافية.
0: بس هيك هلا وردني أنه في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زو مكايل. كمان مع اتصال. ألو
10: ألو. بونجور.
0: بونجور. تالت سيدة بالحلقة.
10: بونجور مسيو توني.
0: أهلين.
10: معي جورجيت.
0: أهلا جورجيت.
10: ردا على الأستاذ اللي حكيك وعم بيدافع عن حزب الله،
0: بدي حقه يقول بده إيه.
10: بدي أحكي عن الكرامة. الكرامة عندهم إياها بجهاد النكاح.
0: موضوع تاني هيدي بالقصص. بليز جورجيت. جورجيت لا جورجيت بليز، هيدي مواضيع أخرى ما ببحثها على الهواء إطلاقاً بليز. يعني خلينا بالمواضيع السياسية إذا بتريدي. هاي القصص بليز خليها بينك وبين صاحباتك على التليفون على الواتسابات، بعيداً من التداول على هواء لبن الحر. بسمع محمد.
11: صباح الخير أستاذ توني.
0: صباح نور.
11: لك حزب الله ما إذا بدك هو بلسان واعترف أنه أخطأ
0: طبعاً
11: بالألفين وستة. هذه إذا بدك من لسانه هو، إذا بدك حكي وأقويل وشو بينحكى أقويل.
0: هلا أكيد عارفهم.
11: وكامش الدولة كان على مدى 30 سنة بلسانه هو أخطأ بحرب 2006، والسيد حسن قال لو كنت أعلم. وبكرة هيرجع نعيم قاسم بعد 5 سنين يطلع ويقلنا لو كنت أعلم. هذا خطأ كبير لحزب الله أكيد، هذا بلسانه هني ما ترفن فيه، بعيدا عن كل الأخطاء اللي كل الشعب اللبناني بيعرفها. وبالنسبة لحماية رجال المخدرات معروف هيدا الشغل ومعروف يوان، وفيك تروح تعمل إحصاء بسجن رومي بتعرف من هني الفئة الأكثر بتجارة المخدرات بلبنان.
0: شكرا لك. 09-218-233 بفتكر رح ناخد آخر اتصال. ألو
12: بونجور.
0: بونجور أهلين.
12: معك خريستو بفيد، كيفك؟
0: أهلين خريستو.
12: اللي زمان ما اتصلت أنا، بس هذا الموضوع استفزني اليوم.
0: أيوة واحد خريستو
12: رئيس الجمهورية عم بيعمل
0: خريستو.
12: نعم
0: عم تسمعني؟ عم بقول أي موضوع استفزك؟
12: إيه لأقول لك ليه؟ موضوع اللي استفزني إنه عم بيجوا ضد الرئيس، طب نسي وقت اللي أعطاهم سنة ونص ماطل للرئيس حتى يقويهم ويقويهم يقوي لهم وضعهم بالجنوب ترجعوا عملوا حرب.
0: أو هني كمان ما أطلقوا ولا طلقة باتجاه إسرائيل.
12: أنا معك.
0: يعني تجاوبوا.
12: أنا معك بس تجاوب بس النار تحت الرماد. هذا واحد. اثنين سوري في كلمة بدي اسألها بس. وقت كان فخامة الرئيس قائد جيش وعملوا حرب الجرود فجر الجرود ليش وقتها ما سمح السيد حسن رحمه الله لفخامة الرئيس يلي اليوم صار فخامة الرئيس كلمة كان قائد ما سمح له يعمل استعراض النصر للجيش اللبناني عمله هو بقدر اسأل السؤال
0: ليه أولك ليه جاوب
12: ليه لأنه كان حسن نصر الله بسيد الأرض حزب الله سيد الأرض كيف بدك يعني هلا انه نفس الوضعيه بدك اياها تضل موجوده
0: يعني بدك برايك انه بهديك الفتره حزب الله كان عم بيقول انه انا الحاكم بامري المطلق بالبلد
12: ايه طبعا
0: وهلا شو
12: هلا ما بطل هيك
0: شو صار
12: هلا صار الوضع بدنا نرد لبنان لسياده لبنان لا لايران ولا لسوريا اسد ولا
0: بس نحن اعطينا مثل ما بيقول مصطفى بيرام بيقول اعطينا السياده لاسرائيل
12: يا خي لا
0: بلا.
12: اسرائيل
0: كتبت
12: بيانات حكوميه بسمح لي اقول لك قالت نحن مستعدين امبارح من جمعه من اربع ايام حضرتك صحافي بتعرف نحن مستعدين ان ننسحب من لبنان عندما نرى ان الجيش اللبناني قد سيطر على كامل الارض اللبنانيه من دون اي وجود إيه؟ سلاح
0: بس بالوقت غير. الحاضر الجيش منه قادر يسيطر لانه ما عنده العده
12: مين قال لك هالحكي
0: خيوها ما عنده العده لا. شو عنده شو عنده سلاح
12: قادر يسيطر الجيش اللبناني لو حملته عصاي ولا بيستدلتوا بيسترجي حدا يطلع فيه انا هيك بشوف
0: اوكي شكرا لك خريستو اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا نحن وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم مزبوط مريان وما بعدنا وقت تعددت الاراء والمنبر الحر لبنان الحر رندا جاي مكشره على استوديو اكلي شبتها اي سي شبت اي سي سلامة قلبك رندا ان شاء الله تجيب لنا اخبار كويسه ام جوهي عزيز علينا شكرا مريانو إلى اللقاء بكرة 8:15 بلبنان الحر ضلكم معنا تبعوا حالكم

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء الـ 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة اليوم لإجراء محادثات تستمر ليومين، تركز على تعزيز الأنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة. وتفتتح القمة بمعرض كبير للصناعات الدفاعية يهدف إلى مساعدة الحلفاء على تحويل الزيادات السريعة في الميزانيات العسكرية إلى قدرات جديدة وصفقات شراء بمليارات الدولارات. بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أضاف عبر إكس: احترم توقيعكم. واليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال ناقلة نفط بعد استهدافها خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: ودع حزب القوات اللبنانية وبلدة حتشيت عضو المجلس المركزي ورئيس مركز القوات في البلدة ريمو حنا في مأتم شعبي حاشد تقدمه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع، التي أشارت إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة للجميع، إلا أن القيم التي زرعها في نفوس رفاقه تجعلهم واثقين بأن هذه الخسارة يمكن تعويضها بالوفاء للمسيرة التي تركها. ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بوضع إصدارات العام 2026 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 6 أشهر. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 13000 ليرة، والمزود 15000، وقارورة الغاز 28000 ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,207,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,225,000 ليرة، مزود 1,780,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو
2: مستمعينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى وزارة الطاقة، حيث يعقد وزير الطاقة جوصدي مؤتمرا صحفيا يتناول فيه كيفية تحديد جدول أسعار المحروقات واستجرار النفط من العراق والكهرباء من سوريا.
3: أسعار رسم الاستهلاك الجمركي بيضلوا سدد. هيدي أولا. ثانياً بتعتمد على معيار أساسي هو متوسط أسعار مادة البنزين والديزل، مش النفط الخام. نحن بلبنان وقت نستهلك مواد مكررة، بالإنجليزي refined products، اللي هن البنزين والمازوت، مش النفط الخام. والديناميكس بسوق النفط الخام منا دايماً بتطبق على الديناميكس تبع سوق المواد المكررة. بحابب فرجيكم بعض الأرقام. إذا بتشوفوا الأسعار ب 27 شباط، يعني أول نهار كان في حرب، خلينا نبدأ بالديزل. ب 27 شباط البلاتس يلي هو المعيار الأساسي العالمي كان 746 دولار ونص. وقت ارتفع على الماكسيموم ارتفع لل 1571، يعني ارتفاع 111%. إذا بتطلعوا على شو صار بلبنان بالنسبة للتسعيرة بذات الوقت، يعني من 27 أدار لأعلى نسبة بالتسعيرة، ارتفع من 697 ل 1307، يعني 87%. يعني الارتفاع بلبنان كان أقل من الارتفاع العالمي. بالنزلة إذا بناخد من أعلى نقطة وصلها البلاتس، بعدني عم بحكي بالديزل، لنهار من يومين نزل من 1571 يلي كان أعلى نقطة ل 955، يعني انخفاض 39%. بلبنان بزيت يعني من أعلى نقطة لمن يومين نزل 30%. خلينا ننتقل على البنزين بذات التواريخ. البلاتس ب 27 شباط كان 709.25، بأعلى نقطة وصل لل 1216، يعني زيادة 71%. بينما بلبنان تسعيرة التنكة من 27 شباط لأعلى نقطة ارتفع ب 42%، يعني أقل بكتير من ارتفاع العالمي. بالنزلة البلاتس نزل لحديث اليوم 24%، والتسعيرة بلبنان 15%. إذا بدي بسطها كمان أكتر، بتشوفوا أنه بالديزل مثل ما قلت التسعيرة ما ارتفعت بلبنان إلا 87%، بينما كانت 111% عالميا. يعني في فرق 24% لصالح مستهلك لبناني بالطلعة، يعني قدرنا تجنبنا 24 نقطة ارتفاع. بالبنزين قدرنا تجنبنا كمان 29 نقطة ارتفاع على الطلعة. النزلة مش عم تنزل بزيت السرعة، بس مش بكتير، بيضلوا الفارق بين يلي ربحناه بالطلعة أو تجنبناه بالطلعة ويلي عم نستفيد منه بالنزلة، بعضه الفارق كتير كبير لصالح المستهلك على هالمدة هيدي. هلأ بالنزلة شو رح يصير؟ بتعرفوا أنه بسبب الحرب كلفة التأمين، كلفة الشحن، وما يسمى الور ريسك بريميوم بيرتفع كتير، وهيدا الشيء تدريجيا بخف وقت بتبين انه ما بقى في حرب او صار في استقرار امني بالمنطقه. هلا كيف رح يريح السوق عالميا؟ بتعرفوا انه بكل شيء بيتعلق بالبترول الواحد لازم يكون حذر ويعمل فوركاست عليه او وعود عليه. نحن رح نضلنا منتبع ذات النهج. اخيرا حابب اوضح شغلتين. اذا بتشوفوا الرقم بحكي هلا على البنزين خصوصا، بتشوفوا الرقم البلاتس ب 27 شباط واخر سعر بلاتس استعملناه، الفرق هو زيادة 31%. هذا المعيار الأساسي العالمي، يعني البلاتس من 27 أيار لمن يومين زاد 31%. بهذه الفترة زيتها السعر على التنكة ما زاد إلا 23%، لكن 31% المعيار العالمي زيادة من آخر شباط لهلأ 31%، بلبنان 23%، يعني زيادة على التنكة بلبنان للمستهلك أقل من الزيادة تبع المعيار العالمي. وأخيرا وختاما بدي أذكر الكل أنه بهالحرب هيدي، حرب الخليج والحرب بلبنان، ما صار في انقطاع في السوق، ما صار في طوابير بالمحطات، وما صار في سوق سوداء. وبركة هيدا أول مرة من زمان أنه خلال الحرب عشناها هالشي ما عم بيصير. وشكرا.
0: نقل مباشر من لبنان الحر.

0: وأخيرا وزير المال وافق على كيف بدي أقول نقل المبلغ التقديري لصالح الوزارة تقدر تبدأ يعني تطرح دفتر الشروط وتعمل مناقصة لهالشيء هيدا. يعني أول ما نطلق
1: تابعين لقاء
2: نقل مباشر من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين، وين؟ بالنروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك منقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة. إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكار كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تا ما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الاثنين للجمعة الساعة 10. صباح الخير لك اللي بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. كل الفرق مع إيديكو أكيد تأخرنا اليوم بسبب خارج عن إرادتي وإرادة المؤسسة. كنا عم نتابع مع بعضنا مؤتمر لوزير الطاقة جو صدي.
1: الوعي بيعمل فرق.
0: اليوم موضوع الوعي بيعمل فرق لأنه في أشخاص يعني رجعوا طلبوا مني أنه نوضح أكثر مصطلح معين. يعني من فترة كتير طويلة عملنا حلقة وحكينا عن مصطلح الدولة العميقة وشرحناه، ولكن هيك بعد فترة وبعد كتير أخدوا عطا وناس عم تطرح أسئلة وقديش المصطلح دقيق وقديش مش دقيق، رجع أكتر من حدا طلب مني إذا فينا نعيد الحلقة السابقة. بس أنا ما كان بدي عيدها، بدي هيك نرجع نعطيها إضافات. والسؤال الأساسي كان هل بلبنان دولة عميقة بالمعنى الواضح للمصطلح؟ خلينا نبلش سوا ونقلع المشوار من هيدا السؤال، لأنه المصطلح بلبنان بده كتير دقة حتى نعرف كيف بدنا نوظفه ونفهمه. إذا بدنا نشرح كمصطلح، العلوم السياسية بتقول أنه الدولة العميقة مش معناتها وجود فساد وبس، مش معناتها نفوذ سياسي وبس، إنما وجود شبكات دائمة الوجود بقلب مؤسسات الدولة أو حواليها عند القدرة على التأثير بالقرار، بغض النظر إذا كانت هالشبكات من ضمن الحكومات ومجلس النواب وكل العمل الانتخابي الديمقراطي. وبالتالي إذا بدنا نحكي عن النموذج الكلاسيكي للدولة العميقة منقول تركيا ومصر، بس إذا بدنا نحكي عن لبنان الصورة معقدة أكتر شوي. يعني بس قول النموذج الكلاسيكي مثل تركيا ومصر لأنه مفهوم الدولة العميقة مرتبط بالمؤسسة العسكرية والأمنية بشكل أساسي، إنما بلبنان بس نحكي عن الدولة العميقة عن شو منكون عم نحكي؟ منكون عم نحكي أولاً عن شبكات نفوذ طائفية. هالشبكات النفوذ موجودة داخل الإدارات العامة على أنواعها، بتضل موجودة حتى لو تبدلت الحكومات وتبدلوا الوزراء، بتأثر بالتوظيف وبالتعيينات وحتى بالعقود. يعني مش ضروري يكون واحد عم يتوظف إلى الأبد، عم ينعمل له عقد على أساس مؤقت وممكن يضل إلى الأبد. بس نحكي عن الدولة العميقة بلبنان نكون عم نحكي عن منظومة مصالح اقتصادية مالية. يعني أول شيء شبكات النفوذ الطائفية، تاني شيء منظومة المصالح الاقتصادية والمالية واللي بدهم سياسيين، رجال أعمال، متعهدين، مصرفيين، وهيدا المنظومة عندها القدرة على التأثير بالسياسات العامة. وكتير بين دور هالمنظومة اللي هي ضمن الدولة العميقة لما كان في نقاشات مرتبطة بالأزمة المالية بعد 2019، والدليل لليوم ما وصلنا لنتيجة. نقطة منحكي عنها لما نقول دولة عميقة بلبنان، غير شبكات النفوذ الطائفية وغير منظومة المصالح الاقتصادية والمالية، مراكز القوة الأمنية والحزبية. بعض القوى السياسية عندها قدرات تنظيمية أو أمنية أو خدماتية بتخليها مؤثرة بالقرار العام برات الأطر التقليدية اللي مفروض تكون متبعة بالحكومة بالمؤسسات الرسمية. والنقطة الرابعة هي الزبائنية السياسية، يعني لما المواطن بلبنان أكتر الأوقات بيلجأ لزعيمه أو للحزب اللي بينتمي لإله أكتر من المؤسسة الرسمية، وهذا الشيء بيخلق عند الزعيم وعند الحزب سلطة فعلية بتوازي سلطة الدولة القانونية. كرمال هيك لازم ننتبه لنقطة كتير مهمة لما نحكي عن الدولة العميقة بلبنان. لبنان ما عنده دولة عميقة وحدة متماسكة، عنده دول عميقة وشبكات نفوذ متنافسة ضمن الدولة العميقة. كرمال هيك كتير من الباحثين بيقولوا أنه لبنان دولة مخترقة من شبكات النفوذ أكتر منه دولة بتسيطر عليها مؤسسة عميقة وحدة. وهون في سؤال كتير مهم، أهم من هل عنا بلبنان دولة عميقة ولا لا، سؤال أهم من هذا السؤال، هل القرارات الكبيرة بلبنان بتتاخد بقلب المؤسسات الدستورية ولا نتيجة تفاهمات بين مراكز القوى السياسية والاقتصادية والطائفية اللي هي شبكة نفوذ أو شبكات نفوذ ضمن الدولة العميقة؟ وغالبا الجواب هو الثاني، وبالتالي هيدا أقوى مؤشر على وجود بنية عميقة موازية للدولة الرسمية، بغض النظر إذا كانت دولة مركزية عميقة ولا شبكات نفوذ متقاطعة.

الفكرة المهمة اللي بدي ضوي عليها كمان أنه مرات بيصير في هروب من وصف وجود دولة عميقة بلبنان لأشخاص يمكن بيجربوا يواجهوا الحقيقة لمكان آخر، بيجوا بيحكوا لك عن ديمقراطية توافقية بلبنان، شو يعني؟ أو بيجي بيقولوا لك عنا دولة ضعيفة ودولة فاشلة، ليش؟ بيقولوا لك ببعض الأدبيات الدولة مختطفة من قبل مين؟ وأهم من هيك بالدراسات الحديثة اللي عم تنعمل طلعوا لنا مصطلح جديد اسمه الدولة الهجينة أو شبه الدولة. لماذا كل هذه المصطلحات بوقت نحن منقدر نقول عنا دولة عميقة ولو أكثر تعقيدا من المصطلح الكلاسيك؟ مثل ما قلت بأول حلقة رح أرجع عيد هيك للتذكير أنه مفهوم الدولة العميقة بلش لنوصف حالة فيها أجهزة دايمة جوات الدولة، غالبا بالمفهوم الكلاسيكي بالجيش، بالاستخبارات، بالقضاء، بالبيروقراطية، عندها قدرة تفرض إرادتها حتى لو كل الحكومات كانت عم تتغير وكان في جماعات جديدة عم بيتم انتخابها. مثل ما كنت عم أقول أنه نموذج الكلاسيكي فينا نحكي عن تركيا، عن مصر. بتركيا تحديدا قبل الإصلاحات السياسية كان الجيش معتبر حاله حارس النظام السياسي، تبدلت الحكومات، بقيت المؤسسة العسكرية هي اللي بتاخد القرار النهائي بالقضايا المصيرية. يعني إذا بدي أقول باختصار بشو بتتميز الدولة العميقة الكلاسيكية واللي كنت عم أقول قبل شوي إنه لبنان عنده وضع معقد أكتر، عندها ثلاث خصائص: عندها مركز قرار واحد، مؤسساتها بتكون قوية ومنظمة، وعندها قدرة على الاستمرار بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. إذا بدنا نجاوب على السؤال ليش هيدا النموذج ما بينطبق بالكامل على لبنان، بلش نحكي بخصوصية لبنان ولو من الناحية السلبية. بروفيسور بيكر عم بتقلي إنه عم تحدث

بتتقسمها مراكز قوى متعددة أكثر منه كون يعني دولة بتسيطر عليها دولة عميقة وحدة، وبفتكر هذا الشيء أخطر بكتير من قصة الدولة العميقة الوحدة. كيف بيشتغل النظام اللبناني فعليا؟ نحن رسميا عنا رئيس جمهورية، عنا مجلس وزراء، عنا مجلس نواب، عنا سلطة قضائية وعنا إدارة عامة، بس في عنا مستوى تاني كليا من صناعة القرار على هيدا المستوى الرسمي. وهالمستوى التاني بيتكون من، لما نحكي عن الزعامات الطائفية اللي حكيت عنها قبل شوي، يعني كتير من الملفات ما بيكفيها القرار القانوني، لازم توافق عليها قيادات طائفية أساسية. مشان هيك بيبقى قانون سنوات من دون تطبيق، ولو صدر بيبقى مركز إداري فاضي لأنه التوافق السياسي ما صار. يعني السلطة القانونية من السلطة الفعلية، وهيدا أول خطر بتعدد شبكات النفوذ ضمن الدولة اللبنانية، واللي هو أخطر من دولة عميقة مركزية وحدة. شبكات الزبائنية، طبعا العلاقة منا بين المواطن ولا بين وبين الدولة، إنما بين المواطن والزعيم، بين المواطن والحزب، بين المواطن وزعيم الطائفة. وظيفة، طبابة، منحة، مساعدة، كهرباء، خدمة، كلها بدها تقطع عبر الوسيط السياسي، وبالتالي الدولة موجودة بالقانون بس ما عم تشتغل بشكل مباشر مع المواطن حسب الحقوق والواجبات، حسب المواطنة، حسب الكفاءة. وجر وراي في عنا شيء اسمه بيروقراطية دايمة. في عنا بقلب الإدارات بالدولة في موظفين وفي مديرين لهم عقود، الوزير بيتغير بس الإدارة بتكمل، وهودي عندهم قدرة كتير كبيرة بكتير من الأحيان أنهم يعطلوا القرارات أو يسرعوها كمان بطريقة ما بنعرف لا كيف ولا ليش. بس هولي كلهم ما بيشكلوا مؤسسة وحدة مثل ما هو الوضع بمفهوم الدولة العميقة الكلاسيكي التقليدي. النقطة الرابعة أنه عنا قوى مسلحة وتنظيمات سياسية. بالأدبيات الجديدة حول لبنان والحديث الجديد اللي عم نسمعه بينحكى عن فاعلين غير حكوميين عندهم قدرات عسكرية أو أمنية أو خدماتية، وهيدا الشيء بيزيد طبقة جديدة من التعقيد بحسب الوضع اللبناني، لأنه احتكار الدولة لاستخدام القوة صار موضع نقاش. وأكيد أنا هون ما عم بعطي أمثلة، كلنا بنعرف شو هو الواقع ومنني الأطراف، وهون مش عم جرب أحكي سياسة قد ما عم بحكي علم ورا السياسة، لأنه كتار بيحكونا سياسة ومننجار نحن بالسياسة ونصير نطلع مواقف ومناخد قرارات، بوقت نحن لازم نحكي العلم الحقيقي ورا السياسة حتى نفهم ليش نحن عايشين هيدا الوضع السياسي تحديدا. فما بهمني أنا أعطي أمثلة قد ما بهمني نحكي علم سياسي. وبالتالي احتكار الدولة لاستخدام القوة بيصير موضع نقاش، وهالشي رح يأثر بقدرة المؤسسات الرسمية على أن تنفذ قراراتها بصورة مستقلة. وعنا أمثلة كتيرة لقرارات حكومية طلعت وبعدها مع وقف التنفيذ. النقطة الخامسة هي المصالح الاقتصادية. أنا عملت بالأول مقدمة سريعة وهون عم جرب فصلها أكتر. كتار بيحكوا عن شبكة مصالح بتربط سياسيين برجال أعمال، بمتعهدين، بقطاعات مالية، منا مثلا قطاع مصرفي أو جزء كبير من القطاع المصرفي، وهذه الشبكات ما بتتطابق دايما مع الانقسام الطائفي. يعني منلاقيهم مختلفين على موضوع معين بحسب الطوايف ومتفقين على موضوع تاني بيتخطوا فيه الطوايف لأنه في تقاطع مصالح اقتصادية. وضحت الصورة؟ يعني لما تتلاقى المصالح الاقتصادية مننسى الخلافات الطائفية والسياسية بين بعضنا، بس بالعلن منضلنا عم نأجج الشعوب وعم نأجج الطوايف الطائفية والمشاعر. أربعة، شو بتقول الدراسات بهذا الموضوع تحديدا حول الدولة العميقة؟ في
عالم سياسي معروف كتير، هلا اسمه صعب مش ضروري اذكر اسمه، اذا حدا بده يعرف عنه او يقرا اكثر بيسالني ببعث له، بيحكي كتير عن موضوع الديمقراطيه التوافقيه، وفكرته الاساسيه انه بالمجتمعات المنقسمه دينيا او اثنيا الاكثريه وحده ما بتحكم، بتشارك النخب بالحكم بس حفاظا على الاستقرار، لانه في عندنا هذا الانقسام الديني او الاثني، ولبنان بيعطيها من اشهر الامثله اللي هو وغيره استندوا عليه. بس شو عملوا هول الدراسات؟ يعني بعد ما بدل ما نكون نحن عم نعمل هيدا التوزيع الطائفي أو هيدا الحكم بطريقة جيدة حتى نقدر ندير البلد كمجتمع منقسم أو متعدد أو مركب سموه مثل ما بدكن، اجت دراسات تانية حتى تنتقدنا نحن بالتجربة اللبنانية، لأنه بدل ما يكون في ديمقراطية توافقية لحسن سير الحكم ولحسن توزيع المراكز بالطوائف واعتماد الكفاءة وإلى ما هنالك، ليك شو صار مع الزمن؟ تحول التوافق لمحاصصة، هذه الكلمة أنا أكيد كلكم تسمعوها، تحول لزبائنية وتحول لتعطيل متبادل. هذا الشيء لوين بوصلنا؟ لضعف مؤسسات الدولة، بدل ما يكون التوافق وسيلة لنبني دولة قوية، وبالتالي تقاطع شبكات النفوذ ما بدها دولة قوية. طيب كمان توصيف الدولة الفاشلة، هل متفقين عليه؟ يعني أنت إذا بسألك أيها المستمع اللي نحن بلبنان دولة فاشلة ولا لا، الجواب إيبسو فاكتو دولة فاشلة، بس لا في بعض الباحثين بيقولوا لا. كتير من الباحثين بيرفضوا يقولوا لبنان دولة فاشلة، قال لأنه الجيش موجود، القضاء موجود، الوزارات عم تشتغل ولو بدرجات متفاوتة، الانتخابات عم بتصير، تداول السلطة موجود، الاعتراف الدولي بلبنان قائم، وبالتالي أنه نقول لبنان دولة فاشلة هيدا الشيء ما بيقبلوا فيه كل الباحثين. بس بيجي باحثين آخرين، وخصوصا بحسب الدراسات الجديدة اللي عم بتصير، وخصوصي في آخر دراسة عملت عن المفهوم المختلف للدولة، بدنا نقول دولة فاشلة نقول شبه دولة أو بسيدو ستيت، بتعتبر أنه الدولة بتحتفظ بالشكل القانوني والسيادة ولكن ما بتكون قادرة تعمل وظيفتها الأساسية باستقلال كامل، لأنه في تداخل شبكات نفوذ إن كان من جوا وإن كان من برات البلد، وبالتالي نحن مبلا فينا نقول عن حالنا أنه شبكة دولة فاشلة. إذا بدي أعمل هيك شوي مقارنة صغيرة بين يعني حول الاختلاف بين الدولة العميقة اللبنانية والدولة العميقة التركية، أوكي في حدا عم بقلي المشكلة بلبنان تعددية مراكز القرار، ما هيدا اللي عم نجرب نقوله نحنا، تعدد مراكز القرار معناتها أنه المؤسسات الرسمية ما عم تشتغل، معناتها بشكل أو بآخر في عنا دولة عميقة، ولو كان نموذج لبنان نموذج أكثر تعقيدا من نموذج الدولة العميقة الكلاسيكي التقليدي. بتركيا كان الجيش هو اللاعب الأقوى، بلبنان معنا لاعب واحد بيحتكر النفوذ، في عنا مثل ما قال زعماء طوائف، أحزاب، شبكات اقتصادية، بيروقراطية بالإدارات العامة، وأهم نقطة عنا تدخلات خارجية، كرمل هيك النفوذ موزع ومنه مركزي، وهذا الشيء معقد أكتر من أنك تعرف أنه في دولة واحدة عميقة عم تتعامل معه. هالشي شو بيعني للمواطن؟ تحديدا المواطن بحس مرات انه الانتخابات عم بتغير الوجوه بس ما عم بتغير طريقة عمل النظام. وهذا الاحساس كتير خطير، لانه لما اسمع كتير مداخلات او تعليقات انه شيلوا من راسكم قادرين نغير شي بالبلد، هو نتيجة هيدا الشي اللي عم يلبسه المواطن كل يوم، انه منجيب اسماء جديدة منجيب وجوه جديدة ولكن نهج العمل بعده هو ذاته مستمر. ليه؟ لانه اذا في فئات معينة بدها تغير النهج السائد بدها وقت،
بدها دعم أكبر، بدها نعطيها دفشة أكتر، بدها تكون ممثلة بالسلطة أكتر، حتى نقدر سنة بعد سنة أو يمكن بعد 10 سنين أو يمكن بعد 20 سنة نوصل نضعف هذا النهج اللي هو نهج الدولة العميقة وفق النموذج اللبناني، ونروح على نهج الدولة القوية اللي مفروض نكون نحن منستحق أو بتستحقنا. هون كمان بعدنا عم نحكي علم. فإذا لما المواطن بحس أنه الانتخابات عم بتغير وجوه بس ما عم بتغير طريقة عمل النظام، هيدا الإحساس مش معناته أنه في دولة عميقة ووحدة بالمعنى الكلاسيكي، إنما بسبب استمرار شبكات النفوذ هي ذاتها عبر الانتخابات والإدارات والعلاقات اللي فيها زبائنية والتوازنات الطائفية، اللي هي مش لأنه بدها حسن سير التوزيع الطائفي والحكم بالبلد، لأنه بدها بيئة أو مبيك. هيدي مش علمية بس جربت اشرحها هيك. يعني إذا بدنا نطلع بخلاصة علمية، إذا نسمع هيك بعض الباحثين بالعلوم السياسية ونسألهم بشكل مباشر هل عنا بلبنان دولة عميقة، بيعطونا جواب أداء من هيك الجواب باختصار. بالمعنى التقليدي يمكن يطلع حدا يقلك أنه لا، بالدول اللي فيها مؤسسات عسكرية أو أمنية مهيمنة هاي دولة من قلن دولة عميقة. بس إذا استخدمنا المصطلح بالمعنى الأوسع، يعني مش أنه بس يجربوا يقطروا لكم المصطلح بفكرة كتير صغيرة، لا، العلم السياسي بيتطور والنماذج بتتغير وبنعمل تقاطعات وبنفهم أنه بلا، بالمعنى الأوسع في عنا شيء أخطر من الدولة العميقة. في عنا شبكات دائمة قادرة على التأثير بالقرار السياسي بغض النظر عن الحكومات، يعني نقدر نقول لبنان عنده كتير شبكات نفوذ عميقة متداخلة بدل ما يكون عنده وجود دولة عميقة وحدة، وهيدا بيؤدي لتناتش النفوذ ولخطر كتير أكبر، لأنه مرات بصراع شبكات النفوذ والدول العميقة المتعددة ضمن دولة واحدة، مين بيأكل الضرب ومين الضحية؟ أنت وأنا.

كرمال هيك يمكن كتير من الأكاديميين بيهربوا من توصيف الدولة العميقة وبيقولوا نحن دولة توافقية مأزومة، نحن دولة ضعيفة مؤسساتياً، نحن دولة يمكن عم تتقسمها شبكات نفوذ كتيرة، أو حتى ببعض الأدبيات الحديثة مثل ما قالت بيسموا لبنان شبه دولة. بس هيدا كله ما بيلغي فكرة أنه مقومات الدولة العميقة نحن عم نعيشها بلبنان.

إذن يا جماعة خلينا نستخدم المصطلح بمعناه الواسع، يعني وجود شبكات دايمة قادرة تأثر بالقرار السياسي. يعني لبنان مش بس عنده دولة عميقة، لأن هالشي بخلينا نفكر كأنه عنا بس مركز خفي واحد للسلطة، بوقت نحن بواقعنا اللبناني عنا تعدد مراكز قوة عم تتنافس وعم تتفاهم حسب مصلحتها بالوقت ذاته. رح أترك الكلمة لسيمونا مع الموجز وقفة الطقس والطرقات وبرجع لكم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزير او ديسك، بس بالحقيقة هيدا

0: بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بير جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: في سوريا سمع انفجار عبوات ناسفة عدة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه ماكرون في دمشق. وبحسب قناة الحدث وقع انفجاران في منطقة جزر فيكتوريا قرب مكان إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يلتقي في هذه الأثناء الرئيس السوري أحمد الشرع. أكد وزير الطاقة والمياه جوصدي في مؤتمر صحفي أن تسعيرة المحروقات توضع بحسب معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادة البنزين والديزل وليس النفط الخام، مضيفا أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم وبفارق 24% في الديزل، وبسبب كلفة الحرب ارتفعت كلفة الشحن، فالزيادة على صفيحة البنزين كانت أقل من الزيادة العالمية. وفي خلال فترة الحرب استطعنا النجاح في منع تكرار مشاهد الطوابير والسوق السوداء. يحلق الطيران الإسرائيلي المسير في هذه الأثناء فوق الضاحية الجنوبية. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء داخل مخيم صبرة، والذي كان متواريا عن الأنظار لفترة طويلة، وهو فلسطيني من مواليد العام 1996 بحق 26 مذكرة عدلية. وقد تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه بعد تنفيذها كمينا محكما داخل المخيم، وضبط بحوزته مسدس حربي وأجري المقتضى القانوني بحقه. شهدت مدينة قم جنوب طهران توافد حشود غفيرة للمشاركة في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وذلك بعد يوم من مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية. أخيرا دانت السعودية المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المغرب. وعلى خط آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل. الموجز انتهى، شكرا لحسن المتابعة.

0: صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
1: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: إذا كنتوا عم تتنقلوا على طرقات لبنان في حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المتنة السريع باتجاه نهر الموت وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وأيضا حركة مرور كثيفة عند مستديرة العدلية بيروت والطرقات المؤدية إلى
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

لبناني إذا كنت مفكر إنك عايش بدولة يمكن صار لازم تعمل أبديت للنظام، لأنه بالحقيقة هيك ولو بدي فكر أو تعليق بدي يكون شوي بخلفية ساخرة وتهكمية، بس معلي بدي أقوله. صرنا حاسين نحن كمواطنين لبنانيين كل واحد منا عايش جوات لعبة اللابيرنت، عرفتوا أيها هيدي لعبة المتاهة، كل ما بتفتح باب بتلاقي قدامه باب تاني وكل باب عليه اسم مغير عن التاني، بس المفتاح هو ذاته لكل البواب. المفتاح تعرف حدا؟ يعني أنا ماني حابة بهالتعليق قول كيف بدنا نغير البلد، اليوم حابة أقول أو هيك دليلك إلى فن البقاء في لبنان أو دليل المواطن اللبناني للنجاة بأقل الأضرار الممكنة. أول نصيحة، ما تختلف مع حدا قبل ما تعرف هو ابن مين، لأنه يمكن تكون عم تتخانق مع ابن الشخص اللي بدك يمضي لك على ورقة كتير مهمة بكرة، وبالتالي الرأي السياسي بيتغير، بس شجرة العيلة يا جماعة هي ذاتها، والوراثة هي ذاتها، وأثر الابن والصهر والسليلة والعمة هو ذاته. تاني نصيحة، عمول نسخة عن كل ورقة أنت عايزها وممكن تكون عندك شغل فيها بالدولة أو أكتر من نسخة، خلي واحدة بالبيت بالسيارة عند أمك عند خالتك، نسخة على الإيميل، لأنه الملف الرسمي عند الدولة ممكن بحيلا لحظة أنه يختفي، بس إذا اختفوا كلهم ساعتها ببلش تشك أنك بفيلم بوليسي مش فيلم كوميدي مثل ما حدا بعتلي بعد أسوأ. ثالث نصيحة، انت عم تعمل معاملة بإدارة عامة، اوعك تمزح قدام الموظف وتقوله خلصها بسرعة، ممكن حتى تكون هيك نيتنا جيدة ممكن يصدق انها مزحة، بس كمان ممكن يفكرها عرض للرشوة، او الأسوأ من هيدا كله ممكن يفكرها إهانة كرمل هيك لا تقله خلصها ولا بتقله مأخر، ابتسم له من كل قلبك، اشرب قهوتك على رواق وخلي أعصابك رواق. رابع نصيحة، أخي المواطن اللبناني، كون علاقات بس ما تخلطها. صاحب المختار، احترم الشرطة، سلم على الأستاذ، ابتسم للموظف وكون لطيف حتى مع اللي بيشتغل كعامل نظافة بلم الزبالة، لأنك ما بتعرف مين منهم هول كلهم قادر يساعدك قبل التاني. بلبنان مرات الشخص اللي بيفتح لك الباب أهم من الشخص اللي قاعد ورا المكتب. صدق؟ أنا مصدقة. شو خامس نصيحة بنصحك إياها خي المواطن اللبناني؟ ما تعتبر ولا إشاعة حقيقة، وما تعتبر أي نفع للإشاعة خلص القصة. انطور، لأنه بلبنان الخبر عنده مرحلة طفولة ومراهقة حتى يوصل لسن الرشد، ومرات الحقيقة بتوصل لك من بعد ما يكونوا الكل اتخانقوا عليها أسبوع إذا مش أكتر. طول بالك قبل ما تنشر بالروق. وسادس نصيحة، إذا سمعت من حدا عبارة خلص خلصت القصة، عرف إنها بعد ما بلشت، قصتك منتهية يعني ما بحياتها رح تبلش، وإذا سمعت بعد شوي حضر حالك لنص نهار، وإذا سمعت بسيطة حقك تسأل بسيطة لمين. سابع نصيحة، مش كل معركة بتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي تشارك فيها، لأنه نص الناس رح يقتنعوا أنك تابع لهيدا الفريق
والنص التاني مقتنع انك تابع للفريق التاني، وانت بالحقيقة كنت بس عم تعمل سيرتش على الانترنت ولقيت معركة وعبرت عن رأيك، ويمكن انت لا معه ولا معه ليك، بس اهين شيء التصنيف والإهانة عنا بهالبلد، واهين شيء الثورات الافتراضية، يعني منطلع ومنجود ومنشاقي ويا لطيف ومنعبر ونتخانق ومنقله زعيم ومننزل زعيم على تنكة الزبالة، بس هولي كلهم افتراضيا على أرض الواقع. شو عم نعمل؟ شو وقفت علي؟ بكرة اللي بالورا بالصف الوراني هن بيتحشوا، أو اللي بالصف الإدماني يبلشوا هن لألحقهم. نصيحة، وهيدي نصيحة كتير مهمة وبفتكر نحن اللبنانية عنا إياها بالDNA تبعولنا، احتفظوا بحس الفكاهة، لأنه الضحك صار للأسف من وسائل دفاعنا اليومي. إذا بطلت قادر إنك تضحك رح تصير الأخبار أقوى منك وعصبية الناس أقوى منك، والانهيار والتوتر اليومي اللي بتصادفه بحياتك ممكن يدمر لك كل نهارك.

0: نصيحة: ما تخلي النفوذ أسلوب حياة. ممكن مرات تعوز حدا يدلك على الطريق، يشرح لك إجراء معقد، أو مثلا يختصر لك الطريق. بس إذا صار مبدأك الدايم إنه ما بيمشي بلبنان الحال إلا بالواسطة، أنت من دون ما تنتبه عم بتساهم إنك تقوي المشكلة اللي أنت عم تشتكي منها كل يوم. المشكلة إنه شبكات النفوذ اللي كنت عم بحكي عنها قبل الفاصل مش دايما مؤامرة كبيرة قاعدين هيك أصحابها على طاولة مستديرة وعم بيخططوا، مرات بتكون مجرد عادات تراكمت. حدا بيساعد قريبينه، صديق بيساعد صديقه، حزب بيحمي جماعته، طايفة بتتمسك بولادها. خليني أفكر بنية حسنة، مؤسسة بتدافع عن مصالحها، كل طرف مفكر أنه عم يعمل الشيء الطبيعي، بس للأسف النتيجة النهائية أنه المواطن العادي حاسس أنه هو الوحيد اللي ما عنده شبكة تحمي. كرمال هيك يمكن صار اللبناني بيفتح مش دفتر، هلا بطل فيني اقول دفتر تليفونات، صرنا بعصر التكنولوجيا، يعني بيفتح ليستة علاقاته اللي عنده اياها قبل ما يمكن يقول شو هو النظام، بفكر مين بيعرف مين بده يوصلني لفلان، مين بده يأثر الطريق علي، قبل ما يفكر كيف ماشي السيستم وكيف ماشي نظام الحكم. رغم كل هالمشهد السوداوي ورغم كل هالتهكم يمكن والسخرية اللي كنت عم جرب هيك يوصل الأفكار فيهم، بس بدي أقول شغلة كتير مهمة، أنه في ناس بعدها بتنجح بكفاءتها، وفي موظفين شرفة حديت هلأ، في قضاة عندهم نزاهة، في إدارات ماشية بالقانون ولو كانت أقل بكتير من اللي نحنا بنطمح له. كرمل هيك أنا دايما بكره فكرة التعميم أو أنه نستسلم لفكرة أنه كل شيء فاسد، لأنه هيدا التعميم اللي نحنا صرنا عايشينه عم يقتل عنا الأمل، والأمل هو آخر شيء مفروض الإنسان يخسره، أصلا مش مفروض أنه نخسره. وإذا بدي أختم بدليل النجاة الحقيقي، صدقني هو كتير بسيط: تفعل اللي عليك، حافظ على حقوقك، راقب ما تمضي، ما تعطي رشوة، وما تقبل تكون جزء من شبكة عم تستفيد منها اليوم لتظلم غيرك بكرة. علم ولادك أنه الواسطة ممكن تفتح باب لشخص، بس تسكر باب العدالة بوجه مجتمع طويل عريض. وكل ما نحنا عم نضحك على واقعنا بضل في سؤال جدي لازم نطرحه: بدنا نضل شعب عم بينبش عن واسطة، ولا بدنا شعب عم بينبش على مؤسسة ومؤسسات؟ لأنه الفرق بين اثنين هو فرق بين دولة عايش فيها المواطن بكرامته، وبلد عايش فيه المواطن على مهارة النجاة، ومش هيدا اللي بدنا اياه. بترك الكلمة لأسعار المحروقات.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 13,000 ليرة، والمازوت 15,000 ليرة، وقارورة الغاز 28,000 ليرة، وتحددت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 1,207,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,225,000 ليرة، مازوت 1,780,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

ملفت جدا، خصوصا وأنه بيجي وكأنه للدفاع أو لتوضيح صورة الرئيس بري بعد دعوته إلى تسوية. هلأ إذا منركز نقرأ المقال وهيك عندي تعليق بنهاية المقال على بعض النقاط فيه. تحت عنوان ماذا قصد بري بدعوة الحكم إلى تسوية، كتب إبراهيم بيرم في النهار الآتي: قبل أيام أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفا لافتا عندما دعا إلى تسوية لإنهاء الانقسام الوطني الحاصل حول الاتفاق الإطاري الحديث الولادة، ولكن اللافت أن المقصودين بالدعوة تلك والذين تعمد سيد عين التين ألا يسميهم بالاسم لم يعلقوا بل اعتصموا بالصمت، فمر الأمر مرور الكرام، وهو ما عنا للراصدين أن هؤلاء المعنيين ما زالوا عند أحد احتمالين. المقصودين والراصدين الأول أنهم ما زالوا يرفضون التراجع عما بدأوه ويأبون المساومة عليه، وهم مستمرون في الدفاع عنه إلى أن يقضي الله أمرا. أصلا ليش بدنا نساوم؟ حتى ليش بده يعرض الرئيس تسوية؟ عن جد عندي تعليق بآخر المقال. يتابع إبراهيم بيرم في النهار والثاني أنهم ما زالوا يراهنون على الوقت لتحسين شروطهم إذا ما قرروا فعلا الجنوح في نهاية المطاف إلى التسوية. أصلا هو عم يوصف التسوية بجنوح، يعني جنوح أصلا تعبير مش كتير بفتكر بحسب المصطلحات واللغة، يمكن منروح أكثر على الاتجاه السلبي. يتابع إبراهيم بيرم في النهار: ليس خافيا أن بري ما أطلق دعوته تلك إلا بعد حملة الاعتراض التي قادها في وجه الاتفاق والتي عمل على تنويعها، لكنها بقيت عالية النبرة مبددا رهانات البعض على أن اعتراضه على الاتفاق سيكون مختلفا عن اعتراض حزب الله، وأنه سيأتي حين من الدهر يتعامل معه على أنه أمر واقع. بمعنى آخر، كان هؤلاء المراهنون يتجاهلون عمدا كل الإشارات والرسائل التي بعث بها بري وحذر فيها بناء على تجارب عديدة في التفاوض مع الإسرائيلي من مغبة التفاوض المباشر معه، وكان ينبه إلى أن النتيجة ستكون ضد مصلحة لبنان. لذا كانت ردة فعله الأولى إطلاق تحذيره الشهير من الفتنة التي هي السمة الأولى للاتفاق. ما بعرف إذا لماذا يحتاج إلى تبرير الرئيس بري. وبحسب مقربين من عين التينة فإن بري انتظر أولاً إلى أن رأى الرئاسة الأولى وهي تستدعي الوفود إلى قصر بعبدة لتتلو على مسامع أعضائها دفاعات ودوافع للمضي بالتفاوض وقبول صيغة الاتفاق، وهو ما كان إشارة على أن اقتناع هذه الرئاسة بالاتفاق وجدواه قد بدأ يتخلخل. اثنين، انتظر أيضا سماع الرئاسة وهي تقر بأن الاتفاق ليس مثاليا وأنه ينطوي على ثغر، لكنه كان اتفاق الضرورة الذي لا بديل منه. ثلاثة، كذلك انتظر حتى قرأ تصريحات نواب وزعماء رأي وخبراء وقانونيين وهم يبنون الثغر أو يبينون الثغر التي انطوى عليها الاتفاق، ويستنتجون أنه يميل تماما لمصلحة إسرائيل ويفرض على لبنان التزامات مرهقة. هلأ قد ما تكون الالتزامات مرهقة، من أسوأ من اقتطاع جزء من الأراضي اللبنانية والشط اللبناني؟ تبهون بعد ما علقت. يتابع إبراهيم بيرم في صحيفة النهار ويقول: لذا كان أمام بري فرصة لإطلاق دعوته الجادة إلى التسوية، وإذا كان رئيس المجلس قد عرف وفق المحيطين به كيف يختار الوقت الملائم لإطلاق دعوته تلك، فإن السؤال المطروح: هل لديه تصورات جاهزة ومجدية لشكل تلك التسوية التي يلح في الدعوة إليها؟ واستطرادا، هل لديه من المعطيات أن متبني الاتفاق لديهم من الاستعداد الكافي للتراجع وإعادة النظر فيما سعوا إليه جاهدين واعتبروا أن الفرصة مؤاتية للسير به؟ الذين قدر لهم الاجتماع ببري أخيرا سمعوا منه. طب شو بأكد لأنه سمعوا صح؟ بلكي شي حدا منهم مثلا سمعوا ضعيف وفي شي كلمة ناقصة ما لحقها.
بدي سلم جدل إنه سمعون منيح. يتابع إبراهيم بيرم في النهار سمعوا منه ما مفاده أنه بعدما قرأ بتمعن مضامين الاتفاق الثلاثي لم يجد حاجة إلى بذل جهد استثنائي لمواجهته من خلال استيلاد جبهة سياسية لإسقاطه على غرار ما جرى غداة اتفاق 17 أيار الذي يعد الاتفاق الوليد أسوأ منه بمرات. والسبب الجوهري هو أن هذا الاتفاق لا يملك مقومات التنفيذ بناء على اعتبارات عدة يختصرها بري بجملة أنه غير متوازن. ومع ذلك فإن المحيطين به يقولون إنهم لم يحصلوا منه بعد على كلمة السر والقطبة المخفية التي تقف وراء دعوته تلك. القريبين منه يعني في نفس المستوى نفس المسافة ولا في ناس أبعد من ناس؟ لأنه كلهم استشفوا من فحوى التصريح الذي ضمنه دعوته أن هناك ثلاثة خطوط عريضة للتسوية التي يدعو إليها، وهي: واحد، العودة إلى الأخذ بصيغة اتفاق أبرمه مع الرئيس جوزيف عون قبيل إقرار الاتفاق، وهو اعتماد الأقضية بدلا من المناطق التجريبية ميدانا للانسحاب الإسرائيلي على أن يكون ضمن جدول زمني محدد، لأن صيغة المناطق التجريبية وفق ما تروج له إسرائيل صيغة مطاطة، خصوصا أنها تقترن بتعبير إعادة الانتشار الذي يعلم الجميع أنه تعبير عسكري لا يعني ضمان الانسحاب. إيه ما أنتوا عندكم الخبرة السورية قبل، إنه نحن بنعرف كيف كانت تقول إعادة انتشار وما فلت، بس إنه واحد عن واحد بيفرق. 2، الإقرار بالحاجة الملحة إلى مظلة إقليمية تحمي أي اتفاق وتضمن إنفاذه على أن تشارك فيها إيران والسعودية. 3، الحاجة إلى موقف وطني موحد يسند الاتفاق ويضمن تنفيذه. وبيختم إبراهيم بيرم مقالته بالنهار اختصارا ما زال بري الذي رفض الاحتكام إلى الشارع كما رفض العمل لإسقاط الحكومة ينتظر ردا جديا وعاجلا على دعوته تلك ليبني على الشيء مقتضاه ويثبت للجميع صدق قولهم أنهم يسعون إلى إنقاذ الجنوب ولبنان. طب الكاتب يعني استاذ إبراهيم بيرم عم ينطلق من فرضية انه موقف رئيس مجلس النواب كأنه موقف مرجعي، يعني مش كأنه في موقف تاني ممكن نحكي فيه، يعني عم يبني تحليله على فرضية انه هيدا موقف حازم وصارم وهو مرجعية، وبيستعمل كتير عبارات بحسب مقربين وفق المحيطين استشفوا سمعوا، يعني معظم المقال مصادر مش عم يقدر يسميها ومش عم يقدر يقدم أدلة مستقلة. يعني عم يفترض صحة رواية الرئيس بلا ما يناقشها، يعني عم ينقل اعتراض بري على الاتفاق وكأنه اعتراض وطني، كأنه اعتراض تقني، ما عم بيناقش أسئلة أساسية، مثلا ليش ما انطرحت هيدي الشروط خلال مراحل التفاوض؟ هل فعلا في بدائل عملية قادرين أنه ننفذها؟ وشو كلفة رفض الاتفاق على لبنان؟ كيف ممكن نوصل لتسوية إذا كان أصلاً حدا من الأطراف الموجودين بهالبلد رافض الاتفاق من الأساس؟ يعني ما قال الأستاذ إبراهيم بيرام عم ينقل رؤية طرف واحد، والملفت جداً أنه كتار عم بيقارنوا اتفاق الإطار باتفاق 17 أيار، وعم ينقل المقال عن الرئيس بري انه الاتفاق اسوأ من 17 ايار او عن مقربين سمعوا منه، بس ما عم بيقدم ولا تحليل قانوني ولا سياسي تيثبت هيدا التوصيف، ولا عم يشرح اوجه الشبه او اوجه الاختلاف بين الاثنين، وبالتالي كل شيء عم بيقوله موقف سياسي مش استنتاج موضوعي. كمان ملاحظة تانية، مقال إبراهيم بيرم عم بيقول انه الاتفاق مش قابل للتنفيذ، والوقت ذاته عم يحكي انه بدنا نعدله ونعمله تسوية. طب اذا كان الاتفاق مش قابل للتنفيذ اساسا، ليش بدنا نعمل تسوية حوله؟ واذا كان فينا نعدله، هيدا معناته انه هو قابل للحياة ومنه ميت سياسيا مثل ما عم تجربوا تسوقوا له. هيدا سياسة التناقض انا رح تدوخني بهالبلد.
بيوحي بمقالته أنه أي اتفاق مش ممكن ينجح إلا ما توافق إيران. يعني عم يعمل إقرار بدور إيراني مقرر بالشأن اللبناني بوقت أنه الفريق الآخر الفريق السيادي بيشوف أنه تنفيذ أي اتفاق مفروض يكون قرار لبناني مدعوم بالشرعية الدولية مش عنده شروط بموافقة دولية إقليمية. وافتكر هذا الطبيعي، نحن لنقرر، لا في حدا بدي قرر عنا. بيحكي المقال عن الانقسام الوطني بس ما بيناقش سؤال أساسي، هل سبب الانقسام هو اتفاق الإطار بحد ذاته ولا نحن منقسمين لأنه السلاح موجود برات سلطة الدولة وهذا الشيء بيخلي حيلا اتفاق أمني أو حدودي موضع تجاذب بين بعضنا؟ وهيدي نقطة يعني هالخطاب معتبرها، ما بعرف، أنا بطرح علامة استفهام. طيب السؤال بدي أختم فيه، إذا كان المطلوب دايما تسوية ليش منطرح التسويات بعد ما نوصل للاتفاقيات؟ نحن مفروض نطرح التسويات قبل ما نروح على الاتفاقات. وهون التسوية اللي عم نحكي فيها بدها تحسن الاتفاق ولا بدها ترجع تفتحه من أول وجديد للمماطلة وللعل؟ وإذا كلمة تسوية بلبنان معناتها بدنا نوصل لأفضل حل للدولة، هيدي هي الخلفية اللي احنا عم نطرحها ولا لأنه بدنا نعطي كل طرف حق الفيتو حتى لو كان القرار متخذ سلف؟ يعني سؤال بيطرح مجال للنقاش بس أكيد ما رح نقدر نناقشه على الهوى لأنه وقتنا خلص. شكرا كتير لألك ماريانو داود، برجع بلتيكم بكرة الساعة 10، إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، هوت دوغ زوان 400 جرام بدولار و70 سنت، ديجستيف شوكولا ماكفيتس 200 جرام بدولارين و40 سنت.

في سوريا التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب، ويجتمع معه في هذه الأثناء ضمن اجتماع مغلق. ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن الأصوات ناجمة عن انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتين الصنع أو بدائيتي الصنع في دمشق، وتقوم قوى الأمن الداخلي السوري بعملية بحث لكشف المتورطين. وذكر التلفزيون السوري أن 18 شخصا أصيبوا، بينهم 4 من الشرطة. الرئاسة الفرنسية أكدت سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق، وأن برنامج لقاءاته سيبقى كما هو ولن تطرأ عليه أي تعديلات. وكان الإليزي أكد أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس الشرع في قصر الشعب في دمشق. وبحسب قناة الحدث، وقع انفجاران في منطقة جسر فيكتوريا بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي، إلا أن موكب الرئيس الفرنسي كان غادر مكان إقامة

0: لقب عايبولو.
1: عايبولو جديد جو أشقر، كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.
2: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
3: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات، كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي

0: منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بوليكلينيك. الشيخوخة ليست حكماً مبرماً، والشباب الدائم حلم يتحقق. وهن الشيخوخة وجديد علاجها مع البروفيسور إيلي إصطفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بوليكلينيك مع جان حتشيتي. مع التقدم في العمر تطرأ على جسم الإنسان وعقله تغيرات طبيعية قد تؤثر على نوعية الحياة والاستقلالية والقدرة على القيام بالنشاطات اليومية، إلا أن الشيخوخة لا تعني بالضرورة المرض أو العجزة، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن اتباع نمط حياة صحي منذ سن مبكرة يمكن أن يؤخر العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتقدم في السن. وتبرز اليوم مفاهيم جديدة في طب الشيخوخة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والحفاظ على القدرات الجسدية والذهنية، بما يسمح لكبار السن بالعيش باستقلالية وكرامة لأطول فترة ممكنة. كما شهد هذا المجال تطورات لافتة في تشخيص وعلاج أمراض الشيخوخة. للحديث عن هذه المواضيع يسرنا أن نستضيف طبيباً نشر الفرح في قلوب كبار السن ومن يحيط بهم، سخر كل خبراته بهدف جعل أيام كبارنا تمر سليمة صحياً نفسياً وجسدياً. محبوه كثر ونحن لا نقل مرضاه، فكل مريض لديه يرفع له الدعاء بالتوفيق والصحة وطول العمر. نرحب بالبروفيسور إيلي إصطفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بروفيسور إيلي إصطفان، أهلا وسهلا بحضرتك، اشتقنا لك، المستمعين اشتقوا لك، مرضاك اشتقوا لك، وكل من ينشد الشباب يشتاق إلى حضرتك. أهلا وسهلا بروفيسور إصطفان.
1: مرسي جان على الاستضافة، مرسي على المقدمة اللي شوي مبهبط علي مثل ما بيقولوا.
0: ابدا بروفيسور،
1: بشكرك على خاصه خيار الموضوع اللي هو موضوع كثير هلأني اذا بدك مهم وادفانسد، ومن اهم المواضيع اللي بتخص الوقايه بطب الشيخوخه حتى مش بطب الشيخوخه، هي الوقايه للتقدم بالعمر نحو عمر افضل.
0: بروفيسور، شي لافت كمان حقيقة، نحن كل متابعي إذاعة لبنان الحر بنطرح الموضوع، بيجينا كثير أسئلة، ونحن من أسئلة المستمعين نعمل تصميم الحلقة. لفتني شغلة أنه حتى الشباب حتى بعمر مبكر عم بيفكروا بشيخوختهم، يعني اعمل الدنيا كأنك عائش أبدا ولآخرتك كأنك مائت غدا. مهم كتير انه مش وقت اللي منصير بعمر الشيخوخة نفكر فيها، يعني منبلش تفكير بالشيخوخة بعمر الشباب. قديش مهم هذا الموضوع؟
1: هذا الموضوع هو اذا بدك صلب المشكل والمقاربة الافضل. وهلا رح تشوف انه قلت انا مش بعمر الشيخوخة او مش للشيخوخة، لانه الموضوع بيطال الاشخاص اللي بعمر متوسط.
0: صح،
1: ببروغرام الايكوب يلي هلا رح نحكي عنه،
0: نحكي
1: عن غير اشياء بهالموضوع. التقييم اللي يتم عند أشخاص بعمر 50 وما فوق،
0: يعني مش عمر شيخوخة أبدا.
1: حتى فيك تدخل قبل، كمان فيك تحط أنت ليميت لشغلك 50 سنة، فيك تحط 40 سنة، لأنه القدرات الجسدية والنفسية والعقلية والمشاكل المتأتية فيها تجي بعمر قبل الشيخوخة.
0: نعم.
1: ولأنه الإنسان بحالة صحية جيدة بحاول يتغاضى وينام على الأمور، وبيجيك مشكل آخر كمان بتحاول أنت تتعود عنه، مشكل ثالث، وبتلاقي حالك في يوم من الأيام عندك 4-5 مشاكل عم بأثروا على البرفورمانس، على قوة التجلي تبع وظائف تبعولك، وبتلاقي حالك أنه صرت مسبوق بالوقت.
0: صح.
1: فمشان هيك في دراسات، تفضل، في دراسات بتقول عن الـ عن الـ عن الحركة وعن خسارة القدرة على الحركة. في دراسة اسمها إنكانتي ستادي،
0: نعم،
1: بتقول انه خسارة سرعة المشي عند الاشخاص بحالة عادية، مشي عادي، تبدأ بعمر الـ50 عند الرجال.
0: نعم.
1: والـ45 عند النساء. بينما اذا بتحطهم تحت ستريس انه يقطعوا مسافة بوقت معين بسرعة معينة، بينفضح عجزهم.
0: نعم.
1: بضعف السرعة وقوة المشي 10 سنين قبل.
0: حلو.
1: فإذن عطول نحن بنقدر مش نمثل نتمظهر انه نحن قادرين ننفذ اي وظيفة ان كانت عقلية او جسدية والى اخره بالحالات العادية بشكل جيد لفترة اطول. بس تحط الشخص تحت وظيفة under stress of time بده يخلص وكذا ببلش ينفضح انه مش قادر بيعملها, بس بده معه وقت اكثر ومجهود اكثر.
0: بس اكيد رح نشوف مع حضرتك بروفيسور انه اذا عملنا العوامل الوقائيه هذه القدره تبقى حتى عمر متقدم لو تحت استرس ولو تحت
1: اكيد.
0: بروفيسور السؤال التالي, هناك اشخاص يعيشون شيخوختهم وهم في عمر الشباب, صحيح هذا القول؟ لا لبس فيه.
1: صحيح عظيم. صحيح, لانه تعريف الشيخوخه
0: لو سمح, نعم, شو يعني تعريف الشيخوخه؟
1: ما له تعريف واحد. تعريف الشيخوخه لعدة تعريفات تجتمع كلها حتى تعطيك حاله تختلف بين انسان واخر. في عندك التعريف الكرونولوجي الزمني اللي بيقول لك الشيخوخه تبدا من عمر معين, حال العلم حط ليميت عمرها 65 وقال بعدها تبدا عمر الشيخوخه وقبلها بتكون بعدك بعمر الشباب. هيدا تعريف كرونولوجي زمني, بس هذا لا يمثل كل الحالات. في عندك أشخاص ممكن يكون عندهم شيخوخة قبل 65 وأشخاص فوق 65 بعضهم ب
0: وما بتعرف إنه قبل 65
1: قدراتهم. وهيدا تعريف. في الشيخوخة البيولوجية, وهي إذا بدك الخلايا قديش تعبانة, قديش بتحمل آثار الأمراض أو السموم أو ستريس النفسي أو التغذية الغير جيدة,
0: التفاعلات الكيميائية بقلبها ونشاطها.
1: مزبوط. وبالتالي امبارح كمان كنت عم بعطي حديث لأحدى الفضائيات عن دراسة طلعت بتقول إنه الأشخاص اللي خلقانين بين 90 و2000 عندهم شيخوخة بيولوجية أكثر بكثير من الأشخاص اللي خلقانين سنة 40 ل 49.
0: هذا جيل زاد يمكن,
1: بعرف شو بدهم يسموه, بس بس السبب وقتها كان جاوبت على الموضوع إنه في عنا ستريس, في عنا البروسيست فود اللي بناكله الاصطناعي, في عنا التلوث, في عنا عدم المشي, في عنا السمنة زيادة الوزن, في عنا كثير من المشاكل
0: قلة النوم إلى آخره.
1: عم تخلي إنه الخلية عم بتصير ختيارة أكتر. وحتى هالشي هيدا إذا بدك تقول موجود بين البيبي بومرز اللي اجوا بعد الحرب العالمية الثانية, كانوا صحتهم أضعف من اللي كانوا خلقين سنة 1900 1930 40. وبالتالي كل ما الإنسان بعد عن الحياة الطبيعية كل ما بتصير جسمه معرض أنه يشيخ. هلأ وين الخطر؟ أنه نحن منخبي هالموضوع هيدا لأنه في عنا تقنيات طبية وجراحية متقدمة فيها تعيشك فترة أطول, إن كان تدخل عشرين القلب أو بغير من السرطان وإلى آخره. بس ما بيعني إذا أنت عشت أكثر يعني جسمك بعده شاب, عرفت كيف؟
0: صحيح.
1: هذا النقطة المهمة اللي لازم نفهمها.
0: اللي عم تحكي عنه بروفيسور هو ما يسمى وهن الشيخوخة, صحيح؟
1: عم بحكي عنه. لا, منه وهن الشيخوخة,
0: يعني
1: عم بحكي
0: العلائم
1: هي اللي قلتها قبل شوي. هي إذا بدك الشيخوخة المبكرة على مستوى البيولوجي,
0: عوارضة
1: على مستوى البيولوجي. هيدي عوارضها تتمظهر بسرطان وب
0: أمراض شرايين وغيرها
1: ووظائف أخرى. مش هيك مثلا بنلاقي إنه سرطان الكولون مثلا وسرطان الريكتوم اللي هو المستقيم في المسران, صار عم ببينه بعمر أصغر, وصار هالني ريكومنديشن العالمية نعمل تنظير وقائي للمسران عند الرجال والنساء
0: بالأربعينات.
1: كنا بالخمسين صرنا بالأربعين,
0: صحيح,
1: بيظهر قبل. ملاحظ بسرطان الثدي عند النساء صرنا عم نشوفه بعمر أصغر.
0: هيدا إلى علاقة بشيخوخة البيولوجية,
1: صحيح, لأنه
0: صار المبكرة
1: صار في إذا بدك فجوة كتير كبيرة بين العمر الكرونولوجي والعمر البيولوجي.
0: شيء خطير كتير هذا بروفيسور.
1: طبعا.
0: نتوقف قليلا مع الأهلين.
2: مياركو للتأمين, أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين, استمرارية, ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين, صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين, صحة, حوادث, ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين, تاريخنا يشهد 71 111 727.
0: بروفيسور كتير اجانا اسئله تساله بشكل مباشر. انا تنقول عنا مشاكل قلب، بروح بعمل F4، بروح بعمل فحوصات دم، كوليسترول، شرايين الى اخره. عنا مشاكل باي موضوع الشيخوخه، ولو لم يكن هناك من اي عوارض، هل من هناك فحوصات مختبريه بتاكد نحن وين فيما خص وهن الشيخوخه، فيما خص الشيخوخه المبكره، ام صحيح. انه من الامراض يلي ممكن نصيبها؟
1: صحيح.
0: يعني على مستوى الخلية، فينا نعرف الخلية وين؟
1: السلطات الطبية العالمية، نعم. وبالتحديد WHO يعني
0: منظمة الصحة العالمية.
1: عملوا اجتماع سنة 2019 مع International Experts بهالموضوع هذا، وطلعوا من بعد وركشوب طويل عريض بتوصية بيقول لك انه لازم تعمل شيء بروغرام اسمه ICOP،
0: رح نحكي عنه اكيد.
1: هذا يلي هو شغلته انه تطبقه على كل شخص، وهو هذا البروغرام قادر يلقط المشاكل الصحية والعقلية والنفسية والجسدية والحركية إلى آخره عند الأشخاص وبعمر مبكر، ومنها بتنطلق على تحديد المشكل وعلى تصليحه.
0: نعم.
1: هيدا لحتى ما نوصل لشيء اسمه الوهن أو الفريتي اللي هلأ بدي أحكي عنه.
0: نعم.
1: يعني رح تصور للناس أنه بيقلك ال
0: ايكوب
1: اي سلطه صحيه،
0: نعم.
1: يقيس الضغط، عرفت كيف؟ انت عليك تجيب مكنه ضغط او تروح على الصيدليه او عند الطبيب يقيس لك ضغطك،
0: صح.
1: دونك هي التوصيه انه انت تعمل ايكوب، اللي هو اداه لتقييم الصحه عند الاشخاص،
0: نعم.
1: ومن كل النواحي، لانه اذا انت نزل على الدرج الكهربائي من بحي الله بنية، انت على الدرجة الفوقانية فوق، شوي شوي عم ينزل فيك الدرج الكهربائي، شوي صرت تحت. نحن هدفنا بهالطريقة هيدي انه نخليك على الدرج الفوقاني لحتى ما تنزل لتحت وتوصل لشيء اسمه الوهن اللي احنا جايين نحكي عنه. دونك اشياء متكاملة مع بعضها.
0: نعم.
1: وبدك هلا بنفوت بقصة الفريلتي او الوهن الصحي عند المسنين.
0: تفضل.
1: اللي هو المرض المخفي.
0: تفضل. الوهن او وهن الشيخوخة.
1: رح اعطي مثال حتى الناس تفهم علي انا عن شو عم بحكي.
0: نعم.
1: رح بعطي مثلين، واحد طبي ريل لايف وواحد تاني كاريكاتوري يفهمه.
0: نعم.
1: بحياة الإنسان بيمشي هالباركور الحياة ويصاب بمشاكل وبسموم
0: وبتراكمات متراكمة،
1: ويستهلك شيء اسمه إذا بدك ريزيرف فونكسيونيل تبعه، يعني
0: مخزون الطاقة،
1: مخزون الطاقة تبعه.
0: يعني هون بالميتوكوندريا عم نحكي بعصتين الخلية تقريبا ما يشبه
1: واحدة من الأشياء. واحدة، نعم. من أهم الأشياء هي الميتوكوندريا.
0: نعم.
1: لو في عنده طاقة هالإنسان، إن كان بحيوية جسده وبحيوية خلية وبالطاقة تبعولته، وإن كان بعدد الخلايا بدماغه، وإن كان بيستهلكها لأنه بدافع عن نفسه مع كل مشكلة بيصير معه، مع العمر، مع الاستعمال.
0: يعني بروفيسور جسدياً وعقلياً عم تحكي هون.
1: كل شيء. نعم. شي. أوكي. ونفسياً. وبالتالي مع الوقت بيستهلك هالريزيرف تبعولته، بيوصل لمحل معين ما بقى في عنده ريزيرف. مثلاً تعطي، يعني أنت عندك مثلاً مصاري بالبنك، اصرفتهم، راحوا مصرياتك،
0: بعدهم بالبنك،
1: عندك معيش. ايه، حتى الناس تفهم لانه هيدي دغري بيفهموها قد ما عايشوها بقهر،
0: صحيح.
1: وبالتالي في عندك انت هلا مدخول صغير عايش عليه كل شهر بشهره، واذ بيجيك مثلا فجاه جايب الكهرباء بيقول لك انت كان في عندك ساعه ريفازي بسوق اياس ما وقفتها، وهلا نمشت لك ملفك عليك 300 مليون ليره تعا تدفعهم هلأني، ما معك تدفع لانه انت عايش على 5 مليون ليره مثلا،
0: بعطي
1: اكزامبل شو ما كان،
0: صحيح.
1: وبالتالي ما معك تدفعه، بيجي عليك الكراكون بكربج لك ايديك وانت بتصير بالسجن. هيدا المسن يلي استهلك كل شو اسمه
0: مدخراته،
1: بتلاقيه مثلا عايش على القد، بيمشي على مهله، بيدخن سيجارته، يمكن حتى بيسوق السياره بقلب الضيعه والحي، عقلته منيح، بيحكي، بيروح بزور ابنه مثلا، بيجي بياخده، بيروحوا بيه مثلا بيعزوا،
0: يعني الظواهر اللي عم بيعيشها طبيعية،
1: عايش على القد، يعني عايش على 5 مليون ليرة،
0: صح.
1: وإذ بيتفركش أو بيعمل قريب أو بتموت مرته أو حيال حدث بيصير بحياته، بيجي فاتورة قوية بده يدفع، ما بقى معه يدفع،
0: يسقط،
1: وبالتالي بيصير بالمستشفى بيضيع وين أخدينه، بصير يهوج بالليل وما ينام، بيعطوه دواء حتى يرقدوه، بعدين بده يحطوا له ميل للبول لانه تشوفوا قد ايه وضع اللازيكس والبول، وانتيبيوتيك والى اخره، بعدين بشيل الميل، بينزل دم، بعدين بيربطوا له ايديه بعدين بينتهي معه عقر. بيقول لك ابنه لك حكيم امبارح بين هالاحد راح معي على الكنيسه
0: وياما بنسمع هيك اخبار
1: راح معي على الكنيسه مره عند عمتي شق عليا ومدري شو وكان هو عم بسوق سيارته طلعت حده انا حتى ما اكسر له بخاطره فوتني ترين على المستشفى لك ليك وين صار. هذا المثال يلي على الشخص يلي فريل عنده وهن شيخوخة عايش على القد 5 مليون ليرة بس اجت فاتورة جريب او فاتورة زحطة او فاتورة وفاة شخص ما قدر يدفعها دهورت حالته لأن ما في عنده اي مخزون يدفع منه وبالتالي انتهى بمشاكل وكومبليكاسيون رجع منها اجمالا كتير صعبة وبتنتهي اجمالا يا بوفاة يا بحالة جرابتير مع مشاكل ومع عقور ومع ميل ومع هيدا
0: صحيح
1: ما بتصح.
0: السؤال هو التالي ما شرحته كتير دقيق وكتير واضح هلأ اللي عم بيسمعونا أكيد رح يطرحوا سؤالين كيف أنا عايش على القد وكيف بدي أعرف أنه أنا عايش على القد بروفيسور
1: هون هون الهدف الطبي تبعولنا هو إذا نحن نروح نفتش على الناس اللي هن إذا بدك بينقسموا على 3 كاتيجوري في عندك الروبوست اللي صحته منيحة
0: نعم.
1: في عندك البري فريل وفي عندك الفريل هلا هو عشو بنصنفهم في كرايتيريا عملتهم سيدة أمريكانية طبيبة كتير مهمة اسمها ليندا فريد لأنه حطت 5 كريتير
0: نعم.
1: اللي عنده زيرو مثلا بيقى روبوست اللي عنده دقاء أتروا عنده بري فريل اللي عنده من 3 إلى 5 إز فريل
0: على أساس شو بروفيسور هودي الأمور
1: بيشوفوا الحركة سرعة الحركة ضعف الوزن القدرة على القيام بالوظائف اليومية العادية بيشوفوا مثلا أنت بعد فيك تطلع على سطح تشيل التلج بعد فيك تنظف الحشيش ورا بيتك بعد فيك تروح تشوف إن الدجاج بعد فيك تسوق سيارتك وزنك عم ينزل بدون سبب أنت مش عامل رجيم وأنت مش ما عندك سرطان ما عندك شيء دونك هذا الفينوتيب دو فرايد اللي هو بدون مسببات
0: نعم
1: أي صحية الحركة بيقولوا إياها إذا صار بطيء أو مش بطيء دونك كل هذا له دراسة معينة إذا دونك أنت عليك إنك تكمش الناس اللي هن بري فرايد أحلى شيء لحتى تتدخل بالمشاكل تبعولهم وين في
0: بيكون في رجوع عن المشاكل
1: تشتغل على هالمشاكل بتخليه البري فرايد تصير روبست وبتشتغل على الفرايل
0: تصير
1: قوي أكتر لحتى تخليه يصير طيب. بري فريل لحتى نعطيه شوية ريزيرف بصحته لما بتجي في تورك ومعه شي يدفعه
0: طيب بروفيسور اللي عم بيسمعونا أيضا نحن أكيد الحلقة مع حضرتك بنطلع بتوصيات لكل حلقة تكون مميزة بروفيسور الإستفان اللي عم بيسمعنا هلأ وحكيت حضرتك عن هذه السيدة بس عم بيسمعنا بقول أنا إن كان أنا وعائلتي أو أنا وولادي الفتاة بتروح عند طبيب نسائي بشكل دوري أنا بروح عند حكيم قلب ولادي عاملين كل الفاكسان ناكل أكل صحي إلى آخره طيب أنا مين مرجعي طالما أنا عم بعمل هودي كلهم سوا لازم روح لعند بروفيسور أمثال الدكتور إلي إصفان يحدد لي أنا وين أم أنه طبيب العائلة هو بيحدد لي وين أم طبيب القلب أم طبيب النسائي هل بده يبلش من مكان ما لينظر إلى الأمام أو العمر متقدم تشوف هو هلأ وين بعمر 40 والـ50 وين بيتوجه لوين بيروح
1: هلأ الناس اللي عم بتعاطوا بشي اسمه أيكوبوفريلتي هن أطباء شيخوخة
0: فقط لغير
1: لحد هلأ المعرفة هون موجودة بس ما بيمنع انه هيدا نفسه المعرفة ينعمل الى توعية اكتر على مستوى اطباء العائلة اللي هن اكتر شيء كمان مؤهلين
0: لان هن
1: يتعاطوا مع هالموضوع هيدا والشيء منه سحري يعني في WHO عملت ابليكيشن اسمه ايكوب فيه ينزلوها داونلود
0: فينا نحكي شوي عن ايكوب لو سمحت موجود بالحلقة نعم.
1: يعني ينزلوا ابليكيشن ايكوب وايكوب هي
0: يعني انا قريت البنود تبع كتير هينة بس انه المهم انتبعها مش تعجيزية ابدا يعني اي طبيب في هالمريض يخضعه لبروغرام او تطبيق ايكوب
1: هي في الى اذا بدك يعني حددوا
0: يعني متابعه الصحه للانسان الصحيه العقليه والنفسيه والجسديه
1: ممكن انت مثلا جان تعمل لحركه غلط بالرياضه تبعك او تحمل شيء مثلا تعمل ديسك برقبتك اوكي
0: نعم
1: وتعاني منه شهر شهرين ثلاثه بعدين يمشي حاله بلا عمليه بالفيزيكال ثيرابي الى اخره من بعد ما تكون ايدك مثلا ضعفت او نملت او وجعتك اوكي فيها هودي كلهم يروحوا وترجع انت تستعمل ايدك بشكل طبيعي اوكي بس انت ما بيعني انه عملت فول ريكفري للوظيفه تبعولتك يعني انت برجع بقول لك عم تستعمل ايدك بتفتح السياره
0: صح.
1: تحمل شنتك تاكل وتشرب كذا
0: بس اكثر من هيك
1: غير تيبك اذا بيجيك شي نهار نازل عايز ايدك اليمين لتغير دولاب السياره رح تلاقي حالك انه ايدك ضعيفة لانه عم تعوزها باكستريم فورس بدك قوة قصوى لتفك برغي الدولاب
0: نعم.
1: هون بينفضح انه انت عندك مشكل نحل على مستوى الحياة اليومية العملية العادية وما حدا بيشوفه، انت منك بنتبه لانه انت بطلت موجوع عم تعمل كل وظائفك العادية، بس لما نعزت ايدك انت لحد تفك دولاب السيارة لقيت حالك انه ايه شو بها ايدي ما عم تلبيني، دونك انت اكتشفت الضعف عندك، هيدا لازم يكشف
0: يكون حافز للبدء بمكان ما،
1: يكشف بهيك انترفنشن اللي اسمها ايكوب او غيرها.
0: نعم.
1: لحتى تشتغلها، لانه باردون لانه اذا انت اليوم
0: اهملتها
1: اوكي بركي استعملت اجرك لتفتح دولاب السيارة او استعنت بحدا تاني بكرة بعمر 70 أو 75
0: ما رح تستعمل شيء،
1: رح ينفضح عندك وظائف اخرى من ورا هيدي،
0: صح
1: رح يبطل فيك ترجع تستعيدها.
0: بروفيسور انا وعم بحضر الحلقة لفاتتني دراسة كتير حلوة حقيقة، وحبيت هيك السؤال اطرحه ناطر الوقت المناسب بالحلقة. بتقول هاي الدراسة ما معناه انه مثل ما تفضلت حضرتك دكتور انه بيدخن سيجارة وماشي الحال، بيشرب كحول شوي زيادة بيقولك ماشي الحال، بيسهر بيروح بيجي ما بيعمل سبور، انا صحتي قوي وكل شيء. بتقول الدراسة بالاخر هاودي هالماشي الحال عم بيكونوا تراكم بجسمك وانت مش عارف انه رح تدفع ثمنهم يوما ما، حتى لو سيجارة واحدة حتى لو غلط واحد. يعني طب الشيخوخة صحيح سهل او طب الوقائي من الشيخوخة صحيح سهل، ولكن في مسار حياة ما بيصير ب 24-48 ساعة. قديش مهم هذا القول؟
1: هذا لب الموضوع. نعم. الاهتمام بالصحة
0: يعني ما بينسى شيء الجسم، بده يدفع الثمن الانسان
1: ما بده يروح
0: على كل شيء بيعمله،
1: ما بده يروح.
0: صحيح.
1: انت فيك تطلع اذا بدك من الاكيوت فيز تبعوله اللي فيها وجع او الم او مشكل، بس تطلع منها انت بتقول بركي انا استعدت 60%. 60% منيحه لحياتك اليوميه، بس في عندك 40% بتعوز النهار الحزه ما بتلاقيهم، هودي اللي عليك تسترجعهم. انت كيف بدك تعرف انه في 40% ديفيسيت بعد انك تعمل له تقييم؟ عرفت كيف؟ تنحكي عن الايكوب، الايكوب هو منه سحر، شغلة كتير مهمة وكتير اذا بدك يعني
0: بامكان كل شخص انه يخضع على هالتطبيق او هالتوصيات.
1: مزبوط مزبوط. هي بتقلك WHO نزل ابليكيشن وفي شيء اسمه سكرينينج، يعني الناس كلها اسئلة معينة.
0: صحيح.
1: بقلك فيز 1 وفيز 2 هودي اسأل حالك، واذا بتلاقي فيهم مشكل فيك انت ترجع اذا في شيء مركز طبي عالمي او مش عالمي لوكال بس مهم عنده هوت لاين او عنده اكيب عم تهتم بقول لك اتصل فينا تعطيك ارشادات، وروح شوف لين روح شوف لين روح شوف لين، ضبط قلبك ضبط عينك روح شوف ركبتك شو بها، عمل فيزيكال ثيرابي مش كله بده عمليات يعني.
0: صح.
1: كيف في هن اذا بدك خمسة دومين مهمين بيحكوا فيهم، هو مثل ما قلنا المشي الحركة السير.
0: نعم.
1: اوكي الحركة والتوازن، وفي إلى تستات نحن بنستعمله مثلا انه واحد يقاف من الكرسي ويقعد عليها إلى طريقة معينة، سرعة المشي بتمشي مسافة معينة بتعيينه إلى سرعته لتكتشف إذا في مشكل منه مبين للناس العاديين، بس انت تفوت فيه بتلاقي انه والله هيئته مقصر.
0: نعم.
1: بده فيزيكال ثيرابي. في عندنا مثلا ناحية أخرى اسمه شيء اسمه فيتاليتي، بقلبها الحيوية،
0: بقلبها
1: في التغذية وفي الميتابوليسم كيف جسمك
0: بيشتغل.
1: ولا يعني إذا أنت عندك خسارة وزن غير واضحة الأسباب، إذا في عندك مثلا
0: أو صعوبة خسارة وزن،
1: لا هي غير شيء
0: غير شيء.
1: إذا في عندك ضعف بالأوبازيتي بتعطينا مشكل على غير نواحي.
0: نعم.
1: إذا عندك مثلا ضعف بالقبلية على الأكل لازم تشوف ليش في ضعف بالقبلية، كيف تحسن الغذاء تبعولك، هل مرده لنقص بالمصاري، مرده لنقص بال
0: أو مرده مرضي قد يكون
1: مثلا في سرطان تحته، أو أنت عندك ايزوليشن بالحياة عيش لحالك دونك ديبرست، ما في حدا تقعد تاكل انت وياه، ما بتاكل مين، يعني في الا كذا نواحي عند او مثلا عندك مشكله الاكل.
0: صحيح.
1: علاقه بالسنين مثلا، وبالتالي روح ظبط سنينك، ما تنام عليهم على انه هدول انه هن سنين، هدول بيؤدوا لمشكله بالاكل بالتغذيه بتاثر على اشياء تانية، على عضلات على المناعه، بتفوت بمشاكل صحيه تانية الى اخره. الناحيه الثالثه اللي بنعمل لها تقييم، او هو يسال اسئله بسيطه حتى يعرف اذا هي از جود اور نوت، الكوغنيشن القدرات الذهنية تبعوله
0: كتير حلو.
1: عرفت كيف؟ رابع أسبكت أو رابع شابيت بنعمل فيه تقييم هو الناحية النفسية.
0: حلو.
1: أوكي سايكولوجيكال، إذا عندك المود تبعك جيد، إذا عندك مثلا ضعف بالطاقة ما إلك جنادة، ما في شيء بيبسطك، حزين، هو كله أنت بس حدا يسألك إياهن بتكون بلكي عايشهن بس ماشي حالك، مش عايز شيء هلأني، بس حدا يضوي عليهم إنه هودي فيهم مشكل وقال لك روح استشير حدا تيساعدك بحل مشاكل جاية. وفي عندك مثلا إشياء الحواس مثل السمع أوكي والنظر والسنين، هودولي قديش في عندك عالم مثلا عنده مشكلة بسمعهم ومطنشين عنه لأنه ماشي الحال، أو عنده مشكلة بالنظر ما عم بيصلحوها لأسباب متعددة، بلكي خيفين من عملية المي الزرقاء، أو خيفين يروح عند الحكيم لأنه يقول له بس الشبكة منزوعة، أو وقت الخوف أو وقت عدم الوعي أنه في مشكل.
0: وفي دراسة أمريكية بروفيسور عطور يحكي عنها العلاقة بطول العمر، وهي العلاقات الإنسانية والإحاطة إن كان الأصدقاء أو الأهل أو الأقارب، إدي هيدي مهمة، هيدي عملت على عشرات سنين بأمريكا وتبين أنها تطيل العمر، هل قد مهمة؟
1: إذا بدك يعني رح سني على اللي عم بتقوله اللي هو كتير مهم جون، وأنا بشكرك لأنه أنت تحيط بالموضوع بشكل مميز.
0: الله يخليك بروفيسور.
1: إنه مزبوط طلعوا إذا بدك أول 10 أسباب للحياة الطويلة والسعيدة، طلعوا بالمراتب الأولى أول 4-5 أسباب هني ولا تظبيط السكري ولا تظبيط الضغط ولا أشياء تانية كان فيها، قد في عندك أنت صداقات، قد في عندك علاقة عائلية جيدة وعلاقة اجتماعية ونتورك، لحتى هدول بيعطوك طول عمر أكثر من
0: ويزيد من الطاقة. بروفيسور لو سمحت يعني حقيقة هيك الحلقة مع حضرتك، يمكن إذا ما طرحنا ولا أي سؤال حضرتك هيك تحكي كل الوقت تما نضيع على المستمعين إشياء كتير، لأنه عم تقوله كتير مهم، وحقيقة هيدا مسار حياة، يعني هيدا الأمور بشكل عام وبشكل خاص لكل حالة صحية. لو سمحت رح أسأل أسئلة كتير هيك سريعة لأنه الوقت شو عم بدهمنا، في مخص إن كان مكافحة الشيخوخة أو إبعادها أو البقاء بصحة جيدة لمدى طويل، إديش مهم التعويل على العنصر الغذائي؟
1: واحدة من أهم الأشياء اللي الأيكوب بفتشها هي إلا التغذية وخسارة الوزن.
0: نعم.
1: كيف؟ لأنه هي باب للصحة الجيدة، للعضلات الجيدة اللي هي بأسرع الحركة، وللمناعة الجيدة،
0: ومهم الرياضة بشكل منتظم كمان، ما نتكل على اللي بنعمله نحن.
1: هذا اللي بتحكي عنه الحركة بالآيكوب، يعني الآيكوب هو متكامل لحد هيك، مش لك كل هالنواحي بيربطها ببعضها. أنا اللي بدي أقوله إنه هذا سكرينينج اللي بتعمله اللي هو فاز آن.
0: نعم.
1: في من بعده شيء اسمه إذا أنت لقيت أنا في عندي مشكلة بالمشي، عندي مشكلة بالأكل، عندي مشكلة مثلا بالسمع، لازم أنا ساعتها اخضع لشيء اسمه comprehensive assessment، يعني تقييم مميز ومتكامل.
0: نعم.
1: لحتى نشوف شو مشكلتك مع السمع.
0: نعم.
1: بلكي عندك صمخ بالديني بده شيء،
0: يمكن تكون مشكله خطيره كمان،
1: ويمكن يكون في عندك تيمور على صح. على طبع السمع، في عندي مشكله مثلا بالمشي، يمكن عضلاتي بدهم تقوي، او بلكي ركبه منزوعه، whatever. دونك انت بتعمل comprehensive assessment وبتحط plan صحيح. of care، بعدين بتفوت على فاز ثالثه، ساعتها بتقول انا بدي بروجرام شخصي لإلي حتى حل مشاكلي.
0: نعم.
1: يعني بتفوت لأشياء من سكرينينج على مستوى البلد، على مستوى المجتمع، لتقييم، بعدين لجان حتشيتي بده 1 2 3 اللي استفين بده 4
0: 6 يعني 6. لا يعمم كل شيء على كل شخص.
1: مظبوط.
0: بروفيسور كتار من الاشخاص بياخذوا مكملات غذائيه واوميجا وغيرهم وحديد وفيتامينات والى اخره على سبيل حمايه الشرايين وحمايه القلب وحمايه الصحه بشكل عام، هذه الامور افضل تكون تحت استشاره الطبيب، مظبوط هذا الكلام؟
1: اكيد، لانه كل سبلمنت في له انديكيشن، له هدف معين.
0: صحيح.
1: كيف؟ في كتير اشياء منا منيحه، في كتير اشياء بتصير ديبندنس بسيكولوجيك، اوقات بتلاقي مرضى عم ينقوا على حق الدواء بس معهم 5-6 علب سبلمنت.
0: صحيح.
1: هن غالي
0: وهن غاليين هودي اجمالا.
1: اذا بالفعل عايزهم هن مهمين، اذا مش عايزهم اوقات بيكون في شويه
0: يعني اشياء. بروفيسور استفان، فينا نقول الحركه المنتظمه والرياضه بشكل مستمر والتغذيه السليمه يمكن من اهم عاملين للحفاظ على شباب أطول فترة ممكنة من العمر. صحيح.
1: مزبوطين 100%، بس برجع بقول هودي اللي بيجوا ضمن بروجرام
0: متكامل،
1: مش كل الناس عايزة كل الأشياء مثل بعضها بروجرام، لأنه شو الفرق بين اللي أنا عم بقوله بين الطريقة القديمة؟ الطريقة القديمة مثلا بتكون متوجهة بس على مشكل، أنا بدي أعالج الضغط عند جان.
0: صحيح.
1: طيب الجرحى تشيتي عنده مشكلة ضغط لأنه ممكن عم بيأكل أكل بيجيبه دليفري، ما في حدا يطبخ له لأنه زلمة يعيش لحاله، أو زلمة ما بيعرف يطبخ، أو زلمة يمكن عنده مشكلة بالنظر ما بيقشع يطبخ. يعني كل في مجموعة مقاربات
0: مختلفة. المقاربة عامة، ولكن بس توصل للشخص تصبح مقاربة خاصة بكل شخص.
1: نحن بنكون برو أكتف، يعني قبل بوقت بنحاول إنه نجبر الكسر قبل ما ينكسر، لأنه بس يقع الواحد بتصير مشكلة تصليح المشكل أصعب بكتير.
0: نعم.
1: يعني هل هذا اللي حاول المساج يوصله، إنه اشتغلوا على حالكم قبل وقوع المشاكل وتراكمها، لأن تصليحها بس تكتر وتتعمق بتصير أصعب بكتير وأثرها بتصير إكسبونانسيال.
0: بروفيسور، القول العلمي، وأنا هذا قريته حبيت كمان أسأله، هيك نكون هون شوي مع الدراسات وشوي شو محاذير. بتقول بعض الدراسات أنه ما هو مكتوب على جيناتنا من أمراض وشيخوخة وتدهور قدرات ذهنية ونفسية، هو مكتوب على جيناتنا إذا أخرناه لبعض الوقت، ولكن لا نستطيع أن نوقف ما هو مقدر على جيناتنا. قديش هالقول العلمي دقيق اليوم بسنة 2026؟
1: هذا القول يصح بنسبة 30-60%. شو يعني؟ يعني إجوا قالوا هني كل شيء بنحطه على قصة الجينيتيك. إذا نعم. إنسان مجرم، يعني أكيد هذا جينيتيك، ما هو
0: أكيد نعمل دراسات عن هالموضوع.
1: أكيد. وأهم دراسات عملوها هني الدراسات على التوائم.
0: صح.
1: يعني أنت بس بتلاقي أنت إنه التوائم نسبة حسب الدراسة وحسب البلد وحسب الأشياء اللي استعملوها تتراوح القدرة الجينية بين 30-60%، دونك حسب الدراسات، والباقي هو بسميه إبيجينيتيك. ومثلا إذا عندك شخصين هن تاوم أو تاوم فري، واحد حطته بمجتمع معين وبعلم معين وبطريقة عيش معينة وبحالة صحية معينة وبكمية مصاري معينة، وخيو التاوم اللي هو ذاته 100% مثله، حطيته بمجتمع آخر يختلف نسبة الإجرام عنده، يختلف نسبة الفهم والعلم والمصاري والقدرة على الطبابة إلى آخره، بيصير في عندك أنت اختلاف تام بالأوتكم تبعهم، يتشابهون بس بحوالي 30% أو 50% وحسب دراسات البلاد، والباقي هو المحيط، كيف تاكل
0: وتمشي،
1: كيف تتحكم، كيف تتعلم، بأي جو بتعيش. دونك الإبيجينيتيك كتير مهمة. الجينيتيك بيبين عند الإنسان الجين تبعه بيحكوا فوق عمر 90-95، بس بالعمر الأعمار السابقة هي إبيجينيتيك أكتر.
0: بروفيسور، شخص هلأ عم بيسمعنا قال أنا بدي روح عند بروفيسور إلي إصفان تشوف أنا وين، بدي استعد لشيخوخة صحية وشباب دائم، بدي بلش من نقطة معينة. أولا، هل هذا السؤال صحيح؟ وثانيا، كتير مهم هذا الطب بروفيسور، يعني وقت اللي الطبيب مثل حضرتك بروفيسور عن طب الشيخوخة كمان، يعني أي مرض بيكون، إذا مشكلة قلب بروح عند طبيب القلب بتوديه، إذا مشكلة شرايين عند الشرايين، إذا مشكلة ذهنية عند المختصين. يعني الطب العائلة وطب الشيخوخة هو شامل لكل الأمراض الأخرى للحفاظ على صحة.
1: صحيح.
0: ليش ما عندنا بلبنان مراكز متخصصة بطب الشيخوخة؟ هذا سؤال تاني.
1: لا، في مراكز متخصصة، أنا ماني بصدد نعمل دعاية. أكيد نحن من 30 سنة لليوم صرنا بالمجال.
0: نعم.
1: قطعنا أشواط كتيرة إن كان بالتعريف والتعليم وكذا. في مراكز متخصصة، هلا ماني بمراكز
0: أكيد ما رح نذكرها، بس إنه العالم
1: مشكلتنا بهذا البلد.
0: يمكن مراكز ما رح نسمي أكيد، ولكن مستشفيات جامعية داخلها، بس في مراكز مستقلة معالجة الشيخوخة وبكل الأقسام والفحوصات.
1: لا لا، نحن منا أوروبا هون. نحن نعم. الحقيقة إلنا، تعرف أنت أكثر من غيرك قديش عايشين بحرب.
0: صحيح.
1: وحتى وقت السلم كنا بحرب وبعوز وبدين وبتعتير إلى آخره.
0: طب مكلف يعني شوي.
1: وبسرقة فهيدا يعتبر متين دولوكس.
0: صحيح.
1: يعني مثلا إذا أي أوتوريتي بتدفع مصاري يمكن عندها مال تدفع أكثر على الأطفال من على المسنين.
0: 100%.
1: إذا بدك يعملوا، إذا بدك عملية دراسة ترشيد للإنفاق، مشان هيك المجتمعات اللي تنفق على المسنين هي مجتمعات كتير غنية ومتقدمة.
0: صحيح.
1: نحن هدفنا إنه مع الناس يلي دجا هلأ في قسم كتير ناس معلمين وكبروا وشغلين على حيلهم كبروا، كنا نقول هدول عاملين وظائف صار معهم تقاعد عاملين هذا، اجى الازمه سرقت له مصرياته
0: اخذ كل شيء.
1: انا ادعو الناس الى تنزيل ايكوب ابلكيشن ويحكوا معه ويعملوا سكريننج
0: حلو،
1: ويلي بيعوز بلاقي مشاكله يتوجه عند حكيمه العائلة
0: يكفي.
1: ايه ونحن هدفنا بهالموضوع والدول المتطورة بدي احكي ديها مثلا عن اكسبيريانس تبع تولوز او الدول التانية.
0: تفضل.
1: انه بتولوز قالوا نحن بفرنسا في عنا سيستام الببليك اللي هو المريض يتحكم على حساب الدولة. دونك ما في عنده انشورنس تقول له مسيو وقفت التغطية في لعبيتك. دونك يلاقوا الناس اللي هن فراجيل صاروا فراجيل وفاتوا على المستشفى وبقوا 5-6 شهور مع أورين مع ميل مع حرارة وما في يبعثوا عبيته لأنه الدولة عم تحكمه. وبالتالي الزوم بلوكي استحلوا تخوت كتير عدد كبير فترة طويلة كتير. قالوا نحن بنعمل الايكوب ونحن بعد اكيب متخصص من ممرضات متخصصين أو غيرهم يروحوا عند الأطباء مثلا جيراليست على عيادته يقولوا له نحن رح نعمل لك تقييم لمرضاك ببلاش، نحن رح نعطيك الفورمول تبع الحال تبعه، نحن بدنا نساعدك ونحن بدنا نحفظ لك ماء الوجه. لقوا انه على 10 مرضى نعمل لهم تقييم في 9 وبس يعملوا التقييم سكرينينج عم نحكي عنه بيحكوا بالهوت لاين مع شخص متخصص موجود بالمستشفى الجامعي بيقول لهم اوكي هذا الشخص بده 1-2-3 بتنحل قصته، هيدا بده 3-4-5 كده بده 1-2-6 إلى آخره. في واحد من هؤلاء العشرة بده روحة على المستشفى لوضعه سيء كتير
0: فقط لغير
1: هيدا عطينا إيه بنعمل له تقييم صحي بنعمل له الجرد الكافي بنعطيك البروغرام الغميق ونرجع لك إيه أنت بتطبقه معه. هيك المسان جيراليست بحس حاله أنه هو اللي عم بيهتم بمرضى مش عم يجي من المركز الاستشفائي تبع تولوز هو عم بيخله المريض. وبالتالي بلشينا صار لهم سنين وهلا الدراسه اكثر على التكلفه الصحيه اذا عم بخفضوها او لا، كله بهدف انه يعني يروحوا على المجتمع يحلوا مشكله الفراجيليتي مطرح ما هي بالبيت او عند الطبيب او بالعياده.
0: حلو.
1: او بمراكز الرياضه او بمراكز الكيوتيرمال
0: يعني على امل كل
1: قبل ما يصير قبل ما يصير المريض عنده ليه بالمستشفى بالطوارئ بقاش فيه يشيلوه.
0: هذا بده نظام على صعيد بلد وزارة الصحة
1: وهيدا أحد أدوار أطباء العائلة وأطباء الصحة العامة أنه نعم. يتم تسقيفهم على هالموضوع للشغل بسرعة لحتى مريض يبقى بصحة جيدة.
0: بعد سؤال واحد بدقيقة واحدة تخطينا كتير الوقت بس ما قلنا قلب عم ننهي الحلقة مع حضرتك بروفيسور إلي إصفان. بروفيسور بأي عمر كان بالإمكان أن نتصالح مع شيخوختنا صحيح؟
1: ابدأ بأي عمر اللي كان
0: ابدأ بأي عمر اللي كان
1: إن شاء الله بالتسعين فيك تبلش تربح.
0: نعم.
1: وبالخمسين أكيد تبلش تربح أكتر.
0: وإذا من عمر أطفال نفكر بشيخوختنا نربح أكتر وأكتر.
1: أكيد ما هو إذا بدك البروسيس تبعون الأكل السليم والرياضة والحالة النفسية والمنتل هيلث كله هذا هدفه أنه يحقق الإنسان
0: نعم.
1: باركور جيد وباركور بمستوى عالي من الصحة.
0: هلا
1: نعم. إذا عم ننجح أو لا أو عم نعطي أشياء أو نيجاتيف أو لا هذا غير موضوع
0: صحيح.
1: بس الهدف هو هيك.
0: بروفيسور إلي إصفان الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة حقيقة حلقة مميزة جدا، على أمل يكون في حلقات أخرى عن طب الشيخوخة لأنه حضرتك مرجع كبير بروفيسور بكل عارفين حضرتك أنه مرجع بهذا الأمر. بشرفنا استضافتك، أهلا وسهلا بروفيسور.
1: Thank you. مرسي إلك على الحلقة الحلوة.
0: أعزائي المستمعين إذا بتحبوا تستشيروا البروفيسور إلي إصفان بإمكانكم التواصل على الرقم 03-656-5333. شكر للمخرج الإذاعي زميل جوزيف كريم، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم القوانين. وين؟ بالنروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوله ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك بنقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة. إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكارهم كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تا ما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتهي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

تجول دوريات إسرائيلية مؤللة في قرى القطاع الغربي يتخللها إطلاق نار كثيف، وسجل تفجير إسرائيلي في بلدة كونين وألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على حداثة. ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع وصولا إلى بعلبك. أكدت الداخلية السورية أن الانفجار الذي وضع في خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا أو دمشق لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر إقامة ماكرون، كاشفة أن الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك. وضعت الأولى في سيارة مركونة إلى جانب الطريق والثانية في حاوية مهملات. من جهتها أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الرئيس ماكرون أتى إلى سوريا مع وفود تمثل الاقتصاد وشخصيات ثقافية، لافتة إلى أن الشرع وماكرون سيناقشان الوضع في المنطقة والظروف التي تمر بها، ورأت أن الطريق طويل وصعب وأن الشعب السوري قادر على البناء وعلى جعل سوريا أفضل. ومنذ بعض الوقت وصل وزير الداخلية السوري إلى موقع الانفجارين في دمشق. نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية تضرر ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي في محيط مضيق هرمز بالقرب من عمان. أخيرا نداءات إنسانية، المريض سامي عواد بحاجة إلى 4 وحدات دم من فئة أوبوزيتيف في مستشفى مار يوسف الدورة. المريض حنا بطرس شليطة بحاجة إلى دم من فئة أبي بوزيتيف في مستشفى كأمسي غزير، للاتصال على الرقم 03-77-80-41. ومستشفى الروم بحاجة لدم من فئة أبوزيتيف للاتصال على الرقم 03-14-05-14. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما رأيكم يا جماعة الممانعة والحزب الأصفر أن يحصل غداً على سبيل المثال انقلاب في تركيا؟ تركيا التي نحترم ونحترم رئيسها، تقوده مجموعة من المشايخ الأصوليين، أو يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه خليفة للمسلمين مستعيدا الخلافة العثمانية، ليؤكد بعد حين نيته استعادة أراضي السلطنة في المشرق بما فيها لبنان. وما رأيكم لو أن حزبا ينشأ في لبنان بدعم من حرس انكشاري تركي يتسلل إلى بعض المناطق للتدريب وتشكيل نواة لهذا الحزب، الذي قد يكون اسمه جماعة الله أو تيار الله، ليصبح هذا الحزب أقوى من الدولة، مدعيا بدوره مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن الخلافة والسلطة. بالطبع يا أهل الممانعة والحزب الأصفر، هذه الفرضية المتخيلة والمستبعدة عمليا لا تعجبكم البتة، وأنتم الذين تتصرفون بأحادية وبتسلط وبنزعة إلغائية صريحة، وفي الأصل لم تتحملوا ما كان يسمى بالمقاومة الوطنية، ولم تتحملوا مقاومة حركة أمل، فاغتلتم من اغتلتم بالعشرات من قادة وكوادر، وصفيتم من صفيتم من مقاتلين، وأحللتم المقاومة الإسلامية مكانهما، المقاومة الإسلامية التي مرجعيتها الفعلية وسلاحها وتمويلها وأكلها وشربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنتم يا جماعة الحزب الأصفر لستم أهلا للشراكة ولا للأخوة في الوطن، إذ لا يعنيكم من لبنان إلا أن يكون منصة لتنفيذ أجندة إيران. الدولة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس الحكومة والحكومة والدبلوماسية والجيش اللبناني وبدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تفاوض وتتوصل إلى اتفاق إطار لتمسيح وسخ تورطكم التعيس وتخفيف وطأة آثار الهزيمة التي استجلبتموها عليكم، ولدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي جررتموها إليها، ولتسهيل عودة الأهالي وعودة السيادة وعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب، بينما ليس لديكم إلا المزايدة التافهة والمعاندة السخيفة باعتبار اتفاق الإطار منعدم الوجود ومرفوضا ولا مجال لتطبيقه، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما لا نقبل به كما جأجأ أحد نوابكم. ويحور ويدور هذا النائب المفوه ليعود إلى إيران، إذ رأى أن اتفاق الإطار بمنزلة تقديم ورقة لبنان كي يساوي ما عليها نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، فيما تنطح مسؤول إيراني بالقول إن بلاده لن تذهب إلى أي اتفاق نهائي من دون انسحاب العدو من لبنان. شكرا إيران، بالله عليك أنت وملاليك ومسؤوليك بسحناتهم المكربة، فكي عن سمانا وأرضنا. لقد رحل قورش وقمبيز وداريوس الكبير، ورحل أرطحشست الثالث، ورحل آية الله الخميني، ورحل آية الله خامنئي، وبقي لبنان لأنه يرفض الارتهان لأحد. ومن راهن قبلا على ربط لبنان بمعلف نظامه أخطأ الرهان أيضا ورحل من حافظ إلى بشار، وسترحلون مع حرسكم الثوري وأتباعكم وأزلامكم، إذ يكفي ما أتحفتمون به من محبة وما أتخمتمون به من تعاطف ومن دعم، صب كله في خانة تقديس الموت وتسخيف المصائب والخراب. فكوا عن سمانا وأرضنا، لأن ظلكم ثقيل ونيركم ثقيل. فكوا عن بلدنا الجميل وعن هوائه العليل وعن مائه السلسبيل وعن تاريخه الجليل وعن صبره الطويل، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 13000 ليرة والمزود 15000 ليرة وقارورة الغاز 28000 ليرة، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,207,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,225,000 ليرة، مزود 1,780,000 ليرة، والغاز 1,099,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر متى يبدأ تنفيذ المناطق النموذجية في الجنوب؟ الجنرال كليرفيلد في إسرائيل والتنسيق العسكري الثلاثي قادم، فهل تكون هذه الخطوة بداية تطبيق ونجاح صيغة الإطار؟ العميد جوني خلف يتحدث عن هذا الواقع.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء، الساعة 1:00.

0: نحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. بهالحلقة نستضيف العميد جوني خلف، ومعه سنناقش التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية والتطورات الحاصلة في المنطقة، لا سيما ما وسط الحديث عن بدء أو تطبيق المناطق النموذجية بين لبنان وإسرائيل، والتي تتعلق تحديدا بالانسحاب الإسرائيلي، إضافة لكيفية تعاطي حزب الله مع هذا الموضوع، وطبعا ما طرأ من تطورات ومستجدات في الساعات الماضية، ولا سيما التفجيرات التي حصلت في دمشق. أهلا وسهلا فيك حضرة العميد.
1: أهلا فيك أستاذ بسام، شكرا على الاستضافة.
0: يعني بدي بلش معك من التفجيرات الأخيرة اللي صارت بدمشق، ترافقت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان تقريبا من أسبوع حصل كمان انفجار وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، اليوم في عنا عدد من الجرحى. يعني شو الرسالة من هذه الانفجارات، خاصة إن أتت بعد الكلام أو بعد الدعوات الأمريكية من قبل الرئيس ترامب للرئيس الشارع للتدخل في لبنان ضد حزب الله؟
1: حقيقة اللي استجد اليوم واللي استجد قبل أسبوع، يعني أساساً أساس بسام، الوضع الأمني والاستقرار في سوريا بعد ما استتب 100%.
0: صحيح، بعده هش،
1: وعم نشوف أنه في خلايا نايمة بتستغل ظروف معينة، إن كان أمنية أو فلتان أمني، لتنفذ بعض أجندات خارجية خارج الإطار السوري، لأنه اليوم محصور هذه الانفجارات محصورة بأمكنة معينة، بس هي ما بتأثر على الأمن السوري كأمن وكشي منطقة، بعتقد بعدها محصورة ضمن مكان معين. هلأ مؤشراته الأولية، أنا اليوم ما بقدر كتير علق أهمية اربطها بالكلام اللي حكيه ترامب بالنسبة لتدخل، إذا اضطر أنه يتدخل أحمد الشرع في لبنان لحتى إزالة حزب الله أو إلى مساعدة لبنان وتمكينه من بسط سلطته على المناطق، خاصة عم نحكي المناطق الشرقية لحدود الشرقية وامتداد للبقاع الغربي. يعني هذا السيناريو أنا ما بقدر هلأ بالوقت الحاضر حسب رأيي أني قربته أنه يكون هو مؤشر لحتى أحمد الشرع يتحرك نتيجة هذه التفجيرة اللي حصلت اليوم. هلأ خلينا نروح أبعد من هيك، يعني إذا كانت هي بدها تكون مثل محاولة، وما فينا حتى نحط إصبع اتهام لأي فئة، يعني اليوم ما فينا نقول إنه ممكن يكون حزب الله هو انتقاما أو إلى كمان زيارة الشيباني اللي إجا فيها على لبنان يلي عملوا له هذا الاستقبال بطرابلس بهالشكل هيدا، وكأنه هو بمكان ما في انسجام مع السني طرابلس أكتر من أي وقت اللي كان.
0: ممكن تكون داعش وراء التفجيرات، أنا بيعرف
1: كمان، ما أنا قلت خلايا نايمة، هالخلايا النايمة هي بسوريا معروفة يعني، ومعروف الفلتان ومعروف إنه الأمن هش وسبق وصار أكتر من هذا. بقى أنا خلينا نحطها هلأ أول هيك ردة فعل، ما نربطها شوي بحديث ترامب لأنه بتصور بعدها كتير بعيدة، وترامب وقتها حكي هذا الكلام ما كان رسمي 100%، يعني كان مثل معرض الأحاديث اللي بيحكيها أوقات للإعلام وبيحط هيك بعض الأجواء، يعني لأنه بالنهاية وزير الخارجية لمزار لبنان واجتمع مع القوى السياسية، ما في أي مؤشر للتدخل السوري في لبنان، بالعكس كانت كل اجتماعاته أو الإطار تبع اجتماعاته وكانت كلها لدعم لبنان وسيادة لبنان، وأنه سوريا بتدعم لبنان بس ضمن احترام السيادة. مشان هيك عم يتشكل مجلس هلأ يلي هو على رأسه رئيس الحكومة اللبناني ورأس الحكومة السوري، ليصير في
0: وزير خارجية سوري، هيدي اللجنة العليا اللبنانية السورية،
1: ليصير في ترجمة لكل هذه الأحاديث، وكمان لنبعد قصة الشك ونبعد قصة الاحتمالات يلي انحكى فيها.
0: على كل إن هلأ رح بيصير في لقاء بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب بأنقرة على هامش قمة الناتو، لنشوف شو بده يصدر عن هذا الاجتماع وشو الكلام يلي رح يرجع يقوله ترامب للرئيس السوري.
1: 100%، وأنا بأكد أنه ما رح يكون في يعني لا تدخل عسكري سوري اليوم، لأنه هيدي مش بس بتخص قصة ترامب والرئيس السوري، نحن بنعرف
0: إسرائيل بتخص تركيا، بتخص كل العالم،
1: كل المناطق، وبتخص سني شيعي بالمنطقة، بتخص السعودية كمان، أنه على رأس يعني فيك تعتبر أنه أحمد الشرع يعني تعليمات أو الوصي اللي عليه هلأ بالوقت الحاضر بمنطقة الشرق الأوسط هي السعودية أكتر من تركيا.
0: مش الأتراك يعني.
1: الأتراك بس بعتقد السعودي شوي أكتر تقدما معه بسياسته إن كان الداخلية أو الخارجية أو مستقبلا بمساعدته لبناء سوريا، ويعني في علاقات بعتقد قوية. وزيارة الشيباني أنا برجع بعلق عليها شوي أهمية لمنطقة طرابلس، يعني مثل كأنه عم بيعملوا إجماع سني بمكان ما يربطوا كل الطائفة السنية ببعضها تكون عندها تمثيل بشكل أو بآخر، أو مساعدتها ليرجع خلق جو جديد بالطائفة السنية بالخلافات يلي عم نشوفها. يعني سنية بيروت بيشتغلوا بطريقة مختلفة عن سنية طرابلس،
0: يعني
1: عن سنية الضنية.
0: اليوم الطائفة السنية يعني ما عندها زعيمة موحدة
1: 100% بأغلبيتها، بأغلب أطيافها أو بأغلب مناطقها هي في تشرزم عندهم، لأنه بنعرف نحن تداعيات القديمة أستاذ بسام بعدها عم بتلحقهم لليوم، يعني ما طلعوا منها. بعد في ناس سنة اليوم بحبزوا سياسة حزب الله والممانعة ومعروفين بالأسماء، وبعد في سنة للمستقبل بعدهم كمان مناصرين للمستقبل، وفي سنة كمان يمكن بهم سياسة الرئيس أحمد الشرع. يعني في عمل، بعتقد في عمل لتوحيد هذا الرأي خاصة بالاستحقاقات يلي بتجي مستقبلا.
0: ما كل الطوائف هيك يعني. كمان عند المسيحية في ناس بتأيد حزب الله، وعند الدروز في ناس بتأيد حزب الله، هم موجودين.
1: هلا المسيحيه اللي بايدوا حزب الله عاملين معاهده معهم،
0: ورقه تفاهم
1: مرمخايل، يعني هاي الورقه المشهوره يعني يلي هي جلبت شو بدنا نرجع نحكي في هذا الموضوع، فتح لي جروحاتي هلا.
0: لا بس ما عم نقول انه حتى لليوم يعني بعد ما فيك تاخذ منهم موقف اذا هن مع السلاح او ضد السلاح، اذا هن مع المفاوضات او ضد المفاوضات، يعني كل ساعة شكل، مثل ما بيقول المثل، إجر بالفلاحة وإجر بالبور.
1: هن أساسا كل سياساتهم التيار الوطني الحر، حتى نسميهم بالاسم هيك لما نكون عم نحكي شيء فلوس، ولا مرة
0: مثل ما هي الأمور تقال،
1: ولا مرة كان عندهم سياسة واضحة. يعني معروفين بالتناقضات والانفصام بسياساتهم خاصة الداخلية منها، يعني أوقات بتشوفهم عم يدعموا حزب الله وبنفس الوقت بيكون في انتقاد لبعض الأعمال اللي عم بقوم فيها حزب الله. أوقات يدعموا مثلا مواقف فخامة الرئيس، اليوم عم بيقولوا أنه اتفاقية الإطار هلأ أكيد يمكن نذكرها خلال الحوار، وانتقدوا للرئيس أنه كيف هذا الاتفاق ووين السلطة وجنوب لبنان بعده، وعم بيرجعوا يعطوا دور لحزب الله أنه هو عم بيدافع عن جنوب لبنان، وبيتراجعوا يعني بفترات كتير وجيزة، يعني ما بتلحق تاخد الرأي منهم وتقول انه بلكي بمكان ما رجعوا للصواب تبعهم ورجعوا. انا برجع بقولك رجعوا للبنانيتهم الوطنية، لانه انا صار عندي شك من خلال تجربتهم بالسياسة منذ نشوء حزب تيار الوطني الحر الى رئاسة الجمهورية ميشيل عون بال2016 واتفاق المرمخايل وهالتقلبات كلها سوا. يعني شوف الشارع اليوم التيار الوطني الحر والقياديين يلي تركون من وزراء ونواب، يعني في تململ أول شيء عند القاعدة الشعبية، ما في موقف واضح ممكن تبني عليه لمستقبل أو تبني عليه بالقليلة أستاذ بسام لتعاون مسيحي، أنه بالقليلة رأي المسيحي اليوم. وهون أنا بنوه بموقف الدكتور سمير جعجع يلي هو على رأس هذه الحرب، يلي هو أكبر كتلة نيابية وأكبر قاعدة شعبية ممثلة للمسيحيين، يلي موقفه ما تغير منذ التسعينات، منذ من بعد خروجه من السجن لحديث اليوم، مواقفه بقيت هي ذاتها ما تغيرت ولا راحت بأي اتجاه، ولا حتى راحت لمصالح انتخابية أو لمصالح شخصية أو حزبية، بالعكس كان المتقدم بكل مواقفه وخاصة بحرب الإسناد والإلهاء اللي بلشت
0: خاصة بموضوع السلاح. يعني موضوع السلاح الوقت اللبناني كان موقفها واضح جدا، ولم يتبدل هذا الموقف.
1: وآخر موقف هلأ اللي قاله دكتور سمير جعجع عن دعمه للاتفاقية إنه الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني مفروض يكون هو مسؤول عن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح وحل حزب الله العسكري. ما في قرار طلع من الحكومة باتنين أدار بحل هذا الحزب
0: العسكري، صح، حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله.
1: يعني إحنا كيف بدنا نتعامل بعد مع مع مع جماعة مسلحة خارجة عن القانون وخارجة عن الدستور، ونذكرها حتى بالقراءة تبعنا إن كان سياسية أو محورية أو أيا تكن هذه القراءة، إنه بعدنا عم نقول إنه حزب الله، ما بقى في شيء اسمه حزب الله.
0: طب ما هو السؤال الأساسي واللي طرحته حضرتك، كيف بدنا نتعامل نحن أو الدولة اللبنانية كيف بدها تتعامل مع هذه المجموعة؟ هذه المجموعة بتجي بتقلك أنا اليوم غير معنية بهذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، أنا معنية بما ينتج عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولا يعنيني ما ينتج عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. بكرة نحن رايحين على محاولة تطبيق المناطق النموذجية، يمكن إسرائيل تقول لا، يمكن حزب الله يقول لا.
1: أنا حقيقة هلأ دخلت بصلب الموضوع أستاذ بسام، أنا قراءتي الشخصية إنه هذا النموذج ما رح يمشي. يعني
0: شو هي هاي المناطق النموذجية مش رح تمشي؟ يعني
1: أكيد
0: ما رح تمشي.
1: أنا بأكد لك إياها لعدة أسباب، مش إنه عم نحكي حكي، هلأ ما عم نحلل، عم نعطي مثل نوع من المعلومات.
0: تفضل.
1: أول شيء الدولة اللبنانية تتعامل بالسياسة هلأ، يعني الدولة اللبنانية عم تتعامل بهذا الموضوع بهذا الإطار بالسياسة، ما عم تتعامل على الأرض. اللي عم يتعامل على الأرض واللي موجود على الميدان هو حزب الله. يعني ما تقرره السياسة يلغيه حزب الله لأنه مش معني فيه هو، مثل ما حكيت حضرتك. يعني أنا اليوم أؤمن بهذه الدولة وأؤمن بالاتفاقيات اللي بدها تحصل، ورئيس الجمهورية عم يعمل جهد كبير ورئيس الحكومة، بس أنا كلهم هذا الجهد بصبوا بخاني وحدي، بعدنا عم نحكي بالسياسي. وليه بقول أنا بالسياسي وبركز على النقطة؟ لأنه اليوم وقت طلعت القرارات من الحكومة طلعت قرارات سياسية، إن كان بحصرية السلاح بخمسة آب ولحقها سبعة يلي هو تكليف الجيش اللبناني، ورجع طلع قرار باتنين أدار وصار في خطة انتشار الجيش في جنوب لبنان. طيب أنا هون بدي أرجع لهالفقرة هيدي لأرجع أنطلق إنه أنا اليوم أين حصلت هذه الاتفاقية بمجلس الوزراء وقرار من السلطة التنفيذية؟
0: أوكي، اتخذت القرارات بس لم تطبق.
1: ولم تطبق، يعني أنا اليوم اتخذت قرارات سياسية
0: طبعا،
1: يعني عسكريا أنا ليه هلأ عم بفصل بيناتهم؟ عسكريا الجيش ما قدر عمل شيء عسكريا، لأنه راح على منطقة الجنوب وقال أنه انتشر وسلم تقارير شهرية لمجلس الوزراء وعمل خطة وانتشر، وحتى هاي الخطة عرضها بواشنطن وأطرح قائد الجيش بزيارة. فجأة بواحد أدار طلعنا لقينا أنه حزب الله أطلق صواريخ من المنصات تبعه ودخل بالحرب، وبعدنا نحن من هذاك التاريخ لحديث اليوم فتنا بحرب. طب أين هي هذه الخطة؟ أين انتشار الجيش في الجنوب؟
0: بس هو بقى أطلقه من شمال الليطاني مش من جنوب الليطاني.
1: أنا بعدين بقول لك لا، ما في شمال وفي جنوب، أطلق صواريخ وعناصر موجودة
0: في خطة لازم تتنفذ على كل الأراضي اللبنانية. يعني أنت هيك رأيك؟
1: مش هيك، يعني لو تنفذت بجنوب الليطاني ما في يطلقها من شمال الليطاني. يعني إنه طلقها من شمال الليطاني بعدين مراكزه وأنفاقه ومخازنه يلي هلأ موجود
0: كان في بعض منها بجنوب الليطاني،
1: كان في بجنوب الليطاني، وحتى الجيش اللبناني ما قرب على هذه المناطق اللي بيعرف انه هيدي فيها مراكز وفيها انفاق وفيها مخازن.
0: كان بيعرف وما قرب ولا ما كان حزب الله عم بيدلوا عليها؟
1: بيعرف، وحزب الله اساسا استاذ بسام لا تعاون معه ولا دله، كل المعلومات اللي كان عم يجيبها الجيش اللبناني بواسطة المخابرات بواسطة اليونيفيل بواسطة بعض المعلومات، وكان يروح أغلبية المخازن عليها كانت فارغة من الأسلحة وفارغة باستثناء مركز واحد يلي صار فيه هذا الانفجار. بس أنا بدي روح أبعد من هيك، بدي أقول لك اليوم أنه الدولة عم تعمل كل هذا الجهد سياسيا بس ما في قرار بالصدام مع حزب الله بالقوة. عم بحكي ليه؟ لأنه اليوم إذا بده يبقى القرار سياسي خلص، يعني نحن معناتها رح نفشل بالمهمة، مثل ما عم تقول حضرتك إنه إذا حزب الله ما رح يلتزم ولا رح يسلم جيش، هو قال أنا ما بسلم الجيش المناطق،
0: هو عم بيقول أنا غير معني بهذا الاتفاق وبما يستر عنه
1: كله سوا. وهو من وقت ما بلشنا بالمفاوضات المباشرة قبل ما نوصل لخامس جلسة يلي هو الإطار يلي حكى فيه، وعنا السادسة جاية قريبا. يعني أنا إذا هو ناقد كل هذه الاتفاقية بالسياسة وهو موجود على الأرض وما بيخلي الجيش اللبناني يقرب على المراكز تبعه. والإسرائيلي يلي موجود بهذه المناطق وما في وقف اطلاق نار أساسا, يعني هذا وقف اطلاق النار يلي عم نقول عنه. المعارك داخل الكرة وداخل محافظة النبطية ما زالت قائمة, بس يمكن مش الوتيرة أخف مما كانت قبل.
0: اليوم
1: بس العمليات العسكرية,
0: شفت العلم الإسرائيلي اليوم على تلة علي الطاهر
1: مثلا. هلأ علي الطاهر أنا هيدي عم نحكى فيها كتير أستاذ بسام, يمكن إذا بدي أوضح لك شغلي صغيرة, إنه علي الطاهر بالنسبة لحزب الله هي قلعة الحصن بالنسبة له, هي خط الدفاع الأول, وهي عبارة عن مخازن وأنفاق بشكل مش طبيعي يلي هن مخزنينه بهالمنطقة. لذلك هيدي بيعتبروها استراتيجيا وعسكريا هي المنطقة الفاصلة بالحرب, يعني هي يلي بدها تعمل فصل. حتى أبعد من هيك, الإيراني دخل على هذه المعركة تبع علي الطاهر, يعني لأنه يعتبر, وهذه طلعت خبريات وأنا ما بعرف إذا بأكدها ولا بجزمها, أنه هناك قادة للحرس الثوري الإيراني على خطوط متقدمة على الجبهة, وهن عم بيديروا العمليات العسكرية بالمناطق, وصار في حجز لبعض هذه العناصر بالأنفاق. يعني هون صار في تدخل إسرائيلي أمريكي إيراني لحتى يشوفوا أنه هذه الأنفاق اللي فيها عناصر لحزب الله يلي مسكرين عليهم الممرات تبعهم, إذا بيقدروا يتفاهموا تصير مثل ورقة يعني ورقة فيك تفاوض عليها,
0: ورقة مساومة
1: وضغط, ورقة ضغط بالمفاوضات دخل فيها نتنياهو شخصيا وحكي مع ترامب أنه أنا إذا بتعطيني شوية ضوء أخضر لأقدر كفي المعركة.
0: صحيح نحكى بهذا الكلام.
1: يعني معناتها نحن اليوم عمليا, أنا بس أعمل هالقراءة هيدي أستاذ بسام, بتطلع بدور الدولة اللبنانية ما لديها من أوراق هذه الدولة. خلي يوضحوا لنا 100%. أنا اليوم اللي عم يروحوا, أنا تبي ما عم بنتقد, أنا مع المفاوضات, أنا مع أنه نوصل لحل مع إسرائيل لأنه ما فينا نكفي بقى هيك, وهلأ أكيد بنحكي شو السبب, وأنا مع دعم الجيش اللبناني يلي هي أنا ابن هذه المؤسسة, وأكيد مع دعمه ومع كون هو قرار الحرب والسلم بيده. بس أنا اليوم بالمنظار الآخر أستاذ بسام عم شوف دولة, ومع احترامي برجع بقول لك للرئيس ولدولة الرئيس, دولة ضعيفة لأنه ما في أوراق بين إيديها
0: يعني
1: قوية لتفاوض عليها.
0: يعني المناطق النموذجية عميد جوني خلف يعني لن تنفذ لأنه الدولة لن تكون قادرة, أو لأنه حزب الله لا يريد والإسرائيلي كمان لا يريد.
1: أنا كنت عم بعطيك أمثلة أقول لك أنه شو السبب أنه ما بتتنفذ. أنا اليوم رح أرجع طلب من الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة.
0: نعم,
1: راح الجيش اللبناني لينفذ هالمناطق يلي بيعتبروها هن نموذجية يلي نحن اعتبرناها مناطق تجريبية, وصارت تتبدل الكلمات مع انه الكلمتين عسكريا مش موجودين. لانه انا بعتبر انه الامن لا يتجزأ, ما فيك تجزئ منطقة تيجي يقعد فيها الجيش ويكون منطقة مثلا محازية لها فيها مخازن وفيها عمليات عسكرية وفيها حزب الله وفيها أنفاق. يعني هيدي بتناقض هاي انه شو معناتها انا انوجدت بهالمنطقه وليش عم بيقولوا تجريبيه لكن ونموذجيه, نموذج تكون هي هالمنطقه اذا استلم الجيش ونظفها وصارت خاليه من المسلحين, يعني بيرجع بينتقل لغير منطقه. طب ما هيدي مش شغل جيش, هيدي حقيقه يعني بتصير كل منطقه بدك تروح عليها استاذ بسام, بدك تعمل مفاوضات وبدك ترضي كل الاطراف اللي موجودين على الارض. يعني بدك ترضي حزب الله من ميل, وبدك ترضي الإسرائيلي من ميل, وبدك ترضي الأمريكي من ميل, والمفاوضين وكل البعثات والمفاوضين اللي عم يجوا على لبنان عم يحكوا بهذه النقطة, ويجا كمان القائد المنطقة الوسطى كابر يحكي كمان بهذه المنطق, وكمان اجا وفد من الجيش الأمريكي عم بيقولوا بده يتابع هذه الخطة.
0: هو الجنرال جوزيف كليرفيلد جاي في لبنان لحتى يتابع هيدي القصة.
1: طب يتابع
0: يعني هن بده يتابعوا آلية التنفيذ, هن بده يتابعوا النتائج على الأرض.
1: طب هن بده يتابعوها مع مين؟ مع أنا
0: مع الدولة اللبنانية.
1: مع الدولة اللبنانية بس, وحزب الله الإسرائيلي. شو بتعمل فيه؟ وحزب الله.
0: حزب الله الدولة لازم هي تتعاطى معها.
1: رجعنا لنفس النقطة ورجعنا للمربع الأول يلي هي وهيدي بدي أقول لك إياها وأنا مسؤول عن اللي عم بقوله. الجيش اللبناني عنده أوامر عدم الاصطدام بحزب الله, وهيدي ما حدا يتضحك علينا فيها. هيدي هالكلمة اللي عم قلك إياها أنا مأكد منها 100%. والسياسيين اللبنانيين تقلك هذه الخطة لتنجح في عندك مرحلتين بدك تمرق فيها. أول مرحلة بده يكون في وفاق، بده يكون في إجماع وطني لحتى أنت ما تصطدم مع حزب الله ويقتنع حزب الله بتسليم هذا السلاح. عم بحكي على الصعيد الداخلي، خليني أنا عم بحكي عم بحلى على الصعيد الداخلي أنه حزب الله يلقي هذا السلاح ويعتمد على الجيش اللبناني بخطة واضحة، بخطة واضحة وأوامر واضحة للجيش اللبناني. هيدا إذا أنا بدي أخذها على الطريقة اللبنانية، لأنها تحترم الدولة وتحترم الجيش والرئيس وخطاب القسم والبيان الوزاري، معناتها الدولة اللبنانية هي بدها تكون مسؤولة عن الحرب والسلم، هي بدها تكون مسؤولة وهي لازم تشيل سلاح حزب الله من الوجود. هذا عم نحكي على الطريقة اللبنانية. هلا إذا بدي روح أبعد من هيك خلصنا هون، لأنه الإيراني اليوم بعد بالنسبة له وبآخر كلام لقى لباف هلا بجنازة المرشد الأعلى عم بيقول لك بكل صراحة إنه حزب الله بالنسبة له يعني هو هو هو جزء منا، جزء من الحرس الثوري، جزء من النظام، جزء من المرشد الأعلى، جزء جزء يعني ما فيك تفصل هذا المسار يلي هن عم يسعوا. نفصل المسار المفاوضات بإسلام أباد يلي حصلت ويلي هي عم يرجع إلى قليباف. قال شو نحن بنحكي بإسلام أباد هو المزبوط بالنسبة إلنا، خاصة بالنسبة لحزب الله. كل شيء غير هيدا، كل شيء غير هذا الإطار يعني نحن مش معترفين فيه. يعني هاي الورقة الأقوى أنا بالنسبة إلي هي قصة إيران والمفاوضات اللي عم تحصل مع الأمريكي وورقة حزب الله على الطاولة بكل بنوده.
0: طب شو بنعمل نحن هون؟ يعني الدولة بتستسلم بتقول إنه أنا مني قادرة أعمل شيء لأنه حزب الله رافض ينفذ، ولأنه حزب الله مش قادرة واجهه، ولأنه حزب الله مرتبط مباشرة بإيران ويطبق ما يريده الإيراني. شو بتعمل الدولة؟ يعني ساعتها لشو بتكمل مفاوضات أو لشو بدها تكمل تدابير على الأرض طالما هي مش قادرة تحقق شيء ومش قادرة تفرض على حزب الله واقع معين؟
1: أنا أعتقد أنه بالنهاية أستاذ بسام طريقة المفاوضات لأنه ما عندك غير حل. يعني أنت اليوم في هذه الورقة وهذه الفرصة،
0: بس أنت عم بتفاوض فإذن هو لا تفاوض.
1: يعني أنا بقول هيك
0: عم تعطي نتيجة بس أنت مش قادر تطبق.
1: أنا مش قادر تطبق. أنا طرحت موضوع مهم إنه شو هي الأوراق اليوم الموجودة مع المفاوضين. يعني اليوم يلي عم بيفاوض اللبنانيين أو الوفد اللبناني عم بيسألون سؤال بسيط جدا، شو هي الضمان اليوم إذا أنتوا بتكون تكونوا أنتوا موجودين على الأرض؟ هل في ضمانة انه حزب الله ما يفتعل معركة؟ هل في ضمانة انه ما تتركوا حزب الله، تتركوا حزب الله يطلق هذه الصواريخ او يرجع دعم معين مثل ما صار يأخذ القرار هو اللي هو يعتبر حاله هو سيد القرار على الارض وهو الموجود على الميدان هو اللي عم بيحارب اليوم.
0: عظيم. يعني هون
1: سوري شوي بس دي مرق قبل ما انساها، لانه اليوم لاحظ انت ال ال ال يعني الأخبار المتلاحقة من وقت وقف إطلاق النار لليوم، من استغل وقف إطلاق النار؟ وحزب الله بأي قرار التزم وقتها صارت المفاوضات بسويسرا وعلى لسان الإيراني المفاوض قال إنه نحن منوقف القتال على كل الساحات وخاصة على الجنوب اللبناني ويلتزم حزب الله بهذا الاتفاق. وطلعوا هني عملوا احتفال إنه بوقف إطلاق النار، اعتبروا هني انه هني وقفوا اطلاق النار نتيجة المفاوضات اللي حصلت ونتيجة انه الايراني قال لهم. يعني هني اللبناني وقت اللي بيقول لهم انه بدنا نوقف اطلاق النار جيروها لصالح الايراني.
0: جيروها لصالح الايراني. الايراني قادر اليوم يحميهم بفترة وقف اطلاق النار؟ يعني عم نشوف عم يسقط شهداء وعم يسقط قتلى وعم يسقط ضحايا وجرحى، عم بتموت عالم، عم بيرد الايراني. هذا واحد. اثنين، هل الايراني قادر يفرض على الاسرائيلي الانسحاب هيك من دون قيد او شرط؟
1: هلا اساسا الايراني اساسا من وقت حرب الاسناد غزه ولا مره كان عم يساند حزب الله الا انه يبعث له اسلحه ويبعث له ميل ويكون عنده هاود اللي كان عم يساند. ومره هدد اسرائيل هلا باخر وحده طلق كم صاروخ على اسرائيل قال اذا ما وقف القتال بجنوب لبنان نحن رح نتحرك لصالح حزب الله. وقتها كمان هني نفس الشيء اعتبروا هذا انتصار كان لألون وللمحور تبعهم يلي هو امتداده للملك. يعني اليوم أنا اللي عم شوفه أستاذ بسام في يعني في انفصام نحن كدولة لبنانية اليوم، الدولة اللبنانية أنا بعتقد لا بتقدر تمون على حزب الله بالوقت الحاضر، ولا بتقدر تاخد قرار بحصرية هذا السلاح يلي قلنا سنة ونص عم نحكي فيه، إن كان بحوارات مع رئيس الجمهورية ولا إن كان بقرارات من مجلس وزراء. بعد لحديث اليوم حزب الله بيقولك أنا لا بدي سلم سلاحي، وأنا معتبر حتى إذا شفت نشرة المنار من شي 3 أيام شو حكيوا عن رئيس الجمهورية، كانت كتير ملفتة، يعني هاي إنه عم بحطوه وكأنه أصبح عميل لدى الدولة اللبنانية.
0: هن عم بسموه عميل،
1: لا وهيدي المنار
0: يعني عميل، هاي من إذاعتهم خاين وبسموه يعني
1: رسميا، يعني إنه نحن وصلنا لمحل عم بتخون الرئيس وعم بتخون الجيش وعم بتخون الدولة. وحتى هن هلأ في خبرية كمان تاني يلي كمان بعدها منا مؤكدة، إنه الجيش الإسرائيلي عم بيسلم لوائح لضباط بالجيش اللبناني هو غير مرغوب فيهم بالاتفاقية الإطار
0: أو المناطق
1: التجريبية.
0: نفيها الجيش
1: أكيد نفيها، بس إنه الإسرائيلي لك وين عم بيروح فيها لبعيد، يعني
0: ليش حزب الله ما كان يعني يقبل بهذا الضابط إذا بيتعين هون أو إذا بيتعين هوني، ما كان يحط فيتو على كتير من الضباط يجب بده يتعين ويحط عليهم فيتو. يعني
1: حزب الله بتضلك تقول انه لبناني، يعني هو بيبرر حاله، بس انه حزب الله كان يدخل بالجيش.
0: ليش حزب بده يحط فيتو على ضباط بالجيش؟ يعني
1: اكيد هيدي شغلة مش جديدة. انا بذكرها من زمان انه كان حزب الله مثلا ضابط الامن او ضابط المخابرات بالضاحية بده هو يكون هو معني فيه. رئيس المحكمة العسكرية كانوا هودي يفرضوهم فرض، وكان شو كان يطلع يعمل وفي صفة بوزارة الدفاع ويعمل اجتماعات فوق مع القيادة ومع كذا، لأنه كان عنده مطالب تشكيلات وضباط كان عنده إياها هيدي، وأنا أعتقد أنه كانوا يلبوا فيها ما كان في اعتراض.
0: طب الدولة اللبنانية خايفة من حزب الله بعدها؟ يعني
1: هلأ الدولة اللبنانية
0: حتى مش قادرة أنه تفرض التنفيذ.
1: هيدا الموضوع رح جاوبك اياه بسؤالين سألوه اياه لرئيس الجمهورية امبارح بالذات، انه هل اذا الجيش اللبناني اتخذ قرار ببسط السلطة الدولة بالقوة، وعم نقصد هون حزب الله، هل ينقسم الجيش؟ هل سندخل بحرب اهلية؟
0: الرئيس قال لا.
1: هن عم بيقولوا غير هيك، هن جماعة الحزب بيقولوا اذا الجيش اللبناني بده يفوت بمعركة نحن نسحب الطائفة الشيعية من الجيش، يعني نحن بنفرطه للجيش. هيدي هن عم بيقولوها وهن عم بيجيشوها هيدي الجملة. لذلك كان عم بيرد رئيس الجمهورية على هذا الموضوع. رئيس الجمهورية ما كان عم بيحكي عن انقسام الجيش بس للتطمين، مش ليطمن اللبنانيين، بس لحتى يقول للجماعة يلي مفكرين انه الجيش اللبناني بأول خطوة اذا كان عم بيقوم بمهمته ممكن ينقسم، هيدي الفكرة شيلوها من راسكم، لأنه الجيش متماسك أكتر من أي وقت مضى. وتاني الشيء اللي هني كمان عم بيجيشوه، أنه اليوم إذا دخلت بمعركة مع حزب الله ممكن الشارع ينقسم، ممكن تروح لحرب أهلية وتصير بدل الحرب مع حزب الله تصير حرب شوارع وتصير حرب بين اللبنانيين. يعني هيدي كلها أستاذ بسام بتصب بخانة وحدة اليوم، أنه هذا التخويف اللي عم تحكي عنه حضرتك مش تخويف بالمعنى التخويف. أنا بدي أرجع للمربع الأول يلي أنا مصر عليه، إنه اليوم إذا هذه الدولة يلي هي أخذت القرارات وما نفذت ولازم تراجع تعمل قراءة، ليه نحن ما نفذنا هذه القرارات بالوقت يلي ما كان بعد تقدم الإسرائيلي بهذا الشكل، ولا كان توغل، ولا كان دمر الجنوب، كنا بعدنا بالبداية. بقى أنا اليوم عم بسأل هذا السؤال، إذا هالدولة اللبنانية بدأت تتقاعس بتنفيذ قرارات الحكومة وتضل نحن نعمل يعني الأمن بالتراضي، يعني بدك تعمل أمن بدك ترضي كل الأطراف وبدك ترضي الحامل السلاح الغير شرعي وبدك ترضي الإسرائيلي وبدك ترضي الأمريكي وبدك تعمل هذه الطريقة، أنا بأكد لك هاي ما بتوصلك لنتيجة. مشان هيك برجع للكلام اللي كنت عم بقوله، أنه قصة الجنوب المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية ستفشل، لأنه هذه الطريقة يلي نحن ماشيين فيها يعني في عندك حواجز قدامك ما عم فيك تزللها.
0: طيب ستفشل، وين منروح؟ تستأنف الحرب ولا يبقى الوضع على ما هو عليه حالياً وتبقى إسرائيل محتلة مناطق من الجنوب؟
1: هلأ أنا هون الخوف تبعي أنه نسأل قبل ما نقول إذا رحنا الحرب من المتضرر يعني اليوم الضرر اللي موجود بهذا الاستنزاف،
0: أول ناس متضررين هن اللبنانية،
1: هن هن هن إذا بدك تقول اللبنانية عامة والطائفة الشيعية خاصة، لأنه اليوم الطائفة الشيعية فيها تستمر والبيئة الشيعية بهذا الاستنزاف، يعني بعد بعدهم مش قادرين يوصلوا على مناطقهم لحديث اليوم، بالرغم من وقف إطلاق النار وبالرغم من كل التحذيرات يلي عم بيحذرها الجيش الإسرائيلي ببعض المناطق عدم الدخول عليها، لأنه هيدي بيعتبرها هي المنطقة الأمنية وهي الخط الأصفر، يعني بعد حتى الجيش اللبناني ما بيقدر يدخلها. وأون بلوس أنه الجيش اللبناني كمان بيحذر بعض القاتلين بهذه المناطق عدم الدخول إلى، لأنه بعدها كمان ضمن مناطق أمنية، بعد يمكن فيها متفجرات، بعد بده يشيل ينزع الألغام منها، بعدها منا مناطق آمنة. وعم نشهد كمان استاذ بسام زيادة على اللي حكيته حضرتك انه اذا نحن بدنا نرجع نفوت بمعركة، انا بعتبر المعركة بعد ما خلصت، نحن بعدنا لليوم عم بيصير في عمليات عسكرية مش كلها عم تنحكى فيها بالاعلام، يعني اليوم وقت حزب الله عم بيجرب يقرب على على على على مسافة على صفر مع الجيش الإسرائيلي، وصار في صدام من شي يومين ثلاثة واستشهد ضابط إسرائيلي ومعه جندي.
0: قتل ضابط إسرائيلي، بقول لك استشهد قتل ضابط إسرائيلي.
1: نحن
0: هذي بياخدوه عليك يعملوا لك قصة.
1: بصير عميل أنا.
0: طبعا. لا أكيد.
1: ممنون مكتر خير. لا. يا خيي إتي الضحية استشهد شو ما كان، عم نحكي نحنا بالعام اليوم شو عنا، يعني صار حزب الله بيعمل هذه العمليات، في استهداف لسيارات لحزب الله، لقادة لعناصر، كل شيء اليوم اللي عم نشوفه،
0: في استهداف لمدنيين مثل امبارح
1: لمدنيين، ويعني هذا اللي عم بقلك هي انه وقف اطلاق النار هش، وأي ساعة ممكن يصير الانفجار مش كتير نحن بعاد عنه، يعني اليوم مثل ما
0: يعني نحن راجعين على الحرب،
1: هلأ يمكن الحرب اللي راجعين عليها هي حرب محدودة، ما رح تكون حرب شاملة مثل ما صارت قبل، يعني يمكن يستثنوا المناطق بيروت، يستثنوا الضاحية، يستثنوا، يعني ما بدهم يفتحوا حرب كحرب، لأنه هلأ فتنا بحل، هو هذا اللي الإطار اللي عم بحكي، ممكن هذا حل يكون تدخل قوة دولية، ممكن الأمريكي في سيناريو عم يشتغل عليه هلأ للإشياء المخاوف اللي أنا عم بحكي من فيها، إنه اليوم إذا الجيش اللبناني غير قادر إنه يفوت بهذه المهمة أو لعراقيل معينة، ممكن يكون في تدخل طرف ثالث يلي هو الأمريكي، يمكن الأمريكي عم بيحضر حاله أن يكون هو قوة الفصل ببداية هيدا، ويعطي تطمين لإسرائيل أنه حزب الله اليوم ما رح يقصف أو ما رح يستهدف أو يشكل جزء من الأمن، خطر الأمن على إسرائيل للمناطق الشمالية، ممكن يكون في سيناريو من هذا النوع، هيدا بقلك بيخلص نوعا ما الوضع،
0: يعني بيصير الجيش أنه الأمريكي يكون قوة فصل،
1: تبي هلأ حزب الله
0: كمان الأمريكي بالنسبة له عدو،
1: هيدا بده يصير ضمن اتفاق، يعني بدها تكون الإيراني، يعني أنا عم برجع على نفس الكلام اللي عم بقول لك إيه، إنه اليوم ما في شيء بيصير دون رضا الإيراني، إذا الإيراني اليوم بده يستمر، وأنا كمان بستبعد الإيراني يكون راضي على الاتفاقية يلي حصلت مع الأمريكي أو ينفذ كل البنود تبعها يلي أساسا أستاذ بسام ما بلشوا فيها بعد،
0: صحيح،
1: يعني بعد البنود الأساسية، تخصيب الأورانيوم والمواد النووية والصواريخ البالستية وحتى مضيق هرمز، مين بده يكون الأمر والناهي فيه، بعده الحصار البحري موجود، بعده حصار هرمز موجود، يعني بعد أنا بقول النقاط يلي قابلة للانفجار بعد بكير على تطمين انه رح تصير، ويمكن هيدي اذا وصلوا لمحل، وحتى ترامب قال من يومين انه انا اذا وصلت لمحل ماني قادر، مثل اصبع على الزناد موجود، يعني ما عنده مشكله يرجع يفتح الجبهة، وانفتحت الجبهة هون اكيد حزب الله جبهته اساسا مفتوحه، بترجع بتخربط كل هذه الاتفاقات، بتسقط إذا سقطت اتفاقية الإيراني والأمريكي، نحن شو بنكون عم نعمل؟ نحن مش ورقتنا ساقطة بالمبدأ، يعني لذلك هذا التخوف تبعي أنا، أنه الدولة اللبنانية مش قادرة تمسك زمام الأمور، هيدي المشكلة، إذا بدها تمسك زمام الأمور بدها تفتح المشكلة مع حزب الله، يعني بدها تروح تشلح سلاح حزب الله بالقوة، هل هناك قرار في هذه الدولة بالصدام مع حزب الله؟ هذا السؤال أنا دائما بسأله، ما حدا بيجاوبك عليه. حتى بدي لك شغلة مهمة، إنه بقرارات مجلس وزراء أستاذ بسام يلي طلعت بحصرية السلاح ويلي طلعت بانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، هيدي بأول طب شو كانوا عم بيقولوا له للجيش؟ كانوا عم بيقولوا له إنه بتروح بتنتشر وبيصير في تعاون لدى حزب الله، إنه حزب الله ما رح يجي صوب الجيش بس على شرط ما يكون في صدام. مشان هيك راح الجيش، راح مثل واحد رايح حامل أغصان زيتون وفايت يعمل عملية عسكرية، ما بيصير، ما بتجوز هيك. يعني أنا جنوب الليطاني بالنسبة لي كان لازم ينعلن على المنطقة عسكرية، منطقة خالية من السلاح، خالية من المظاهر المسلحة، خالية من الأنفاق، خالية من المخازن، كان لازم تنعلن منطقة عسكرية ويصير فيها حظر تجول ويصير فيها حواجز ويصير فيها، يعني بدك تروح تعلنها لحتى بالقليلة هذه المنطقة تكون هاي النموذجية، تعمل مناطق نموذجية بالقطعة. ولكن انت المهمة تبعك الأساسية كانت جنوب الليطاني ودعم من اليونيفل، والإسرائيلي كان على بعد 5 كيلومتر من جنوب الليطاني، ليه ما نحن ما سيطرنا على المنطقة؟
0: أنا بدي أشكرك حضرة العميد جوني خلف، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر بحوار حر، ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة

0: بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: دايما حدي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بريل 3 لتر ب $5.70 ألومنيوم 25 قدم بيرلا ب $0.90.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم جولة ظهيرة من لبنان الحر. الأنظار إلى دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون. انفجاران قرب مقر إقامته لم يغيرا برنامجها. الرئيس الفرنسي: نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا وجعلها مشروعا إقليميا. الشرع: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، ونبني بيئة استثمار حديثة تحكمها المؤسسات. وزير الخارجية الألماني من إسرائيل: حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. روما ترحب بانعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على أراضيها. الصدي: الزيادة على صفيحة البنزين أقل من الزيادة العالمية. العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: لبنان الحر.
2: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء وجمانة صغيب مراد. في انتظار أن يترجم اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي ميدانيا برعاية ومراقبة أمريكية مباشرة والبدء بتنفيذ آلية المناطق النموذجية، يبدو أن الدولة ماضية في فرض التزاماتها واستعادة السيادة الكاملة تنفيذا لصيغة هذا الإطار في مواجهة أي محاولة لنسفه. ومن هنا تتجه الأنظار إلى واشنطن التي سيزورها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في موعد يرجح أن يكون 21 من الشهر الحالي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تسبقها جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما منتصف تموز. أما اللافت اليوم فأتى من العاصمة السورية، حيث سقط 18 جريحا بانفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق أمضى فيه الرئيس الفرنسي ليلته في خطوة حاولت التشويش على زيارة ماكرون دمشق.
3: إذن من الحدث في دمشق نبدأ مع سيمونا حتشيتي.
4: في سوريا التقى الرئيس السوري أحمد الشارع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب في اجتماع مغلق، وبعد اللقاء قال رئيس الشارع: الجغرافيا السورية استعادت دورها الحيوي كنقطة ربط عالمية، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية مع فرنسا ستكون نموذجا للشراكة مع أوروبا والعالم، وقال: نبني إطارا قانونيا لحماية المستثمرين.
5: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا. الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة هي النموذج الذي نريده العلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره. شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا لا على الشعارات.
4: بدوره قال الرئيس ماكرون: هناك فرص يمكن اغتنامها للتنمية في سوريا، ولا شيء يمكن أن يقود رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.
6: نريد أن نوفر كل الظروف لعودة اللاجئين، وإضافة إلى المرحلة الأولى وهي عودة الاستقرار وإعادة الأعمار، هو أن نجعل من سوريا على المدى الطويل قطبا إقليميا حيث سيكون بالإمكان إرساء سلسلات إمداد وكذلك طرق للطاقة، والتي ستقلص المخاطر في المنطقة. وما حصل وما لا يزال يجري في مضيق هرمز يبرز أهمية البحث عن طرق بديلة، إذن وهي فرصة بالنسبة لمؤسساتنا ومستثمرينا للمشاركة في هذه المغامرة على المدى الطويل.
4: وقبل لقائهما وقع انفجاران في منطقة جزر فيكتوريا بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي، إلا أن موكب الرئيس الفرنسي كان غادر مكان إقامته قبل وقوع الانفجار بربع ساعة. وفي المحصلة ذكر تلفزيون سوري أن 18 شخصا أصيبوا بينهم 4 من الشرطة حتى الساعة. الرئاسة الفرنسية أكدت سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق، وأن برنامج لقاءاته سيبقى كما هو ولن تطرأ عليه أي تعديلات. وكان الإليزي أكد أن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه لقاء الرئيس أحمد الشارع في قصر الشعب في دمشق. وفي التحركات وصل وزير الداخلية السوري إلى موقع الانفجارين في دمشق. بدورها أكدت الداخلية السورية أن الانفجار لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر إقامة ماكرون، كاشفة أن الأمن الداخلي رصد العبوتين الناسفتين وانفجرتا أثناء عملية التفكيك، وضعت الأولى بسيارة مركونة إلى جانب الطريق والثانية في حاوية مهملات. من جهتها دانت الخارجية الأردنية التفجيرين الإرهابيين مؤكدة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب سوريا ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. في المواقف من الزيارة اعتبر وزير المالية السوري أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا رسالة ثقة باستقرارها وتعافيها الاقتصادي وانفتاحها على الاستثمار، متوقعا نموا هذا العام 10% وفي الأعوام الثلاثة المقبلة بين 7 و8. ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر سورية أن الشارع وماكرون سيوقعان اتفاقية عدة تتعلق بالإصلاح المؤسسي وإعادة الأعمار. بدورها أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الرئيس ماكرون آت إلى سوريا مع وفود تمثل الاقتصاد والشخصيات الثقافية، لافتة إلى أن الشارع وماكرون سيتناقشان حول الوضع في المنطقة والظروف التي تمر بها، ورأت أن الطريق طويل وصعب والشعب السوري قادر على البناء وجعل سوريا أفضل.
2: من إسرائيل، أكد وزير خارجية ألمانيا أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان، مضيفا أن على إيران ضمان حرية المرور في مضيق هرمز. وقال من جهة ثانية أن مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية تهدد السلام.
3: من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالإعلان عن انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، مضيفا أنها ملتقى للسلام والحوار. وقال: أعربنا خلال نيسان الماضي لحكومتي لبنان وإسرائيل عن استعداد إيطاليا للمساهمة في دعم مسار الحوار واستضافة المفاوضات.
2: شمعون في بعبدة وزوار مع مارسيل كرم العيلي.
7: المستجدات في لبنان واتفاق الإطار ملفات ناقشها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من الحزب. شمعون أعلن بعد اللقاء دعم الدولة والشرعية والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وأعاد التأكيد على الطرح الفيدرالي كخيار دستوري يحفظ حقوق جميع الأقليات ضمن دولة واحدة تحت علم واحد وجيش واحد.
8: المساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات بواشنطن وغير مكانات، هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية وبالمصلحة القومية اللبنانية بشكل خاص. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الاخرين على ارضنا، ما قدمتنا الى اي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. وخلينا اليوم نبحث بسبل جديدة ونشوف كيف بدنا نعيش مرتاحين بهالبلد.
7: رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب، ودعا محفوظ إلى حماية العهد والحكومة وتمكينهما من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
3: مواقف نيابية من اتفاق الإطار وغيره مع هنادي سمرة.
0: تقرير خاص.
9: أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
2: إذن نعتذر عن هذا الخطأ التقني، وإلى رسالة الزميلة هنادي سمرة.
10: مواقف نيابية في مجلس النواب جمعت بين السياسة والتشريع، وفي هذا الإطار وجه النائب مروان حمادي سؤالين إلى السلطة القضائية مع اقتراب موعد ذكرى تفجير 4 آب عما حصل بالقرار الضني، مشيرا إلى أن ما أسماه مهزلة إطلاق سراح فضل شاكر بالتأجيل والتسويف هي مؤامرة للقضاء عليه صحيا، وقال إن هذين المثالين يزعزعان الثقة بالإصلاح القضائي. بدوره النائب حسين الحش حسن وصف اتفاق الإطار الموقع في واشنطن باتفاق العار والاستسلام ثلاثي في الشكل وأحدي في المضمون، وقال تفسيرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطيئة ودونه الكثير من الثغرات القانونية. وأشار إلى أن الرئيس جوزيف عون الذي أقسم على وحدة اللبنانيين يجب أن يبادر ويحاور وليترجم مقاله لست مغرما بإسرائيل ولن أترك الجنوب. أما النائب إبراهيم منيمني فتطرق إلى اقتراح قانون تقدم به إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية حول تنفيذ أحكام مجلس الشورى وتحول بعض القرارات إلى استنسابية، والهدف إعادة الاعتبار إلى القضاء. من جهته طالب النائب سمو أبي رمية لجنة تكنولوجيا معلومات بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن ملف كازينو لبنان والمراهنات أونلاين بعد صدور قرار عن ديوان المحاسبة يناقض قرار مجلس الوزراء. في المجلس أيضا اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال تابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: اتفاقية الهدنة 1949 سقطت منذ العام 1964. ريشار حرفوش.
0: تقرير خاص.
9: أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع فتح النقاش حول اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنها سقطت منذ العام 1964 وأصبحت كأنها لم تعد موجودة. وفي هذا السياق أكد المؤرخ والدكتور في التاريخ إلياس عبر لبنان الحر أن أول خرق فعلي لاتفاقية الهدنة حصل مع انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني المسلح من جنوب لبنان نحو إسرائيل بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
11: اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل بتنص بشكل أساسي على إيقاف العمليات العسكرية والاعتبار الخيار الدبلوماسي.

0: السجن. ومن هذيك اللحظة يعني مرورا باتفاق القاهرة 69، مرورا بكل الاجتياحات اللي صارت وصولا لحد هالحرب الأخيرة، اتفاق الهدنة ما بقى أبدا يعني هو مرجع لأي عملية مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تم خرقه بشكل كامل، وما بظن العودة لأي من شروطه بعده واقع أو بعده ممكن أنه يعتبر يعني بداية حل العلاقة بين لبنان وإسرائيل.
1: إذن قامت اتفاقية الهدنة أساسا على استمرار حالة العداء بين لبنان وإسرائيل مع حظر أي عمل عسكري بينهما، إلا أن هذا الواقع تبدل مع دخول العمل الفلسطيني المسلح إلى جنوب لبنان، ولاحقا خلال السنوات الأخيرة مع ما عرف بجبهات الإسناد التي خاضتها مقاومات ذات أجندات إيرانية، ما فتح مرحلة جديدة غيرت مسار العلاقة على الجبهة الجنوبية.
2: تجول دوريات إسرائيلية مؤللة في قرى القطاع الغربي يتخللها إطلاق نار كثيف.
3: وسجل اليوم تفجير إسرائيلي في بلدة كونين، كما ألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على حداثة، واستهدف قصف مدفعي وفوسفوري أطراف بلدة شبعة.
2: وبعدما تم تداول صورة رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر جهة كفر تبنيت، تبين أن العلم موجود منذ يوم الجمعة وتم زرعه بواسطة طائرة مسيرة درون، ولا وجود عسكريا إسرائيليا على التلة حتى الساعة.
3: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم. شرب المخلوف.
4: في إطار متابعة ملفات الطاقة والخدمات الأساسية، عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة، وشرح آلية تحديد جدول أسعار المحروقات، حيث قال بتاريخ 27 شباط عام 2026 كان سعر البلاتس عالميا 709.25 دولار، وكانت صفيحة البنزين 1,815,000 ليرة لبنانية. بتاريخ 18 أيار وصلت لأعلى سعر وهو 1,216 دولار، وبلغ سعر صفيحة البنزين أعلى معدل حينها 1,585,000 ليرة لبنانية، أي البلاتس ارتفعت 71%، بينما بالمقابل ارتفعت التسعيرة الصادرة عن الوزارة 42% للصفيحة بأعلى سعر وصلت إليه. بتاريخ اليوم بلغ سعر البلاتس 929.75 دولار، أي تراجعت 24% مقابل صفيحة البنزين 1,207,000 ليرة لبنانية، أي تراجعت 15%.
5: تسعيرة المحروقات تنوضع حسب معادلة فورمولا فيها معايير ثابتة ومعايير تتحرك. مثلا معايير الثابتة رسم الاستهلاك الجمركي، شو ما صار بالأسعار الاستهلاك الجمركي بيضلوا ثابت، هيدي أولا. ثانيا تعتمد على معيار أساسي هو متوسط أسعار مادة البنزين والديزل، مش النفط الخام. نحن بلبنان وقت نستهلك مواد مكررة، بالإنجليزي refined products، يلي هن البنزين والمازوت مش النفط الخام، والديناميكس بسوق النفط الخام منا دايما بتطبق على الديناميكس تبع سوق المواد المكررة.
4: وعن استجرار النفط من العراق، أكد الصدي أنه بدأ بالتواصل مع العراقيين، ووجه رسالة بالأمس إلى نظيره العراقي تحضيرا لزيارة قريبة إلى بغداد. أما في موضوع استجرار الكهرباء من سوريا، فلفت إلى أن الأمر موضوع على السكة، ويتم تأهيل شبكة النقل المتضررة جراء الحرب السورية. وختم الصدي ردا على السؤال بالتأكيد على أن قدوم أي مستثمرين إلى لبنان يرتبط بخلق مناخ مستقر، إن كان على صعيد تأمين الضمانات المالية أو الوضع الأمني. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
2: ودع حزب القوات اللبنانية وبلدة حتشيت عضو المجلس المركزي ورئيس مركز القوات في البلدة ريمو حنا في مأتم شعبي حاشد، تقدمه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، التي أشارت إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة للجميع، إلا أن القيم التي زرعها في نفوس رفاقه تجعلهم واثقين بأن هذه الخسارة يمكن تعويضها بالوفاء للمسيرة التي تركها.
3: تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء داخل مخيم صبرا، والذي كان متواريا عن الأنظار لفترة طويلة، وهو في

0: فلسطيني من مواليد العام 96 بحق 26 مذكرة عدلية، وقد تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه بعد تنفيذها كمينا محكما داخل المخيم، وضبط بحوزته مسدس حربي، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه.
1: ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بوضع إصدارات العام 26 قيد التحصيل مع إمكان التقسيط لمدة 6 أشهر.
0: من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة اليوم للقيام بمحادثات تستمر ليومين تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة. وقد وصل بالفعل منذ بعض الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا، وتفتتح القمة بمعرض كبير للصناعات الدفاعية يهدف إلى مساعدة عدد الحلفاء على تحويل الزيادات السريعة في الميزانيات العسكرية إلى قدرات جديدة وصفقات شراء بمليارات الدولارات.
1: كما سيبحث مضيق هرمز في القمة. وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وقال عبر إكس: احترموا توقيعكم.
0: واليوم أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اشتعال ناقلة نفط بعد استهدافها في خلال محاولتها الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان.
1: شهدت مدينة قم جنوبي طهران توافد حشود غفيرة المشاركة في اليوم الرابع من مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وذلك بعد يوم من مشاركة الملايين في مراسم وداعه في العاصمة الإيرانية.
0: دانت السعودية المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المغرب.
1: على خط آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل.
0: إسبانيا وبلجيكا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعدما أقصتا البرتغال والولايات المتحدة في دور 16. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال. أصبحت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المستضيفة لمونديال 2026 خارج إطار المنافسة على اللقب، بعد ما كان المنتخب الأمريكي صاحب الأرض الأخير اللي عم بيودع البطولة من دورة 16 بسقوطه الكبير قدام خصمه البلجيكي 4-1 بولاية واشنطن. ورح يلتقي المنتخب البلجيكي بالدور الربع النهائي منتخب إسبانيا اللي أقصى خصمه البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو من المونديال بفوزه عليه بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب الاحتياطي ميكال مارينو بالدقيقة 91. ودخل المنتخب الإسباني التاريخ من أوسع أبوابه بعد ما صار أول منتخب بنهائيات كأس العالم بينجح بالحفاظ على نظافة شباكه لست مباريات متتالية، 5 من أول المونديال الحالي بعد ما كانت عدل سلبا قدام المغرب بالوقتين الأصلي والإضافي بمونديال قطر 2022 قبل ما يحسم المنتخب الأفريقي المواجهة بركلات الترجيح. ومع نهاية المباراة بكى رونالدو أفضل لاعب بالعالم 5 مرات وحيى الجمهور البرتغالي قبل خروجه من الملعب، علما أنه كان صرح بمؤتمر صحافي عشية هالمباراة أنه هيدا المونديال الأخير بمسيرته الكروية. ببرنامج اليوم الأخير من دور 16 بتلعب الأرجنتين مع مصر الساعة 7 من مساء اليوم، وسويسرا مع كولومبيا الساعة 11 ليلا.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان وعلى الحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. اليوم يكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية. الأربعاء يكون قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال ودون تعديل بدرجات الحرارة. أما الخميس فيكون قليل الغيوم مع ضباب على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.
0: ونختم النشرة بسلسلة نداءات إنسانية. المريض سامي عواد بحاجة إلى 4 وحدات دم أو بوزيتيف في مستشفى مار يوسف الدورة. المريض حنة بطرس شليطة بحاجة إلى دم AB بوزيتيف في مستشفى KMC غزير للتواصل على الرقم 03778041، ومستشفى الروم بحاجة إلى A بوزيتيف للتواصل على الرقم 03140514. في الختام قراءة ثانية للعناوين. الأنظار إلى دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون. انفجاران قرب مقر إقامته لم يغيرا برنامجها. الرئيس الفرنسي نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا وجعلها مشروعا إقليميا. الشرع: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، ونبني بيئة استثمار حديثة تحكمها المؤسسات. وزير الخارجية الألماني من إسرائيل: حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان. روما ترحب انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل على أراضيها. الصدي: الزيادة على صفيحة البنزين أقل من الزيادة العالمية. العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: الفنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تريدون الحرب؟ حاربوا. لا يمر تصريح أو بيان أو تغريدة لمسؤول أو ناشط في حزب الله إلا ويكون المضمون سنحارب، لن نسلم سلاحنا. اتفاق واشنطن كأنه لم يكن. عظيم، ثابروا على هذا الموقف ولا تتراجعوا، عودوا إلى القتال، لا تهولوا فقط ولا تهددوا. فمن دون أن تقرنوا قولكم بالفعل لا يعود لكلامكم أي معنى. تقولون إن إسرائيل لا تلتزم وقف النار، حسنا افعلوا مثلها، اخرقوا وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هددت بإعادة إغلاق مضيق هرمز إذا لم توقف إسرائيل خرقها لوقف النار. ها هي إسرائيل تمعن في خرق وقف النار، فلماذا لا تنفذ إيران تهديداتها؟ إيران تعتبركم أحد أزرعها، ولم تكونوا يوما رأسا بالنسبة إليها. اعتدتم على أن تكونوا أحد أزرعها، فلماذا تريدون أن تكونوا رأسا على اللبنانيين؟ إذا لم تنفذوا تهديداتكم وتعودوا إلى القتال، فإنكم ستخسرون ما تبقى لديكم من صدقية، فهرولوا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي المنطقة تحديدا تتأثر كتير بالتوتر النفسي والقعدة الطويلة والتنفس السطحي. لما الشخص يكون متوتر او قاعد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط او حريق. مشكلة انه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طاووق الكيلو بخمسة دولار وأربعين سنت، زبدة لورباك 200 جرام بدولارين وعشرين سنت.

0: بدأ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نائب وزير خارجية أرمينيا الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أمريكي. وأكد كوستانيو أن هذا الدعم وإن كان متواضعا يعبر عن تقدير أرمينيا للبنان وشعبه، مشددا على وقوف بلاده الدائم إلى جانب سيادة لبنان. وتطرق اللقاء إلى التطورات في لبنان في ضوء اتفاق الإطار، وجدد رجل التأكيد عن هذا الاتفاق ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس أرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على كل المستويات. واعتبر أن اتفاق الإطار هو بداية البدايات، وأن أهميته الحقيقية تكمن في تكريس استقلالية المسار اللبناني على المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانيا بامتياز، لكنه أشار إلى استمرار إيران في التدخل بشؤون اللبنانية بما يتخطى إرادة الدولة وقراراتها السيادية. وختم رجي بالقول إنه متفائل بحذر، مضيفا لكننا مضون ولا خيار أمامنا سوى التفاوض. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الدرك العميد جان عواد للأوضاع الأمنية في البلاد وعمل وحدة الدرك على كامل الأراضي اللبنانية. أعلن قصر الإليزي توقيع شركة فرنسية اتفاقية مع سوريا تشمل مناولة الشحن الجوي في مطار دمشق الدولي، كما أعلن بدء عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد. الداخلية السورية اعتبرت أنه تمت محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت وصلنا لمعلومات أولية حول المتورطين بالانفجار، ولفتت إلى أن الأماكن السيادية ليست مستهدفة لعجز الإرهابيين عن تجاوز القبضة الأمنية، مؤكدة أن هناك ما يريد دفع سوريا وتوريطها في النزاعات الإقليمية. واليوم وقعت سوريا اتفاقيات اقتصادية مع فرنسا، وكان سبق التوقيع مؤتمر بين الرئيسين السوري والفرنسي، حيث أشار الرئيس السوري أحمد شرع إلى أن سوريا أصبحت عقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية، والشراكة السورية الفرنسية تركز على مشاريع تنفيذية بعيدة من الشعارات. بدوره قال الرئيس الفرنسي نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا، مشيرا إلى أن لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، وكان إردوغان في مقدمة مستقبله. واليوم قال الأمين العام للناتو استثمرنا 37 مليار دولار في خلال العام الماضي في تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية للحلف. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: قد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مرة للتيم بحييكم مستمعينا من وين ما بلشتوا ترافقونا من لبنان وخارج لبنان من كل المناطق. وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة فيها مواضيع منوعة، كالعادة فيها مواضيع ترند، وأكيد ما بننسى حصة المونديال.

كن سيمونا حكيتي عم لقيكن كل يوم بهذا الوقت من التنين للجمعة. مرافقنا الزميل ماريانو داود على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. ترجع لحضني ما تنسوا تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على سوشيال ميديا على اكس على يوتيوب على فيسبوك على انستا وتيك توك.

0: أرانيل التيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شدياء. بنرجع منلتقي من الخمسة للخمس وربع. بينضم إلنا الزميل جورج السويدة على التليفون للإلا ربع. ومن بعدها منكفي معكم للستة ونص وخمسة. حلقتنا من أرانيل التيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار لترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بأرجاء العالم، أثار جدل كبير بالأوساط التقنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي من بعد ما ظهر فيه روبوت بشري بإحدى الشركات بإندونيسيا عم يقوم بحركات قتالية بدأ فيها وكأنه عم بيهاجم أشخاص داخل بيئة عمل. انتشرت اللقطات اللي تداولت بشكل واسع عبر المنصات بسرعة كبيرة واللي دفع بعض المستخدمين لأنهم يعتقدوا بوجود خلل خطير بأنظمة الذكاء الاصطناعي أو حتى أن الروبوت عم يتمرد. إلا أنه التحقيقات والتقارير التقنية اللاحقة أوضحت أن الفيديو ما بيوثق حادثة حديثة بل بيعود لعرض تجربة مخطط له مسبقاً بيهدف لاستعراض قدرات الحركة والتوازن عند الروبوت ببيئة اختبار ومش سلوك ذاتي منه متحكم فيه.

هالفيديو بيذكرنا بأنه الخطر منه دايماً بالربط نفسه، ولكن أحياناً بالطريقة يلي منقرأ فيها الصورة ومننشرها. مشهد مجتزأ كان كيف لصناعة رواية عن تمرد الذكاء الاصطناعي بوقت أنه الحقيقة هي مجرد اختبار تقني مخطط له. بزمن الذكاء الاصطناعي ما تصدقوا كل شيء بتشوفوه، لأنه الصورة ما قلت تكون حقيقة، لكن القصة يلي تحكى حولها هي ما قلت تكون كذبة بالكامل. أخبرنا أيضا وبرحلة ممتدة لعقود من طلب العلم، تحولت الباحثة المصرية أمال إسماعيل متولي عبدة لحديث منصات التواصل الاجتماعي من بعد ما حصلت على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى بعلم الاجتماع وهي بال83 من عمرها. وخلال مناقشة رسالتها بجامعة المنصورة شمال البلاد بمشهد كمان حظى باهتمام واسع داخل مصر وخارجها. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة وأظهرت الباحثة وهي عم تناقش أطروحتها أمام لجنة علمية بكلية الأداب قبل ما تعلن اللجنة منح درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، مع التوصيه بنشر الرسالة وتبادلها بين الجامعات وسط تصفيق حار من الحضور.

هالمشهد اللي حكينا عنه هون ومنه مجرد قصة نجاح متأخرة، بل هي مثل كف لكل حدا بحط للعمر للأحلام وموعد نهائي وحتى للطموح. ب83 أمال إسماعيل ما كانت عم تفتش عن تصفيق عابر، بل جلست أمام لجنة علمية وناقشت أطروحتها وانتزعت الدكتوراه بمرتبة الشرف. العمر معقول يبطئ لنا خطواتنا بس كن ماشيين، لكن ما بيملك حق إيقاف الإنسان إنه يوصل لمطرح ما بده.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قاعد الحفلات الجديدة بالبيت الأبيض راح تكون قادرة أن تتحمل أي شكل من أشكال الهجوم تقريبا مع الحفاظ على شكل الجمالي. وقال أنه النوافذ الزجاجية السميكة إلى هالحد قادرة أنها تصمد أمام أي شكل من أشكال الطلقات أو البنادق أو الطائرات المسيرة وما في شيء لح يقدر يخترقها. عم بيقولوا أنه هي مضادة للرصاص، مضادة للطائرات المسيرة، حتى مضادة للصواريخ بكثير من الحالات. وعم بيقول كمان أنه حلوة بنفس الوقت، وأشار إلى أنه الهيكل الفولاذي أو الزجاجي بيحتوي كمان على مهبط للطائرات المسيرة على السطح للمساعدة بتوفير الأمن.

هالكلام بتجاوز مواصفات قاعة حفلات وبيعكس عقلية أمنية صارت تشوف التهديد بكل تفصيل. يعني هون بالنهاية عم نحكي عن دونالد ترامب اللي عدة مرات تعرض لإطلاق النار. ولما بيصير الزجاج مضاد للرصاص والمسيرات والصواريخ ويجهز السطح لمواجهة الخطر، فنحن أمام صورة واضحة لعالم اتغيرت فيه معايير الأمن، حتى أنه قاعات الموسيقى بطلت تبنى بس للصوت والجمال بل لاحتمال الحرب.

أيضا من الأخبار المثيرة للجدل عن دونالد ترامب، كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل بتعود لأوائل تسعينيات القرن الماضي بتفيد بأنه ترامب حاول التقرب من الأميرة ديانا عقب انفصالها عن الملك تشارلز بال 1992. وبالتسعينيات ترددت أنباء عن إعجاب ترامب الشديد بالأميرة ديانا، كما ورد بمقال كتبته صديقتها سيلينا سكوت، وهي قصة عادت للظهور مجددا بعد لقاء الأمير ويليام بالرئيس المنتخب أكيد سابقا. وكتبت سكوت بمقال نشر بال 2015 بصحيفة ساندي تايمز نقلا عن مجلة بيبل، بيقولوا أنه أغرق ترامب ديانا بأسر كنزينغتون ببيعات ضخمة من الورود قيمة كل باقة مئات الجنيهات الاسترلينية. من الواضح أنه ترامب كان يشوف بديانا الزوجة المثالية اللي تعتبر بمثابة جائزة ثمينة.

عن الروايات الشخصية وما إذا كانت دقيقة بكل تفاصيلها، إعادة فتح القصة بعد عقود بتكشف كيف تتحول حياة الشخصيات العامة لأرشيف لا يغلق. دونالد ترامب وديانا برينسس أوف ويلز شخصيتين صنعوا اهتمام عالمي، وكرمال هيك بتكفي رواية قديمة أو لقاء جديد لأحياء قصة من التسعينيات. وبعالم الشهرة والسياسة الماضي ما بيموت بل بينطر التوقيت المناسب ليرجع للواجهة.

أعلنت وكالة الفضاء الأسترالية أن الكرات الستة اللي عثر عليها بشمال ولاية كوينزلاند يرجح أنها تعود لجزء من صاروخ أجنبي دخل الغلاف الجوي للأرض من بعد ما كان مستقر بالمطار. وعثر عدد من السكان على الأجسام الغامضة واللي جرفت الأمواج لشط فورست بيتش شمال مدينة تاونسفيل وسط مخاوف من احتمال احتوائها على مواد كيميائية خطيرة. وقال أحد الخبراء أن هالأجسام يرجح أن كرات فضائية تعرف بكونها خزانات كروية مضغوطة للوقود وتعد من أكثر أنواع الحطام الفضائي شيوعاً هي اللي بتقشط على الأرض بعد عمليات إطلاق الصواريخ.

اللي عثر عليه على الشط منه مجرد كرات غامضة، بل هو تذكير بأنه ازدحام الفضاء بلش يترك آثاره على الأرض. فمع تزايد عمليات إطلاق الصواريخ بطل يعد الحطام الفضائي مشكلة بتدور فوق راسنا، بل قد يصل إلى الشط والمناطق المأهولة. نحن منبعت التكنولوجيا للفضاء بتير بسرعة، لكن يبدو أنه نحن بعد ما لقينا بعد الطريقة النظيفة لاستعادة مخلفاتها.

تعرض متحف رونيلا ليك صانع زجاجيات والمجوهرات الشهير بشرق فرنسا لسرقة مجوهرات بقيمة بضع ملايين اليورو بالويك أند. وأشار مصدر مطلع على التحقيق إلى أنه نحو 20 قطعة مجوهرات سرقت، يعني بس 20 بهالقد هذا المبلغ. وبعد قيمة المسروقات قيد التقييم، لكنها معقول توصل لتقريبا شيء ملايين اليورو أو 4 مليون. وأعلن المتحف اللي افتتح بال 2011 عن السرقة وإغلاقه لبعض أيام للتخطيط لإعادة افتتاحه بسلاسة وأمان، وذلك كان برسالة من الإدارة على السوشيال ميديا.

سرقت 20 قطعة بملايين اليورو من ميوزيل عليك، منه مجرد جريمة سرقة بل هو ضرب لذاكرة فنية لا تقاس قيمتها بالسعر وحده. الأخطر أنه المتاحف اللي يفترض أنه تكون حصن لحماية التراث صارت أهداف مغرية لعصابات تعرف أو تعرف هي عن جد قيمة شو في موجود بهذه المتاحف وقيمة الموجود بهذه المتاحف. يعني لما تسرق قطعة نادرة قد تستعيد الشرطة الذهب والمجوهرات، لكن استعادة التاريخ منه دايما بهذه السهولة.

بيعرف العمل الزمني بأنه عدم القدرة على تقدير الوقت وهو خلل بيرتبط بوظائف الدماغ التنفيذية وقد يكون وراثي أو مرتبط باضطراب نقص الانتباه. وبوقت يستخدم المصطلح أحيانا كتبرير للتأخر المزمن بأكد الخبرة أنه عنده أساس عصبي بالوظيفة التنفيذية للدماغ، إلا أنه ذلك ما بيعفي المصاب من المسؤولية الشخصية بل بيستدعى استراتيجيات تعويضية عملية للحد من تأثيرها على الحياة اليومية. فمين منا ما بيعرف صديق بيطلب موعد وصول وحسابات دقيقة، حيث نضطر نحن كأصدقاء أن نخبره بموعد أبكر من الحقيقة لضمان حضوره بالوقت المناسب.

المهم هون انه ما يتحول كل تاخير لتشخيص طبي ولا كل اضطراب لحجه جاهزه. العمى الزمني قد يكون ظاهره حقيقيه مرتبطه بوظائف الدماغ، لكن فهم السبب ما بيعني الغاء المسؤوليه. المشكله بتبلش لما تتحول المصطلحات النفسيه والعصبيه المتداوله لميظله لتبرير كل سلوك، لانه التشخيص بيفسر لكن ما بيعفي من البحث عن حلول واحترام حلول وقت الاخرين.

0: أيضا من أخبارنا بيتطلب التعلم جهد قبل الحصول على المكافأة. فلما منفتح كتاب صعب بغرفة رايقة كتير منلاقي أنه الصفحة الأولى فيها كتير معلومات، ولما منقرأ فقرة من هالمعلومات منرجع منقرأها مرة تانية وما منستوعب شيء، لأنه الدماغ بحاجة لبذل جهد كرمال الفوز بمكافأة الفهم. أما لما بيستخدم الشخص التليفون السمارت فون، فهو بمجرد القيام بحركة واحدة بأصبعه بيتغير الوضع كليا، منه بحاجة الأمر لبذل أي جهد تقريبا للوصول لنكتة أو رسالة أو معطاء فيديو أو مكافأة اجتماعية. الكتاب ما تحول لأصعب، وبأكيد الذكاء ما اختفى، لكن بحسب ما توصلت ورقة بحثية صادرة عن مجلس البحوث الإستوني يبدو أن الكتاب هلأ أغلى ثمنا، لأنه نشاط، لأنه فيش نشاط آخر قريب عم يقدم صفقة أفضل بكتير، وهو عبارة عن مكافأة فورية وجهد شبه معدوم. عفوا، يعني نحن ممكن عم نحكي عن التليفون تحديدا السمارت فون.
1: أدخلك لك اسم يناسب

المشكلة منا بأنه الناس فقدوا القدرة على القراءة، بل أنه التلفون أعاد تدريب الدماغ على انتظار المكافأة السريعة. فيديو بثواني، إشعار أو نوتيفيكيشن بحركة واحدة ومتعة منا بحاجة لصبر. أمام هالمعادلة صار الكتاب يبدو وكأنه عمل كتير صعب، مش لأنه نحن صرنا أقل ذكاءً، بل لأنه صرنا معودين أنه نحصل على الكتير بأقل جهد.

منصة التتويج ببطولة كأس العالم محجوزة لمنتخب واحد بوقت تغادر بقية المنتخبات دائرة المنافسة، إذ تبرز الخسارة نتيجة متكررة بالتنافس بوقت بيصير الفوز هو الاستثناء بالرحلة المونديالية. ورصد برنامج شبكات بالمكسيك وتحديدا بحي كونديسا تحول مقهى محلي لمساحة بترفع شعار مقهى الخاسرين أو لوزرز كافي ليتشارك المشجعين تجربة الخروج من البطولة العالمية. المحل يلي كان بالأصل اسمه كومباني كافي وافتتح قبل جائحة كورونا شهد تغير بنشاطه خلال منافسات كأس العالم، إذا بتعود الجذور لفكرة طرحتها شركة سويدية مختصة بإنتاج بدائل الألبان النباتية، وعرضت المقترح على مالك المقهى الفنزويلي إيان إنفانتي. اقترح لقبول لدى انفانتي لكونه يماثل محطات ممر او هو مر فيها خلال مسيرته المهنيه، وصار المقهى بيرفع كل صباح اعلام المنتخبات يلي خسرت بمواجهات اليوم السابق، وضمت قائمه الاعلام المرفوعه اخيرا دول مثل باراغواي وراس الاخضر وغانا وكندا وغيرهم كتار، بخطوه بتهدف اساسا لتعزيز التعاطف بين الجماهير.

فكرة هالكافي تحديدا الويزرز كافي معقول تكون هيك أو تبين كتير مهضومة، ولكنها بتحمل معنى أبعد من كرة القدم. فبعالم ما بيحتفلوا فيه إلا الرابحين، أتى هالمكان ليقول أنه الخسارة كمان هي تجربة مشتركة ومن نهاية القصة. وبالمونديال بطل في بطل واحد بس، أما البقية فهن صحيح عم بيكونوا خسرانين، ولكن الأهم أنه النضج الحقيقي منه بتعلم كيف منربح بس، ولكن كيف منخسر من دون ما نكون عم نفقد الشغف.

مصور فوتوغرافي جدل واسع من بعد ما محى كل الصور لحفل زفاف أمام العريس وغادر المكان عقب خلاف بينهم أثناء العمل. وبحسب القصة كان مصور وافق على تغطية الحفل مقابل أجر منخفض، لكنه اشتغل لساعات طويلة بأجواء حارة من دون ما يحصل على أكل أو ماء أو حتى استراحة. ولما طلب أنه ياخد استراحة كتير قصيرة رفض العريس وخبره أنه لازم يكفي تصوير أو أنه يفل ما دون ما يدفع له. من بعد ما تأكد المصور من جدية الموقف قرر حذف كل الصور يلي أخذها بالعرس وغادر المكان.

أجواء هالغنية المصور ما حذف الصور لأنه تعب بس بل لأنه كرامته حذفت أولا من حسابات العريس. معقول نختلف على تصرفاته خصوصا وأنه صور الزفاف لحظات ما بتتكرر، لكن التعامل مع أي عامل كأنه آلة بلا مي أو أكل أو استراحة هو استغلال لا مهنية. الأجر المنخفض ما بيعني أنه كرامة الإنسان أرخص، والاحترام منه بند إضافي بعقد العمل.

أخبارنا مستمعينا لليوم خلصت، راجعين أكيد من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء من قسم الأخلاق بقسم الأخبار، وعلى الساعة 4 ما تنسوا تنضموا لزميلي وفاء شدياق.

0: يعني مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزير او ديسك، بس بالحقيقة هي

0: بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد اللي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 3 لتر ديروني $5.70، طحيني الواد الأخضر 900 جرام $5.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين، وقال لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وانتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأرض اللبنانية. ودان عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص أمس في النبطية، وجدد الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، دان رئيس الحكومة نواف سلام الأعمال الإجرامية التي وقعت صباح اليوم في دمشق وكل من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار، وأعرب عن تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب سوريا دولة وشعبا. ميدانيا، تحلق مسيرة إسرائيلية فوق بعلبك. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أنه لن تبدأ المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات. أصدر القضاء الفرنسي حكما على مارين لوبان بالسجن 3 سنوات، إحداها مع وضع سوار إلكتروني. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 13000 ليرة والمازوت 15000 وقارورة الغاز 28000 ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,207,000، بنزين 98 أوكتان 1,225,000، المازوت 1,780,000، والغاز 1,099,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

2026. أوفى التحيات بنوجهها لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ، وطبعا نجوم الظهر، برنامج نجوم الظهر اللقاء بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:35.

بدي وجه تحية كتير كبيرة للزميل العزيز الصديق طالع عبالي بيتر حشاش. وفاشي دي عبر الميكروب.

والجمعة نجوم الظهر والأربعة بلا جمرك. بين التمثيل والصحافي والعمل الإنساني وبين لبنان والسويد في صبية حافظت على اسم نظيف، حافظت على محبتها للبنان، على وفائها للبنان، على انتمائها للبنان. قد ما بعدت المسافات بينها وبين لبنان، قلبها بضل هون بلبنان.

0: شفناها بعدد من المسلسلات المحلية، وطبعا كل شخصية كانت تخدها كانت تعطيها حقها وبزيادة. الممثلة ميرنا لطوف، ألف تحية لك ميرنا لطوف، أهلا وسهلا فيك بلبنان. مع العلم أنه أنت صحيح رحت صغيرة على السويد وصرت تتنقلي بين لبنان والسويد، ولكن وشفناك بالمسلسلات المحلية، ويعني بدنا نرجع نذكر العالم شوي لأنه غبتي غبتي لفترة مش قليلة. نرجع نذكر العالم بميرنا لطوف حتى نرجع نحكي تفاصيل عن الجنوب يا بنت الجنوب.
1: شكرا لك.
0: عن رئيس الجمهورية اللي بعرف قديش بتحبي، وهو ابن الجنوب طبعا. وطبعا بدنا نحكي بكتير أمور أنت بتحبي تحكي فيها معك كارت بلانش، تحكي اللي بدك، لأنه كنت عم تسأليني تحت الهواء عم تقولي لي وفاء بدي أحكي هيدا الموضوع في إشكال، بدي أحكي هيدا الموضوع في إشكال، قلت لك السقف كتير عالي ومعك كارت بلانش تحكي باللي بدك. ميرنا لطوف، بشو بتحب تبلشي حكيك؟
1: أول شيء وفاء بدي لك مرسي بكو لألك لاستضافتك لألي عبر راديو لبنان الحر، وأنا بعتبر حالي ببيتي هون، وكتير مبسوطة أنه رجعت على لبنان. أي أنا بنت جنوب وبشوف حالي أنه أنا بنت جنوب بالأم والأب، هيدي دايما أنا بقولها يعني
0: متأصلة.
1: أنا أمي من الحدود مرجعيون،
0: القرى الحدودية.
1: إيه القرى الحدودية، وبي كمان من جنوب. سو عالملتين يعني. وبخصوص رئيس الجمهورية، أول شيء بحب وجه له تحية كبيرة لابن جنوب اللي منشوف حالنا فيه. وقت طلع رئيس الجمهورية أنا كنت برا كتير، صرت وزع بقلي وكنت بشغلة ومبسوطة، وهن ما بيعرفوا السويدية يعني أنه مين وشو ليه، وحتى في منهم تقولون لبنان أنه هن بيعتبروا أنه بلد صغير أنه هالقد، وفي منهم مش سامعين فيه يعني كمان،
0: وفي منهم بيعتبروا للأسف في بعض المجموعات خلت لبنان يطلعوا عليه من الخارج على أنه لبنان البلد الإرهابي. صحيح، بس بلشت تتجلس الصورة يعني إيه؟ بوجود هيك هالانفتاح وهالسوشال ميديا بلش ينعرف مين هو لبنان.
1: هيدا بدي أقول لك، قبل يمكن من زمان أول ما رحت يمكن ما كانوا يعرفوا كتير، هلا لا بوجود السوشال ميديا طبعًا. كتير صدقيني يعني أوقات يمكن تقولي يمكن تعتبري شيء سطحي أو عادي، يعني أنا معي بشغل يقولي أوقات أنه الكوافيرية قدي شاطرين بالتصميم الأزياء، قدي شاطرين قدي اللبس قدي، يعني أنا قلت له أنت من لبنان مبين أنك لبنانية، شوف حالي أنا صحيح. يعني شوف حالي على الأوروبية يعني نحن هون بس شوفوا يمكن شوي أنه من أوروبا. أنا
0: عم بحكي أكيد قديما بوجود السوشيال ميديا لبنان يعني، واللبناني غزل العالم بصيته الحلو
1: 100%. على فكرة نحن عنا نايب لبناني بالبرلمان السويدي.
0: نعم.
1: أنا عاملة معه مقابلة هلا لأنه إجت فكرة عبالي
0: بيحكي عربي؟
1: ايه رجي حداد عملنا المقابلة بالعربي كانت مكتوبة طبعا بوقتها، بس انه سو بينشف الحال فيه.
0: نعم.
1: هيدا عم بحكيكي من شي 6 سنين عملت معه مقابلة. سو
0: نرجع لجنوب.
1: ايه نرجع لجنوب، انا بوجه له تحية كبيرة لرئيسنا اللي بشوف حالي فيه، وقلت لك انا وزعت بقليوة وقتها هو طلع رئيس جمهورية بيكبر القلب، وخاصة بالموقف اللي أخده هلا. إن شاء الله يا رب ما شارب اللي يحمي يضلوا قادر يكمل ونوصل للكلنا بدنا إياه، يعني خاصة نحن ولاد جنوب. أنا بعتبر إنه جنوب أو بيقولوا لي أنت من جنوب تطلعي فيك جنوب، في مطاعم وفي مطارح كتير حلوة، ومش بس للشيعة. جنوب مسيحية، في قسم كبير مسيحية، في كتير قسم كبير قوات كتير. سو هيدا الشيء نحن لازم نسلط الضوء عليه، لانه انا بزعل طالعه انه طالعه لفوق وشوف فيه ليه، ما انا منطقتي ما بخاف ليه بدي خاف، انا ايه عشت برا، انا كانوا ايدي مربطين انه انا كنت برا. سو كنت اشتاق كتير لبلدي، اقول بس ارجع بدي اطلع على جنوب، هلا بزعل مش قادره اطلع لانه قلت لك المناطق الحدوديه ما قادرين نطلع عليها.
0: نعم.
1: كما هيك بقول لا بدي اقول رايي بكل حريه وشفافيه، وبرجع بقول إن شاء الله يا رئيس الجمهورية جوزيف عون يطلع بإيدك أن ترجع لنا لبنان سويسرا الشرق.
0: نعم إن شاء الله يا رب. قديش ميرنا لطوف، إذا كمان بدنا نحكي عن الجنوب، قديش نأذوا القرى الحدودية من ممارسات كتيرة كانت تصير بالجنوب يعني. إضافة للضربات الإسرائيلية اللي كانت يعني ما توقفت.
1: لكن أنا بالنسبة لألي رأيي هيدا رأيي، وما حدا فرض علي شيء، لو أنه أنا بنتمي يمكن لحزب معين، بس هيدا رأيي أنا بقوله بكل شفافية وشو عم شوف على الأرض. لأنه لو ما بمطرح ما حدا حركش
0: بإسرائيل بجعبلك
1: ما حدا جبرني أقول أي شيء. لأنه وقت وقت بتحكي ما أنت لأنك بتحبي، لا أنه حزب معين، وأكيد بشوف حالي بدكتور سمير جعجع اللي هو حبيب القلب، اللي أنا بعتبر أنه هو صوت الحق بوجه الظلم. أكيد قبل ما يطلع رئيسنا كمان بنشوف حالنا في جوزيف عون، لأنه كان بعده ما صار رئيس جمهورية، كان دكتور سمير جعجع. أنا يعني بغربتي كلها عم بيخد القوة أنه بدي أرجع على بلدي.
0: صحيح.
1: وعندي إيمان
0: كان رافع الصوت. وبعده رافع الصوت.
1: يعني إذا بدك أنا بفكر على صوت عالي أوقات، وبحس أنه هو بيحكي عني لو هو ما بيعشو عم نفكر، بس وقتها بيحكي بتقولي كانوا قاعد جواتنا نحن المغتربين، شو بدنا نحن ما منكون مبسوطين كتير انه عايشين بالاغتراب. انا وقت اخذت قرار وبدي ارجع يقولي كيف رجع، لا بدي ارجع خلاص، بدي ربي ولادي هون، انا عندي صبيان بشوف حالي فيهم قد
0: الدنيا. الله يخلي لك اياه هون.
1: مرسي حبيبتي. سو بدي ربيهم هون وبدي يكونوا اللبنانية ويتربوا على المبادئ. واكيد بلد التاني السويد عطتني كتير وما بنكر الا فضل علي، انا تعلمت برا واشتغلت وساعدوني كتير. وبتمنى كمان لبنان يرجع مثل ما كان قبل سويسرا الشرق بوجود رئيسنا اللي بيكبر القلب جوزيف عون.
0: انت مع السلام مع اسرائيل او التطبيع مع اسرائيل او الهدنة ما بعرف مع اسرائيل؟
1: انا مع شو بيقرر رئيسنا جوزيف عون. هيدا اللي بقوله.
0: يعني مع اتفاق الاطار
1: اكيد. هو رئيس الجمهورية، هو بيعرف اكتر شو مصلحة بلدي. ليه انا بدي اقرر عنه او غيري بدي اقرر عنه؟ ليه انا هو شو بيقرر بمشي؟
0: نعم.
1: مش لانه نحنا كتاء انه عم نمشي، لا هو بيعرف مصلحة بلده وانا عندي ايمان فيه. هو ابن جنوب. يعني ما في حدا يعني لا يزيد ولا نقص، ما هو ابن جنوب وعايش فوق، وانا بعرف كتير منيح انه هو كمان عايش فترة بالكرة وهو اصلا العايشية يعني.
0: صح.
1: سو حد ضيعته، هو ضيعته. سو انا عندي ثقة شو بيقرر انا ما
0: الله يرد عنه يا رب، ويلهمه انه يعمل مصلحة لبنان وهو ماشي بهالطريق.
1: لا انا عندي ثقة فيه كبير وبتمنى يوما ما اتلاقى.
0: شو رأيك بحملات التخوين اللي عم يتعرض لرئيس الجمهورية؟
1: ما لا عم قلك هلا انه انا مين، لا انا بعطي رأيي، بس انه ما بقول انه لا ما لازم هيك يحكي وهيك لازم يحكي. هو بيعرف شو لمصلحة بلده، اذا هو ملاقي هيك، خاصة انا عندي ثقة فيه يعني. هو بيقرر بالنهاية، بس أنا أكيد مش مع أن يكون في سلاح
0: خارج الدولة
1: طبعا. نعم. هيدا كلنا رأينا بعتقد هيك لو ما بيحكوها بالعلن، بس لما لازم نتخبى بقى وراء أصبعنا، وما لازم نقعد نبكي على الأطلال ونقول يا ريت، مثل ما قال دكتور سمير جعجع من يومين قال له إياها لوليد جنبلات، قال له إنه اللي راح
0: تاريخ ما بيرجع لورا،
1: ما بيرجع لورا، وما نقعد نبكي على الأطلال. مع إنه حبيب قلبي أنا كتير بقرا أوقات شو هو بيحكي، أنا بقرا أكثر ما بحضر أوقات لأن تعودت برا ما كان عندي تبيع عربي، سو فوت وبقرا. حبيت كتير معه حق، ما نبكي على الأطلال وما نرجع لورا، خلينا نطلع لقدام، خلاص ما خسرنا كتير. أنا كنت بجنوب من يومين كتير بزعل.
0: صحيح.
1: انتبه على الحدود ما عم نقدر نطلع، انا لانه كفرت بنيت مسكره عم يبرموا على بقاع الغربي، انا
0: صح.
1: ما طلعت على الحدود، طلعت انه مايلت يعني صايدة وهودا المناطق، مع انه كتير حلو المناطق فوق، وبنصح الكل يطلعوا مش لانه بنت جنوب كتير حلو يعني. عنا نحنا شلالات جزين، عنا كتير مناطق حلوة، حتى على الحدود عنا كتير مرجعيون، كتير منطقة حلوة.
0: نعم.
1: حرام يعني بتمنى بس يروق الوضع قائد الجيش سوري إذا في يقول أو سألتك
0: تفضلي تفضلي
1: بتمنى يطلع على عنا طلع على نباطية زارهم بس وقف إطلاق النار ليه ما طلع على مرج عيون في يطلع بقى الغربة أوكي كفر تبنيت مسكرة بس في كتير أنا عندي قرايبين عم يطلعوا من بقى الغربة بيقدر يطلع يزورنا فوق يعني منتمنى عن جد لأنه كتير أنا زعلانة أنا عندي قرايبين فوق بقول إنه شو زنبوا الناطرين تيوصلهم كيس الطحين والقعاشات تخيل يعني عم بيصوروا من يومين إنه حد جايبين وصلين للطحين ونحن عايشين ببيروت ويمكن كيس الطحين أوقات ما منجيبه لأنه منحس ما قاله عازب أنا ما هني لا لأنه بدون يخبزوا ويعملوا المشكلة عم يصارلون
0: صحيح
1: سو بتمنى من قائد الجيش كمان هو ابن جنوب يزورنا وأنا بعرف أنه هو بحب جنوب سو كمان هيدا الشيء
0: ما يوقف عند النبطية بس يزور القرى المسيحية
1: طبعا طبعا
0: نعم نعم ميرنا لطوف أنا قلت العمل الإنساني بدنا نبلش من العمل الإنساني وقلت أنت أنك درستي بالسويد بقى خبرينا شوي ما العالم حابة تعرف كتير إشي عنك خبرينا عن دراستك للتمريض وليه اخترتي هيدي لأنه هيدي رسالة يعني
1: صح إنسانية
0: إنسانية كبيرة بقى ليه اخترتي هيدي المهنة بالذات وهيدا الاختصاص بالذات مع العلم أنه أنت صحافة اشتغلتي انه انت تمثيل اشتغلتي وعندك موهبة وعم بتروح صوب الفن يعني والصحافة والاعلام هو فن كمان
1: طبعا اكيد
0: بقى خبريني
1: رح بلش بقسم التمريض ومنرجع بعدين للصحافة والتمثيل
0: اكيد
1: انا وقت كنت عم صور حنين الدم بابا كان مريض واسس صح وسافرت المهم هلا نرجع لانه التمثيل وتوفى بس توفى انا كنت بعيده
0: كان صار لك 20 يوم بالسويد فلي على السويد
1: صح.
0: توفى الوالد الله يرحمه
1: صح وكنت انا برا سو هون انا صرت فكر انه انا في اشي ما قدرت اعمل له اياها انه يمكن اذا درست تمريض بقدر ساعد للأشخاص اللي ما قدرت أعملهم لبي أعملهم للأشخاص اللي هن مرضى سو أخذت قرار وكتير تفاجأوا أنه كيف أنت صحفية وإعلامية وعملة مقابلات سياسية وتمثيل وتروحي أنه تدري طبعا التمريض برا غير وبيعطوك كتير حقك لأنه عنا دولة ويعني
0: صحيح.
1: بتحسي حالك أنه كأنه الحكيم بعد شوي أنه أنت اللي بتقري لأنه الحكيم مش دايما موجود بالقسم
0: صحيح
1: سو أخذت القرار درست
0: ويمكن كمان لأنه في حكيم اخترت التمريض
1: كمان صدقيني على الأدب حبه للدكتور سمير جعجع
0: أنا ليه سأل ليه عم بقلي
1: كتير يعني أنا بيكبر قلبي فيه بس هلأ تقلي لها نطلع من موضوع هلأد عن جد مشار
0: بيحمي
1: مشار أنا دايما أبصر ليرو عن جد أول مرة بقولها مش حلو أقولها على الهوى أنا بحب خبي هيدا الشيء عندي أنا بشوفه أوقات بوقف هيك بقول عن بعيد إنه بيكفي شوفه يعني للحكيم هو منيح صحته منيح هيدا بيكفي سو المهم تنرجع لها
0: اخترت التمريض
1: قررت لأنه أنا بحس أنه بحب ساعد لي
0: وفاء لروح الوالد
1: لروح الوالد اللي أنا خسرته ما قدرت شوفه هلا أنا بزعل كتير بس أفتح الموضوع لأنه ما قدرت وادعه ولا شيء سو كنت خلص بدي أدرس تمريض تقدر ساعد الأشخاص اللي هني بحاجة لمساعد وهيدا الشيء اللي قدرت أعمله هوني وكنت كتير مبسوطة لأنه حس عم بعمل شيء مفيد صدقيني هالقد يعني أنا أوقات كنت تكون بشغلة فيلا فوت شوف إذا هالمريض مغطى خاصة الكبار بالعمر كان كتير يجعني قلبي عليهم يعني وبس أرد بدي أرجع على لبنان كتير زعلوا بالشغل إنه ليه إنه بعدني على تواصل معهم بحكيهم ودايما مديرة القسم
0: اللي كانت عنا اشتغلتي بالمستشفيات بالسويد
1: لا هونيك اشتغلت شيء 3 سنين يمكن اي لانه تدرست يعني ما فيكي مثل هون انه تدرست وخلصت وهيك بس اكيد ما هون بتعملي ستاج وهيك
0: اكيد اكيد
1: بس طبعا كنت عم بشتغل من وقت للتاني بس انه هونيك ما فيك تاخدي شغل ثابت قبل ما يكون معك الشهادة الدبلومة انك انت صرتي تاخدي شغل ثابت ثابت يعني بيطلع لك معاش يعني لو سخنتي انت هونيك الدولة لو سخنتي واخدتي مرضي بيوصل لك معاشك على بيتك هون معنا من ان شاء الله يوما ما نوصل لهالمرحلة
0: يعني كل ما قالون هون بردونا لورا طالما هون حديث ونفتح تردونا لورا الاقتراح اللي طلع انه النازحين بيتغطوا 100% بالمستشفيات الخاصة، والعالم اللي مش نازحين مثلنا نحن يعني 100% بالمستشفيات العامة بالمستشفيات الدولة 100%، وبس النازحين يعني الله يقدم لهم الصحة وكل شيء 100% بالمستشفيات الخاصة. هيدا قرار من وزارة الصحة، قرار مجحف، بعدهم عم بفرقوا بيناتنا وبعدهم ناس بسمنة وناس بزيت. طالما ذكرت المستشفيات يعطيهم ألف عافية، يعطيهم ألف عافية، الله لا يعافيهم. يلا نيرنا لطوف تابعي.
1: بما أنك ذكرت النازحين، أنا بدروح للشق التاني، السوريين اللي بلبنان
0: كمان
1: معهم كارت، ما أعرف إذا بتعرفي، من
0: الأمم المتحدة.
1: أنا مرة صارت قدامي بجنوب اللي بوضع هني بحاجة لمساعدة، أهل جنوب بيفوتوا على السوبر ماركت بيشتروا معهم كارت، ما بعرف قديه ولا بسأل يعني، بس إنه شيء بيزعل. ما نحن أبدا يعني سوري، ما هلا خلص صار أكيد برجع بقول القرار لرئيس الجمهورية، بس إنه صار فين يرجع بلدهم بعتقد يعني.
0: صحيح
1: لأنه نحن بوضع لا يحتمل. وأنا لأنه برجع بقول لأنه بنت جنوب كتير بزعل، كتير كتير زعلانة على جنوب، وبقول له لرئيس الجمهورية أنت بدهرنا ونحن على ثقة فيك، وأنا على يقين أنه الله ما رح يترك لبنان ولا رح يتركك، بس خليك دروب بإيد من حديد، ما تتخلى عنا، نحن بحاجة لألك بجنوب. هاي اللي بقوله.
0: نعم ميرنا لطوف إلى التمثيل در. خلينا نبلش من الأول.
1: نعم.
0: أي متى بلشت فعليا التمثيل أو اكتشفت عندك موهبة التمثيل؟
1: كنت أشتغل صحافي بوقتها، سياسية وفنية.
0: كنت تعملي مقابلات
1: طبعا، أكيد
0: عملت مع فنانين وعملت مع سياسيين
1: طبعا،
0: لعدة منابر إعلامية
1: طبعا،
0: وسائل إعلامية، من سايتات، من تلفزيون وإلى ما هنالك.
1: تلفزيون هو كان بس تجربة تبع للتنوير التلمير سو، وبعدين ما مش حاله سكر.
0: الله يرحم الأخ نور.
1: الله يرحم الأخ نور، كتير زعلت، حرام أنه توفى، نفسه بالسماء. التمثيل جيت من وراء كان عندي مقابلة مع حدا ما رح سمي شو اسمه، فنية، قال لي وجهك انه خرج كاميرا ليه ما
0: مع منتج؟
1: لا لا مش منتج،
0: مش منتج.
1: لا لا لا أوكي. مش منتج. قال لي ليه ما بتصوري انه قريب للكاميرا، عفوية كتير بحكيك يعني، واحد بيقعد كيف انا قاعدة هلأ معك، حس حالة قاعدة مع صديقتي انه كتير مرتاحة، ماني حس حالة انه انا بمقابل، بتعرف اقول تقعدة مع شخص بتحس حالك يا مرتاحة يا لا
0: صح.
1: بسط بس قال لي هيك، قلت له ما انا بحب، بس انه ولا مرة فكرت فيها. قال لي جربي روحي على هالمطرح وعملي كاسينج. والله رحت على مروه جروب.
0: نعم بلشت. مروان حداد نوجه له تحيه. لمروان
1: بوجه له تحيه كبيره، ما انا ولا مره شايفته، بس كانت جيسي اللي هي عملت
0: ولا مره شايفتي؟ لا مش ملتقيه فيه.
1: لا لا ولا مره بالتصوير، لا ولا مره.
0: اوكي.
1: بلشت معهم هلا اللي نرجع لوين رجعت كافيه باي شركه. سو
0: بلشت باي مسلسل؟
1: عملت كاستينج دقوا لي دغري. دغري دقت لي جيسي، بوجه لها تحيه، بحبها كثير لجيسي عسلامتها. بلشت اول مسلسل كان حياه سكول. كنت حكيمة، اعطوني دور دغري.
0: نعم.
1: كان ريتا حارب بعتقد، ومهم ويوسف حداد وهيك. بحكيك هيدي من زمان
0: صح.
1: يعني كثير
0: صحيح.
1: وبعدين صاروا يطلبوني مسلسل ورا مسلسل. وبعدين بلشت مع استاذ ايدي معروف، وجه له تحيه كبيره كبيره كبيره، وبقول له الله يرحم امه ونفسها بالسما،
0: الله يرحمها.
1: نفسيه كتير حلوه، تواضع، اخلاق. كان اخر مسلسل معه لإله
0: اللي هو حنين الدم.
1: حنين الدم وصورت الحرام كمان. بس حنين الدم كان دوري تقريبا من ثالث حلقه لاخر حلقه، كان دور كبير. كان يجيني اوقات ادوار.
0: ذكرينا بدورك بحنين الدم للعالم اللي عم تسمع تتذكر مين هي ميرنا لطوف، شو كان دورك بحنين الدم؟
1: كان دوري عم بضحك لأنه كان مركب وأول مسلسل كنت شكلي اللي بتشوفيه هلأ أنا بعدين بكبروني وهو ابني بالمسلسل ما بيكون بالحياة يعني عادي هو مش كتير أصغر مني يمكن ناس تانية ثلاثة سو ابني كان بالمسلسل كبرولي شكله أنا ما عندي مشكل أصلا إذا بتلاحظ بتحضر مسلسلات أغلبية أدواري أنا ما بطلع كتير
0: صحيح مزبوط
1: مثل حتى بحنين دم يمكن ما كنت حط أوقات ماسكرة إذا حضرتي بتلاحظي هيدا الشيء سو كان دور مركب وكبروني بالشكل وهيك وبشعراتي وباللبس وتعرفي وتجاعيده سو كنت أم يوسف كان دور كتير حلو ابني بحب وحدة عمياء بكون أنا صح. مرة غنية وما بدي إياها أو بيصر ابني أنه بدي يتجوزها بيجع بيتجوزها بدون رضاية وبيكون صاحبه هو حكيم بيشفيها
0: تنغرم فيه بس تقشعه
1: تنغرم فيه وبتحبل منه
0: صح
1: اللي أكتر شيء علق عند الناس مرة كانت جاية من السفر وكنت بالمطار أنا وابني بتجي واحدة بتقلي أنت كيف كان عم ينعرض هني انتبه عرضوه جديد رجع قد ما كان نسبة مشاهدة عالية
0: أخدته
1: الالبسي وانعرض الالبسي هون أنا كنت صرت برا سو أنا كنت بالمطار بتقوم بتقلي واحدة انت ام يوسف اوقات في عالم بيصدقوا الشخصيه
0: صحيح
1: هيدا شيء بسطني مع انه انا بوقتها كان بابا مريض كنت عم اقول لك برا وحسيت ما عطيت من قلبي كتير لانه اوقات كنت معه المستشفى وروح على التصوير مش فات هذا السكريبت وهيدا الشيء كتير اثر فيي بس ما قدرت لانه بالنهايه انا عندي عمل ولازم كفيه على الاخر سو قلت لي كيف دفشتيها للعمية وقال قلت لها يا حبيبي انا تصويرها اول شيء تمثيل
0: هيدا تمثيل
1: انه كان عم ينعرض لانه وقت قلت لها بعدين انا قلت لها طلعي لبرا انه ما بدي اياها وهي وطالعه قامت هي تفركشت وقلبت ما دفشتها وبلس انه هو تمثيل
0: يا بلا شفقت
1: انه ستقول انه حلو يمكن هيدا الشيء انه صدقوا وانا كنت مع انه لي محلي مطارها انه لا ما عطيت مثل ما لازم ينعطى حقه الدور لانه برجع بقول لي كان بابا مريض وكنت عن جد روح كتير زعلانه بس كان في تيم بعقد كتير كانوا هيك يقووني ويعطوني فادية عبود كانت اختي بالمسلسل بوجه لها تحية بتعقد فادي عبود وقالي صار حموش
0: كمان قالي صار نجلة تحية
1: وهي صديقتي وحبيبة قلبي قالي صار عسلمتها وبعدنا أصحاب يعني سافرت وبقيت سنين ما جيت أنا أول فترة بس توفى بابا قلينا على تواصل وأول ما كنت إجي على لبنان كنا دغري نتلاقى وبعدنا
0: نعم
1: عم نتلاقى
0: آخر مسلسل كان حنين دم
1: صح وسافرت
0: واختفيتي
1: صح عملوا معي كتير مقابلات أنا وبرا وأنه ليه ما بترجعي ويعني كان في ظروف عائلية اضطريت أنه
0: اشتغلت شأن عام مع المغتربين برا
1: ليك برا أنا عملت مقابلات على فكرة عملت مقابلة مع نايب روجي حداد ببرلمان السويدي عملت مقابلة رحت على فرنسا عملت مع المطران جميل
0: نعم
1: عملت مع رهبات الأنطونية مع الرئيس تبع الدير سير جيرمان ما بدي انسى
0: يعني كنت عم بتضوي على اللبنانيين
1: كنت عم جرب ضوي على بلاد الاغتراب انه قديه نحن لازم الصوت لازم يوصل مع السفير اللبناني بسويد عملت معه كمان وقت كورونا عملنا مقابلتين بعتقد وقتها قديه كان في نسبه وفاه وقديه كان في بتعرفي يعني
0: بطبيعه الحال
1: مع انه سويد البلد الوحيد على ما اعتقد يعني اللي ما سكرت ما بعرف اذا كان في بلد ثاني بس بعتقد سويد البلد الوحيد
0: انه سويد ما سكرت
1: لا ما سكرنا
0: ليك بتعرفي هلا بتذكر هلا كانت اخذي قرار سويد انه تضل فاتحه ما تسكر
1: لا ما سكرت
0: ولموا في دول لمتها
1: كثير لموا والشعب لهنيك لما بس الصراحه انا كنت عايشه عادي يعني نحن كنا نشوف حدا حاطط ماسك كنا نعرف انه هيدا معه كورونا مش اللي حاطت ماسك يحمي حاله
0: حتى لأن... يمكن منعت الماسكات الاشياء الى حد ما يعني
1: صح ما هو اللي كان يحط كان يبقى نعرف انه هي معه كورونا يعني نطلع بست او ترانات وهيك لانه هنيك الاغلبيه صح. هيك بنستعمل سو كنا نعرف انه هيدا اكيد معه كورونا حاطت ماسك نبقى. بس انا قلت وقتها بالمقابله في مره عملوا معه مقابله انا وبرا كان في كذا شخصيه اعلاميه واسعد رجدان ونسيت ما بدي انسى اسماء وطلبوا مني انا وبرا كنت بعدهم متأملين أنه أرجع، قالوا لي حبيت أنه تذكروني، كتير حبيتها وقتها. حكيتني صحفية قالت لي بدنا نعمل مثل فيديو التوعية أنه كرمال كورونا وكيف أنتوا الوضع بالسويد وهيك. قلت لها طبعا، قلت لي كممثلة أنتوا صحفية بدنا نأخذ رأيك كيف عندكم، وعملنا إذا لقيت الفيديو فرجيك عليه بعدين. وقتها حطوا يعني عرضوا مثل دعاية توعية، وحكينا وقتها عن السويد انه لا كنا نظهر عادي، يعني انا مدرسة ابني ما سكرت مثلا، انا روح على شغلة عادي، بس انه في لازم يكون في ديستانس بين كل شخص، اذا بالسوبر ماركت اذا
0: في تعليمات بدهم يتبعوا،
1: تعليمات لازم وارشادات لازم يتبعوا. صح طبعا.
0: ميرنا لطوف باقي هون ولا كمان بين هون وبرا؟
1: لا خلص
0: خلص
1: باقي ببلدي.
0: ولا بهالوقت العصيب اللي الناس خايفة وعم بتروح على بلد آخر حتى تحمي حالها، انت رجعتي بهالوضع يعني الكريتيك الدقيق كتير.
1: اول شيء لانه صار عنا رئيس

0: بيحبوا بلا أم وبي حلوا مشاكلهم يتركوا. في كتير بينفصلوا طبعا إذا في مشاكل، بس أنه بعد أنت وبس ينفصلوا تفضلي تخلي على رجل غير متزوج أو منفصل.
1: نعم.
0: سو هيدا الدور بحبه اللي عم تسنين الأدوار. ما بحبه لا ما أخذت الصراحة.
1: ميرنا لطوف، هلأ أنت حاضرة لأنك يدقوا بابك ويعطوك سيناريو تقري وتمثلي، يعني أنت هلأ حاضرة
0: طبعا
1: بكامل جهوزيتك حتى ترجعي عن جديد تبلشي تعبري عن موهبتك بالتمثيل. كلمة أخيرة، خلص الوقت.
0: خلص الوقت، حسينا عن جد.
1: كلمة أخيرة.
0: أحس حالي قاعدة مع صديقي.
1: يا أهلا وسهلا فيك. للمنتجين، للمخرجين، للزملاء الفنانين، شو بتقولي لهم؟
0: أول شيء للمنتجين، أنا رجعت وبتمنى أنه ما فرقاني معي شو هو الدور. يمكن كان قبل تفكيري انه لا في ادوار ما بخدها، لا هلا ما فرقهم بلش بمطرح معها
1: حتى لو كان دور صغير.
0: ليكي هلا
1: حلقات قليله،
0: حلقات قليله بس الدور طبعا هلا
1: يكون محوري بالمسلسل.
0: لانه انا اخر مسلسل اخذته او اخر مسلسل كان انا عملت، بس ما اني ذاكره كلهم، كان دوري لا مش صغير فيه، كان اخر دور مش معقوله ارجع يعني انا لورا، لا بدي اتقدم. بس انه انا كان في شيء معروض علي على فكره، بس ما بدي اسمي اسامي. بعده عم ينطبخ ان شاء الله يمشي الحال. وبتمنى من كل قلبي ارجع اشتغل ويرجع لنا كمان هو لمسلسلاته حلوة استاذ إلي معلوف عن جد، لانه الشغل معه كتير حلو. بحب اشتغل كمان مع استاذ مروان حداد ومع صباح، بتمنى صباح ولا مرة ان شاء الله يجيني يعني الحظ انه اشتغل معهم، لانه نادين من جيم بحب اشتغل معه كتير. أنك ما سألتيني مع أي ممثل، بس بتمنى يوما ما.
1: نعم إن شاء الله خير.
0: مرسي حبيبتي.
1: ميرنا لطوف، أهلا وسهلا فيك ببلدك.
0: مرسي كلك.
1: انبسطنا أنه تركت السويد، بتروح زيارات أكيد ولكن استقرارك رح يكون بلبنان. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر، أهلا وسهلا فيك بنجوم الظهر، وإن شاء الله بحسب نواياك الله بيعطيك لأنه نواياك طيبة. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لك لأسيدة.
1: يا هلا. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، نلتقى بكرة بكرة الأربعاء ضمن بلا جمرك من الأربعاء لغاية الساعة 5 إلا تلت، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة دار جنرال 3 لتر بدولارين و60 سنت، جيل للغسيل لوشا لترين ونص ب6 دولار و40 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. التطورات الإقليمية تتسارع ولبنان في صلب الاهتمامات. من دمشق ماكرون لدعم الشرعية اللبنانية، على الحزب تسليم السلاح والشرع استقرار سوريا من استقرار لبنان. عون قطار الدولة أقلع وحصرية السلاح ستطبق. سلام يدين انفجارات سوريا ويؤكد تضامن لبنان إلى جانبها دولة وشعبا. رجي متفائل بحذر واتفاق الإطار بداية البدايات.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة لبنان الحر
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبة. فيما يطل ترامب في لقاء مع الرئيس التركي من باب الناتو، يؤكد نظيره الفرنسي من دمشق دعم الشرعية في لبنان مع تأكيد سوري مماثل على لسان أحمد الشرع الذي ساوى أمن بلاده بأمن لبنان. في هذا الوقت المزيد من الدعم من أكثر من مرجع أوروبي والمزيد من العزيمة عند عون وسلام على المضي ببسط السلطة.
2: من دمشق شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على الإسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية.
3: لذلك نحن نؤمن بأنه يجب نزع سلاح حزب الله، ونحن نعتقد أيضا أنه يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، ويجب أيضا الحفاظ على أهمية السلطات الشرعية اللبنانية.
2: فيما أكد أحمد الشرع أن استقرار وأمن سوريا من استقرار وأمن لبنان والعكس صحيح.
4: من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا، وهذا هو المعيار العملي لجدوى الشراكة معنا. الشراكة الاستراتيجية التي نؤسس لها اليوم مع فرنسا بدءا من تطوير الموانئ والملاحة الجوية وصولا إلى قطاعات الطاقة والمياه والصحة هي النموذج الذي نريده للعلاقة مع أوروبا ومع العالم بأسره. شراكة تبنى على المشاريع الملموسة التي تخدم شعبينا لا على الشعارات.
1: من إسرائيل أكد وزير الخارجية الألماني أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان.
2: من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالإعلان عن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، مضيفا أنها ملتقى للسلام والحوار.
1: بدأ اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية لإسرائيل، ويلتقي هناك كبار المسؤولين لبحث أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين، وجدد القول لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، وانتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية.
1: رئيس الحكومة نواف سلامة دان الأعمال الإجرامية صباحا في دمشق، وكلما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب سوريا دولة وشعبة.
2: وزير الخارجية يوسف رج ولدى استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150,000 دولار، جدد التأكيد على أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس أرضاء لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب. واعتبر أن اتفاق الإطار هو بداية البدايات.
1: مواقف نيابية من اتفاق الإطار وغيره مع هنادي سمرة.
5: مواقف نيابية في مجلس النواب جمعت بين السياسة والتشريع، وفي هذا الإطار وجه النائب مروان حميدي سؤالين إلى السلطة القضائية مع اقتراب موعد ذكرى تفجير 4 آب عما حصل بالقرار الضني، مشيرا إلى أن ما أسماه مهزلة إطلاق سراح فضل شاكر بالتأجيل والتسويف هي مؤامرة للقضاء عليه صحيا، وقال إن هذين المثالين يزعزعان الثقة بالإصلاح القضائي. بدوره النائب حسين الحش حسن وصف اتفاق الإطار الموقع في واشنطن باتفاق العار والاستسلام ثلاثي في الشكل وأحدي في المضمون، وقال تفسيرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطيئة ودونه الكثير من الثغرات القانونية، وأشار إلى أن الرئيس جوزيف عون الذي أقسم على وحدة اللبنانيين يجب أن يبادر ويحاور وليترجم مقاله لست مغرما بإسرائيل ولن أترك الجنوب. أما النائب إبراهيم منيمني فتطرق إلى اقتراح قانون تقدم به إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية حول تنفيذ أحكام مجلس الشورى وتحول بعض القرارات إلى استنسابية، والهدف إعادة الاعتبار إلى القضاء. من جهته طالب النائب سمو أبي رمية لجنة تكنولوجيا معلومات بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن ملف كازينو لبنان والمراهنات أونلاين بعد صدور قرار عن ديوان المحاسبة يناقض قرار مجلس الوزراء. في المجلس أيضا اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال تابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
2: ميدانيا، جالت دوريات إسرائيلية مؤللة في قرى القطاع الغربي تخللها إطلاق نار كثيف،
1: وسجل تفجير في كونين وألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على حداثة، فيما استهدف قصف مدفعي وفوسفوري أطراف بلدة شبعة.
2: في هذا الوقت وبعدما تم تداول صورة عن رفعة العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر جهة كفر تبني، تبين أن العلم موجود منذ يوم الجمعة وزرع بواسطة مسيرة، ولا وجود عسكريا إسرائيليا على التلة حتى الساعة.
1: ترأس رئيس الحكومة في السرايا اجتماعا لملف الكهرباء، حضره وزير المال ووزير الطاقة ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان وعدد من المعنيين لمتابعة الإصلاحات المطلوبة في القطاع ومتطلبات تطويره.
2: ودع حزب القوات اللبنانية وحد شيت عضو المجلس المركزي ورئيس مركز القوات في البلدة ريمو حنة في مأتم شعبي حاشد ومهيب. تقدمه رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدة جعجع التي أشارت إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة للجميع.
0: حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد شارل حلو في اتجاه الكارنتينا وصولا إلى الزلقة، ومن أنطلياس في اتجاه نهر الموت، وأيضا على جادة شارل مالك الأشرفي، وهي كثيفة أيضا من جسر الكوكودي في اتجاه أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد خلدي في اتجاه النعمة، وأيضا من مستديرة رزق الله حتى تقاطع شفرولي فرن الشباك.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: الطقس صيفي معتاد مع نسبة رطوبة مرتفعة ودرجة حرارة ضمن المعدلات. غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال من دون تعديل بدرجات الحرارة. الخميس ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
1: قراءة ثانية للعناوين. التطورات الإقليمية تتسارع ولبنان في صلب الاهتمامات. من دمشق ماكرون لدعم الشرعية اللبنانية، وعلى الحزب تسليم السلاح وشرع استقرار سوريا من استقرار لبنان. عون قطار الدولة أقلع وحصرية السلاح ستطبق. سلام يدين انفجارات سوريا ويؤكد تضامن لبنان إلى جانبها دولة وشعبا. رجي متفائل بحذر واتفاق الإطار بداية البدايات. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
2: شكرا وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين. وين؟ بالنروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكثر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكثر من غيره، وإنه عنده مهارات أكثر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك بنقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة. إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون ينتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكار كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تا ما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: جديد تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما عم بترافقونا هلأ بحلقة جديدة ولقاء جديد من RLL Team. وكمان عم نرجع من مسا على زميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان حر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
0: أجواء مونديال وأجواء ربح وجوائز أكيد دايماً صرتوا معودين. على الساعة 5 منبلش مع المولاندور وال50 دولار كاش. كل اللي لكم تعملوه إنكم تتوقعوا نتيجة المباراة الصحيحة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء. اليوم عنا مصر لح تلعب ضد الأرجنتين وعنا كولومبيا ضد سويسرا. مين برأيكم مستمعينا رح يربح اليوم وشو معقول تكون النتيجة؟ نحن صرنا بالدوري 16 ودائما اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مسج بس على 70-95-911 مع اسمكم وعائلتكم. اذا نحن بالدوري 16 الدور 16 لك صراحة ماريانو حاطي لي اياها الدوري 16 يعني انا عم بقرا شو عم شوف قدامي. اوكي عنا مصر وارجنتين وكولومبيا ضد سويسرا. مين رح يربح؟ شو النتيجة؟ انا وعدت المستمعين انه باخر المونديال رح يكون عندي كتير معلومات صار وصير ابو ظبي بالفوتبول على القليلة يعني.

0: بدنا نمسي على سامي صايغ. تحياتنا سامي، ما تنسى تبعث لنا توقعاتك لليلة وبنسمع غسان.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ معك غسان سمعان. أنا بعتقد اليوم الأرجنتين بتربح 2-0 بالوقت الأصلي، وكولومبيا بتربح على سويسرا كمان 2-0 بالوقت الأصلي.
0: شكرا غسان. منذكر الجائزة $50 كاش من عند المولاندور. كل يلي لازم تعملوه تتصلوا على 09-218-233 أو تبعتوا فويس على 70-959-1111 وتتوقعوا نتيجة المباراة الصحيحة لليلة بالوقت الأصلي أو بالوقت الإضافي أو ركلات الجزاء بين مصر والأرجنتين. مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة برأيكم؟ وبين كولومبيا وسويسرا مين رح يربح وشو معقول تكون النتيجة؟

0: مساء الخير.
1: مساء النور حنا.
0: ومساء مستمعينك ومساء لبنان الحر. نحن بنوجه الشكر للدكتور سمير جعجع لكن معنا بحشيت.
1: اوكي حنا بدنا نرجع نشوف اذا
0: في حنا دي بحشيت.
1: اوكي حنا يعني بتمنى اذا في توقع لليله بتمنى نرجع تبعتنا اياهم بفويس خلينا نضمن المسابقه.
2: ايه بونسوار سيمونا معك ادوار نشار. بالنسبه لماتش مصر والارجنتين بيربحوا 2-1 للارجنتين وكولومبيا وسويسرا 1-0 لكولومبيا.
1: شكرا ادوار منكفي بكل توقعاتكم مستمعينا.
3: بالعافيه معك جان بيض. الارجنتين بتربح 2-1 على مصر وكولومبيا بتربح بالوقت الاصلي وكولومبيا بتربح 3-1 كمان بالوقت الاصلي. سيمونا بدي وجه تحيه لزميلتك اليج ميرزا يعطي الف عافيه بقول لها ثانك يو يعطيكم العافيه.
1: انا عافيك جان نحن كمان من حيه لاليج بتتعب معنا كثير. اتصال الو.
4: بونسوار.
1: بونسوار.
4: معك غدا كرم.
1: كيفك غدا؟
4: سافا كيفك انت؟
1: كتر خير الله.
4: ماشي. انا اليوم الارجنتين 2-1 على مصر.
1: 2-1
4: وكولومبيا 1-0.
1: 1-0. شكرا غدا تحياتنا لك. يا هلا يا هلا. بناخذ اتصال لبنان الحر. الو.
5: الو.
1: مرحبا.
5: مرحبا.
1: كيفك فوزي؟
5: كيفك يا تيمون؟
1: كتر خربنا ماشي الحال. وانت
5: رديتي دغري علي.
1: عيب عيب.
5: الله يرد عنك يبعد عنك ولاد الحرام يا تيمون.
1: مرسي يا فوزي.
5: الله يعطيك العافيه.
1: شكرا شكرا يا فوزي. خلي صوتك
5: بس بدي اسلم عليك بس.
1: مرسي فوزي. مكفي معكم مستمعينا.
6: انا بعتقد رح تربح الارجنتين على مصر 2-0 1-0.
1: كيف؟
6: وكولومبيا بفتكر بتربح كمان على سويسرا.
1: لا يعني ما بعرف مين اللي بعث لنا الفويس ولكن الفويس كتير ناقص من الاسم والعائلة وحتى يعني ما قدرت افهم النتيجة على المزبوط شو هو المقصود فيها. بنكفي بقى.
7: بونسوار كيفكم؟ زهر حمود. انا بتوقع مباراة الارجنتين ومصر فوز مصر 1-0 بالوقت الاصلي.
1: اوكي بس زاهر كمان بدك تعطينا الماتش الثاني يلي هو كولومبيا وسويسرا مين برايك رح يربح وشو النتيجه والا ما فيني اخذ جوابك.
8: مساء الخير. بعتقد انا بالنسبه لمصر والارجنتين هذا فوتبول بالزمانات كان عم بيلعب مانشستر يونايتد بودي يعني كان هاجم هاجم هاجم هاجم فريق التركي ده كوره.
1: اوكي يعني بنرجع بنقول هو بس توقع فيكم باي تشانس او فيكم من وراء يعني متابعتكم وكل حدا عم يبعث لنا اياهم مساج مكتوب ما فينا ناخده.
9: مساء الخير سيمونا كيفك ماشي الحال منيحه مع سامي الصايغ. الارجنتين 2-1 للارجنتين الارجنتين ومصر 2-1.
1: اوكي
9: كولومبيا سويسرا 2 لكولومبيا 3 لسويسرا. اوكي
1: يعني 3 لسويسرا
9: ميرسي لك.
1: ما فاز سمعتنا مزبوط.
9: كولومبيا 3 لسويسرا
1: يعني سويسرا يلي بتربح. اوكي.

0: هلو، يعطيك العافية. أنا نتيجة المباراة لما توقع بين مصر وأرجنتين 3-1 لأرجنتين بالوقت الأصلي و1-0 لكولومبيا ضد سويسرا. وسوري ما قلت لك اسمي، معك جورج يا سيمونا.
1: أوكي، بس شو العائلة يا جورج؟ ما فينا بالتقطيش الخبرية، شو العائلة؟
2: الله معك طه يونس. بتربح الأرجنتين 3-1 على مصر وكولومبيا 2-0 على سويسرا.
1: أوكي، شكرا لكم مستمعينا.
3: بونسوار، معك هادي القارح. أرجنتين بتربح 2-0، كولومبيا بتربح 2-1.
1: شكرا هادي وكل حدا عم بيشارك بهذه المسابقة والتوقعات.
4: ايه مرحبا سيمونا، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: بخصوص ماتش الليلة رح يكون في مفاجأة، 2-0 لمصر، وكولومبيا سويسرا كمان رح تربح 1-0 سويسرا. شربل ظاهر معك.
1: شكرا شربل.
5: أنا بقول إن شاء الله مصر حتربح 1-0، كولومبيا 2-1.
1: أوكي، بس برضو برجع بقولكم كل حدا ما عم بيبعت الاسم والعائلة ما فينا ناخد الفويس.
6: هاي سيمونا، معك ياس يوسف. أرجنتين بتربح 3-1 وسويسرا بتربح على كولومبيا 1-0، اثنيناتهم بيخلصوا بالوقت الأصلي.
1: 1-0. أوكي.
7: هاي سمونا، كيفك؟ انا حابه بس اسمع صوتك، كيفك؟ كيف صحتك؟ اشتقت لك.
1: انا كمان يلي اشتقت لك يا ام جورج، انا زمان ما سمعنا صوتك صراحه، تقريبا من وقت ما بلشنا المونديال قليل نسمع صوتك. من كفى بترجيحاتكم.
8: هاي يعطيك العافيه، معك انيس خوري. انا بقول مصر بتربح 2-1 وكولومبيا بتخسر مع سويسرا 1-0.
1: ليش بتحبوا تعذبوني؟ قولوا لي مين الربحان بكل بساطة.
9: يعطيك العافية. الربح لمصر 1 والأرجنتين 0، والنسبة لكولومبيا سويسرا، سويسرا 2 كولومبيا 1.
10: معك أحمد العلي.
1: شكرا أحمد.

0: جورج سفير يا سيمونا بات سفير.
1: اوكي خلينا نرجع نسمع شو كانت النتيجة.
0: وسوري مات هلو يعطيك العافية. انا نتيجة المباراة اليوم متوقع بين مصر وارجنتين 3-1 لارجنتين بالوقت الاصلي و1-0 لكولومبيا ضد سويسرا.
1: اوكي
0: وسوري ما قلت لك اسمي، معك جورج يا سيمونا.
2: هاي سيمونا معك ريمو بركات. تربح الارجنتين على مصر 2-0 وسويسرا بتربح 1-0 على كولومبيا. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ريمو. بعد رح اخذ بس بالمبدا 2 أو 3 تنكون مع زميل جورج سويدي اذا قدرنا نتصل فيه.
3: سيمونا مرحبا.
1: مرحبا.
3: المنتخب المصري بقيادة حسام حسن ومرموش ومحمد صلاح وهو الشباب الأبضيات رح يفوتوا على الأرجنتين 2-1 وبالوقت الأصلي، وسويسرا رح تفوت 2-0. معكم علي إبراهيم أحمد الأساس مصري.
1: لا بدي علي إبراهيم الأحمد هيك سمعنا. أوكي

0: سويسرا 3-1 ومصر 3-2 شرب الأولى.
1: تحياتنا لك شربل ولوالدك ربيع.
2: بونسوار. أنا بقول بالنسبة لليوم بالليل بقول إنه أرجنتين رح تربح على مصر 3-1 وكولومبيا رح تربح على سويسرا 2-0. معك نديم حداد.
1: شكرا نديم. ناخد آخر اتصال للبنان الحار. ألو.
3: مرحبا سيمونة.
1: أهلا يا أسعاف، كيفك؟
3: الله يسلمك.
1: ماشي الحال؟
3: الحمد لله.
1: يلا يا أسعاف، برأيك مين اليوم رح يربح وشو النتيجة؟
3: الأرجنتين تربح على باوس.
1: أرجنتين قدي بتاخد يعني؟
3: تاخد ثلاثة.
1: ثلاثة قديش الشخص اللي بوجه؟ المنتخب اللي بوجه يعني قدي بياخد؟
3: مصر.
1: اوكي بس قداش بياخدوا؟
3: بياخدوا صفر.
1: صفر اوكي. وبين كولومبيا وبين سويسرا مين بيربح وشو ده بياخدوا؟
3: سويسرا اكيد.
1: قديه؟
3: 1-0.
1: اوكي اسعاف، بس بتذكريني بليز بعائلتك.
3: غريب
1: غريب. شكرا لك يا اسعاف.

استثنائية عنا اليوم رح يكون معنا زميلنا جورج سويدي مباشرة على التلفون، لا أكيد يعني لظروف خاصة بالعمل، ويعني هيك من بعد إذنه رح نفوت ببيبوزيت.

0: الحر.
1: بدي جرب قلد جورج على التليفون. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، وهيك هيك بصير يحكي بهال كتير بوزيتيف. هاي جورج.
2: أهلا أهلا، زبطت معك.
1: كيفك؟
2: طبعا
1: ماشي الحال. أول شيء بس قلنا للمستمعين أنه أنت استثنائيا اليوم معنا على التليفون من هلأ إلا ربع، بس كمان رح نكون عم نحكي شوي سبار،
2: لأنه في سبب
1: يلي هو
2: على الساعة 7 في مباراة مصر أرجنتين، وعنا نقل مباشر من الساعة 6 للساعة 7 7 إلا شوي تقريبا.
1: يعطيك ألف عافية جورج، ولكن نحن رح نستفيد منك كمان والمستمعين. هلأ أنت في شيء بك تخبرنا إياه قبل ما أكون أنا عندي أسئلة بسبار؟
2: شو بدي أخبركم، مفاجآت كبيرة. أنت مع مين؟ مع البرازيل؟
1: هلا أنه أنا كنت أنه هيك بقول أني مع البرازيل، بس ما حضرت ولا جيم.
2: هيك بالاسم؟
1: ايه ايه.
2: بتشرب قهوة برازيلية تسيمز؟ بس هي
1: ما بشرب قهوة بحياتي
2: كمان.
1: بدي أسألك شيء عن الجيم، يعني يلي صار بين البرازيل ونوروي، فينا؟
2: 100%.
1: أوكي. شو التفسير أنه برونو جيماريش هو يلي سدد ركلة الجزاء ويلي ضيعها ومش فينيسيوس؟ كيفني بالسؤال؟
2: حلو، برافو. مين أعطاك السؤال؟
1: خلص بعدين بخبرك.
2: ماريانو؟
1: بيتر حشاش.
2: بيتر حشاش، بيتر ملك الفوتبول على كل حال، كتير بيحضر وكتير بيتابع. هو صراحة المدرب لمنتخب البرازيل هو إيطالي، كارلو أنشيلوتي، قال من بعد المباراة انه هو عاطي ليست يعني مين بسدد ركلة جزاء خلال المباراة، ومش الاسم الاول فينيسيوس. برونو محطوط انه هو اذا عم بيلعب اساسي هو اللي بياخد التسديد، لانه عنده نسبة عالية اكتر من فينيسيوس بتسجيل ركلات الجزاء. هلا هاي الحجة منا كتير مقنعة، لانه صراحة كان لازم فينيسيوس اللي هو نجم الفريق على عرض الملعب، وهو أفضل لاعب كمان بالمنتخب البرازيلي شئنا أم أبينا، هو فينيسيوس جونيور، لازم كان هو ياخد ركلة الجزاء بدلا من برونو. هيدا المنطق هيك بيقول. كلنا تفاجأنا، يعني احنا بس أخدوا ركلة الجزاء ضد النرويج، قلنا كلنا أنا وأصحابي لما نحضر المباراة، كنا بالالبي سي عم نحضر الجيم، قلنا أكيد فينيسيوس راح يشوت. هو أخذ الطابة بإيده، كان رايح عم بيحطها على نقطة البنالتي، بعد شوية تفاجأنا كيف عطى الطابة لبرونو ليسددها هو. لو البرازيل برأيي سجلت هيدي البنالتي كانت المباراة راحت بمنحى آخر، كانت البرازيل أكيد ربما يمكن 90% فازت بالجيم. ليش؟ لأنه كانوا النرويج رح يبادروا بالهجوم ورح يفتح دفاعهم، والبرازيليين كتير قوية بالهجمات المرتدة وعندهم السرعة وعندهم الأسلحة اللازمة، كانوا ربحوا المباراة.
1: هلا أنا كمان قد ما سمعت يعني من الناس اللي هن كانوا إنه عم بيشجعوا البرازيل، قالوا إنه في كتير فرص ضيعت بهذا الجيم.
2: في كتير فرص أكيد، والمنتخب البرازيلي صراحة قدم مونديال جيد. ما بدنا نقول إنه ما مش منيح الفريق وما بيسوى، لا، اللي بيحضر فوتبول بيشوف إنه أنشيلوتي عامل تغييرات كبيرة بالمنتخب، حتى ستيل لعب غيره. أنا برأيي البرازيل قدمت وورد كاب جيد جدا، بس بالنهاية الكرة، أو بيقولوا دائما كرة القدم، هي أهداف. في أوقات فريق يلعب أحسن من التاني ويخسر، وهذا اللي صار. برجع بقول البرازيل لو سجلوا البنالتي كنا شفنا مباراة مختلفة كليا، بس في لاعب كتير مهم عم يلعب النرويج ما له حل، ما له دواء، هو إيرلينغ هالاند، يلا صار معه 7 أهداف بالوورد كاب، سجل هدفين كل واحد أحلى من التاني صراحة، وقدر يقود منتخب بريدو للفوز. هلا أنا بحب الألمان، بس صراحة بقولك إياها سيمونا، أنا زعلت لخروج البرازيل من الدور الستاعش.
1: طيب جورج، موافق إذا كنا حكيناها قبل بمرة يعني بستوديو، يعني كل الفرق يلي عن جد هن أسامي كتير كبيرة ومعودين إنه هن يربحوا الكاس، حسينا إنه هيدا السنة ما كان في إلهم هيدا الدور اللي كتير أساسي، وعم كتير عم تتبدل يعني النتائج وحتى الأداء الفرق، يعني حتى الفرق في فرق جديدة هالقد عم بيكون عندها أداء قوي. هل برأيك إنه نحن خلص وصلنا لمحل ما بقى في هذا الدور الكبير للأسماء الكبيرة؟
2: حلو السؤال. ليك الفوتبول عم يتغير، يعني دائما بنقول أوكي برازيل بطلة العالم 5 مرات، ألمانيا بطلة العالم 4 مرات، إيطاليا 4 مرات، هودي نحن أوكي فرق تاريخية، بس إنه الواحد قد ايه بده يضل على القمة؟ في دائما حياة فيها طلوع ونزول، وهالمنتخبات في غيرها عم بيتطور، هي يمكن وقف تطورها بمكان معين ما بقى عم تتطور، بس بالمقابل غيرها تطور ولحق فيها وصار قريب منها. هذا اللي عم بيصير اليوم في منتخبات كتير تطورت، النرويج أكبر مثل على ذلك، مصر مغرب مغربية كتير كتير تطوروا بالسنوات الأخيرة، شفناهم من 4 سنين فاجعوا العالم كله، وصلوا نصف نهائي كأس العالم بكل جدارة، وهالسنة كمان عم بيلعبوا ربع نهائي وربما أكتر، بس عندهم طبعا عقبة كتير كبيرة، كمان مرة رح يلعبوا مع فرنسا مثل ما لعبوا معهم بال22. سو هيدا الحلو بالفوتبول، هالمنتخبات هيدي عم تتطور، عم تلحق بالمنتخبات الأقوى. سو مش دائما فينا نقول إنه نفس المنتخبات بدها توصل هي دائما وتربح البطولة، حلو نشوف بطل العالم جديد هيدي المرة، مثل ما شفنا مثلا إسبانيا بال2010 واللي فازت بلقب بطولة العالم لأول مرة بتاريخها، مثل ما شفنا كرواتيا وصلت لنهائي مونديال 2018 بروسيا، خسرت رجعت مع فرنسا بالفاينل. حلو نشوف هالمنتخبات عم تتطور وعم تلحق بالفرق الكبيرة.
1: بالنهاية يمكن إنه الأغلبية منحب فرق معينة، مثل عم نحكي يمكن ألمانيا وبرازيل، أو أتليست يمكن الأشخاص مش اللي كتير بتابعوا، بس إنه خلاص بيعرفوا حالهم إنه بالمونديال رح يروحوا يا ألمانيا يا برازيل، يمكن لأنه عايشوا على أمجاد لعيبة عطشوا عن جد لهاللعبة الكاس.
2: صحيح، يعني واحد إذا بده يعيش على أمجاد كمان ما رح يتقدم، وهيدي غلطة البرازيل اليوم، إنه نحن البرازيل واللاعبين اليوم هدفها تلعب اوكي تحت اسم البرازيل، بس تلبس قميص البرازيل. كنت عم احضر جيمر الماضي، قلت لهم لاصحابي قلت لهم اف اديها القميص تقيلي، هيدا الشورت الازرق والتيشيرت الصفراء اللي عليها زي اخضر، قد ايه مرعبه هالقميص، بس واحد يشوفها لازم يخاف، لازم يخاف. هيدا منتخب تاريخي، هيدا اهم منتخب بكاس العالم صراحة، 5 مرات بطل العالم، عنده يعني كان نجوم أساطير باللعبة، من بيلي لزيكو لرونالدو لروماريو لرونالدينيو، نجوم كتير كبار لعبوا بهذا الفريق. اليوم في لاعبين أوكي هدفهم يوصلوا يحملوا قميص البرازيل لعبوا كاس عالم، بس بدهم يعرفوا كتير منيح قيمة هالقميص، إنه هيدي القميص مش في مكان بيلبسها، بس مثل ما في طلوع ونزول بالحياة، والمنتخب البرازيلي اليوم بمرحلة شوي نزول إذا بدنا نحكي، وكل عمر البرازيل نقول إنه عندها مهاجم رائع، صارنا سنوات ما في مهاجم حقيقي بالبرازيل هيك نقول عنه إنه مرعب، مثل مثلا النرويج عندها إيرلينغ هالاند، مثل مثلا الإنجليز عندهم هاري كين، مش موجود هالشي اليوم بمنتخب البرازيل.
1: امبارح جورج يعني صار في شدنا لخسارة البرتغال بوجه إسبانيا، ويعني بآخر دقائق الجيم بالدقيقة 90، هل هي إصابة نونو مانديس هي اللي أثرت على الجيم؟
2: إصابة نونو مانديس لا لأنه مش من مالته إجا الجول، يعني كان نونو مانديس عنده مهمة أنه يراقب لامين يامال، يعني مش لامين يامال اللي حط الجول صراحة، تنقول انه لا لانه انصاب نونو مانديس. تاني شيء اللاعب اللي فات بدلا منه نيلسون سميدو عمل شغل كتير كبير، ما كان هالفرق العالي، يعني انه اوكي مانديس كتير منيح بس كمان سميدو لعب كتير منيح. سو لا مش هيدا السبب، سبب مباراة كانت تكتيكية 100% بين المدربين، وشفنا التبديلات قد ايه كانت حذرة وحتى بمحلها مزبوط، وبالنهاية اللاعب البديل ميكيل مارينو اللي دخل هو اللي سجل هدف الفوز للإسبان. بالنهاية فريق بده يفوز، يعني لو البرتغال فازت صراحة ما كانت تفاجأت، وإسبانيا فازت برافو عليهم، سو منا مفاجأة لو فازت امبارح البرتغال على إسبانيا، وكمان مش مفاجأة فوز إسبانيا على البرتغال، مباراة متكافئة كانت كتير بين الفريقين.
1: قبل ما نوصل على توقعات اليوم وجيم اليوم، جورج أنت برأيك مين، أو أنت مين شفت أنه المنتخب يلي هو هيك مفاجأة لألك؟
2: مفاجأة النرويج أكيد، ما فينا ما نقول إلا النرويج ومصر. هلأ إذا مصر ربحت اليوم هي رح تصير قبل النرويج مفاجأة كأس العالم.
1: هل هو كان السؤال إيه؟ لأنه كتير عم بيتوقع أنه مصر هي اللي تربح اليوم،
2: تربح اليوم على الأرجنتين.
1: نعم
2: صراحة يا ريت، يعني بس صعبة، يا ريت. انا كثير بتمنى تربح مصر اليوم عن جد، يعني نحن المرة الماضية احتفلنا بمصر ما بتعرف قد ايه، وبالاخبار عملنا تقارير خاصه وحكينا مع السفير المصري وهنيناه عن جد، يعني العلاقه كثير حلوه بين الشعبين المصري واللبناني من زمان لليوم، ونحن كثير انبسطنا لهم، والدليل كان في علم لبنان بمباراه مصر الاخيره مع استراليا، كبير محطوط حد الكورنر مكتوب عليه بالابيض، يعني داخل العلم حد الارزي يلا يا مصر، عالم لبناني كبير مكتوب عليه يلا يا مصر بالأحمر. كنت أكيد بسطنا كتير لفوز مصر وتأهلها للدور 16، بس صعبة صعبة اليوم، أرجنتين بطلت العالم، أرجنتين ميسي عم بيلعب، صعبة المهمة، 60-40 بعطيها اليوم للأرجنتين، بس ما بستبعد مفاجأة، ما بستبعد.
1: أنا هول بنبدأ، هو هن الأسئلة يلي أنا عندي إيه هون هلأ، بتخبرنا أنت إيه، بس هو اللي بتخبرنا أنت أخبار من عندك.
2: شوف شو بدي بدي خبرك عن المونديال بس
1: يلا لا بدك اياه
2: يلا اذا ما نحكي غير شيء عن المونديال بدنا نقول انه اليوم فرنسا على الورق هي المرشحه الاولى بصراحه بفريق مرعب رغم الفوز الصعب اللي حققوه على الباراغواي بس اللي اجوا لعبوا مباراه مصارعه ضدهم ما لعبوا كره قدم بنشوف كمان المنتخب الانجليزي كمان بثبات عم يوصل من دور لدور رغم انه لعب مباراه كتير صعبه باستاد كتير صعب على ارتفاع حوالي 2400 متر عن سطح البحر استاد استيكا سو انجليز منيح فرنسا منيح يمكن انا بتصور فينال راح تكون فرنسا انجلترا ممكن يمكن البعض عم بيقول هل كمان السنه راح تكون اعاده لنهائي كاس العالم الماضيه بين فرنسا وارجنتين هذا الشيء صار كمان مره بين الارجنتين والمانيا ب 86 ربحت الارجنتين ب 90 ربحت المانيا ممكن نشوف اعاده للنهائي بس الانجليز مع مدرب ممتاز او كتير تكتيكيا مع ليدر رائع اللي هو هاري كين ممكن نشوف نهائي بين فرنسا و المنتخب الانجليزي
1: هيدي
2: انت شو بتشوف فرنسا بتوصل
1: جورج بصير تحشرني يعني بالزاويه بهيك اسئله بس ليك انا صراحه يعني شوي حضرت من ماتش مصر
2: مع شوي حضرت ماتش
1: مصر واستراليا نعم
2: الحلو بمصر انه ما راحوا يلعبوا دفاع واتكلوا يلعبوا ركلات ترجيح تيربحوا المباراه مصر لعبوا ليربحوا يعني قبل نهايه الوقت الاصلي لعبوا بشكل رائع هجوميا باخر دقائق تيحاولوا يحطوا جول حتى بالوقت الاضافي ال15 دقيقه او 15 الثانيه لعبوا كمان ليسجلوا هدف قبل ما يوصلوا لركلات الترجيح سو لعبوا بقلب كتير كبير لعبوا كره هجوميه وكانوا بيستاهلوا الفوز على استراليا بس برجع عم نقول مصر عامله وورلد كاب تاريخي مصر يعني بس بدنا نقول لكل عم يسمعونا منا جديده بالفوتبول مصر من أقدم الدول اللي بتلعب فوتبول حتى الاتحاد المصري تأسس بال 1921 ودخل بالفيفا 1923 وزيادة عن هيك مصر لعبين كاس العالم بال 34 تخيل قد ايه قديمة بالفوتبول يعني تاني
1: مش جديد عليه
2: لا أبدا أول وورد كاب عمل بالتاريخ كان بال 30 اللي صار بالأورجواي بال 34 بإيطاليا مصر شاركت بهذا الورد كاب كان بضم 16 منتخب وقتها ورجعوا غابوا لل 90 لعبوا ورجعوا ل 2018 كان وورد كاب كتير سيء لقالهم بال 2018 بروسيا لعبوا 3 مباريات خسروهم كلهم وسجلوا بس جول واحد وهالسنة هيدا أفضل وورد كاب بتاريخهم أداء رائع حققوا أول فوز بتاريخهم بكأس العالم بعد ما خسروا لهلأ ولا مباراة حتى بدور مجموعات يعني فوز وتعادلين وهلأ ربحوا كمان بركلات الترجيح بدور 32 على منتخب أستراليا سو بالعكس مشوار رائع وحتى لو خرجت مصر اليوم بعتبر رح يكون لهم استقبال كتير كبير بالقاهرة من بعد عودتهم بحال خسروا اليوم لأنه الكل عم بيقول اليوم شو
1: يعني في ترجيحات عم انه عم تعطي تشانس لايجيبت انه هي تكون الربحانه الليله
2: في اكيد ترجيحات بس النسب صراحه يعني قليله يعني اذا بتفوتي بتشوفي مثلا مكاتب المراهنات عم بتقول وكذا لا الارجنتين عندها الحظوظ الاعلى انه تفوز اليوم على مصر بس كمان مفاجات متوقعه شفنا كابو فيردي مثلا الفريق اللي هيدا البلد اللي فيه نص مليون نسمه قدر حاشر الأرجنتين ولعبوا وقت إضافي وخلصت المباراة 3-2 هو الفوتبول ما بتعرف شو بيصير بالنهاية قدر منتخب مصر مش عم نهبط معنويات ولا شيء واللي عم يسمعونا من الجالية المصرية بلبنان وجالهم تحية يعني منا بعيدة بس النسب تنقول على الورق أنا إذا مين برشح يربح اليوم برشح الأرجنتين
1: قلتلنا 60-40 للأرجنتين
2: 60-40
1: أوكي جورج هذا بالفوتبول كمان نحنا في الباسكت شو فينا نخبر العالم عن الباسكت؟
2: الباسكت قصة كبيرة الباسكت هلا بالمنتخب لبنان كل أحد كنا متابع المباراة مش الأحد أمتى نلعبه مع منتخب البلد من يومين المباراة آخر مباراة بهذا الويندو لعبناها
1: مع السعودية
2: لا سعودية بعدين لعبنا مع الهند كنت عبالي عقيم على الالبي 2 وهلا لبنان تأهل للراوند 2 رسميا الحلو بهيدا التأهل انه لبنان حامل معه لانه نحن بنحمل معنا النتائج للراوند 2 لبنان بس معه خسارة واحدة بهيدا الشيء يعني لبنان معه 5 انتصارات لهلا بتصفيات كاس العالم اوكي
1: نعم
2: مقابل خسارة واحدة اليابان نحن حنلعب معهم 4-2 أربع خسارات 2 قطر 4-2 كوريا 3-3 يعني وضعنا كتير منيح لنتأهل مرة جديدة على كأس العالم. وأول مباراة رح نلعبها على أرضنا بالراوند 2 من التصفيات رح تكون مع كوريا ب 27 أغسطس بمجمع نوهاد نوفر
1: ب 27
2: نرجع من سافر على الصين ب 31 أغسطس يعني بعد 4 أيام خيالي من لسفرة من لبنان على الصين تنلعب ضد المنتخب الصيني بالصين.
1: جورج بس كمان نحن الجمعة الجاي ب 12 الشهر بالويكند اللي جاي رح نرجع منبلش كمان باسكت هون بلبنان يعني حكمة رياضي
2: أكيد رجع الفاينل فور وبتصور يعني معروفة يعني بنسبة 99% إذا بدنا نحكي على الورق كمان أنه فينا البطولة لبنان حكمة رياضي يعني مع احترامنا للأفضلية ولفريق السنترال اللي هن فريقان كتير منيح وعملوا إنجاز السنة بوصولهم للفاينل فور بس انه الكل بيعرف انه الفينال مبدئيا نظرا لقوه الفريقين ونظرا لمستوى اجانب الفريقين ولمستوى اللعيبه اللبنانيه اللي عندهم انه النهائي راح يكون ديربي بيروت السنه حكم رياضي بسيري طويله 4-7 يعني مش اللي بيفوز بثلاث مباريات بيحسمها لا مثل ما تعودنا الفينالات عم بتكون 4-7 بيفوز بلقب البطوله وراح تكون كتير حساس السنه. البعض كان يقول قبل انه الرياضي عنده افضليه لا السنه بتصورها 50-50 ما في حدا عنده أفضلية على التاني لعيبة الحكمة إن كان لبنانيين أو أجانب على highest level يعني كمان شفنا واشنطن اللاعب اللي ضموه بالفترة الأخيرة الحكمة كتير level عالي رياضي بالمقابل كمان عندهم أجانب جيدين بس بيتفوقوا شوية كمان من ناحية اللاعبين اللبنانية مع عودة وائل so it's a 50-50 رح تكون بين حكمة رياضي السنة بالفينال.
1: برأيك رح يصير في شيء تبديل للأجانب بآخر دقائق بنادي الحكمة؟
2: هلا لما انت معرفت جابوا اجنبي جديد بتصور بيلعب بمنتخب نيوزيلند كاجنبي رابع لنشوف اذا رح يستعملوه اكيد الكوتش جو والجهاز الفني بدلا من لاعب الارتكاز اللي عندهم اللي عم بيلعب حاليا بس غير هيك لا بس العده كلها اوريدي يعني جاهزه يعني فريقين كاملين ما ناقصهم شيء وفريقين بيستاهلوا يفوزوا باللقب السنه صراحه ورح نحضر نهائي يمكن يوصل لمباراة سابعة فاصلة بيناتهم يمكن
1: هلا هي العدة جاهزة وأعصابنا يلي منا جاهزة أبدا بس نقول يعني حكمة رياضي منا هيني أبدا ودائما منقول نحن أنه أكيد نتمنى على صعيد الشخص الحكمة ولكن اللعب الأفضل هو يعني أكيد يلي يفضل أنه يكون عم يربح. جورج هيدا بالباسكت وبالفوتبول شو بعد في معقول بالفوليبول كمان هيدي السنة كتير عم
2: والله بتصدق شكلي يا سيمونا ما عم بيكون عندي وقت احضر فولي بول السنه
1: هلا انت اسم الله عليك انا مش عم تهدى بس كمان الفولي عم تاخد يعني نصيبه هيدي السنه بلبنان
2: ايه اكيد وفي لنا التلفزيوني وعم شوف على السوشيال ميديا في كذا جروب كذا بيج انعملت خصيصا لرياضه الفولي بول في كمان هيك مش بس عن المباريات مقابلات مع لعيبه قصص مهضومه في كذا بيج السنه عن جد كتير اشتغلوا لنجاح الفولي وبرافو عليهم واهم شيء نشوف ليفل حلو بالفاينل فور بالمباراه النهائيه وبنتمنى النجاح لكل الرياضات بلبنان يعني فوتبول فولي بول باسكت بول الرياضات الجماعيه الرياضات الفرديه حلو هيدا الشيء امبارح كنا باطلاق حفل مهرجان بيروت الرياضي اللي رح يصير ببيروت بين 14 و19 كمان هذا عرس للسبور بلبنان كل الاتحادات رح تكون موجوده كل الرياضيين رح يجوا حلو رجع هيك لأنه سبور صار شيء أساسي دائما بقول شغلي أنا الرياضة من بعد الدين حتى لو عظمناها بس هي هيدا الحل هيدا الصح يعني بتبعدك عن كل شيء بشع بتخليك تعطيك بوزيتيف فايبز بتحسنك أنت على ليفل فكري بتصيري تفكري بشكل أفضل وأوعى جسمك بتحسن كل شيء بيعطيك يعني ما فيها شيء ماينس هيدا الشيء مش هناك دائما بنقول أنه من بعد الصلاة تجي سبور.
1: جورج يعني إلى جانب الباسكت والفوليبول والفوتبول عنا بلبنان أي رياضة برأيك أنه نحن قادرين عليها بلبنان بس مش هالقد عاطينا قيمتها؟
2: راليات صراحة يعني عم ننقلها أكيد الراليات على البي سي ونعلي على السباقات اللي عم بتصير بس عنا باب very talented ما عم ياخدوا حقهم عالميا كتير صراحة عنا كتير مواهب بالرالي سيئين على أعلى مستوى بكفي عنا البطل الأسطوري رجيف غالي بنشوف حالنا فيه طبعا. والسنة وعدنا كمان برالي لبنان بأيلول رح يكون صراع كبير، وإن شاء الله تكون الأوضاع رايقة تيجي البطل العالمي القطري ناصر العطية ينافسه من جديد، لأن السنة الماضية شفنا الليفل كتير عالي من المنافسة، هويين حسمت بسويني قليلة لآخر مرحلة من السبق. سو عنا أسامي طبعا روجيه سارسي مخضرم، بس في كارل رزق، في أليكس غالي، في أكتر من اسم كمان الياس الدهني، في كتير أسامي جديدة طالعة، بس بدها أنه اهتمام ودعم وكمان تغطية إعلامية تيجيها سبونسرز تضل تقدر تسوق على أعلى ليفل، لأنه اليوم بدك سيارة على أعلى ليفل كمان، والسيارة اللي ليفل عالي بدها مصاري.
1: حس هون يعني التغطية الإعلامية كتير مهمة لقصة الرالي، إنه مثلا آخر رالي صارت إذا ماني غلطاني بالإقلاعات لما صار الأكسيدان جورج،
2: هذا مش رالي، هذا كان اسمه سبيد تيست، هذا مش رالي يعني. هذا نوع من سبق بيشاركوا فيه الكل، أنا فيه مثلا هلأ أنزع أتسأل واشترك وسابق بهذا الشيء، منه رالي هني في ثلاثة أساسيين كانوا السنة، هلأ كانوا يكونوا أربعة السنة ثلاثة، لانه من وراء الاوضاع تم الغاء رالي جزين بالجنوب. بس سبيد تيست لا، مش يعتبر مرحله من بطوله لبنان بالراليات، هي جوله هيك سبيد تيست تكون خفيفه، في بعد اهم منها الكورس دو كوت، من بعدها بيجي الراليات.
1: اوكي، شو بعدك تخبرنا بالسبور؟
2: خلص انا فضيت كل معلومات قلتي كل شيء، هلا بدنا نحاسبك بعد الحلقه
1: 100%. جورج، فاذا رح نكون معك على ال بي سي اي ساعه بنقل مباشر؟
2: سبعة الجرام، ستة لا ستة على القد، ستة على القد بعد 20 دقيقة.
1: ايه على 6:30 بلشوا مع جورج، لأنه تنخلص نحنا وبترجع فيكم تكونوا مع جورج على 6:30 على الـ LBC.
2: ماتش السبعة اليوم يعني اوف ملا جيم
1: خرافي.
2: وتوقع يكون نسبة المشاهد اليوم بالعالم العربي بأرقام دقيقة جدا حصلت عليها مشوية، أعلى نسبة مشاهدة بتاريخ

0: 60 مليون تخيل. هيدي أرقام رسمية من القنوات النائلة، ما بدنا نعمل دعاية. 157 مليون شخص حضرة. أوكي. عدد مشاهدي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مباراة مصر أرجنتين رح تحطم الأرقام القياسية كلها، لأنه برجع بقول على أهمية المباراة وعلى وجود محمد صلاح ومصر، وكل العالم العربي رح يحضرها ورح يشجع مصر، بلس وجود ليو ميسي فيها اللي هو أفضل لاعب بتاريخ الفوتبول.
1: جورج بيقول لك ماريانو انتبه، هذا بنظرك أنت.
0: بنظري وانو خسر صاحبه مبارح، وانو ماريانو
1: مش طالع صوته اليوم ماريانو أبدا.
0: ما شفناه مبارح في الملعب لكريستيانو.
1: مش طالع صوته. لعب مبارح
0: كريستيانو؟ لعب مبارح ما شفته.
1: ما حدا لعب عم يقول ماريانو. جورج نحن نتشكرك كتير، أكيد رح نتركك تكون عم بتحضر حالك، يعطيك ألف عافية. وإن شاء الله منشوفك نهار الخميس إن الله راد.
0: أكيد أكيد لايف خميس 5:30 نعمل حلقة نولعها مثل العادة دائما مع أصدقائنا المستمعين أحلى عالم لبنان الحر.
1: باي جورج.
0: باي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، دير جنرال 3 لتر بدولارين و 60 سنت، جل للغسيل لوشا لترين ونص ب 6 دولار و 40 سنت.

من دمشق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية، فيما أكد الشرع أن استقرار وأمن سوريا من استقرار وأمن لبنان والعكس صحيح. في انطلاق اجتماع المجلس المذهبي الدرزي، قال شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى: ولاؤنا يجب أن يكون للبنان وحده، ونحن بحاجة إلى موقف موحد لا إلى تخوين أو استقواء أحد على أحد، داعيا إلى تفادي الانزلاق إلى مزيد من المواجهات والعمل على تثبيت مسار السلام كي لا يكون جنوب لبنان جائزة طردية في الحروب العبثية في المنطقة. من جهته، أشار النائب السابق وليد جنبلاط إلى أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحدي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر الخميس المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. أشار وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلى أن وحدات من فرق متخصصة تعتمد على الكلاب البوليسية المدربة قامت بتفتيش المواقع المحيطة بمكان الانفجار في دمشق، وتأكدنا من عدم وجود أي عبوة ثالثة. من أنقرة، وعلى هامش مشاركته في قمة الناتو، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن أمريكا قضت على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي، وقال: خاب أملي كثيرا في الناتو وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان. الرئيس التركي أكد من جهته أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن ناقلة أصيبت بقذيفة مجهولة قرب مضيق هرمز، ويعتقد أنها تعرضت لأضرار. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: منرجع منرحب فيكم مستمعينا من جديد، ومنرحب بزميلنا ماريانو داود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي على موجات لبنان الحار الثلاثة. وصار وقت نكون نرجع، شو نكون نرجع بأجواء مونديال وجوائز وكمان أسئلة.
1: حمس مع لبنان الحر في المونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرة بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا أي بلد، ومين رح يرفع الكاس. لبنان الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

سؤال واحد ولكن جوائز كتير، ويعني في فائزين كتار. وأول جائزة عنا هي قصيمة من عند بيروت سبا الأشرفية، دعوة كمان لشخصين من عند ريستوران إسكلابيو دوما. أيضا في عنا قصيمة قيمة روم أكوموديشن لشخصين من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. وأيضا من جوائز الليلة اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. وما مننسى انه كل حدا عم يكون عم يشترك معنا عم يزل اسمه بالقرعة، باول قرعة اللي هي كان مفروض تكون نهار الجمعة بس رح تصير نهار الاثنين مثل العادة. سكايدن موجود معنا بالقرعة على مثل ما قلنا كابن لأربع أشخاص تتقضوا نهار بسكايدين عيون أرغش، واللي الجمعة الماضية كمان ربحها أحد المستمعين. فكل عليكم تعملوا تكونوا عم بتشاركوا شو ما كان يكون جوابكم، أو حتى إذا قلتونا ألو لبنان الحر رح يكون عم ينزل اسمكم بالقرعة. وإلى جانب سكايدن ما ننسى أنه بعشرين الشهر رح يكون في عنا كمان صاحب على تليفون من عند جي جي سال لكل حدا عم بيجاوب أو حدا عم بيتصل.

وسألنا مستمعينا، مثل ما كلنا بنعرف انه اوروغواي هي البلد اللي اول مره صار على ارضه المونديال، ولكن ليه الاوروغواي احتفلت باستضافه النسخه الاولى من المونديال؟ فهذا هو السؤال، ليه الأوروغواي احتفلت باستضافة أول نسخة للمونديال؟ وستو بتعرفوا كمان أنه اتصالاتكم على 0918-233 والفويس مسج بس على 70-959-111 مع اسمكم وعائلتكم، وكل مساج بيوصل مكتوب بدي اعتذر منكم ما فينا ناخده، وكل مساج ناقص بلا الاسم والعائلة كمان بدي اعتذر منكم ما فينا ناخده. نرجع منذكر ليه احتفلت الأوروغواي باستضافة النسخة الأولى من المونديال. فينا نسأل شات جي بي تي، فينا نسأل جوجل.

0: عم بيقلنا انه عنا اتصال لبنان الحر. الو.
1: الو.
0: مرحبا.
1: مرحبتين، كيفك؟
0: ماشي الحال، مين معنا؟
1: معك فريد عزيزي.
0: فريد عزيزي، كيفك يا فريد؟
1: الحمد لله، نشكر الله.
0: يا فريد، برأيك ليش احتفلت الأوروغواي باستضافة النسخة الأولى من المونديال؟
1: هلا هو مش برأيي. سوري، مرات على حيز الجيش. هو مش برأيي، بس هن استضافوا المونديال واحتفلوا فيه بمناسبة المئوية لاستقلالهم عن إسبانيا.
0: المئوية
1: لاستقلالهم
0: عن إسبانيا
1: بال 1830، صح.
0: اوكي، شكرا لك فريد.

0: لي احتفلت الأوروغواي باستضافة أول نسخة للمونديال. برجع بقول لما فينا نكون عم نبعت مساج مكتوب دايما بده يكون فويس. بناخد اتصال. ألو لبنان الحر. ألو أنتو على الهواء، مين معنا؟
1: ألو معك إسعاف.
0: يا إسعاف قولي لي.
1: طريق.
0: إيه إسعاف.
1: مثل ما قال المتصل.
0: شو قال المتصل؟ نسيت أنا شو قال.
1: احتفلوا بذكرى 100 سنة على ال
0: على شو؟
1: عشو؟
0: ما بعرف هو شو قال. هو قال إنه على استقلالهم.
1: إيه عملوا استقلال.
0: أوكي شكرا لك يا إسعاف. على زميلنا جوزيف كريم، تحياتنا لك جوزيف، صرنا زمان ما شفناك بالإذاعة.

0: محمد عبد الملك. ايه بمناسبة الاحتفال ال 100 سنة باستقلالهم عن اسبانيا، مظبوط سنة 1830 وهي المونديال كان 1930. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك محمد، مكفيين بأجوبتكم على السؤال.
2: أنا سمير رزق الله معك. احتفلت لأنه صاغت أول شيء الدستور تبعها واستقلالها ال 100 سنة، وكانت هي بلد عظيم بالسبور.
1: كانت بلد عظيم بالسبور. مكفيين. إذن ليه احتفلت الأوروغواي باستضافة أول نسخة للمونديال على أرضها؟

0: هاي سيمونا.
1: هاي.
0: بذكرى مرور 100 سنة استقلالهم. معك شرب الزوان.
1: شكرا شرب.
0: سيمونا بعد سؤال، إذا حضرنا ربح كيف بدنا نستلم الجائزة؟ أي متى بنمرق على لبنان الحر؟
1: فيكن تمرقوا على لبنان الحر من الصبح يعني من 10 تقريبا للساعة 5 أو 5:30 بتستلموا، لا للساعة 5 عفوا، بتستلموا جايزكم من إذاعة لبنان الحر من التنين للجمعة.

0: بونسوار سيمونو، معك وليد المصري. الأورغواي احتفلت بمناسبة المئوية لاستقلالها وبس.
1: وبس، شكرا وليد.
2: بمناسبة استقلال المئة سنة عن إسبانيا، معك شربل نقوله.
3: معك يا أنطوني نقوله.
2: ميرسي.
1: تحياتي لكم ولادو لربيع نقولة.
4: مرحبا سيمونا.
1: مرحبا.
4: معك جهاد يوسف. 100 سنة على استقلال الأوروغواي.
1: اوكي، مكافيين معكم بعد مستمعينا.
5: هاي سيمونا، اي لاف يو.
6: وعيونك ما تعرفني، نظرتك بتخوفني، حسسني.
1: أنا بحبكم، بس كان لازم نعرف كمان مين معنا وجاوبوا على سؤال الحلقة.
7: بونسوار سيمونا، فراس وهبي معك. إضافة إلى الحدث التاريخي 100 سنة على الاستقلال، لأنه هن ربحوا البطولة بال 1930.
1: لا، ما هن ليش صارت عندهم على أرضهم؟ يعني هن شو عرفهم إنه هن رح يربحوا؟ سو هن يا فراس، ليش صارت على أرضهم من الأساس؟

0: يعطيك العافية معك جون بيض. ذكرى مرور 100 سنة على استقلال استقلالهم. Thank you
1: إلك جون من كافي مستمعينا بكل أجوبتكن على 0-9-218-233 والفويس على 70-959-111.

0: مدام سيمونة معي شربة دانوس من الجنوب.
1: أهلا شربة.
0: أنا بقول لك كمان احتفال بالمئة سنة على استقلالها وعملت هيك يعني. ويسعد مساكم وحيي كده بسمعوني أصحابي.
1: شكرا شربة لوكل أهالي الجنوب يلي عم يسمعونا من الجنوب أو حتى من وين ما كانوا عم بيسمعونا. ماريانو عم بيسمعنا أغنية الأخرس.

0: ايه بونسوار، معك نضال بدر. الاوروغواي احتفلت سنة بأول مونديال لأنه هي ربحت المونديال، وكان بيتزامن مع الذكرى المئوية لإعلان الدستور.
1: إذن ليش احتفلت الأوروغواي باستضافة النسخة الأولى من المونديال؟ كل اتصالات كان على 09-218-233 والفويس على 70-959-1111. نرجع منذكر بكل الجوائز يلي معنا لليوم. عنا قصيمة تقدمة بيروت سبال الشرفية يلي هو موجود من بعد زعتر وزيت بوجه باتشي. عنا دعوة لشخصين من عند ريستوران اسكلابيو دوما، وكمان عنا قصيمة قيمة روم اكوموديشن لشخصين من عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي. أيضا عن اشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك. ما بننسى كل حدا عم يتصل فينا رح يكون عم ينزل اسمه بالقرعة على كابن من عند سكايدن بعيون أرغش، وأيضا بعشرين الشهر رح يكون في عنا سحب على تليفون من عند جي جي سال بعشرين الشهر، يعني من بعد ما يخلص المونديال تاني نهار المونديال. وأكيد يعني ألف مبروك لكل حدا بيربح بكل أو كان عم يربح ولا حيضل يربح. وسكايدن رح يكون السحب مش نهار الجمعة، رح يكون نهار التنين. وآن كمان في عنا ريستوران أفاي رح يكون في سحب عليه. ما عم لحق لك صراحة بيتر. كمان رح يكون في عنا جوائز قيمة ذهب من عند لافي الأسبوع المقبل. شو بعد في خبرنا؟ اوكي، كمان عم بيقلنا بيتر انه تسليم كل الجوائز اللي ربحتوها ماكسيموم لواحد 8، يعني 1-8 على الساعه 5. اكيد انه مش 1-8، ما بدنا 1-8، ما فينا 1-8، يعني قبل بنهار من 1-8 على الساعه 5 بيكون اخر نهار لاستلام الجوائز، يعني اخر الشهر تقريبا. ضيعتنا يا بيتر، يعني لو 31 بيكون نهار جمعه، فجان ب 31 الشهر هو اخر نهار لاستلام الجوائز. اذا انتم ضعتوا ما فهمتوا علي، انا اصلا ما ضعت منه وما فهمت عليه لفيت. بتمنى انه عن جد الكل يكون عم بيجي يستلم جوائزه بهيدي الفترة، لانه من بعدها المعلنين بيرجعوا يعني بيستردوا كل الجوائز اللي بقيت. فبليز الكل، ويفضل مش انه كلنا نجي ب 31، لانه يعني افضل يكون قبل بوقت، تما كمان تكون عم تعجق. يا الله بيتر، قلت ما تشوفه وجهه الثاني لبيتر. استلم الجوائز ب 31/7 على الساعة 5، وكل يوم فيكن تستلموا الجوائز من 10

0: ايه بونسوار سيمون، كيفك؟ معك محمد ظاهر. بكره مرور 100 سنة على استقلالهم، فمن هيك عم احتفلوا فيها.
1: شكرا محمد.
2: شو هالجوائز الزايدة يا عمي؟ الله خلينا ياكل يعني منيح في مونديال نشوف جوائز.
1: وما تربح هيدي الجوائز لازم تكون عم بتشارك بسؤال الحلقة، ومنرجع منذكرك فيه للسؤال. إذن ليش احتفلت الأوروغواي باستضافة أول نسخة من المونديال على أرضها؟

0: ايه بونسوار، كيفكم؟ تمام
1: ماشي الحال.
0: احتفلت بالباراغواي عنده لانه هن ربحوا كاس العالم بالباراغواي.
1: عم نحكي عن الاوروغواي. لا

0: حتى السبت فينا نستلم للخمسة؟
1: لا لا لا لا نرجع نعيد الخبرية. يلا من التنين للجمعة فيكم تسلموا جوايزكم من العشرة للخمسة، وآخر الدليل رح يكون 31 الشهر، يعني بيكون نهار جمعة من العشرة للخمسة. خمسة ودقيقة منشوف وجهه التاني لبيتر حشاش.

0: يعني بيتر أنا صراحة ما خصني، أنتوا هيك قلتوا عنه صاحبكم، أنتوا استفلوا فيه بينكم وبينه.
1: مراحب معك علي كمال الدين بسبب استقلالها المئوية الأولى.
0: شكرا علي ولكل حدا عم بيشارك بهيدي المسابقة. بيروت سبا أشرفية بيقدم قسيمة واللي هو موجود بعد زعتر وزيت بوج باتشي أيضا عنا دعوة لشخصي من عند ريستوران إسكلابيو دوما، وكمان قسيمة قيمة روم أكوموديشن لشخصين عند جولدن ليلي ريزورت العبدية علي، واشتراك لمدة شهر من عند بلاك بوكس جيم الكاسليك.

0: ألو بونسوار، يعطيكم العافية. بليز أنا صار عم باخد من وقت المسابقة، بس بدي أحكي مع بيتر ضروري بخصوص الجائزة اللي ربحتها الأحد مع مانو هون. عم بتصل على الأرض ما حدا عم برد، أو بكون مشغول مع البرنامج. معك ماري أنطونيت تابت.
1: أوكي ماري، أنا رح هلأ أرجع أطلب منهم يتواصلوا معك بس نشوف إذا مبين الرقم. مش مبين الرقم. ماري بدي أرجع أطلب منك أمبلا مبين الرقم. هلأ رح يتواصلوا معك على رقم الواتساب وتشوفي تحكي مع بيتر حشاش. أكيد خلينا نكفي.
2: ماشي منى، سوا ماشي الحال. أنا بس بدي أسلم عليكم، نحن من بكرة العشية لبنان الحل، سلمينا على بيتر حشاش. يلا بنشوري.
1: شو صار عنده فانز؟ يعني سوا نعمل فان كلوب بيتر حشاش. انت ما بتعرفوا بعد لبيتر حشاش مبسوطين فيه عم يجيب كادويات. ايه بس لا من كافي مع بيير سعادة.
3: كيف تقلك لمخرج الحلقة لجميع المستمعين؟ بس كان بعد ناقص تحطي اسم محلي انا حد المقدم. هذا المقدم عامل دعايتين بنفس الوقت لغيره، زعتر وزيت وباتشي، وفي دكان ابو سمعان.
1: هو هيدا اللي قلت لهم اياه، يعني هو صحيح بيروت سبا هو اللي مقدم لنا الكادو، بس طلع على زعتر وزيت ولاباتشي كمان الدعايه. على بالنهايه هن منهم بحاجه ابدا لدعايه، معروفين يعني زياده عن اللزوم. شكرا لك بيير.
4: لا

0: كل شيء مفيد. لا
1: مرحبا، كيف كون؟ أنا نولا أيوب سعيد، اشتقت لكم لأنه هلأ أنا مشغول بتعفي بالموسم، ما منفت للساعة 5:30-6. الله يعطيكم ألف عافية. احتفلت الأورغواي لأن هي بتعتبر حولها بطلة العالم، ربحت 4 مرات وكأس العالم 1930-1950، لأجل هيك عم تحتفل. يلا وباي
2: باي. نقولها باي.

ليه احتفلت الأوروغواي باستضافة أول نسخة للمونديال على أرض مستمعين؟ هلأ في أجوبة صحيحة، في أجوبة صراحة قطعت أبدا من صحيحة. طيب ما سمعنا كثير صوته اليوم، يعني هيك أنجا هيك على الخفيف، وأنا هذا الشيء بيزعجني كثير بالبرنامج. كرمال هيك بدي أتصل لكم على 0918-233 أو فويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-95-1111. فيكم من هلأ لا يخلص الوقت ما بقى تشاركوا بالسؤال، ولكن فيكم تحكونا كرمال تكون عم ينزل اسمكم بالقرعة. ما ننسى سكايدن رح يكون في سحب منها، يعني رح يكون في كل هالجمعة ينزل اسمكم بالقرعة قد ما تشتركوا، وكرمال نعمل سحب على كابن لأربع أشخاص تقدمت سكايدن عيون أرغش، طقس حلو، هوا حلو، وكمان كمان ينزل اسمكم بالقرعة على تليفون من عن جي جي سال ب20 الشهر.

0: ميرسي مونا، كيفك؟ يعطيك العافية. كل مرة بربح شيء من عندكم بس ما عاد بتردوا علي، كيف بستلم الجائزة وين؟
1: يلا تنرجع نعيد الخبرية. كل يوم من الاثنين لنهار الجمعة من الساعة 10 للساعة 5 بتتوجهوا على إذاعة لبنان الحر وبتستلموا جوائزكم. آخر مهلة لاستلام الجوائز هو الجمعة 31 الشهر من 10 للستة.
2: مرحبا، يعطيكم ألف عافية.
1: لا بدنا كمان الاسم والعائلة تينزلوا بالقرعة.

0: ألو سيمونة، بنطلع مرة تانية. أنا يعني بشارك بالمسابقات بس عم بربح جوائز مطارح بعيدة. أنا ما معي سيارة ولا في حد أخذني ويجيبني، بس بكفيني شارك معكم وأسمع صوتكم. وهارد لك لفريق البرتغال، بشجع البرتغال والبرازيل ويونايتد ستيت. ان شاء الله نيكست تايم تربحوا، ما تزعلوا. خصوصا ماري انطوانيت بتفرني الشباك.
1: شكرا ماري انطوانيت.
2: معك ناديا كيروز.
1: شكرا ناديا. كمان عنا اتصالات. لبنان الحاري. الو.
3: الو.
1: مرحبا.
3: بونسوار.
1: بونسوار.
3: كيفك سيمونا؟
1: ماشي الحال.
3: يعطيك الف عافيه.
1: سامي.
3: انا عم سلم عليكي بس.
1: كيفك يا سامي؟
3: مشتاقين والله بالعكس.
1: ماشي الحال؟
3: الحمد لله نشكر الله. انت كيفك؟
1: كتر خير الله.
3: ان شاء الله يعطيك العافيه ويعطيك الصحه.
1: ثانك يو. ثانك يو يا سامي. تحياتي الكبيره لك. باي باي. باي. اتصال لبنان الحار. الو.
4: بونسوار.
1: معك
4: سهام عيد.
1: كيفك يا سهام؟
4: الحمد لله.
1: شو الاخبار؟
4: الحمد لله.
1: من وين عم تحكينا؟
4: جال الديب.
1: شو وضع جال الديب بالمونديال؟
4: يعني نحن كنا مع البرازيل خسرنا.
1: خسرتوا.
4: برازيلية.
1: خبرني ليه يعني نحن كلبنانية منروح منحمس هالفرق؟
4: نحن ما نحن جنسية، معنا جنسية البرازيلية.
1: بلا مزح.
4: وحيط
1: الله. لك والله حظ.
4: واخد الجنسيه عطى لاولاده، بس انا ما طلع لي.
1: ليه؟
4: ما بيقدر ما بيعطوا للمدام.
1: البرازيليه ما بيعطوا للمدام جنسيه؟
4: عجبك؟
1: ايه اللي بقلن. يعني اللي بقلن انه ما يعطوها لسهام. ما عليه يعني. بسيطه يا سهام.
4: يلا ولا يهمك.
1: ما هيك جنسيتنا احلى جنسيه والله. هلا اوكي نحن بنضل ننق عليها، بس انه شو بدكم احسن من نكون لبنانيه.

0: نهار الأحد بيقولوا إنه مانو هون، بس نحن اليوم نهار الثلاثة ومانو هون.
1: أكيد.
0: كيفك يا مانو؟
1: الحمد لله على النعمة، أنت كتر خير الله.
2: شو الأخبار؟
1: تريبيا، فيك تقولي لحد هلا ماشيين مثل ما بيقولوا. إيه هاي نونا، تحياتي للجميع. صفا كتير منيح لحد هلا. أنا من ناحية أنا ونون مبسوطين، إن شاء الله يكون عم يوصل مساج على قلوب العالم.
0: انت كيف عم تشوف العالم بالمونديال؟ كيف مشاركاتكم معكم نهار الاحد؟
1: انا ليك بتعرفي ما عدت كتير عم تابع المونديال مثل قبل وقت كنت صغير، بس
0: نو انا ليك ما من سنتين عملنا لك عيد ال 30
1: 13 و50. انا على طول بقول ايه، بس حضرت انا برازيلي.
0: اوكي
1: ايه حضرنا حضرت البرازيل. ما كتير الماتش اللي قبل ما كان كتير واو. كنا عم نحكي هذيك النهار انه اذا بدهم يلعبوا نفس الشيء مثل ما لعبوا قبل، ما حسيت انا البرازيل. عرفتي
0: البرازيل القديمه يعني؟
1: إيه. بس النرويج
0: هذا كنا عم نحكي مع زميلنا جورج سويدي على التليفون، كان معنا عم نقول انه خلاص البرازيل يعني اللعيبه اللي قبل ما فينا نضلنا عايشين على امجادهم. تغيرت الفرق، تغيرت اللاعبين، يعني صحيح. صار ايه مبسوطين بفرق جديده عم بتفاجئنا
1: على اكيد، وهذا الشيء الحلو. والنرويج كان عندهم هيك كونسيستنسي بال يعني دفاعهم وهجوم، ضلهم على فرد مستوى وبيغتون. عرفتي البرازيل او شيء بينزلوا بيرجع بيطلعوا، بس ينزلوا بيكون حدا قوي. فدوماج
0: يلا معلش، بس انا اهم شيء اجواء لبنان الحار بالمونديال. كيف
1: دوا نار وشعلانه، نار وشعلانه، في احلى من هيك؟ قد الدنيا
0: والمستمعين عم يربحون، هيدا اهم شيء.
1: هيدا اهم شيء، يكونوا هن مبسوطين ونحن مبسوطين، قد الدنيا فيهم.
0: يلا خلينا نسمع فويس من بعده، رح اخطب انا وياك اليوم.
1: يلا.
3: مرحبا سيمونة حبيبتي، أنا ربحت من جمعتين مع مروان ونور، وإذا أنا بدي أعطي لأنه أنا بتضنية بعيد، وفي عريس رفيقة ما صاروا 40 يوم من الجواز، فين أقدم لي إياها هيدي عشاء غدا بيجونا؟ فين أقدم لي إياها؟ وإيش بدي أعطي صورة هويتها ليجي لعندكم ولا كيف؟ الله يطول بعمرك، فسري لي ايش بدي اعمل.
0: بدي اطلب منك انك تتصل على لبنان الحر على 0922-5577 وتحكي مع الزميل بيتر حشاش، هو بيقدر يفسر لك كل يلي بيصير اذا في مجال انه نكون احنا عم نبدل بالجوائز. مع مانو اليوم رح نقول مين الرابحين لليله. عنا يا مانو في قسيمة تقدمة بيروت سبا الأشرفية، مبروك لمين بدنا نقول يا مانو؟
1: بدنا نقول مبروك لشربل طنوس.
0: إذن مبروك شربل، جايزتك من لبنان الحر بتستلمها بكرة. بدنا نقول مبروك لمين دعوة لشخصين من عند ريستوران إكس كلابيو دوما.
1: كمين؟ لفريد. فريد
0: فريد عزيزي.
1: فريد عزيزي مبروك يا فريد.
0: مين كمان شو عنا؟
1: في عنا كمان جولدن ليلي ريزورت العبادية علي، بقدم قسيمة روم اكوموديشن لشخصين، ومبروك لنضال بدر.
0: إذا مبروك نضال، كمان إجازتك من إذاعة لبنان الحر بتستلمها بكرة. وآخر جوايزنا لليلة
1: يا سيمون عنا بلاك بوكس جيم كاسليك، بقدم اشتراك لمدة شهر، ومنقول مبروك سوا لمحمد عبد الملك. مبروك محمد.
0: إذا مبروك لكل الرابحين، كل يوم رح يكون في عنا رابحين جديد. ما تنسوا نهار التنين عنا سحب أكيد يعني على كابن لأربع أشخاص من عند سكايدن عيون أرغش. كل لازم تعملوا تكونوا عم تتصلوا فينا، نجاوبوا كان صح ولا كان غلط ما بيأثر، مهم تربحوا نهار التنين. وكمان عنا بعشرين الشهر جايزة التليفون، فكل حدنا كمان عم بيتصل فينا رح يكون عم ينزل اسمه بالقرعة على تليفون من عند جي جي سل. شكرا لكلكم مستمعينا، شكرا كمان لكل حدا كان عم يشارك معنا وحتى يلي ما شارك معنا. شكرا لك مانو، انضميت لنا
1: بإحدى
0: البرنامج. مستمعينا بيقيكم بكرة بنفس الوقت على الساعة 3. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما رأيكم يا جماعة الممانعة والحزب الأصفر أن يحصل غدا على سبيل المثال انقلاب في تركيا؟ تركيا التي نحترم ونحترم رئيسها، تقوده مجموعة من المشايخ الأصوليين، أو يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه خليفة للمسلمين مستعيدا الخلافة العثمانية، ليؤكد بعد حين نيته استعادة أراضي السلطنة في المشرق بما فيها لبنان. وما رأيكم لو أن حزبا ينشأ في لبنان بدعم من حرس انكشاري تركي يتسلل إلى بعض المناطق للتدريب وتشكيل نواة لهذا الحزب الذي قد يكون اسمه جماعة الله أو تيار الله، ليصبح هذا الحزب أقوى من

0: التي مرجعيتها الفعلية وسلاحها وتمويلها وأكلها وشربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنتم يا جماعة الحزب الأصفر لستم أهلا للشراكة ولا للأخوة في الوطن، إذ لا يعنيكم من لبنان إلا أن يكون منصة لتنفيذ أجندة إيران. الدولة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس الحكومة والحكومة والدبلوماسية والجيش اللبناني وبدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تفاوض وتتوصل إلى اتفاق إطار لتمسيح وسخ تورطكم التعيس وتخفيف وطأة آثار الهزيمة التي استجلبتموها عليكم، ولدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي جررتموها إليها، ولتسهيل عودة الأهالي وعودة السيادة وعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب، بينما ليس لديكم إلا المزايدة التافهة والمعاندة السخيفة باعتبار اتفاق الإطار منعدم الوجود ومرفوضا ولا مجال لتطبيقه، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما لا نقبل به كما جأجأ أحد نوابكم. ويحور ويدور هذا النائب المفوه ليعود إلى إيران، إذ رأى أن اتفاق الإطار بمنزلة تقديم ورقة لبنان كي يساوم عليها نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، فيما تنطح مسؤول إيراني بالقول إن بلاده لن تذهب إلى أي اتفاق نهائي من دون انسحاب العدو من لبنان. شكرا إيران، بالله عليك أنت وملاليك ومسؤوليك بسحناتهم المكربة فكي عن سمانا وأرضنا. لقد رحل قورش وقمبيز وداريوس الكبير، ورحل أرطحشست الثالث، ورحل آية الله الخميني، ورحل آية الله خامنئي، وبقي لبنان لأنه يرفض الارتهان لأحد. ومن راهن قبلا على ربط لبنان بمعلف نظامه أخطأ الرهان أيضا ورحل من حافظ إلى بشار، وسترحلون مع حرسكم الثوري وأتباعكم وأزلامكم، إذ يكفي ما أتحفتمون به من محبة وما أتخمتمون به من تعاطف ومن دعم، صب كله في خانة تقديس الموت وتسخيف المصائب والخراب. فكوا عن سمانا وأرضنا لأن ظلكم ثقيل ونيركم ثقيل، فكوا عن بلدنا الجميل وعن هوائه العليل وعن مائه السلسبيل وعن تاريخه الجليل وعن صبره الطويل، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. ترامب في أنقرة يلتقي أردوغان على هامش قمة الناتو، ولبنان حضر في لقاء ماكرون الشرع في دمشق. عون إلى واشنطن في 21 تموز، حصرية السلاح ستنفذ. عراقجي يكرر دعوة رجي لزيارة طهران. بالتزامن مع زيارة ماكرون تفجير دمشق يوقع 18 جريحا، والداخلية السورية هدفه سياسي.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي ونجوى جرداق. من أنقرة ومحادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو إلى دمشق والقمة الفرنسية السورية بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وأحمد الشرع التي لم يغب لبنان عنها، وصولا إلى بيروت حيث لا مؤشرات حول موعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية على الرغم من مرور 10 أيام على توقيع اتفاق الإطار وتكرار واشنطن وعودها واستمرار مساعيها لتنفيذ مندرجاته، علما أنها ستستضيف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من تموز على أن تسبق الزيارة في 14 و15 من الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.
1: من دمشق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف: يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية.
2: نريد أن نوفر كل الظروف لعودة اللاجئين، وإضافة إلى المرحلة الأولى وهي عودة الاستقرار وإعادة الأعمار، وأن نجعل من سوريا على المدى الطويل قطبا إقليميا حيث سيكون بالإمكان إرساء سلسلات إمداد وكذلك طرق للطاقة والتي ستقلص المخاطر في المنطقة. وما حصل وما يزال يجري في مضيق هرمز يبرز أهمية البحث عن طرق بديلة، إذن وهي فرصة بالنسبة لمؤسساتنا ومستثمرينا للمشاركة في هذه المغامرة على المدى الطويل.
0: وعن لبنان قال الرئيس الفرنسي:
3: لذلك نحن نؤمن بأنه يجب نزع سلاح حزب الله، ونحن نعتقد أيضا أن يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، ويجب أيضا الحفاظ على أهمية السلطات الشرعية اللبنانية.
0: الشرع أكد من ناحيته أن استقرار سوريا وأمنها من استقرار لبنان وأمنه، والعكس صحيح.
4: بالتالي سوريا تسعى إلى ضبط الحدود وإلى تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها الشرعية بحيث أن تكون دولة قادرة على مواجهة تحدياتها، ونبحث عن توافق شامل لكل اللبنانيين بحيث يخرج لبنان جميعه منتصر من التحديات التي يواجهها.
1: من إسرائيل قال وزير الخارجية الألماني أن حزب الله هو سبب كل المشاكل في لبنان.
0: من ناحيته رحب وزير الخارجية الإيطالية بالإعلان عن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، أضاف إنها ملتقى للسلام والحوار.
1: إسرائيليا، أعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن الانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، وسيكون تدريجا ويرتبط بالأداء، أي كلما تقدم الجيش اللبناني في نزع السلاح توسعت الانسحابات الإسرائيلية كما قال.
0: إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن المفاوضات مع الأمريكيين لن تستأنف ما لم يتم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلق بلبنان، ولن يكون هناك اتفاق نهائي ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان، وشدد على إقامة أفضل العلاقات بين إيران ولبنان بجميع مكوناته وليس مع حزب الله فقط، مكررا الدعوة لوزير الخارجية اللبنانية لزيارة طهران. كلام عرقجي جاء في خلال استقباله في طهران نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق.
1: وسط هذه الأجواء، بدأ اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جان أرنو زيارة رسمية لإسرائيل، ومن المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين لبحث أهمية ترسيخ وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701.
0: رئيس الجمهورية يؤكد حصرية السلاح ستنفذ، وزوار بعبدة مع مارسال العيلي.
5: المستجدات في لبنان واتفاق الإطار ملفات ناقشها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من الحزب. شمعون أعلن بعد اللقاء دعم الدولة والشرعية والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وأعاد التأكيد على الطرح الفيدرالي كخيار دستوري يحفظ حقوق جميع الأقليات ضمن دولة واحدة تحت علم واحد وجيش واحد.
6: المساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات بواشنطن وغير مكانات، هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية وبالمصلحة القومية اللبنانية بشكل خاص. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الاخرين على ارضنا، ما قدمتنا الى اي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. فخلينا اليوم نبحث بسبل جديدة ونشوف كيف بدنا نعيش مرتاحين بهالبلد.
5: رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب، ودعا محفوظ إلى حماية العهد والحكومة وتمكينهما من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
7: الرئيس عون استنكر تفجير دمشق مؤكدا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار لبنان والمنطقة بأسرها.
1: رئيس الحكومة نواف سلام دان الأعمال الإجرامية صباحا في دمشق وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب سوريا دولة وشعبا.
7: وزير الخارجية يوسف رجي ولدى استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، جدد التأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا إنما يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس إرضاء لإسرائيل، إنما لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب. واعتبر أن اتفاق الإطار هو بداية البدايات.
1: افتتاح اجتماع المجلس المذهبي الدرزي، جورج كرم.
8: ناقشت الهيئة العامة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في اجتماع استثنائي عقراته في دار الطائفة الظروف الراهنة في البلاد، وذلك بدعوة من شيخ العقل الشيخ سامي أبو المنى، الذي سأل في كلمته هل يجوز الاستفراد بالقرارات المصيرية والاستقواء على الدولة والتجرؤ على مؤسساتها الرسمية؟
9: إننا إذ نعيد التأكيد على ما قلناه في بيان القمة الروحية من وجوب اعتماد الحكمة والشورى في مقاربة القضايا المصيرية التي تواجه لبنان، ومن ضرورة ترسيخ ميثاق الشراكة الروحية الوطنية بين العائلات اللبنانية، وتأكيد أحقية الدولة في بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة. فإننا نرجو أن يلتف الجميع حول الدولة لتحقيق ما هو ممكن وما هو أساسي، على أمل أن يحقق ما يتوخاه الرئيس عون من إنهاء لحالة الحرب المتكررة وصون شرعية الدولة، وما يصر عليه الرئيس بري من رفض للفتنة ودعوة إلى ضبط النفس، وما يسعى إليه الرئيس سلام من تثبيت لهيبة الدولة وتحمل مسؤولية الإصلاح والإنقاذ، دون أن يكون في ذلك أي تنازل عن حقوق لبنان، بل سعي لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
8: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولي جملات اعتبر من جهته أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحدي أملته إسرائيل على فريق لبناني يتمتع بخبرة محدودة في القانون.
10: أملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل، يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، أو بعض من الموظفين وتلاقوا مع جماعة بعبدة رغم جماعة السرائي أيدت بالأساس التفاوض، نعم، لكن لا ليس لنصل إلى هذا الاتفاق أو هذا الإطار الذي لن يكون هناك وقف إطلاق نار. كلمة سلام سماحة الشيخ تتحدث ونتحدث عن سلام المستحيل مع إسرائيل، فلنقلع عن كلمة سلام احتراما لنفسنا واحتراما للتاريخ.
8: ودع جملات الدولة إذا كانت لديها الإمكانات إلى التحضير لمراكز إيواء جديدة في الجنوب. من دار طائفة الموحدين الدروز، جورج كرم، لبنان الحر.
7: مواقف نيابية من اتفاق الإطار وغيره مع هنادي السمرة.
11: مواقف نيابية في مجلس النواب جمعت بين السياسة والتشريع، وفي هذا الإطار وجه النائب مروان حمادي سؤالين إلى السلطة القضائية مع اقتراب موعد ذكرى تفجير 4 آب عما حصل بالقرار الضني، مشيرا إلى أن ما أسماه مهزلة إطلاق سراح فضل شاكر بالتأجيل والتسويف هي مؤامرة للقضاء عليه صحيا، وقال إن هذين المثالين يزعزعان الثقة بالإصلاح القضائي. بدوره النائب حسين الحش حسن وصف اتفاق الإطار الموقع في واشنطن باتفاق العار والاستسلام ثلاثي في الشكل وأحدي في المضمون، وقال تفسيرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خطيئة ودونه الكثير من الثغرات القانونية، وأشار إلى أن الرئيس جوزيف عون الذي أقسم على وحدة اللبنانيين يجب أن يبادر ويحاور وليترجم مقاله لست مغرما بإسرائيل ولن أترك الجنوب. أما النائب إبراهيم منيمني فتطرق إلى اقتراح قانون تقدم به إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية حول تنفيذ أحكام مجلس الشورى وتحول بعض القرارات إلى استنسابية، والهدف إعادة الاعتبار إلى القضاء. من جهته طالب النائب سمو أبي رمية لجنة تكنولوجيا معلومات بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن ملف كازينو لبنان والمراهنات أونلاين بعد صدور قرار عن ديوان المحاسبة يناقض قرار مجلس الوزراء. في المجلس أيضا اجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال تابعت البحث مع الجهات المعنية في موضوع المعابر الحدودية والنقل الخارجي والتحضيرات اللوجستية. من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: اتفاقية الهدنة 1949 سقطت منذ العام 64. ريشار حرفوش.
12: تقرير خاص.
13: أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فتح النقاش حول اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنها سقطت منذ العام 1964 وأصبحت كأنها لم تعد موجودة. وفي هذا السياق أكد المؤرخ والدكتور في التاريخ إلياس عبر لبنان الحر أن أول خرق فعلي لاتفاقية الهدنة حصل مع انطلاق العمل الفدائي الفلسطيني المسلح من جنوب لبنان نحو إسرائيل بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
14: اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل بتنص بشكل أساسي على إيقاف العمليات العسكرية والاعتبار الخيار الدبلوماسي والخيار الأفضل لحل المشكلة القائمة بمسألة قضية فلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي أي عملية بتصير عسكرية من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل هو بشكل مباشر خرق لهذه الهدنة. والدكتور سمير جعجع لما حدد سنة 64 وعام سقوط هذه الهدنة هو عمليا لأنه كان عم يشير على بداية أول عملية عسكرية فدائية تمت من خلال الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، وحتى يعني تكررت العمليات من بعد هذه السنة. واحدة من العمليات تم اعتقال ياسر عرفات وبعض رجاله، تم حتى كمان وضعهم بالسجن. ومن هذيك اللحظة يعني مرورا باتفاق القاهرة 69، مرورا بكل الاجتياحات اللي صارت وصولا لحد هالحرب الأخيرة، اتفاق الهدنة ما بقى أبدا يعني هو مرجع لأي عملية مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تم خرقه بشكل كامل، وما بظن العودة لأي من شروطه بعده واقع أو بعده ممكن أنه يعتبر يعني بداية حل العلاقة بين لبنان وإسرائيل.
13: إذن قامت اتفاقية الهدنة أساساً على استمرار حالة العداء بين لبنان وإسرائيل مع حظر أي عمل عسكري بينهما، إلا أن هذا الواقع تبدل مع دخول العمل الفلسطيني المسلح إلى جنوب لبنان، ولاحقاً خلال السنوات الأخيرة مع ما عرف بجبهات الإسناد التي خاضتها مقاومات ذات أجندات إيرانية، ما فتح مرحلة جديدة غيرت مسار العلاقة على الجبهة الجنوبية.
7: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم العثور في قرية طلوسي على مستودعات وسائل قتالية وعبوات وقواذف وصواريخ مضادة للدروع داخل غرفة نوم في أحد المنازل. إلى ذلك جالت دوريات إسرائيلية مؤللة في قرى القطاع الغربي تخللها إطلاق نار كثيف، وسجل تفجير في كونين، وألقت مسيرة 4 قنابل صوتية على حداثة، واستهدف قصف مدفعي وفوسفوري أطراف بلدة شبعة.
1: في هذا الوقت وبعدما تم تداول صورة عن رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر لجهة كفر تبنيت، تبين أن العلم موجود منذ الجمعة وزرع بواسطة مسيرة، ولا وجود عسكريا إسرائيليا على التلة حتى الساعة.
7: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل، الإعلام والاتصالات وحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر الخميس المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
1: ملف الكهرباء كان محور اجتماع في السرايا ترأسه رئيس الحكومة، وحضره وزير المال ووزير الطاقة ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان وعدد من المعنيين لمتابعة الإصلاحات المطلوبة في القطاع ومتطلبات تطويره.
7: ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان هو أقل من ارتفاعها عالميا. شرب المخلوف.
15: في إطار متابعة ملفات الطاقة والخدمات الأساسية، عقد وزير الطاقة والمياه جو صدي مؤتمرا صحفيا في الوزارة، وشرح آلية تحديد جدول أسعار المحروقات، حيث قال بتاريخ 27 شباط عام 2026 كان سعر البلاتس عالميا 709.25 دولار، وكانت صفيحة البنزين 1,815,000 ليرة لبنانية. بتاريخ 18 أيار وصلت لأعلى سعر وهو 1,216 دولار، وبلغ سعر صفيحة البنزين أعلى معدل حينها 1,585,000 ليرة لبنانية، أي البلاتس ارتفعت 71%، بينما بالمقابل ارتفعت التسعيرة الصادرة عن الوزارة 42% للصفيحة بأعلى سعر وصلت إليه. بتاريخ اليوم بلغ سعر البلاتس 929.75 دولار، أي تراجعت 24% مقابل صفيحة البنزين 1,207,000 ليرة لبنانية، أي تراجعت 15%.
16: تسعيرة المحروقات تنوضع حسب معادلة فورمولا فيها معايير ثابتة ومعايير تتحرك. مثلا معايير الثابتة رسم الاستهلاك الجمركي، شو ما صار بالأسعار الاستهلاك الجمركي بيضلوا ثابت، هيدي أولا. ثانيا تعتمد على معيار أساسي هو متوسط أسعار مادة البنزين والديزل، مش النفط الخام. نحن بلبنان وقت نستهلك مواد مكررة، بالإنجليزي refined products، اللي هن البنزين والمازوت مش النفط الخام، والديناميكس بسوق النفط الخام منا دايما بتطبق على الديناميكس تبع سوق المواد المكررة.
15: وعن استجرار النفط من العراق، أكد الصدي أنه بدأ بالتواصل مع العراقيين، ووجه رسالة بالأمس إلى نظيره العراقي تحضيرا لزيارة قريبة إلى بغداد. أما في موضوع استجرار الكهرباء من سوريا، فلفت إلى أن الأمر موضوع على السكة، ويتم تأهيل شبكة النقل المتضررة جراء الحرب السورية. وختم الصدي ردا على السؤال بالتأكيد على أن قدوم أي مستثمرين إلى لبنان يرتبط بخلق مناخ مستقر، إن كان على صعيد تأمين الضمانات المالية أو الوضع الأمني. من وزارة الطاقة والمياه، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: ودع حزب القوات اللبنانية وحتشيت عضو المجلس المركزي ورئيس مركز القوات في البلدة ريمو حنا في مأتم شعبي حاشد تقدمه رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، التي أشارت إلى أن رحيله شكل خسارة كبيرة للجميع.

0: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
1: تبادل السفراء في أقرب وقت، هذا ما اتفق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي في دمشق. وقال الشرع إن الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لها سوريا مع فرنسا نموذج نريده للعلاقة مع أوروبا والعالم، شراكة تبنى على المصالح التي تخدم شعبينا لا على الشعارات. أضاف أن من استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا. وقبيل وصول ماكرون إلى قصر الشعب، وقع انفجاران متتاليان قرب الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي، الذي أكد أن زيارته الرسمية إلى دمشق ستتواصل كما هو مخطط لها. الانفجاران أسفرا عن إصابة 18 شخصا وفق الداخلية السورية، التي أكدت أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمنيا. من أنقرة، وعلى هامش مشاركته في قمة الناتو، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن أمريكا قضت على قدرات إيران العسكرية ولن تحصل على سلاح نووي، وقال: خاب أملي كثيرا في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان. الرئيس التركي أكد من جهته أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. إلى الشأن القطري، حيث طالب المتحدث باسم الخارجية إيران بالوقوف الفوري للممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد الملاحة. وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز بعد تجاهلها تحذيرات صادرة عن السلطات الإيرانية. وكالة رويترز أشارت إلى أن الناقلة معرضة للانفجار بسبب حريق في غرفة محركاتها. وفي حديثة أخرى، أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن ناقلة أصيبت بقذيفة مجهولة قرب هرمز وواصلت رحلتها رغم تعرضها لأضرار طفيفة. فرنسيا، أصدر القضاء حكما على رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بالسجن 3 سنوات، إحداها مع وضع سوار إلكتروني.
2: رياضيا، إسبانيا وبلجيكا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم، بعدما أقصتا البرتغال والولايات المتحدة في دور 16. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
3: ضوء على المونديال. أصبحت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المستضيفة لمونديال 2026 خارج إطار المنافسة على اللقب، بعد ما كان المنتخب الأمريكي صاحب الأرض الأخير اللي عم بيودع البطولة من دور الـ16 بسقوطه الكبير قدام خصمه البلجيكي 4-1 بولاية واشنطن. ورح يلتقي المنتخب البلجيكي بالدور الربع النهائي منتخب إسبانيا اللي أقصى خصمه البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو من المونديال بفوزوا عليه بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب الاحتياطي ميكال ميرينو بالدقيقة 91. ودخل المنتخب الإسباني التاريخ من أوسع أبوابه بعد ما صار أول منتخب بنهائيات كأس العالم بينجح بالحفاظ على نظافة شباكه لست مباريات متتالية، 5 من أول المونديال الحالي، بعد ما كانت عادل سلبا قدام المغرب بالوقتين الأصلي والإضافي بمونديال قطر 2022 قبل ما يحسم المنتخب الأفريقي المواجهة بركلات الترجيح. ومع نهاية المباراة بكى رونالدو أفضل لاعب بالعالم 5 مرات وحيى الجمهور البرتغالي قبل خروجه من الملعب، علما أنه كان صرح بمؤتمر صحافي عشية هالمباراة أنه هيدا المونديال الأخير بمسيرته الكروية. ببرنامج اليوم الأخير من دور 16 بتلعب الأرجنتين مع مصر الساعة 7 من مساء اليوم، وسويسرا مع كولومبيا الساعة 11 ليلا.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية. غدا الطقس قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
0: ختاما، إعادة للعناوين. ترامب في أنقرة يلتقي أردوغان على هامش قمة الناتو، ولبنان حضر في لقاء ماكرون الشرع في دمشق. عون إلى واشنطن في 21 تموز، حصرية السلاح ستنفذ. عرقجي يكرر دعوة رجي لزيارة طهران. بالتزامن مع زيارة ماكرون تفجير دمشق يوقع 18 جريحا، والداخلية السورية هدفه سياسي. إلى هنا نأتي إلى ختام مساء لبنان الحر، كان على الإخراج الإذاعي ماريانو داود رحمة.
2: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تريدون الحرب؟ حاربوا. لا يمر تصريح أو بيان أو تغريدة لمسؤول أو ناشط في حزب الله إلا ويكون المضمون سنحارب، لن نسلم سلاحنا. اتفاق واشنطن كأنه لم يكن. عظيم، ثابروا على هذا الموقف ولا تتراجعوا، عودوا إلى القتال، لا تهولوا فقط ولا تهددوا. فمن دون أن تقرنوا قولكم بالفعل لا يعود لكلامكم أي معنى. تقولون إن إسرائيل لا تلتزم وقف النار، حسنا افعلوا مثلها، اخرقوا وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هددت بإعادة إغلاق مضيق هرمز إذا لم توقف إسرائيل خرقها لوقف النار. ها هي إسرائيل تمعن في خرق وقف النار، فلماذا لا تنفذ إيران تهديداتها؟ إيران تعتبركم أحد أزرعها، ولم تكونوا يوما رأسا بالنسبة إليها. اعتدتم على أن تكونوا أحد أزرعها، فلماذا تريدون أن تكونوا رأسا على اللبنانيين؟ إذا لم تنفذوا تهديداتكم وتعودوا إلى القتال، فإنكم ستخسرون ما تبقى لديكم من صدقية، فهرولوا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: بشارة جورج البشارة، آلان تمرز، صلاح راجي ساسين، دومة يعقوب سعادي، منتورة دومة سعادي، أنطوان سيد حبشي، طوني سعد، فادي أنطوان برهوش، ناهد نصار، بيير فرح، جيتا عون، روفايل خليفة الحيك، شربل جورج أبي سعادي، جابي جورج خطار، نهرة فيليب كميد، ميشيل درغام، بشارة فرانسيس أبي شهدة، شوق الياس الدكاش، ميشيل عبدالله شاكر، سيبا الياس سيبا، إدوار خوري، عيسى عيسى، خليل عبود، نبيه سليمان، نبيل سمعان، نهاد فؤاد عساف، كرم ناعسي، فرانسيس عساف، عبدو السبعيني، جوني غانم، سيد السبعيني، شارل درغام، جان دياب الأشقر، سمعان جرجس جبور، جرجس فارس جريج، بسام ساسين جعجع، أنطوان حداد، مقبل يوسف الحشاش، زياد حبيب ريشة، يوسف حبيب ريشة، الياس ريشة.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك، فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر، وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب جورج صوما.
1: ربنا معكم. اليوم التلاتة رح نتوقف عند كلمة إلى يسوع لكل حدا بيعمل رسالة، لأنه نحن بأسبوع الإرسال للتلاميذ 72. بيقول يسوع: يلي بيسمع لكم وبيسمع لي، ويلي بيرفضكم بيرفضني، ويلي بيرفضني بيرفض بي السماوي. قديش منتعرض نحن المرسلين؟ المرسلين مش بس الكاهن، المرسل هو الإنسان المؤمن اللي بيعيش الشهادة للرب. يمكن أم بالبيت، أستاذ بالمدرسة، موظف في دائرة معينة أو بشركة، مدير، قائد، عسكري، وين ما كان عم بيعيش، قديش في إلنا رفض بحياتنا، قديش منواجه الرفض. ما تخافوا، يلي عم يرفضكم عم يرفض الرب. أنا كاهن بعرف قديش في رفض أوقات لتعاليم الكنيسة، لأنه بالنسبة للإنسان هي تقيد حريته، بينما هي بالعكس، اللي بيقيد حرية الإنسان هي الخطية، هي عدم النعمة، هي الابتعاد عن تعاليم الله. الإنسان الحر هو الإنسان اللي بيسمع صوت الله. الإنسان الحر هو اللي ما بيرفض تعليم الكنيسة. الإنسان الحر هو اللي ما بيرفض الله ورسل الله بحياته. كون مرة واحدة أنت هيك عم بتقول: نعم يا رب، ما بدي إلا ما أقبل محبتك لإلي، لأنك أنت قادر تشيلني من عدم استقراري، تشيلني من كبريائي، تشيلني من تكبلي بخطايا بصغائر الدنيا، وتجعل مني مرسل قدامك وقدام كل النعم يلي بتعطينا إياها. إلك المجد للأبد، آمين.
0: كلمة حياة.

0: مساء الخير. إلى روما وواشنطن در، فالأسبوع المقبل وتحديدا في 14 و15 من الجاري تشهد العاصمة الإيطالية جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة هدفها واضح: تفعيل صيغة الإطار عمليا من خلال البدء بتنفيذ المناطق النموذجية. وبعد أسبوع مبدئيا وتحديدا في 21 تموز سيكون الرئيس جوزيف عون في واشنطن لإجراء محادثات حول الوضع اللبناني. وقد واصل رئيس الجمهورية اليوم استقبال الوفود الرسمية والشعبية المؤيدة مواقفه والداعمة خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، كما واصل إطلاق المواقف المعبرة عن رفضه رهن القرار اللبناني لأي طرف خارجي. وقد أشار عون إلى حزب الله وإيران تحديدا، إذ اعتبر أن هناك فريقا في لبنان تختلف خياراته عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا من الدولة ويفاوض باسمها. بالتوازي، كان لوليد جنبلاط اليوم موقف سلبي نافر من الصيغة الإطار، إذا اعتبره اتفاقا أحاديا لا يؤدي إلى انسحاب إسرائيل، ورأى أن ما حصل هو نتيجة تسليم البلاد لجماعات لا خبرة لها في السياسة الدولية وهمها السلطة فقط. فما أشترى جنبلاط بالتنظير حين ينتقد الآخرين، ويا ليته يتذكر أن اللبنانيين اختبروا خبرته المميزة في الشؤون اللبنانية والعربية والدولية طيلة أكثر من 3 عقود، وهي خبرة أدت بلبنان إلى أن يعيش الظروف المأساوية التي يعيشها اليوم. ميدانيا، إسرائيل سربت صورة تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق تلة علي الطاهر، فيما نفى مصدر لبناني أن تكون إسرائيل احتلت التلة. فهل الصورة التي وزعتها إسرائيل مفبركة أم أن خبر المصدر اللبناني مفبرك؟ إقليميا، قمة سورية فرنسية في دمشق انتهت بتبادل السفراء بين البلدين، فيما بدأت في أنقرة قمة الناتو، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي الذي دشن زيارته تركيا بالإعراب عن خيبة أمله الكبيرة من الناتو. البداية من دمشق التي استقبلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تقرير أورار كرم.
1: هو موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى القصر الرئاسي قبل نحو 15 دقيقة من انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه. العبوات الناسفة زرعت عند نقطتين قبل دقائق فقط من الانفجار. هنا داخل سلة مهملات انفجرت العبوة الأولى، فيما زرعت الثانية داخل هذه السيارة التي تم ركنها جنب الطريق بمحاولة لاستهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي، إلا أن موقعي الانفجارين كانا خارج الطوق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون، ولم يشكلا أي تهديد مباشر له أو للوفد المرافق له بحسب وزارة الداخلية السورية، علما أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. مصدر أمني كشف أن صناعة العبوتين بدائية، أي تصنع من مخلفات عسكرية، ولكن طريقة التفجير التي تمت بالتتالي توحي وكأن هناك عصابة خلفها تريد إحداث فوضى أمنية.
2: La santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour plein et entier de la Syrie dans le concert des nations.
1: زيارة ماكرون استمرت من دون أي تعديل، خصوصا أن هكذا أعمال إرهابية لن تثني سوريا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح، لكن التوقيت فتح باب التساؤلات حول الرسائل التي أراد منفذو الهجوم إيصالها.
3: يبدو أن الرسالة هي رسالة سياسية أكثر من كونها رسالة أمنية لإحراج دمشق أمام ضيفها الفرنسي، وايضا هناك رساله الى المستثمرين او الذين يريدون فتح قنوات مع سوريا على الارض بان سوريا غير جاهزه حاليا لاي استثمار او انفتاح سياسي على غيرها، وهي قابله للاختراق الامني بشكل بسيط. اعتقد ان الموضوع مرتبط بتحركات لفلول مرتبطه بالنظام السابق وحلفائه، سواء في ايران او حزب الله.
1: من هنا كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الآتي: لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي.
4: ورغم الرسائل السياسية للانفجارين، الزيارة استكملت. محادثات رسمية في القصر الرئاسي بين الشارع وماكرون، عقبه منتدى اقتصادي مخصص لإعادة أعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. تقرير زينة باسيل شمعون.
5: لم تسن الانفجارات التي وقعت في دمشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استكمال زيارته إلى دمشق، حيث عقد مع الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء ثنائيا عقبته جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة.
6: إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
7: La Syrie a besoin de tous ses enfants et chacun doit y trouver sa place. Sans doute est-ce là un grand défi car il vous faut rassembler les Syriens, convaincre ceux qui ont fui que leur avenir est désormais ici. Pour faire tout cela, il est nécessaire qu'à la dictature succède un véritable état de droit.
5: ملف إعادة الإعمار تصدر جدول أعمال اليوم الثاني للزيارة، مع بحث فرص مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، كلها تبلورت في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وفي المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده مستعدة للمساهمة في دعم استقرار سوريا. بدوره اعتبر الرئيس السوري أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع فرنسا.
8: fiable, constant, prévisible et qui avons je crois toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité.
5: وقبل توجه ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، زار برفقة الرئيس السوري الجامع الأموي في دمشق، حيث دون كلمة في سجل كبار الزوار في محطة حملت دلالات سياسية وثقافية. اختتم ماكرون زيارته إلى سوريا، فيما يترقب المراقبون ما ستفضي إليه من خطوات عملية سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الانفتاح السياسي في زيارة توصف بأول زيارة يقوم بها رئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
0: أحمد الشرع يحجز مقعدا في واحدة من أهم القمم الأمنية الناتو، ويلتقي ترامب مجددا، فهل تتحول سوريا لاعبا في رسم النظام الإقليمي الجديد؟ وما انعكاسات القمة على لبنان وإسرائيل وإيران؟ تقرير ألان درغام.
9: لم يكن توجيه الدعوة للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة حدثا بروتوكوليا، بل رسالة سياسية تعكس موقع سوريا المتقدم في المشهد الإقليمي الجديد بعدما كانت معزولة عن المحافل الدولية لسنوات. ويأتي اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة، يؤكد أن دمشق أصبحت جزءا من النقاشات الأمنية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها. اللقاء هو الثاني بين رجلين خلال أقل من عام، لكنه يأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط، مع إعطاء تركيا دورا محوريا في إدارة ملفات المنطقة. ويشير مصدر أمريكي مطلع على أن المباحثات ستتناول مستقبل العلاقات السورية الأمريكية واستكمال رفع العقوبات، إضافة إلى مكافحة التنظيمات المتشددة وضبط الحدود ودور دمشق في استقرار الإقليم. لكن الملف اللبناني سيكون حاضرا أيضا في ضوء الحديث عن دور سوري في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، بالتوازي مع الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات السياسية. مصدر تركي مسؤول رفيع المستوى أكد للـ MTV أن استضافة القمة ومنح الشرع منصة للقاء أبرز قادة الغرب يؤكدان نجاح تركيا في ترسيخ موقعها كوسيط لا غنى عنه بين الشرق والغرب وبين حلف الناتو ودول الشرق الأوسط في وقت يشهد فيه النظام الإقليمي تحولات متسارعة. وبينما يركز جدول أعمال القمة على الأمن الأوروبي والإنفاق الدفاعي تبدو ملفات الشرق الأوسط حاضرة بقوة. وإذا خرج لقاء ترامب والشرع بتفاهمات عملية فقد لا تكون نتائجها محصورة بسوريا بل قد تمتد إلى لبنان وإسرائيل وحتى شكل التوازنات الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
4: العاصمة التركية أنقرة احتضنت اليوم الأول لقمة الناتو وترامب يعيد خلط الأوراق داخل الحلف ويعلن تقاربا أمريكيا تركيا. التفاصيل مع رنين إدريس.
1: انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي 36 في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة قادة الدول الأعضاء ووزراء دفاع وخارجية الدول في اجتماع يمتد على يومين ويعقد في المجمع الرئاسي التركي. القمة تأتي في لحظة حساسة للحلف بين الحرب في أوكرانيا، التوترات مع روسيا، تداعيات الحرب مع إيران والضغط الأمريكي لرفع الإنفاق الدفاعي. الملف الدفاعي للحلف تصدر جدول الأعمال فيما أطلق الأمين العام للحلف مارك روتي مبادرتين جديدتين لتعزيز التعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي إلى جانب مشروع خاص بالمواد الخام الحيوية المستخدمة في الصناعات العسكرية وعقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات، كما أعلن عن إضافة طائرة إيرباص 10 من طراز A330 MRTT إلى أسطول الحلف. وبرزت نقاشات حول رفع الإنفاق الدفاعي وسط مطالبة أمريكية بأن تتحمل الدول الأوروبية وكندا حصة أكبر من أعباء الحلف. حرب أوكرانيا حضرت بقوة في القمة أيضا إذ طلب الرئيس فولودومير زيلينسكي بمزيد من الدعم العسكري والدفاعات الجوية، ومن جهتها أعلنت موسكو أنها تتابع القمة عن قرب ووصفت الخطاب الأطلسي بأنه تصعيدي. الحدث الأبرز سياسيا لهذا اليوم يبقى اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحمل أهمية خاصة لأنه أعاد فتح ملفات مقاتلات F-35، إذ قال ترامب أن تركيا تحت قيادة أردوغان أصبحت دولة قوية عسكريا، مؤكدا أن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات F-35.
10: تركيا has been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider, yeah. I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
1: وفي اللقاء نفسه أعرب ترامب عن ما اسمها خيبة أمل عميقة إزاء موقف حلف الناتو خلال الحرب على إيران، كما أنه هدد في سياق حديثه عن غرينلاند التي يطالب بها بسحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا. بدوره قال الرئيس التركي عقب اللقاء إنه يأمل في نتيجة إيجابية بشأن رغبة أنقرة في شراء طائرات F-35 المقاتلة، وأضاف أن ترامب كان قد وعد بتزويد تركيا بخمس طائرات وأنه دائما ما يفي بوعوده. أما القمة فمستمرة بجلسات ولقاءات ثنائية على أن تستكمل الأربعاء إلى حين صدور البيان الختامي الذي سيحدد اتجاهات الحلف في المرحلة المقبلة.
0: في الأمن الداخلي، مداهمات للمخابرات في جرود البقاع تسقط تاجري مخدرات يختصان بالتصدير إلى الخليج، والمحصلة ضبط مئات ألاف حبات الكابتاغون. تقرير حسان الرفاعي.
11: أتذكرون المعامل النقالة وإسقاط حيلة تجار المخدرات للالتفاف على المخابرات؟ تغير المشهد اليوم وعاد التجار إلى ابتداع حيل جديدة، لكن مديرية المخابرات كانت بالمرصاد. وتكشف المصادر أن أحد أساليب ضبط المعامل هي الروائح المنبعثة من طبخ وتحضير المخدرات، كما جرى في اليموني.
12: هذه كلها ملاك.
11: اسمان كبيران على لائحة أهداف المخابرات، غير مشهورين في لبنان لأن عملهما هو الطبخ والتهريب إلى الخارج. هما صلاح كاف يحمل جنسية آسيوية وشريكه ماهر عين. أسابيع من تفعيل المخبرين والمراقبة كشفت أنهما انتقلا من إحدى القرى إلى معمل النقال واختفيا بعد سلسلة المداهمات لتلك المعامل، هربا من انكشاف أمرهما. إلى أن جاءت المعلومة من إحدى المجموعات المولجة مراقبة المناطق الجردية وتحديدا في منطقة الشربين المعزولة والتي يصعب الاقتراب من أي نقطة فيها جراء طبيعة الأرض المسطحة، لا منازل فيها سوى تلك المهجورة. ومع تضييق الخناق على أحد تلك المنازل التي تشهد حركة غريبة، تقاطعت المعلومات عن التحضير لشحنة كابتاغون وحشيش كبيرة يجري الإعداد لتصديرها إلى الخليج، فاتخذ القرار. مداهمة مباشرة من أكثر من زاوية تربك التجار وعمالهم. عملية تمت بنجاح تام والحصيلة دسمة، أكثر من 200,000 حبة كابتاغون موضبة في أكياس للشحن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الحشيش، معدات تنشيف الحشيش وكبس الكابتاغون، بالإضافة إلى معدات ختم أكياس، ومعها عشرات ربطات الأكياس والحناجير الصغيرة، والأهم أكثر من 70 كيلوغراما من المواد الأولية. ومع أحكام السيطرة على المعمل تكشفت تفاصيل ربطت التاجرين بثالث يحمل اسم علاء عين، فداهمت القوة وادي التركمان وضبطت أكثر من 70 كيلوغراما من المواد الأولية وأكثر من 20 كيلوغراما من الحشيش. لم يتوقف عمل مديرية المخابرات بين المراقبة واعتماد أساليب متطورة للتتبع والعنصر البشري المتمرس. كلما تقلصت لائحة التجار يتم إضافة أسماء جديدة إليها مهما صغر حجمهم، والهدف إنهاء كل مظاهر تجارة وتصنيع وتصدير المخدرات.
4: سياسيا، علاقة عون وسلام في عصرها الذهبي وسلام لزواره، ننتظر من إسرائيل تنفيذ صيغة إطار واشنطن. تقرير جويس عائيه.
13: العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ممتازة، فالرجلان متفقان إلى أبعد حدود والتنسيق متواصل بينهما بشكل يومي، فهدفهما واحد، دولة واحدة، جيش واحد وسلاح واحد. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على اتصالات الرجلين، وتقول الام تي في ان علاقتهما تمر بعصرها الذهبي، ويجب على مختلف الافرقاء الاستفادة من هذا التوافق في الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة للنهوض بالبلاد ومنع محبي الاصطياد بالماء العكر من تعكير صفو هذه العلاقة. أما في موضوع اتفاق الإطار الموقع في واشنطن، فطبعا عون وسلام متفقان على شكله ومضمونه، فرئيس الجمهورية يفاوض ورئيس الحكومة يدعمه، وهما يمثلان الدولة اللبنانية في هذا الإطار، والدولة اتخذت قرارها، والرئيس سلام كما رئيس عون ماض بصيغة الإطار هذه والتفاوض حتى النهاية. الأمور الآن متوقفة على الإسرائيلي، هذا ما يقوله رئيس الحكومة لزواره، ويضيف: نحن ننتظر من إسرائيل تنفيذ إطار العمل المشترك الموقع في واشنطن، وسنعمل على بسط سلطة الدولة في كل منطقة تنسحب منها إسرائيل وسيدخل الجيش إليها. من هنا جدد سلام منذ ساعات مطالبته بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن، فهو يعلم أن الانسحاب الإسرائيلي من أي نقطة سيشكل نقطة بداية مهمة للسير في آلية تطبيق المناطق التجريبية، وسيسهل المسار التنفيذي لصيغة العمل الموقعة في واشنطن.
0: علمت الام تي في ان وفدا دبلوماسيا ايرانيا يعتزم زياره لبنان غدا الاربعاء برئاسه معاون وزير الشؤون الخارجيه، وقد طلب موعدا من رئيس البرلمان ورئيس الحكومه ووزير الخارجيه. وعلمت الام تي في ايضا ان رئيس الحكومه احال الوفد الى نائبه طارق متري، فيما لم يعطه وزير الخارجيه جورج موعدا بسبب انشغالاته. وسؤال المطروح عن الوقاحة الإيرانية، كيف يأتي وفد إيراني ويطلب مواعيد رسمية قبل تسوية وضع محمد رضا شيباني المطالب من الدولة اللبنانية بالمغادرة؟
4: نساء حزب الله، حضور في التشييع وغياب في التشريع، فهل يستدعين في المرحلة المقبلة لتظهير انفتاح حزب الله على التغيير؟ تقرير مجدولين اللحام.
14: يتقدمنا المشهد
1: خلال تشييع سيدنا القائد علي الخامنئي ويقصون من التمثيل النيابي. هيدي حكاية نساء حزب الله مع السياسة، أبرزهم من رافقت نواب حزب الله إلى العزاء المتساوية مع محمود قماطي وغالب أبو زينب بالرتبة، واحدة بين 17 رجل عضو المجلس السياسي للحزب من 2004 وفق سيرتها الذاتية على موقع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التابع لمجلس الوزراء واللي كانت سابقا كمان عضو رسمي فيه. حضور متقدم الصورة، فهل وصلت نساء حزب الله إلى القرار أم بقينا في واجهة التعبئة وتربية الجهاديين؟ نيسان 2010 أبدت ريما فخري انفتاح مبدئي على مشاركة نساء حزب الله نيابيا، إنما عمليا بحسب قانون الانتخابات والتحالفات بعطلوها. شباط 2011 صرح نعيم قاسم أنه من حق النساء المشاركة بالعمل البلدي، وترجم ذلك سابقا بوفاء حطيط عضو بلدية الغبيرة. أما الدور الأوسع لنساء حزب الله فبقي تربية المجاهدين والدفاع عن المقاومة. بكانون الثاني 2018 تحفظ الأمين العام السابق لحزب الله على التمثيل النيابي النسائي كما يمارس في لبنان، وأبدى قبول مبدئي بطرح وزيرات.
14: نحن حزب الله ما عندنا نساء يقوموا بهذه الوظيفة.
15: طيب أنتم مع المرأة الوزيرة وليس مع المرأة النائب؟
1: رداً عليه حقوقيات اعتبرنا أنه نساء حزب الله مثل النحل، صناع عسل ما بيتقاصموه. بعدها بانتخابات 2022 رشح حزب الله رجال فقط، فجاء الرد صحافياً لكاتبات شيعيات سليلة زينب تمدح لكنها مغيبة عن التمثيل النيابي. بعد حربي الإسناد وبعد كلفة كبرى دفعتها نساء حزب الله شفنا ترقيات تنظيمية وتوحيد للبنية النسائية، وبكانون الأول 2025 أعلن إطلاق وحدة العمل النسائي لتفعيل دور المرأة في حزب الله ضمن إطار موحد. فيما قالت مسؤولتها أمل القطان،
16: فالنظام الرأسمالي الغربي نظام ذكوري.
1: مع أنه اللافت أنه القطان نفسها حصرت دور المرأة بالمسؤوليات الاجتماعية والتربوية والتنظيمية، واستشهدت بالحاجات أميرة برغل، أم عماد مغنية، خديجة حرز، وعفاف الحكيم. وبأول إشارة علنية واضحة إلى احتمال ترشيح نساء الهيئة نيابيا، أبدى نائب رئيس المجلس السياسي زميلة في حزب الله محمود قماطي شباط 2026 انفتاح على الأمر.
17: أبدا ما في أي مانع، نحن وأنا من هون كمان بقدر أقول أنا أدعو أن اليوم يكون عنا إحدى الأخوات مرشحات في مقعد نيابي.
1: طبعا ما انتقل حزب الله من رفض مشاركة النساء بالسياسة إلى قبولها، بل من وعد مؤجل إلى ترشيح محتمل، مدام القرار بالنهاية بإيد التنظيم التابع للحرس الثوري الإيراني لا بيد النساء.
4: دار طائفة الموحدين الدروز تواكب سياسيا المرحلة الجديدة وجملات يتحفظ على صيغة الإطار. التفاصيل مع ماريو دويري.
18: بعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وإعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين لبنان وسوريا، ومع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، تعددت خلال الأيام الأخيرة المواقف والقرارات السياسية حول المرحلة الجديدة. هالمواضيع وضعت على طاولة دار طائفة الموحدين الدروز، حيث عقد يوم الثلاثاء اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى، وبمشاركة رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، رئيس الحالي تيمور جنبلاط، ووزراء ونواب وفعاليات دينية.
19: والجميع يعرف أن الدولة ذهبت مرغمة إلى التفاوض للخروج من المأزق الكبير الذي أوقعت فيه، كي لا يبقى لبنان ساحة مستباحة وكي لا يكون جنوبه جائزة طردية في زمن الحروب العبثية. وعلى الولايات المتحدة الراعية للاتفاق أن تثبت مصداقيتها بالضغط على إسرائيل أولا لمنعها من الاستمرار بعملياتها العسكرية، وبمساعدة الجيش اللبناني ودعمه لتمكينه من تنفيذ مهمته.
18: أما لجنبلاط الأب فكان موقف حازم من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وقدم إلى أعضاء المجلس مذكرة بتتضمن ملاحظاته وهواجسه.
20: الاتفاق الإطار الذي هو ليس اتفاق ثلاثي، اتفاق أحادي، عملت إسرائيل هذا الاتفاق على فريق لبناني في الخارج وفي الداخل يعني يتمتع بخبرة محدودة في القانون وفي الدبلوماسية، هم بعض من الموظفين، وتلاقوا مع جماعة بعبدة ومجماعة السرايا.
18: وبحسب معلومات الام تي في ونقلا عن مصادر من داخل الاجتماع، ناقش المجتمعين مضمون المذكرة بندا بندا على أن يعود الأعضاء بالاجتماع المقبل بملاحظات واقتراحات تمهيدا لإقرار النسخة النهائية منه.
0: من السياسة إلى المال، وسط صدام السيادة وصندوق النقد الدولي، فمن سيربح معركة قانون المصارف والانتظام المالي واسترداد الودائع؟ تقرير نقلة ضيمي.
2: يحتدم الكباش بين صندوق النقد الدولي ومجلس النواب على خلفية التعديلات التي يصر عليها الصندوق على مشروعي قانوني الانتظام المصرفي والمالي واسترداد الودائع. الحسم اقترب، وجلسة لجنة المال والموازنة الأربعاء أمام الامتحان. فالصندوق رفض صيغة الاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان حول المادتين 3 و13 اللتين تحافظان على استقلالية المركزي، وأشرف عليهما الرئيس نواف سلام، ما دفع الحاكم كريم سعيد إلى إرسال كتاب إلى وزير المال يرد به على موقف الصندوق ويحذر من أن تتحول أي ملاحظات تصدر عن جهات خارجية إلى مصدر لإملاء خيارات تشريعية، معلقا مشاركته بأي اجتماعات نتائجها معروفة.
21: موضوع استقلالية بنك المركزي عم بيشيل صلاحية من بنك المركزي وعم بدخل فيها صلاحيات وقدرة من الدولة اللبنانية عبر ممثلين بالهيئة المصرفية العليا، الغرفة الثانية كان وزير المال وزير الاقتصاد أما وزير العدل، يعني عم نفوت الدولة والسياسة باستقلالية بنك المركزي. هي خطرة كتير، وبالتالي ما بقى فيك تحاسب. نحن وقتها فاتت الدولة بمصرف المركزي اخترب البلد، صار البنك المركزي عم يقرض الدولة. نحن اليوم بدنا نشيل سياسة من بنك المركزي، وهيدي بده يفهمها الاي ام اف.
2: هذا ليس كل شيء، فصندوق النقد لا يريد منح المصارف المتخذ قرار بتصفيتها من قبل اللجنة المصرفية العليا حق الاعتراض أمام القضاء، في حين أن المجلس الدستوري وبعد الطعن بهذه المادة أصر على حفظ هذا الحق.
21: يعني الاي ام اف يسمح لنا فيها، مش دائما بيجي بقول انه هيدا معيار دولي، مش مزبوط معيار دولي، لانه باكثر الدول الدكتاتوريه بالعالم فيك انت تستأنف قرار قضائي. بدعي مجلس النواب مش بس باللجنه المال والموازنه، كل اعضاء مجلس النواب يحكموا ضميرهم ويشتغلوا لمصلحه البلد. نحن بدنا الاي ام اف، نحن ما عم نقول ما بدنا الاي ام اف، ضروري الاي ام اف، ولكن الاي ام اف ما في مثل ما بده يفرض علينا. في خصوصيات بلبنان، بلد طائفي مركب بطريقة معينة، إذا بتفوت فيه السياسة بنكون عم نخرب الوضع ما عم نحسنه.
2: والسؤال، من سينتصر في النهاية؟ وهل سيرضخ مجلس النواب والحكومة لشروط صندوق النقد أم سيكون لهما موقف سيادي؟ بالانتظار، القرار المالي والعلاقة مع الصندوق على المحك، وكذلك مصير أموال المودعين، وغدا لناظره قريب.
0: بعد الإعلان، علم إسرائيل أم فيديو مفبرك
4: ومعطيات والدة جواد بزيه.

0: حوار حر
1: حبل نجاة رفيع يتمسك به الوطن، فهل يصمد وسط أتون نيران التجاذب الإقليمي والدولي؟ وهل تنجح المناطق التجريبية في إهماد نيران أم أنها استراحة محارب؟ هذه المواضيع وسواها نطرحها على النائب الدكتور فادي كرم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر، إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين. وين؟ بالنروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهنيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكثر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكثر من غيره، وإنه عنده مهارات أكثر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع. مشان هيك بنقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إن نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة. إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكثر، أفكار كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تا ما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتهي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما ما
3: في المستجدات الأمنية جنوباً تعرضت بلدة بيت تيحون لقصف مدفعي بالتزامن مع تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في بلدة كونين في قضاء منتجبيل. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عثوره في المنطقة الأمنية وتحديداً في قرية طلوسة على مستودعات لأسلحة وعبوات وقذائف وصواريخ مضادة للدروع داخل غرفة نوم في منزل مدني. وفي السياق نفسه نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعلمه فوق تلة علي الطاهر التي تعد أحد المرتفعات الاستراتيجية والتاريخية البارزة في الجنوب، فيما نفت مصادر لبنانية احتلال التلة.
4: بعدما فتحت الام تي في ملف الشابين المفقودين في الجنوب، تكشف والدة جواد بز معطيات جديدة، وشهادة ناج تعيد طرح أسئلة جديدة عما جرى. التفاصيل مع ماريو دويري.
5: القصة بلشت نهار التنين 15 حزيران 2026، نهار إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. بهيدا النهار قرر 8 شباب يروحوا على الجنوب ليشوفوا الدمار يلي خلفته الحرب. المشوار تحول لكيبوس عند دوار مجد السلم، حوالي الساعة 4:15 بعد الظهر نصمت المجموعة لسبب بعده مجهول. ستة رجعوا على بيروت، أما جواد بزي وصديقه هادي الرقة كفوا طريقهم على نفس الدراجة النارية وكان جواد عم بيسوق. من هديك اللحظة انقطع كل تواصل مع الشابين، وبحسب والدي جواد الجيش باشر عملية البحث باليوم نفسه من دون أي نتيجة، وحتى وصل للعائلة أنه جواد قد يكون محتجز لدى الجيش الإسرائيلي من دون أي تأكيد رغم تواصل آلية التنسيق مع إسرائيل. بعد 19 يوم وتحديداً جمعة 3 تموز أخذت القضية منحى جديد. رسالة عبر واتساب وصلت لوالدي جواد بتقول أنه تم العثور على جثث بوادي السلوقة القريب من مكان اختفاء الشابين وأنه ابنها من بينهم. فوراً راحت الأم مع الوالد على المكان، هونيك ما لقيوا جثث بل بقية عظام ولا تزال فحوص الدي ان اي جارية لتحديد هويتها. ولقوا أيضاً حذاء جواد الأبيض كان مرمي على طرف الطريق وتياب على بعد حوالي 50 متر، حد بير مي بتأكد الأم إنها تياب جواد وما كانت مخزقة ولا كانت مبعثرة بشكل كبير، كان من الواضح إنه هو شلحة كونها على المقلوب وشبه سليمة وعليها أثر حريق خفيف من الجهة الخلفية فقط. وبنفس النهار عثر على رجل حي بعد ما بقي 19 يوم بالمنطقة نفسها بلا مي وبلا أكل ورجله منصابة. وبحسب ما نقلت والدي جواد عن شهادته قال انه كان على دراجة نارية تانية التقى جواد وهادي نهار اختفاءهم وطلبوا منهم ومن شخص تاني كان معه يدلون على الطريق. وبحسب روايته وهو بطريق العودة لحقتهم مسيرة اسرائيلية، الشخص اللي كان معه على الدراجة قتل اما هو فقدر يهرب ولجأ الى بيت قريب وبقي فيه لحد ما لقيه. لهيك والدي جواد بعدها متمسكة بالأمل ومطلبها واضح إنه الجيش يلي بحث عن الشابين صباح الثلاثة يستكمل العملية بالأيام المقبلة.
3: في الشؤون المحلية ومن بعبدة أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب بعد لقاء الرئيس جوزيف عون إلى أن رئيس الجمهورية يشكل فرصة تاريخية للبنان، داعيا إلى حماية العهد والحكومة وتمكينها من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا.
6: الهجوم يلي عم بيشنوا البعض على اتفاق الإطار اللي وقعوا لبنان هو هجوم بغير مطرحه. هذا الاتفاق هو خطوة وطنية يمكن وصفها بأن اتفاق تاريخي بامتياز، بل اتفاق الكرامة الوطنية، لأنه وضعت لبنان بموقع الشريك مش التابع. لرئيس الجمهورية يلي حمل هالملف إلى موقع يليق بمصلحة لبنان العليا، حقق مطلب لبناني طال انتظاره منذ سنوات، وكل الحملات يلي تشن على رئيس الجمهورية مردودة على أصحابه.
4: وزير الطاقة جوز صدي أوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها عالميا، وتسعيرة المحروقات توضع وفق معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار البنزين والديزل وليس النفط الخام.
7: تسعيرة المحروقات تنوضع حسب معادلة فورمولا فيها معايير ثابتة ومعايير تتحرك. مثلا معايير الثابتة رسم الاستهلاك الجمركي، شو ما صار بالأسعار رسم الاستهلاك الجمركي بيضلوا سادة، تعتمد على معيار أساسي هو متوسط أسعار مادة البنزين والديزل مش النفط الخام. التسعيرة ما ارتفعت بلبنان إلا 87% بينما كانت 111% عالميا، يعني في فرق 24% لصالح مستهلك لبناني بالطلعة، يعني قدرنا تجنبنا 24 نقطة ارتفاع. بالبنزين قدرنا تجنبنا كمان 29 نقطة ارتفاع على الطلعة. النزلة مش عم تنزل بزيت السرعة بس مش بكتير، بيضلوا الفارق بين يلي ربحناه بالطلعة أو تجنبناه بالطلعة ويلي عم نستفيد منه بالنزلة بعضه الفارق كتير كبير لصالح المستهلك على هالمده على المده هيدي.
3: جدد المكتب السياسي والمجلس المركزي في حزب الكتائب بعد اجتماعه الشهري دعمه الكامل للشرعيه ولاتفاق الاطار.
8: يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعيه اللبنانيه ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده، ويجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها. يحيي المكتب السياسي الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية، والذي شكل رداً واضحاً على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني.
4: محليا أيضا أطلقت بلدية الإبيات موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي في إطار خططها لتطوير الخدمات البلدية وتسهيل وصول المواطنين إليها من خلال تعزيز التحول الرقمي. وتتيح المنصة الجديدة الاطلاع على أخبار البلدية ومشاريعها وتقديم طلبات والشكاوى، بالإضافة إلى دفع الرسوم البلدية إلكترونيا. ووعد رئيس بلدية الإبيات ميشيل عبدو أن هذه المشاريع تشكل بداية مسار تطويري يهدف إلى تحديث الإدارة البلدية واعتماد الحلول الذكية وتعزيز جودة الخدمات والتنمية المحلية.
3: في المستجدات الإقليمية تجمع آلاف المشيعين في مدينة قم الإيرانية، حيث نقل جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مسجد جمكران لإقامة الصلاة وتنظيم موكب في شوارع المدينة. شكلت المراسم محطة جديدة في جنازة رسمية تمتد أسبوعيا بعد 3 أيام من الحداد في طهران. وينقل الجثمان جوا إلى العراق الأربعاء لإقامة مراسم في النجف وكربلاء قبل إعادته إلى إيران الخميس لتشييعه ودفنه في مدينة مشهد.
4: يتصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث عرضت 3 مقلات الاستهداف في 24 ساعة الأخيرة، إذ أصيبت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية قرب اندلاع موقع حريق، فيما لحقت أضرار هيكلية بناقلة سعودية أخرى، كما استهدفت ناقلة ثالثة مجهولة بطائرة مسيرة، لكنها واصلت الإبحار من دون تسجيل إصابات. وفي وقت اتهمت قطر إيران باستهداف الناقلة القطرية، ألمح التلفزيون الإيراني إلا أن الناقلة ضربت بعد تجاهلها تحذيرات سابقة. وفي واشنطن وصف مسؤول أمريكي الهجمات الإيرانية في الساعات الماضية بالعدوانية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم، ومؤكدا إسقاط عدة مسيرات إيرانية. في المقابل أكد مسؤول إيراني أن أي عمل استفزازي من جانب أمريكا سيقابل برد فوري وحاسم.
3: بعد الإعلان 70 مليون مشاهدة لروبوتس
4: وإشادة بالنجمة ريانا.

0: حوار حر
1: حبل نجاة رفيع يتمسك به الوطن، فهل يصمد وسط أتون نيران التجاذب الإقليمي والدولي؟ وهل تنجح المناطق التجريبية في إهماد نيران أم أنها استراحة محارب؟ هذه المواضيع وسواها نطرحها على النائب الدكتور فادي كرم. حوار حر مع كارلا أهوجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم القوانين، وين؟ بالنروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوا له ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع، مشان هيك بنقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس
0: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة

0: بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

مساء الخير وأهلا بكم. استهدف القوات الإسرائيلية محيط النبطية الفوق لجهة ميفدون بقذيفتين مدفعيتين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في دير سريان. أشارت مصادر مطلعة للMTV أن العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تمر بعصرها الذهبي، ويجب على مختلف الفرقاء الاستفادة من هذا التوافق للنهوض بالبلاد. من دمشق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف: يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات، وسيتم نزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى. أضاف أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى تركيا من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. طلبت قطر إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. في جديد أخبار المونديال 2026، ألغى الحكم هدف مصر الثاني بسبب وجود خطأ قبل الهدف ضد لاعب الأرجنتين، والنتيجة 2-1. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدا

0: قد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

لك هيك الله معقول. لبنان الحر موجتنا العين لداخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز اف ام. خارج لبنان تابعونا على الانترنت www.rll.com.lb ولبنان الحر دائما حدي. رقم تليفون 0928-233 للاتصالات الهاتفية، الرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب 70 959 1111.

خلص اسبانيا لمصر مارك ولا بعد؟ اسبانيا مصر خلص الماتش ولا بعد؟ الارجنتين ارجنتين ارجنتين ومصر خلص. يعني بس عم بسألك حتى اشوف اذا رح تصير معي ولا بعدك معهم. نحن وقفنا يعني بس طلع البروجرام وقفنا على 3-2, كانوا 3 للأرجنتين 2 لمصر. رجعوا يضلوا ولا بعد؟ ما بتعرف. هلا بيطلع فادي بخبرنا عن النتيجة. بس هو عمليا كان الماتش بآخر دقائق وحطوا الأرجنتينية سبع دقايق. كان بعد فيه 3 دقايق بسبع دقايق سجلوا 3 جوال وب 90 دقيقة الماضية ما عملوا شيء. كان عندي بكل الأحوال كان فعلا أنا شخصيا مع أنه ما بحضر فوتبول بس كنت بحب أنه يربح المنتخب المصري. ومع الأسف إذا رايح النتيجة ب 3-2 بنقدم كل أمنياتنا بتعديل النتيجة أو بفوز المنتخب المصري. إذا لا هذه رياضة هذا سبور, خلي الأفضل يربح.

0: رسالة.
1: الله يسعد لي مساك استاذ سليم، الله يسعد لي مساك يا راب. والله والله حرام هالمسار، والله حرام. لا غولون غولين كانوا ربحوني 2-1، ولك انا هلا بدي اقول لك له للمخرج قد صوره، ولك روح على الانترنت عن الشاشه، ولك الله ينتهي منهم يا راب، الله ينتهي منهم.
0: محروق طول بال،
1: ما عارفينين من الربح
0: لحد هلا. يعني اخر شيء عرفناه كانوا 3-2، وبعدين ما عدنا عرفنا شيء. فادي انا قلت له لمارك انه هلا فادي بيعطينا النتيجه، طلعت انت كمان ما عندك النتيجه، كذا ماشي الحال.

0: نعيم الله معك. اول شيء اشتقت لك، ثاني شيء بلقائنا الليلي رح يكون في لك دور كثير كبير وانا ناطرك. بقول نعيم لبنان الحر دائما حد قديمه، لازم نحط فادي من طرابلس دائما حد اضبط. اهلا وسهلا فيك نعيم. اتصال. الو الو.
1: مرحبا.
0: اهلا مساء الخير، من معنا؟
1: معك جليل. صاروا 4-3
0: 4 للارجنتين، 3 لمصر،
1: 3 لمصر، 4 ارجنتين،
0: 3 مصر 4 ارجنتين. وبعد الماتش ما خلص، نعم. هلا حسب مروان جبرائيل عم بيقول لي 3-2 فينال.
1: 4-3 يلا باي.
0: 4-3 يلا باي، روح كفي الماتش ما بدي اخرك.

0: ونعيم هودي النكت معود على احمد بيقول لي نعيم قال واحد من بيت لحم تزوج وحده من ام فحم جابوا مشاوي. لا انا ناطرك لغير اشياء بعد. وجوزيف كلاس بيقول لي الارجنتين تاهلت مبدئيا، يعني اذا الارجنتين تاهلت يعني خلص الماتش. رساله فادي
1: يلي اعطانا النتيجه من ان شاء الله يا رب يعود له مصر. يلا انا طلعت على البيت لانه رحت الانترنت عن الشاشه هلا بتابعها هون من يلا. المستمعين ان بيخبرونا من ربح ومن خسير.
0: يلا حسب المستمعين انه تاهلت الارجنتين. رساله
2: اي سالم مصور ميدو معك من عبد الحلبي.
0: يا هلا ميدو.
2: بدي بس انا شغله بس بونسوار قلكم كلكم سوا
0: بونسوار.
2: مش عارف لانه هالمونديال حسه قد شو بيقولوا فيزا فرساي عرفان عربة الاي كلها صعبة.
0: ليك ميدو انا بيني وبينك يعني ناطر المونديال لحتى يخلص تيرجع العالم لحياتهم الطبيعية، تنرجع نكفي شغلنا نكفي حياتنا الطبيعية، نرجع نعتل هم الجوار على الطريق، نعتل هم الزفت على الطرقات، نعتل هم الكهرباء. هلأ ما فرقني معنا كلهم في المونديال.

0: عن وضع.
1: إذا خلص الماتش صار فينا نقلع وصاروا المستمعين كلهم مش معنا، لأنه مشجعي الأرجنتين عم يحتفلوا، مشجعي مصر مش عم يحتفلوا زعلانين، وبالتالي في بس يلي عم بيتابعوني الهيئة أنا ومارك ونخلي.

0: سالم بيقول زعلنا على مصر بس انجاز لدوله عربيه فعلا حسب ما عم بيقولوا لي انه كان ماتش كتير حلو. ومع رساله فادي هلا يلي رح نقولها بيكون اخر رساله تتعلق بالمونديال ورح نبلش لقائنا لليله لانه هذا لقاء مأجل من الاسبوع الماضي.
1: سلم انا معك يا استاذ سلم.
0: حبيبي يا فادي
1: هيك اعطينا موضوع هيك مستفيد منه.
0: يلا ها
1: مثل امبارح
0: يلا خلينا نحكي وبيهمنا كمان الانبوت تبعت نعيم بهالموضوع هيدا.

0: كحيل.
1: بقسم كبير من حلقتنا الليلة رح نتكي على تقرير نشرته الإيكونوميست ونفسر، وخصوصي بموضوع يعني اللي رح اتكل عليه هو الأرقام الإحصاءات اللي صدرت حسب الإيكونوميست، ومن بعدها شوف أنا وياكم أنتوا شو بتقولوا، أقولكم الفلاسفة أهم من المبرمجين أو المبرمجين أهم من الفلاسفة.

بس بلشنا بموضوع AI وبس بلش AI ينتشر بالدنيا، أول رأي كان وأول نظرة كانت للعالم إنه الذكاء الاصطناعي بيهدد وظائف البشر، وبالتالي ممكن كتير إنه الذكاء الاصطناعي يحل مكان الإنسان بالعمل.

مش بس هيك، انطرحت كتير أسئلة فلسفية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، منها إمكانية وصول لوقت أو لمكان ما حيث الآلة أو الذكاء الاصطناعي تسيطر على الأرض وتصير أذكى من الإنسان، وبالتالي يتكل الإنسان عليها بأخذ القرارات وتصير هي عم تاخذ قرارات بتضر بمصلحة البشر.

بهالزمن هيدا يلي كتار من الناس بيعتقدوا لكن انه الذكاء الاصطناعي بيهدد وظائف البشر، في مستفيد، في قسم من البشر مستفيدين انما بشكل غير متوقع من هالثورة التقنية، وعمليا هن الفلاسفة.

الوقت اللي متوقع انه شركات الكمبيوتر ساينس او شركات تطوير البرامج يلي مفترض انه حسب المنطق انه هن يفتشوا يعملوا هيد هانتينج على احسن بروجرامرز اذا بدكم بالدنيا، هن اللي عم يفتشوا عليه هن اكثر فلاسفه موجودين واهم فلاسفه موجودين بالدنيا، وعم تغريهم برواتب وفرص عمل داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي بتفوق رواتب المبرمجين.

رام يخلص بسبعة اثنين ثلاثة بيعتذر ما بعرف اسمك بيقول لي الفيلسوف هو الأساس لأنه يضع المفاهيم والأهداف العليا، أما المبرمج فهو عنصر من عدة عناصر تعمل لتحقيق الأهداف التي يضعها الفيلسوف.

سالم بيقول برأيي الذكاء الاصطناعي جمع معلومات الفلاسفة، وبشوف حتى لو الباحثين تأخروا بالابتكار أفضل من الآلة، لأنه الآلة بتحد من استعمال الدماغ وبيصير البشري كسول لحد ما تحل محله الآلة. أو لك هيك يا سالم؟

نسبة العاطلين عن العمل بين خريجي علوم الكمبيوتر يعني الكمبيوتر ساينس ريليتد جوبز بأمريكا بلغت سنة 2024 7%، بينما الفلاسفة 5.1% بس. مارك عم يزقرني ومنه مصدق، هيدي مش معلوماتي، هيدي معلومات الإيكونوميست. مارك، ويعني بين معلوماتك ومعلومات الإيكونوميست أنا بصدق إيكونوميست. مع احترامي لألك، مع محبتي الكبيرة لألك، بس بالمعلومات بصدق إيكونوميست. بس شوف ليه هالنتيجة هيدي. حسب الإيكونوميست البريطانية بتقول إنه هالشركات صارت تستقطب خريجي الفلسفة للمساعدة بالإجابة على أسئلة معقدة تتعلق بالحقيقة والأخلاق واتخاذ القرار، وهي قضايا ما ممكن حلها بالخوارزميات بالألغوريثم وحدها.

اعتذر المستمعين، رح اخر شوي الرسائل اللي عم يوصلوا بس حتى كفي بالاسباب، لانه واحد من الاسباب اللي كتير مهمه، اسمع منيح يا نعيم، هو المنهج السقراطي. حسب الإيكونوميست بتقدم الفلسفة أدوات فكرية بتساعد مطوري الذكاء الاصطناعي على معالجة مشكلات معقدة بتتعلق بقضايا أدبية إنسانية وأخلاقية، من بين هالأدوات شيء بيعرف باسم المنهج السقراطي. شو هو المنهج السقراطي؟ بيعتمد على طرح أسئلة متتابعة لكشف التناقضات واختبار صحة الأفكار، وهو أسلوب بشوف الباحثين أنه بيساعد النماذج الذكية على تقليل الميل لمجاملة المستخدمين أو تقديم إجابات غير دقيقة. كمان بيستفيد مطوري الذكاء الاصطناعي من مفهوم الجهل السقراطي، يعني الإقرار بحدود المعرفة والاعتراف بعدم فهم أمر بدل المراوغة وفق التقرير.

بيعتقد باحثون انه دمج هالمفهوم هيدا بالنماذج بيساعد على الحد من الثقه المفرطه والهلوسه، بس تقدم الانظمه معلومات غير صحيحه وتعتبرها حقيقه.

وحسب دايما حسب الإيكونوميست بتقول انه الفلاسفه صاروا بايدوا صاروا يؤدوا دور محوري بتصميم المبادئ الاخلاقيه. يعني عم نحكي عن الاثكس يلي بتوجه سلوك انظمه الذكاء الاصطناعي عند الشركات وبتقود ثوره الذكاء الاصطناعي.

من أبرز الأمثلة على يلي كنا عم نقوله شركة أنثروبيك، وهي ملكة لنموذج كلود، وكلود هو AI كتير مشهور صار من بعد الحرب يلي صارت، الحرب الأخيرة اللي صارت، وعملت شيء بيشبه دستور أخلاقي للنموذج لكلود، بيستند لمصادر متنوعة من أفكار الفيلسوف إيمانويل كانت للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبعض الموظفين، بعض موظفي الشركة بيسموا هالوثيقة هيدي روح كلود، علما أنه الوثيقة مؤلفة من 78 صفحة.

0: ناخذ رسائل قبل ما نتابع. يلا تاني نشوف شو في عنا رسائل.
1: يا المرحلة يا استاذ سلم، مع السنين المتقدمة لقدام رح نشوف موظفين كتير عاطلين عن العمل، يعني بيوقفون وبينزلوا ذكاء اصطناعي بدالهم يعني، وما مستبعد يعني كمان نشوفهم بالإعلام، ولا غلطان أنا؟
0: لا منا غلطان، لأنه صار في روبو يعني بيتكل على الذكاء الاصطناعي لحتى يقرأ نشرات الأخبار، وكان واضح بالتست اللي نعمل عليه أنه ممتاز. رسالة.
2: مصار سالم، كيفك؟ معك ماري.
0: أهلا ماري،
2: بدي أرجع أقول هارد لك لكل مشجعين ألمانيا، برازيل، بورتوغال، يو اس اي وإيجيبت. ما تزعلوا، بسيطة كلها لعبة. وبخصوص الجواب حب أقول لك الفلاسفة أهم، لأنه الفلاسفة عاشوا كل عمرهم عم بيتعبوا يكتب
0: عم يتفلسفوا
2: الفلسفة لحتى يفيدوا الإنسان، بس الاي اي بدعة.
0: أهلا وسهلا فيك يا ماري. رسالة.
3: أي سالم، بونسوار، ميت أجين. بدي أسألك سؤال، نيل أرمسترونغ، أنت بتأمن أنه حط أجره على لا شو اسمه على المون؟
0: بفهمت سؤال. أجره
3: على لا شو اسمه على المون؟ أضحت على أنت شو؟
0: يمكن ميدو نسي الكلمة بالعربي على القمر قصده. ما بالآخر ما فهمت شو هي، بس إذا كان سؤالك بيتعلق بموضوع رحلة أبولو على القمر، هذا منه موضوع إيمان، هذا موضوع علم ميدو. وإيه يعني كل الأشياء اللي عم نشوفها حولنا بتأكد أنه نحن بمرحلة السباق للفضاء اللي صارت ببداية السبعينات بعدها متتابعة لهلأ. يعني إذا عم نحكي عن المريخ، عن مسبار أرسل للمريخ، عم نحكي عن أكثر من رحلة وصلت على القمر. طبيعي ميدو، يعني هذا موضوع ما بيتناقش فيه. وإيه إذا بتقلي إذا بصدق، إيه بصدق أكيد. هلأ موضوع الإيمان، بفعل الإيمان فعل مختلف، بس انه بصدق انه نيل أرمسترونغ طلع على القمر، ايه طلع على القمر. رسالة.
4: مساء الخير استاذ سالم، اشتقنا كتير. يلا الله يخلصنا من رهموجة الرياضة. قبل ما نطرح الاشكالية، رائعة كتير موضوعك اليوم، انه هالفلسفة قبل كل شيء هي المجال الذي يبحث وينكش الحقائق ويصل بها الى اهداف لمن اجل مصلحة البشر. المنطق الوحيد اللي لازم نحن ننطلق منه انه هالفلسفة ضرورية بكل خطواتنا، اي اعتماد العقل باي نشاط حتى لو كان نشاط تكنولوجي. في المجتمعات المتقدمة اصبحت اي شهادة، اي اختصاص تكون تحت عنوان يحمل شهادة دكتوراه في الفلسفة، اختصاص فيزياء، اختصاص ذكاء اصطناعي، اختصاص. لا شك أننا بحاجة دائما لكي تكون هذه الفلسفة هي المؤشر الذي يوجه الذكاء الاصطناعي، وإلا لكانت الآلة تصل إلى هدفها دون التمييز ودون الوصول إلى ما فيه خير للإنسان. نعم يجب أن يغرى الفلاسفة بأن يكونوا دائما الرقابة المباشرة لكل تطور حتى في مجال الذكاء الاصطناعي. ويسعد مساك نعيم جرجس.
0: أهلا وسهلا فيك يا نعيم، بوافق على اللي قلته، وانطلاقا كمان من كلامك بس برجع بزيد شغلي، انه من بداية الذكاء الاصطناعي كان اكبر هم عند مطوري البلاتفورمز يلي عم يشتغلوا هو مشكلة الاثيكس، لانه انكتب بالاساس انكتب الذكاء الاصطناعي بدون تدخل فلسفي، يعني بس انكتب لحتى يعطي الآلة إمكانية أخذ القرار، وهي مفهوم الذكاء. يعني بس بدنا نحكي عن الذكاء، يعني بدنا نحكي عن أسباب أو موجبات ناخدها منحللها نتكل عليها لحتى نعطي ناخد قرار من بعدها، يعني in order to have an action. الذكاء الاصطناعي عم حط عم بعطي هالمعطيات هيدي للآلة، بتحلل هالمعطيات وبتعطي النتيجة، بالتالي بترجع بتاخد هي القرار. المشكل الكبير كان هو مشكل ethics، مشكل أخلاقيات، يعني شو الحدود يلي ممكن تنعطى للآلة. وبفتكر مع وجود فلاسفة، واليوم رح نتابع كمان بهالتقرير يلي نشر، لأنه فعلا تقرير كتير مهم، بعد معنا حوالي 10 دقائق وقت اللي بنشوف قديش بيسمح لنا الوقت بدراسته أو بتحليله. وبالتالي واحدة من أهم الأشياء اللي صارت هي إدخال الفلاسفة لدمجهم مع مطوري أو مبرمجي الذكاء الاصطناعي تنوصل لذكاء اصطناعي مفلسف إذا بتكون. يلا كمان رسالة.
5: لا كذابين كذابين كلهم سوا. أنا مرتي من أمريكا قالت لي تصورت الصور
0: بهوليوود
5: والفيديوهات بصحراء نيفادا.
0: أوكي، يعني بحترم رأيك ميدو بهالموضوع، لك أنا ما بجدد كتير بإشياء بكون أنا قاري كتير عنها. أوكي بحترم رأيك، بقدره كتير، بس ما بوافق أنا وياك على هالموضوع، يعني لمرة اختلفنا أنا وياك. رسالة.
6: لا
2: إنه مش بدعة تجي وبتروح، إنه اختراع انعمل بفيد الإنسان، بس بذات الوقت بضر الموظفين. يعني بعد شوي كتير شركات كلها عربوا.
0: إيه وين المشكلة؟
6: بس اذا كان سؤالك
2: يتعلق ما شاء بالبيوت كمان رح يصيروا نسوان يتكلوا على الروبو والاغفال.
0: بلش يتكلوا على الروبو، في ميكنسي روبو بتحطيها بتكنس بتروح
2: حتى تجي، حتى الولاد بصير يتكلوا عليهم بالدرس.
0: ليه بدهم يدرسوا؟ ليه بدهم يدرسوا؟
2: أنا بدي أشكره للمستيون اللي حكي، لأنه عبر عن اللي أنا بقصته.
0: نعم
2: ميرسي سالم.
0: أهلا وسهلا فيك. كم يا رسالة؟
7: مرحبا سالم، كيفك؟
0: أهلا
7: صحبك، إن شاء الله مليح. حكيك بيقنع. بدي أسألك يمكن سؤال برا ميت البرنامج، إيران طلعت برا؟
0: مين طلع برا؟
7: بدت البرنامج. إيران طلعت برا؟
0: إيران خسرت مونديال شباب، حدا بيعرف؟
7: بدت تطلع برا. وبريطانيا بعدها ولا كمان طلعت برا؟
0: بريطانيا بعدها ولا طلعت برا؟ من بعدها بريطانيا؟ بريطانيا بعدها إيران، ما بيعرفوا الشباب. يعني أنا مع الأسف أم جورج ما بتابع المونديال، يعني مش كتير بعرف شو عم بيصير. يلا

0: الو الو
1: الو
0: مساء الخير، مين معي؟
1: بونسوار، معك نور.
0: اهلا نور.
1: موضوع كثير خارج عن المواضيع يلي عم تحكي عنها، شوي انساني.
0: تفضلي.
1: بدي وجه تحيه لاهل الجنوب الصامدين،
0: دائما بقلبنا اهل الجنوب.
1: وبتمنى بتمنى على وزيرة الشؤون الاجتماعية كونهم وجهوا طلب للدولة إنها تساعدهم. بتمنى من وزيرة الشؤون الاجتماعية تعطيهم بس لفتة معنوية مش أكثر.
0: نعم.
1: اليوم على لبنان الحرع، بكرة بالأخبار طلبوا مساعدة الدولة، بكل النهار مضي عن خبر إنه حدا نتوجه لعندهم.
0: نعم.
1: بتمنى تكون عم تسمعنا الوزيرة.
0: إن شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: نعم، اهلا وسهلا فيك يا نور، ودايما صوتك صوت انساني. يا اهلا.

الجدل داخل قطاع المطورين مطوري الذكاء الاصطناعي بيرتكز على مدرستين، حول مدرستين فلسفيتين رئيسيتين. الأولى بتقول إنه المفروض نلتزم بقواعد الأخلاقيات الثابتة يلي بتمنع الكذب أو إلحاق الضرر بالآخرين مهما كانت النتائج، يعني بتتكل على أول حقيقة مثل ما هي، بينما الثانية بتعتمد على موازنة المنافع والأضرار واختيار الخيار يلي بيحقق أكبر فايدة ممكنة حسب السيناريو. وهذه شغلة بنشوفها كتير بنماذج الذكاء الاصطناعي يلي حولنا. إيكونوميست بتشوف أنه هالأسئلة هيدي رح تزداد أهمية مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي بمجالات حساسة مثل المركبات ذاتية القيادة والأنظمة العسكرية والرعاية النفسية، بالمحل يلي ما بيتعلق الأمر بس بالتكنولوجيا إنما بكيفية اتخاذ قرارات بتمس مباشرة حياة الإنسان ومستقبله.

0: سليم بيقول نحن بشر عم غزل الآلة بالمعلومات اللي جمعناها على مدى التاريخ حتى تصير تستاهل علينا الوصول إلى حتى تصير تسهل علينا الوصول لها بشكل أسرع بدل المكتبات العامة والمراجع. بس الخطر بيصير وقت الآلة تصير تتفلسف علينا وتعطي الأجيال اللي جاية فكرة وتطورها، وبالتالي وتصير الإنسانية شيء ثانوي. رسالة
1: قلت لي شو المشكلة؟ لشو لك يعني بدخلوه على المدارس حتى خلوا الربو يدرس ويكتب وظائفهم عنه امتحاناتهم؟
0: لا رح فسر لك فكرتي ماري. إذا ما بعرف إذا المستمعين بيتذكروا أو قسم من المستمعين اللي بيتذكروا أول ما طلعوا الكالكوليترز الآلة الحاسبة، كان استعمال الآلة الحاسبة بالمدرسة أو من قبل التلاميذ كان شيء فائق الضرر حسب كل نظرة البيداغوجيا اللي كانوا عم يحكوا بفترتها. ليش؟ لأنه رح يبطل الإنسان يعرف يحسب بشكل سريع. اليوم استعمال الآلة الحاسبة هو من أساسيات الحياة، وبلشوا العالم الأولاد بلشوا يستعملوه من عمر يمكن كتير صغير بالمدارس، وصاروا يعلمون على استعمال الآلة الحاسبة. والتطور هيك بيمشي. كل الأشياء اللي طلعت أول شيء كان في عليها الممانعة أو كان في عليها ريزيستانس، وبعدين الممانعة بتزول بيبقى بس الحقيقة الثابتة العلمية. كمان بمجال الكمبيوتر من حوالي 50 سنة لورا بس طلع الكمبيوتر، أول ما طلع الكمبيوتر كمان طلعت فكرة أنه الكمبيوتر بده يحل محل الإنسان. عمليا من بعد 50 سنة الكمبيوتر ما قدر يحل محل الإنسان، واليوم التوجه هو ليصير الذكاء الاصطناعي والإنسان عم يشتغلوا مع بعضهم حتى يبنوا خير البشرية بشكل أفضل. رسالة.
2: مساء الخير خيتين.
0: مساء النور.
2: مساء لبنان الحر. ومساء كل متلمعينك.
0: يا هلا.
2: أنا عاهل حسيت نتذكر الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، لأنه حضر مقدم ريمون حنا من حسيت رئيس مكتب القوات اللبنانية وعكيلته وتفريده جعجع وكل الحاضرين.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنا. يعني هون معلش بحب أقول أنه بلبنان الحر نحن ما منفلتر الرسائل، يعني مش منسمع الرسائل بالأول رسالة بتعجبنا من مرة على الهواء، اللي ما بتعجبنا ما مرة على الهواء. كل الرسائل اللي بتقولوها سواء كانت إيجابية لإلنا أو إذا كانت سلبية، إذا كانت موافقة مع تطلعاتنا وتوجهاتنا وآرائنا أو كانت معارضة لإلهم بيقطعوا على الهواء، لأنه لبنان الحر منبر مفتوح لكل مستمعي لبنان الحر، لكل إنسان، لكل لبناني حر. لبنان الحر مفتوح لإله أكيد ضمن احترام الرأي والرأي الآخر والمناقبية واحترام القيمة البشرية والإنسانية.

أجمعوا مستمعي الدين الحر ليلي أنه الفلاسفة أهم من المبرمجين حتى بشركات تطوير البرمجيات. مارك البيطار زعل، بعرف أنه زعل لأنه الميجر يلي هو رايح فيه كمان كمبيوتر ريليتد ميجر وبيتعلق أكثر بالسيكوريتي، سايبر سيكوريتي رايت مارك، اتجاهه سايبر سيكوريتي أو نتورك سيكوريتي، يمكن بعد ما عرفنا على المضبوط وين بده يروح مارك. بكل الأحوال موضوع السيكوريتي موضوع رح نرجع نتطرق له بشي حلقة مارك، وبتكل كمان على المعلومات اللي انت بتعطيني إياها بهالمجال هيدا. الله يخليك الله يخليك. إنما بموضوع الفلسفة بطبيعة الأحوال الفكر الإنساني أو التطور الحقيقي اللي بيصير هو تطور قائم على تطوير الفكر البشري، وهيدي شغلة ما بيقدروا مبرمجي المنصات الذكاء الاصطناعي ومطوري الذكاء الاصطناعي ما بيقدروا يوصلوا لها. وانا ككمبيوتر جاي لانه كمان انا الميجر تبعيتي هو الكمبيوتر هو سوفتوير، كمان بقول انه قد ما يكون الشغل تبعيتنا مهم، قد ما يكون تطوير البرامج يلي نحن بنعملهم مهم، بيبقى الأهم هو الفلسفة أو المبادئ الفكرية يلي بتقوم عليها حقيقة تطوير وتطور البشرية.

0: في ثلاث رسائل بس مدتهم حوالي دقيقة ونص، بقدر مرقهم مارك ولا لا؟ يلا على السريع من دون ما انا احكي، يلا رسائل.
1: ايه سلام، صحيح فكرتك صحيحة. ايه بس مش انه يتكلوا عليه نهائيا، يعني ما يقعدوا يدوسوا ولا يكتبوا ولا شيء. مشاركة اوكي. وبالنسبة لدكتور جعجع ومشاركته واهتمامه بجنازة رفيقنا رمون حنا،
2: حتى بشركات
1: كل عمره كبير وست الكل، كل عمره ست وبتعرف الواجبات وبتعرف القيمة. والله يرحم رفيقنا رمون حنا، كن نفسه بالسماء.
0: فعلا كن نفسه بالسماء والله يرحمه. بنقول لهم لأهله من عزيون، بنقول لهم المسيح قام. رسالة
3: خي سالم وينك؟
0: واني هون
3: صوتين من فرغي عم بسرق لورود لحبيبتي انه بحبها بس عن بعد، يعني مش انه

0: يعطوني 45 سنة لورا كان عمري عندك 10 سنين، يعطونا جدول الضرب كنا نحله كله.
1: صحيح،
0: ويا ويل
1: يعني بعتذر منك بس لأنه كتير تأخرنا على الأخبار. ما تبي تطار نخلي على السيف، يعطيكم ألف عافية، بنتلاقى الله رضا نهار ثلاثة مقبل بأولك هيك، وموضوع مثير للجدل، موضوع جديد مثير للجدل. الله معكم.

0: حولك هيك بهم رأيك كل تنين وتلاتة من لبنان الحر من 9 للـ10 المساء.
1: الخبر أولاً، سرعة دقة موضوعية.

استهدفت القوات الإسرائيلية محيط النبطي الفوقى لجهة ميفيدون بقذيفتين مدفعيتين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في دير سريان. نقلت قناة الجزيرة عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الولايات المتحدة طرحت على لبنان فكرة أولية لنقل مفاوضات مع إسرائيل من الناقورة إلى العاصمة الإيطالية روما. وأضاف المصدر أن إسرائيل تبنت هذا الطرح بهدف التحرر من الضغط الأمريكي المباشر، في حين يرفض الجانب اللبناني عقد الجولة السادسة من المفاوضات في روما. وبحسب المصدر فإن إسرائيل تسعى إلى إنتاج صيغة تفاوض ثنائية مع لبنان مع إبقاء الحضور الأمريكي في الحد الأدنى، وهو ما يرفضه لبنان حتى الآن. أشارت مصادر مطلعة على الام تي في أن العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تمر بعصرها الذهبي، ويجب على مختلف الفرق الاستفادة من هذا التوافق للنهوض بالبلد. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دمشق في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري أحمد الشرع على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف يجب دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات، وسيتم نزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى. أضاف أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نزف توازن القوى في الشرق.

الأوسط. طلبت قطر إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. عم نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية اللي هو من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، أخراج فريدي سيبا. أعزائنا المستمعين، بحلقة جديدة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين حول العالم، الحلقة السابعة برحلة جديدة لإيطاليا ببداية القرن التاسع عشر، حيث ولد عبقري غير وجه الأوبرا الكوميدية. عم نحكي عن جواكينو روسيني، مواليد سنة 1792، وفاته كانت سنة 1868. ولد روسيني بعائلة موسيقية، فبيو كان عازف بوق ووالدته مغنية. من هو صغير أظهر موهبة لحنية استثنائية، فبدأ بالتأليف وكان عمره كتير صغير، وهالشي أكيد لأنه تأثر بالأوبرا الإيطالية التقليدية، وخلال سنوات قليلة صار أشهر مؤلف أوبرا بإيطاليا، وكتب 39 أوبرا وغيرها من الأعمال المتفرقة. من غرائب القدر أنه روسيني استسلم للكسل وما ألف خلال 38 سنة كان باقي له من الحياة سوى أعمال متفرقة وقليلة. وعندما سألوا فاغنر بعد سنوات عن السبب، جاوبوا: بعد 15 سنة من العمل استنفدت خلال كل شيء، كتبت حوالي 40 أوبرا، أردت أنه أتمتع بشيء من الهدوء. اشتهر روسيني بحبه الكبير للأكل ولأرقى أنواع المأكولات، وكان يتسلى بإعداد الطعام بنفسه ويطلق على المأكولات والأطباق اللي كان يعدها أسماء مختلفة معظمها تحمل اسمه. وبالعودة لأعماله الموسيقية المبكرة، نحن أمام عمل مذهل كتب بإيد طفل ما تجاوز عمر 12 سنة، 6 سوناتات لأربع آلات وترية، وكنا طبعا خصصنا إلى حلقتين من 4 سنين من برنامجنا السابق سونات. السوناتات لأربع آلات وترية: فيولون أول، فيولون تاني، تشيلو، وكونترباس. الملاحظة المهمة أنه ما في آلة فيولا، وهذا غير مألوف بموسيقى الحجرة الكلاسيكية. كل سوناتا بتتكون من 3 حركات تتسم بألحان البسيطة السهلة ذات طابع مرح خفيف، كمان ببعض الإيحاءات الإيقاعية المستمرة. يمكن أثناء الاستماع ملاحظة مدى تأثره بأسلوب كل من هايدن وموتسرت، ولكن بأسلوب أكثر عفوية وأقل تعقيد. أهمية الاستماع لهالأعمال بيكشف عبقرية روسيني المبكرة، كما بيحتوي بذور أسلوبه الأوبرالي لاحقا. كما بإمكاننا ملاحظة التفاعل السريع بين الجمل والحس المسرحي حتى بدون غناء. هالسوناتات الستة منا مجرد تمارين طفل موهوب، بل هي بذور عبقرية رح تنمى لتصير من أعظم الأصوات الأوبرالية بالتاريخ. عند الاستماع لها بتتخيل طفل بعمر 12 سنة عم بيكتب موسيقى بعد تعزف لغاية اليوم. رح نترافق نحن وياكم مع 5 حركات متنوعة من السوناتات الستة لجواكينو روسيني البالغ من العمر 12 سنة.

من المدهش أنه نستمع للحركة الأخيرة من السوناتا السادسة للآلات الوترية، كيف بحاكي هالطفل روسيني العاصفي تامبستا من خلال الموسيقى بحركة تصاعدية مذهلة وعودة للهدوء.

اللي بيدهشنا أكثر من الصناتات الستة اللي ألفها روسيني بعمر 12 سنة أغنية ألفها وهو بعمر 9 سنين لمغنية السوبرانو مع مرافقة البيانو. أغنية باللغة الإيطالية بتتحدث عن صاحب الطاحونة بتخلي الريح عجلتها تدور وبيجتمع الزبائن حول ليلا نهارا وإذا توقفت العجلة رح أرجع خليها تدور. روسيني البالغ من العمر 9 سنين بحاكي هالعجلة اللي بتدور بواسطة المرافقة الإيقاعية لآلة البيانو. عمل مذهل بالفعل لطفل عبقري، من وين اجته هالأفكار؟

أول أوبرا كوميدية ألفها جواكينو روسيني وهو بعمر 18 سنة بعنوان عقد الزواج لا كامبيالي دي مارتريمونيو، وتعد بداية مذهلة لمسيرته الأوبرالية المسرحية. هون أيضا بتبين هالأوبرا، وبهالأوبرا حس روسيني الكوميدي الذكي والحيوية الإيقاعية اللي بتصير فيما بعد بتحمل مثل ما بيقولوا توقيعه. رح نستمع لافتتاحية الأوبرا اللي بتختصر العمل بأكمله.

بعد سنة من الأوبرا الأولى ألف روسيني أوبرا تاني وهو بعمر 19 سنة وعنوانها سوء الفهم العجيب إكويفوكو سترافاغانتي. رغم أن الأوبرا منا مشهورة ولكن بتكشف عن حس روسيني الكوميدي المبكر والسرعة بالإيقاع المسرحي واستعمال الأوركسترا بروح مرحة وحيوية. والجدير بالذكر بعد العرض الأول واجهت الأوبرا رقابة قوية واعتراض أخلاقي واجتماعي وتم إيقافها بعد عدد قليل من العروض، ثم اختفت لفترة طويلة قبل ما ترجع لاحقا بالعصر الحديث. والسبب بيرجع لمضمون الأوبرا وقتها اللي بتقوم على إشاعة عبثية وجريئة. فتاة جميلة تدعى إرنستينا بتصير ضحية مؤامرة كلامية تدعي إنها منا فتاة كما يظن الجميع، بل شاب تم التلاعب فيه وتشويه هويته مع افتتاحية الأوبرا اللي بتختصر العمل.

0: هذا الأستاذ جوزيف فخري. بتمنى لكم بقية ليلة هادية.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص. تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا، في رومنا الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة إن لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. نقل قناة الجزيرة عن مصدر دبلوماسي لبناني أن الولايات المتحدة طرحت على لبنان فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل من النقورة إلى العاصمة الإيطالية روما. وأضاف المصدر أن إسرائيل تبنت هذا الطرح بهدف التحرر من الضغط الأمريكي المباشر، في حين يرفض الجانب اللبناني عقد الجولة السادسة من المفاوضات في روما. وبحسب المصدر فإن إسرائيل تسعى إلى إنتاج صيغة تفاوض ثنائية مع لبنان مع إبقاء الحضور الأمريكي في الحد الأدنى، وهو ما يرفضه لبنان حتى الآن. أشارت مصادر مطلعة للإم تي في أن العلاقة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام تمر بعصرها الذهبي، ويجب على مختلف الفرقاء الاستفادة من هذا التوافق للنهوض بالبلاد. من دمشق، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل انسحاب من لبنان. أضاف يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية. حملت السعودية إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت ناقلتين سعودية وقطرية، معتبرة أن ما جرى يشكل تهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة البحرية. طلبت الخارجية القطرية إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان لقد نفذنا التزاماتنا بمذكرة تفاهم بحسن نية ومسؤولية، والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها، ونؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. في هذا السياق أعلنت الخارجية الإيرانية أن البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزمنا باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات بحرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حال نانا هايدي هي بتحبنا
1: هي بتحبنا
0: نحنا منحبها
1: نحنا منحبها
2: نحنا منحبها.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدا

0: بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكتر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكتر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بيخلصك من هيدي المشكلة.
1: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. البداية من دمشق، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف: يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية.
1: نحن نؤمن بأنه يجب نزع سلاح حزب الله، ونحن نعتقد أيضا أن يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، ويجب أيضا الحفاظ على أهمية السلطات الشرعية اللبنانية.
0: فيما أكد الشارع أن استقرار وأمن سوريا من استقرار وأمن لبنان والعكس صحيح.
2: سوريا تسعى إلى ضبط الحدود وإلى تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها الشرعية بحيث أن تكون دولة قادرة على مواجهة تحدياتها، ونبحث عن توافق شامل لكل اللبنانيين بحيث يخرج لبنان جميعه منتصر من التحديات التي يواجهها.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي: لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة إن لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. أكد مسؤول في البيت الأبيض للإم تي في أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض ستحصل في 21 تموز للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس عون: حصرية السلاح ستنفذ، وزوار بعبدة مع مرسال العيلي.
3: المستجدات في لبنان واتفاق الإطار ملفات ناقشها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من الحزب. شمعون أعلن بعد اللقاء دعم الدولة والشرعية والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وأعاد التأكيد على الطرح الفيدرالي كخيار دستوري يحفظ حقوق جميع الأقليات ضمن دولة واحدة تحت علم واحد وجيش واحد.
4: المساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات بواشنطن وغير مكانات، هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية وبالمصلحة القومية اللبنانية بشكل خاص. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الاخرين على ارضنا، ما قدمتنا الى اي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. فخلينا اليوم نبحث بسبل جديدة ونشوف كيف بدنا نعيش مرتاحين بهالبلد.
3: رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب، ودعا محفوظ إلى حماية العهد والحكومة وتمكينهما من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي ولد استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، جدد التأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. استهدفت القوات الإسرائيلية محيط النبطي الفوقى لجهة ميفدون بقذيفتين مدفعيتين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في دير سريان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات، وسيتم نزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى. أضاف: إن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. ومن أنقرة وعلى هامش مشاركته في قمة الناتو، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن أمريكا قضت على قدرات إيران العسكرية ولن تحصل على سلاح نووي، وقال: خاب أملي كثيرا في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان. الرئيس التركي أكد من جهته أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. حملت السعودية إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت نقيلتين السعودية وقطرية، معتبرة أن مجرى يشكل تهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة البحرية. طالبت الخارجية القطرية بدورها إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي قال إن استهداف النقلة السعودية يعكس استمرار نهج إيران العدائي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: لقد نفذنا التزاماتنا بمذكرة تفاهم بفلسطينية ومسؤولية، والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها، ونؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم، ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي قال بدوره: من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل. الخارجية الإيرانية وفي السياق أعلنت أن البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزمنا باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات بحرية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وين؟
1: يلا تديني.

زيدي نعيش فمحوه غناها خلص بعد مره ثانيه.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزيت او ديسك، بس بالحقيقة

بعد منحني ساعات العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص، وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي المنطقة تحديدا تتأثر كتير بالتوتر النفسي والقعدة الطويل والتنفس السطحي. لما الشخص يكون متوتر او قاعد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط او حريق. مشكلة انه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكثر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بخفف أكثر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص. وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا، لأنه الوحيد يلي بخلصك من هيدي المشكلة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بولي كلينيك. الشيخوخة ليست حكماً مبرماً، والشباب الدائم حلم يتحقق. وهن الشيخوخة وجديد علاجها مع البروفيسور إيلي إصفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بولي كلينيك مع جان حتشيتي. مع التقدم في العمر تطرأ على جسم الإنسان وعقله تغيرات طبيعية قد تؤثر على نوعية الحياة والاستقلالية والقدرة على القيام بالنشاطات اليومية، إلا أن الشيخوخة لا تعني بالضرورة المرض أو العجزة، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن اتباع نمط حياة صحي منذ سن مبكرة يمكن أن يؤخر العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالتقدم في السن. وتبرز اليوم مفاهيم جديدة في طب الشيخوخة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والحفاظ على القدرات الجسدية والذهنية، بما يسمح لكبار السن بالعيش باستقلالية وكرامة لأطول فترة ممكنة. كما شهد هذا المجال تطورات لافتة في تشخيص وعلاج أمراض الشيخوخة. للحديث عن هذه المواضيع يسرنا أن نستضيف طبيباً نشر الفرح في قلوب كبار السن ومن يحيط بهم، سخر كل خبراته بهدف جعل أيام كبارنا تمر سليمة صحياً نفسياً وجسدياً. محبوه كثر ونحن لا نقل مرضاه، فكل مريض لديه يرفع له الدعاء بالتوفيق والصحة وطول العمر. نرحب بالبروفيسور إيلي إصفان، الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة. بروفيسور إيلي إصفان، أهلا وسهلا بحضرتك، اشتقنا لك، المستمعين اشتقوا لك، مرضاك اشتقوا لك، وكل من ينشد الشباب يشتاق إلى حضرتك. أهلا وسهلا بروفيسور إصفان.
1: مرسي جان على الاستضافة، مرسي على المقدمة اللي شوي مبهبط علي مثل ما بيقولوا.
0: ابدا بروفيسور،
1: بشكرك على خاصة خيار الموضوع اللي هو موضوع كثير هلأني اذا بدك مهم وادفانست، ومن اهم المواضيع اللي بتخص الوقاية بطب الشيخوخة، حتى مش بطب الشيخوخة، هي الوقاية
0: الصحة
1: للتقدم بالعمر
0: صح.
1: نحو عمر افضل.
0: بروفيسور، شي لافت كمان حقيقة، نحن كل متابعي إذاعة لبنان الحر بنطرح الموضوع، بيجينا كثير أسئلة، ونحن من أسئلة المستمعين نعمل تصميم الحلقة. لفتني شغلة أنه حتى الشباب حتى بعمر مبكر عم بيفكروا بشيخوختهم، يعني اعمل الدنيا كأنك عائش أبدا ولآخرتك كأنك مائت غدا. مهم كتير انه مش وقت اللي نصير بعمر الشيخوخة نفكر فيها، يعني منبلش تفكير بالشيخوخة بعمر الشباب. قديش مهم هذا الموضوع؟
1: هذا الموضوع هو اذا بدك صلب المشكل والمقاربة الافضل. وهلأ رح تشوف انه قلت انا مش بعمر الشيخوخة او مش للشيخوخة، لانه الموضوع بيطال الاشخاص اللي بعمر متوسط
0: صح.
1: ببروغرام الايكوب يلي هلأ رح نحكي عنه،
0: نحكي عنه
1: عن غير اشياء بهالموضوع. التقييم اللي يتم عند أشخاص بعمر 50 وما فوق،
0: يعني مش عمر شيخوخة أبدا.
1: حتى فيك تدخل قبل كمان، فيك تحط أنت ليميت لشغلك 50 سنة، فيك تحط 40 سنة، لأنه القدرات الجسدية والنفسية والعقلية والمشاكل المتأتية فيها تجي بعمر قبل الشيخوخة.
0: نعم.
1: ولأنه الإنسان بحالة صحية جيدة بحاول يتغاضى وينام على الأمور، وبيجيك مشكل آخر كمان بتحاول أنت تتعود عنه، مشكل ثالث، وبتلاقي حالك في يوم من الأيام عندك 4-5 مشاكل عم بأثروا على البرفورمانس، على قوة التجلي تبع وظائف تبعولك، وبتلاقي حالك أنه صرت مسبوق بالوقت
0: صح.
1: فمشان هيك في دراسات، تفضل، في دراسات بتقول عن الـ عن الـ عن الحركة وعن خسارة القدرة على الحركة، في دراسة اسمها إنكانتي ستادي.
0: نعم.
1: بتقول انه خسارة سرعة المشي عند الاشخاص بحالة عادية، مشي عادي، تبدأ بعمر ال

0: ببلش ينفضح انه مش قادر يعملها، بس بده معه وقت اكثر ومجهود اكثر.
1: بس اكيد رح نشوف مع حضرتك بروفيسور انه اذا عملنا العوامل الوقائيه هذه القدره تبقى حتى عمر متقدم لو تحت استرس ولو تحت
0: اكيد.
1: نعم
0: اكيد
1: بروفيسور. السؤال التالي، هناك اشخاص يعيشون شيخوختهم وهم في عمر الشباب، صحيح هذا القول؟ لا لبس فيه.
0: صحيح صحيح
1: عظيم.
0: صحيح، لانه تعريف الشيخوخه
1: لو سمح نعم شو يعني تعريف الشيخوخه؟
0: ما له تعريف واحد. تعريف الشيخوخه لعده تعريفات تجتمع كلها حتى تعطيك حاله
1: نعم
0: تختلف بين انسان واخر. في عندك التعريف الكرونولوجي الزمني اللي بيقول لك الشيخوخه تبدا من عمر معين، حال العلم حط ليميت عمرها 65
1: نعم.
0: وقال بعدها تبدا عمر الشيخوخه وقبلها بتكون بعدك من عمر الشباب. هيدا تعريف كرونولوجي زمني، بس هذا لا يمثل الحلت. في عندك أشخاص ممكن يكون عندهم شيخوخة قبل 65 وأشخاص فوق 65 بعضهم ب
1: وما بتعرف إنه قبل 65
0: قدراتهم. وهذا هذا تعريف في الشيخوخة البيولوجية.
1: نعم.
0: وهي إذا بدك الخلايا قديش تعبانة، قديش بتحمل آثار الأمراض أو السموم أو ستريس النفسي أو التغذية الغير جيدة،
1: التفاعلات الكيميائية بقلبها ونشاطها
0: مزبوط. وبالتالي امبارح كمان كنت عم بعطي حديث لأحدى الفضائيات عن دراسة طلعت بتقول أنه الأشخاص اللي خلقانين بين 90 و2000 عندهم شيخوخة بيولوجية أكثر بكثير من الأشخاص اللي خلقانين سنة 40 ل49.
1: هذا جيل زاد يمكن
0: بعرف شو بدهم يسموه، بس
1: نعم.
0: بس السبب وقتها كان جاوبت على الموضوع إنه في عنا ستريس، في عنا البروسيست فود اللي بناكله الاصطناعي، في عنا التلوث، في عنا عدم المشي، في عنا السمنة زيادة الوزن، في عنا كثير من مشاكل
1: قلة النوم إلى آخره.
0: عم بتعرض لها، عم تخلي إنه الخلية عم بتصير ختيارة أكتر.
1: نعم.
0: وحتى هالشي هيدا إذا بدك تقول موجود بين البيبي بومرز اللي إجوا بعد الحرب العالمية الثانية.
1: صح.
0: كانوا صحتهم أضعف من اللي كانوا خلقين سنة 1900 1930 40. وبالتالي كل ما الإنسان بعد عن الحياة الطبيعية
1: صح.
0: كل ما بتصير جسمه معرض أنه يشيخ. هلأ وين الخطر؟ أنه نحن نخبي هالموضوع هيدا، لأنه في عنا تقنيات طبية وجراحية متقدمة فيها تعيشك فترة أطول، إن كان
1: صح.
0: تدخل عشريين القلب أو بغاية من السرطان وإلى آخره، بس ما بيعني إذا أنت عشت أكتر يعني جسمك بعده شاب. عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: هذا النقطة المهمة اللي لازم نفهمها.
1: اللي عم تحكي عنه بروفيسور هو ما يسمى وهن الشيخوخة، صحيح؟
0: عم بحكي عنه. لا منه وهن الشيخوخة،
1: يعني
0: عم
1: بحكي العلائم
0: اللي قلتها قبل شوي. هي اذا بدك الشيخوخة المبكرة على مستوى البيولوجي،
1: عوارضها
0: على مستوى البيولوجي.
1: نعم.
0: هيدي عوارضها تتمظهر بسرطان وب
1: امراض شرايين وغيرها
0: ووظائف اخرى. مش هيك مثلا بنلاقي انه سرطان الكولون مثلا وسرطان الريكتوم اللي هو المستقيم في المسران.
1: نعم.
0: صار عم ببينه بعمر أصغر، وصار هلني ريكومنديشن العالمية نعمل تنظير وقائي للمسران عند الرجال والنساء
1: بالأربعينات.
0: كنا بالخمسين صرنا بالأربعين.
1: صحيح.
0: بيظهر قبل، ملاحظ بسرطان الثدي عند النساء صرنا عم نشوفه بعمر أصغر.
1: هيدا إلا علاقة بشيخوخة البيولوجية
0: لأنه
1: المبكرة
0: صار في إذا بدك فجوة كتير كبيرة بين العمر الكرونولوجي والعمر البيولوجي.
1: شيء خطير كتير هذا بروفيسور.
0: طبعا طبعا.
1: نتوقف قليلا مع الأهلان.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71 111 727.
1: بروفيسور كتير إجانا أسئلة تسأله بشكل مباشر. أنا تنقول عنا مشاكل قلب، بروح بعمل F4، بروح بعمل فحوصات دم، كوليسترول، شرايين إلى آخره. عنا مشاكل بأي موضوع. الشيخوخة ولو لم يكن هناك من أي عوارض، هل من هناك فحوصات مختبرية بتأكد نحن وين فيما خص وهن الشيخوخة فيما خص الشيخوخة؟

0: الشيخوخة المبكرة أم أنه من الأمراض يلي ممكن نصيبها؟
1: صحيح.
0: يعني على مستوى الخلية فينا نعرف الخلية وين؟
1: السلطات الطبية العالمية، نعم، بالتحديد WHO يعني
0: منظمة الصحة العالمية،
1: عملوا اجتماع سنة 2019 مع international experts بهالموضوع هيدا، وطلعوا من بعد وركشوب طويل عريض بتوصية بيقول لك انه لازم تعمل شيء بروجرام اسمه ايكوب،
0: رح نحكي عنه اكيد،
1: هيدا يلي هو شغلته انه تطبقه على كل شخص، وهو هيدا البروجرام قادر يلقط المشاكل الصحية والعقلية والنفسية والجسدية والحركية إلى آخره عند الأشخاص وبعمر مبكر، ومنا بتنطلق على تحديد المشكل وعلى تصليحه.
0: نعم.
1: هيدا لحتى ما نوصل لشيء اسمه الوهن أو الفريتي اللي هلأ بدي أحكي عنه.
0: نعم.
1: يعني رح أتصور للناس أنه بيقلك
0: آيكوب
1: أي سلطة صحية،
0: نعم،
1: يقيس الضغط، عرفت كيف؟ انت عليك تجيب مكنة ضغط او تروح على الصيدلية او عند الطبيب يقسلك ضغطك،
0: صح.
1: دونك هاي التوصية انه انت تعمل ايكوب اللي هو اداة لتقييم الصحة عند الاشخاص،
0: نعم،
1: ومن كل النواحي، لانه اذا انت نزل على الدرج الكهربائي من بحيالة بنية، انت على الدرجة الفوقانية فوق شوي شوي عم ينزل فيك الدرج الكهربائي شوي صرت تحت، نحن هدفنا بهالطريقة هيدي انه نخليك على الدرج الفوقاني لحتى ما تنزل لتحت وتوصل لشيء اسمه الوهن اللي احنا جايين نحكي عنه. دونك اشياء متكامله مع بعضها،
0: نعم.
1: وبدك خلينا بنفوت بقصه الفريلتي او الوهن الصحي عند المسنين،
0: تفضل،
1: اللي هو المرض المخفي،
0: تفضل، الوهن او وهن الشيخوخه.
1: رح اعطي مثال حتى الناس تفهم علي انا عن شو عم بحكي.
0: نعم.
1: رح بعطي مثلين، واحد طبي ريل لايف وواحد تاني كاريكاتوري يفهمه.
0: نعم.
1: بحياة الإنسان بيمشي هالباركور الحياة ويصاب بمشاكل وبسموم
0: وبتراكمات متراكمة،
1: ويستهلك شيء اسمه إذا بدك ريزيرف فونكسيونال تبعه، يعني
0: مخزون الطاقة،
1: مخزون الطاقة تبعه،
0: يعني هون بالميتوكوندريا عم نحكي بعستام الخلية تقريبا ما يشبه
1: واحدة من الأشياء، واحدة، نعم، من أهم الأشياء هي الميتوكوندريا.
0: نعم.
1: لو في عنده طاقة هالإنسان إن كان بحيوية جسده وبحيوية خلية وبالطاقة تبعولته، وإن كان بعدد الخلايا بدماغه، وإن كان بيستهلكها لأنه بدافع عن نفسه مع كل مشكلة بيصير معه مع العمر مع الاستعمال،
0: يعني بروفيسور جسديا وعقليا عم تحكي هون،
1: كل شيء، نعم، كل شيء. أوكي. ونفسيا وبالتالي مع الوقت بيستهلك هالريزيرف تبعولته، بيوصل لمحل معين ما بقى في عنده ريزيرف. مثلا تعطي، يعني أنت عندك مثلا مصاري بالبنك صرفتهم، راحوا مصرياتك
0: بعدهم بالبنك،
1: عندك معيش. ايه، حتى الناس تفهم لانه هيدي دغري بيفهموها قد ما عايشوها بقهر،
0: صحيح.
1: وبالتالي في عندك انت هلا مدخول صغير عايش عليه كل شهر بشهره، واذ بيجيك مثلا فجأة جايب الكهرباء بيقول لك انت كان في عندك ساعة ريفازي بسوق اياس ما وقفتها، وهلا نمشتين لك ملفك عليك 300 مليون ليرة تاع تدفعهم هلأني، ما معك تدفع لأنه أنت عايش على 5 مليون ليرة مثلا،
0: صحيح،
1: اكزامبل شو مكان،
0: صحيح،
1: وبالتالي ما معك تدفعه، بيجي عليك الكراكون بيكربج لك إيديك وأنت بتصير بالسجن. هيدا المسن يلي استهلك كل شو اسمه
0: مدخراته،
1: بتلاقيه مثلا عايش على القد، بيمشي على مهله بيدخن سيجارته، يمكن حتى بيسوق السيارة بقلب الضيعة والحي، عقلته منيح، بيحكي، بيروح بزور ابنه مثلا، بيجي بياخده بيروح وياه مثلا بيعزه،
0: يعني الظواهر اللي عم بيعيشها طبيعيه،
1: عايش على القد، يعني عايش على 5 مليون ليره،
0: صح.
1: واذ بيتفركش او بيعمل قريب او بتموت مرته او حيالله حدث بيصير بحياته، بتجي فاتوره قويه بده يدفع، ما بقى معه يدفع،
0: يسقط،
1: وبالتالي بيصير بالمستشفى بيضيع وين اخدينه، بصير يهوج بالليل وما ينام، بيعطوه دواء حتى يرقدوه، بعدين بده يحطوا له ميل للبول لانه يشوفوا قد وضع اللازيكس والبول، وانتيبيوتيك والى اخره، بعدين بشيل الميل بينزل دم، بعدين بيربطوا له ايديه، بعدين بينتهي معه عقر. بيقول لك ابنه يا حكيم امبارح بين نهار الاحد راح معي على الكنيسه،
0: وياما بنسمع هيك اخبار،
1: راح معي على الكنيسه مره عند عمتي شق عليا ومدري شو، وكان هو عم بسوق سيارته طلعت حده انا حتى ما اكسر له بخاطره، فوتني طلعنا على المستشفى لك وين صار. هذا المثال يلي على الشخص يلي فريل عنده وهن شيخوخة عايش على الأد 5 مليون ليرة، بس اجته فاتورة غريب أو فاتورة زحطة أو فاتورة وفاة شخص ما قدر يدفعها، دهورت حالته لأن ما في عنده أي مخزون يدفع منه، والسائل انتهى بمشاكل وكومبليكاسيون رجع منها إجمالا كتير صعبة، وبتنتهي إجمالا يا بالوفاة يا بحالة غرابتير مع مشاكل ومع عقور ومع ميل ومع هيدا.
0: صحيح.
1: ما بتصح.
0: السؤال هو التالي، ما شرحته كتير دقيق وكتير واضح، هلأ اللي عم بيسمعونا أكيد رح يطرحوا سؤالين، كيف أنا عايش على القد وكيف بدي أعرف أنه أنا عايش على القد بروفيسور؟
1: هون الهدف الطبي تبعولنا هو إذا نحن نروح نفتش على الناس اللي هن إذا بدك بينقسموا على 3 كاتيجوري، في عندك الروبوست اللي صحته منيحة،
0: نعم،
1: في عندك البري فريل وفي عندك الفريل. هلا هو عشو بنصنفهم؟ في كرايتيريا عملتهم سيدة أمريكانية طبيبة كتير مهمة اسمها ليندا فرايد، لأنه حطت 5 كريتير.
0: نعم.
1: اللي عنده زيرو مثلا بيبقى روبوست، اللي عنده دقاء أتروا عنده بري فريل، اللي عنده من 3 لـ5 إز فريل.
0: على أساس شو بروفيسور هودي الأمور؟
1: بيشوفوا الحركة، سرعة الحركة، ضعف الوزن، القدرة على القيام بالوظائف اليومية العادية. بيشوفوا مثلا انت بعد فيك تطلع على سطح تشيل التلج، بعد فيك تنظف حشيش ورا بيتك، بعد فيك تروح تشوف ان الدجاج، بعد فيك تسوق سيارتك، وزنك عم ينزل بدون سبب، انت مش عامل رجيم، وانت مش ما عندك سرطان، ما عندك شيء. دونك هذا الفينوتيب دو فرايد يلي هو بدون مسببات،
0: نعم،
1: اي صحيه. الحركه بيقولوا اياها اذا صار بطيء او مش بطيء. دونك كل هذا لهم دراسه معينه. اذا دونك انت عليك انك تكمش الناس اللي هن بري فرايد احلى شيء، لحتى تتدخل بالمشاكل تبعولهم وين في
0: بيكون في رجوع عن المشاكل،
1: تشتغل على هالمشاكل بتخليه البري فريل يصير روبست، وبتشتغل على الفريل
0: تصير بري فريل
1: قوة أكتر لحتى تخليه يصير بري فريل، لحتى نعطيه شوية ريزيرف بصحته لما بتجي في تورك وما عشي يدفعه.
0: طيب بروفيسور اللي عم بيسمعونا أيضا، نحن أكيد الحلقة مع حضرتك بنطلع بتوصيات لكل حلقة تكون مميزة. بروفيسور الإصفان اللي عم بيسمعنا هلأ، وحكيت حضرتك عن هذه السيدة، بس عم بيسمعنا بقول أنا إن كان أنا وعائلتي أو أنا وولادي، الفتاة بتروح عند طبيب نسائي بشكل دوري، أنا بروح عند حكيم قلب، ولادي عاملين كل الفاكسان، ناكل أكل صحي إلى آخره. طيب أنا مين مرجعي طالما أنا عم بعمل هودي كلهم سوا؟ لازم روح لعند بروفيسور أمثال الدكتور إلي إصفان تيحدد لي أنا وين، أم أنه طبيب العائلة هو بيحدد لي وين، أم طبيب القلب، أم طبيب النسائي؟ هل بده يبلش من مكان ما لينظر إلى الأمام، أو العمر متقدم تشوف هو هلأ وين بعمر 40 والـ50 وين بيتوجه، لوين بيروح؟
1: هلأ الناس اللي عم بتعاطوا بشيء اسمه أيكوبوفريلتي هن أطباء شيخوخة
0: فقط لغير
1: لحد هلأ المعرفة هون موجودة، بس ما بيمنع أنه هيدا نفس المعرفة ينعمل إلى توعية أكتر على مستوى أطباء العائلة اللي هن أكتر شيء كمان مؤهلين
0: لو هن
1: يتعاطوا مع هالموضوع هيدا. والشيء منه سحري، يعني في WHO عملت ابلكيشن اسمه ايكوب، في ينزلوها داونلود.
0: فينا نحكي شوي عن ايكوب لو سمحت؟ موجود بالحلقه.
1: نعم. يعني ينزلوا ابلكيشن ايكوب، وايكوب هي
0: يعني انا قريت البنود تبع كتير هينه، بس انه المهم انتبعها مش تعجيزيه ابدا، يعني اي طبيب في هالمريض يخضعه لبروجرام او تطبيق ايكوب.
1: ايه هي الى في الى اذا بدك يعني حددوا
0: يعني متابعه الصحه للانسان الصحيه العقليه والنفسيه والجسديه.
1: ممكن انت مثلا جان تعمل لحركه غلط بالرياضه تبعك او تحمل شيء مثلا، تعمل ديسك برقبتك، اوكي،
0: نعم،
1: وتعاني منه شهر شهرين ثلاثه، بعدين يمشي حاله بلا عمليه بالفيزيكال ثيرابي الى اخره. من بعد ما تكون ايدك مثلا ضعفت او نملت او وجعتك، اوكي، فيها هودي كلهم يروحوا وترجع انت تستعمل ايدك بشكل طبيعي، اوكي، بس انت ما بيعني انه عملت فول ريكفري للوظيفه تبعولتك. يعني انت برجع بقول لك عم تستعمل ايدك بتفتح السياره،
0: صح،
1: تحمل شنطتك، تاكل وتشرب كذا،
0: بس اكثر من هيك
1: غير تيبك. اذا بيجيك شي نهار نازل عايز ايدك اليمين لتغير دولاب السياره، رح تلاقي حالك انه ايدك ضعيفه لانه عم تعوزها باكستريم فورس، بدك قوه قصوى لتفك بلغي الدولاب. هون بينفضح انه انت عندك مشكل انحل على مستوى الحياه اليوميه العمليه العاديه، ما حدا بيشوف انت منك بنتبه لانه انت بطلت موجوع وعم تعمل كل وظائفك العاديه، بس لما عزت ايدك انت لحتى تفك دولاب السياره لقيت حالك انه شو بها ايدي ما عم تلبيني. دونك انت اكتشفت ضعف عندك، هيدا لازم يكشف
0: يكون حافز ل
1: يكشف بهيك بهيك انترفنشن اللي اسمها ايكوب او غيره لحتى تشتغلها. لانه باردون لانه اذا انت اليوم
0: اهملتها
1: اوكي بركي استعملت اجرك لتفتح دولاب السياره او استعنت بحدا تاني بكره بعمر 70 او 75
0: ما راح تستعمل شيء
1: راح يفضح عندك وظائف اخرى من ورا هيدي
0: صح
1: راح يبطل فيك ترجع تستعيدها.
0: بروفيسور انا وعم بحضر الحلقه لفاتتني دراسه كتير حلوه حقيقه وحبيت هيك السؤال اطرحه ناطر الوقت المناسب بالحلقه. بتقول هاي الدراسه ما معناه انه مثل ما تفضلت حضرتك دكتور انه بيدخن سيجاره وماشي الحال, بيشرب كحول شوي زياده بيقول لك ماشي الحال, بيسهر بيروح بيجي ما بيعمل سبور, انا صحتي قويه وكل شيء. بتقول الدراسه بالاخر هاودي هالماشي الحال عم بيكونوا تراكم بجسمك وانت مش عارف انه رح تدفع ثمنهم يوما ما, حتى لو سيجاره واحده حتى لو غلط واحد. يعني طب الشيخوخه صحيح سهل او طب الوقايه من الشيخوخه صحيح سهل, ولكن في مسار حياة ما بيصير ب 24-48 ساعة. قديش مهم هذا القول؟
1: هذا لب الموضوع. نعم. الاهتمام بالصحة
0: يعني ما بينسى شيء الجسم, بده يدفع الثمن الانسان
1: ما بده يروح على كل شيء بيعمله. مشكلة وين بده يروح؟
0: صحيح.
1: انت فيك تطلع اذا بدك من الاكيوت فيز تبعوله اللي فيها وجع او الم او مشكل, واس تطلع منها انت بتقول بركي انا استعدت 60%. 60% منيحة لحياتك اليومية, بس في عندك 40% بتعوز النهار الحزة ما بتلاقيهم. هذا اللي عليك تسترجعهم. انت كيف بدك تعرفه انه في 40% ديفيسيت بعد انك تعمل له تقييم؟ عرفت كيف؟ تنحكي عن الايكوب. الايكوب هو منه سحر, شغله كتير مهمه وكتير اذا بدك يعني
0: بامكان كل شخص انه يخضع على هالتطبيق او هالتوصيات.
1: مزبوط هي بتقول لك WHO نزل الابليكيشن وفي شيء اسمه سكرينينج, يعني الناس كلها اسئله معينه.
0: صحيح.
1: بيقول لك فيز 1 وفيز 2 هودي. طب اسأل حالك وإذا بتلاقي فيهم مشكل فيك أنت ترجع. إذا في شي مركز طبي عالمي أو مش عالمي لوكال بس مهم عنده هوت لاين أو عنده إكيب عم تهتم, بيقول لك اتصل فينا تنعطيك إرشادات وروح شوف فلان روح شوف فلان روح شوف فلان, ضبط قلبك ضبط عينك روح شوف ركبتك شو بها من لا فيزيكال ثيرابي, مش كله بده عمليات يعني.
0: صح.
1: عرفت كيف؟ في هن إذا بدك خمسة دومين مهمين بيحكوا فيهم, هو مثل ما قلنا المشي الحركة السير.
0: نعم.
1: أوكي. الحركة والتوازن, وفي إلى تستات احنا بنستعمله مثلا انه واحد يقاف من الكرسي ويقعد عليها إلى طريقة معينة. سرعة المشي بتمشي مسافة معينة بتعير سرعته لتكتشف إذا في مشكل منه مبين للناس العاديين, بس انت تفوت فيه بتلاقي انه والله هيئته مقصر.
0: نعم.
1: بده فيزيكال ثيرابي. في عندنا مثلا ناحية أخرى اسمه فيتاليتي بقلبها الحيوية,
0: بقلبها
1: في التغذية وفي الميتابوليزم كيف جسمك
0: بيشتغل.
1: يعني إذا أنت عندك خسارة وزن غير غير واضحة الأسباب, إذا في عندك مثلا
0: أو صعوبة خسارة وزن,
1: لا هي غير شيء
0: غير شيء.
1: إذا في عندك ضعف بالأوبوزيتي بتعطيني مشكل على غير نواحي.
0: نعم.
1: إذا عندك مثلا ضعف بالقبلية على الأكل لازم تشوف ليش في ضعف بالقبلية, كيف تحسن الغذاء تبعولك, هل مرده لنقص بالمصاري, مرده لنقص بال
0: أو مرده مرضي قد يكون
1: مثلا في سرطان تحته, أو أنت عندك ايزوليشن بالحياة عايش لحالك دونك ديبرست ما في حدا تقعد تاكل انت وياه, ما بتاكل مين يعني في الا كذا نواحي عند او مثلا عندك مشكله الاكل.
0: صحيح.
1: يعني بسنين مثلا, وبالتالي روح ضبط سنينك, ما تنام عليهم على انه هدول انه السنين هدول بيؤدوا لمشكله بالاكل بالتغذيه. التغذيه بتاثر على اشياء تانية, على العضلات على المناعه, بتفوت بمشاكل صحيه تانية الى اخره. الناحيه الثالثه اللي بنعمل لها تقييم او هو يسال اسئله بسيطه حتى يعرف اذا هي از جود اور نوت, الكوجنيشن القدرات الذهنية تبعوله
0: كتير حلو.
1: عرفت كيف؟ رابع اسبكت او رابع شابيت بينعمل فيه تقييم هو الناحية النفسية.
0: حلو.
1: اوكي سايكولوجيكال, اذا عندك المود تبعك جيد, اذا عندك مثلا ضعف بالطاقة, ما لك جنادة, ما في شيء بيبسطك, حزين, هو كله انت بس حدا يسألك ياهن بتكون بركي عايشون بس ماشي حالك, مش عايز شيء هلأني, بس حدا يدور عليه انه هودي فيهم مشكل ويقول لك روح استشير حدا تيساعدك.
0: صحيح.
1: بحل مشاكل جاي. وفي عندك مثلا اشياء الحواس مثل السمع اوكي والنظر والسنين، هودولي قديش في عندك عالم مثلا عنده مشكله بسمعهم ومطنشين عنا لانه ماشي الحال، او عنده مشكله بالنظر ما عم بيصلحوها لاسباب متعدده، بلكي خايفين من عمليه المي الزرقاء، او خايفين يروح عند الحكيم لانه يقول له مثلا الشبكه منزوعه، او وقت الخوف
0: صحيح.
1: او وقت عدم الوعي انه في مشكل.
0: وفي دراسه امريكيه بروفيسور عطور يحكي عنها العلاقه بطول العمر، وهي العلاقات الانسانيه والاحاطه ان كان الاصدقاء او الاهل او الاقارب، قد ايه هيدي مهمه. هيدي عملت على عشرات السنين بامريكا وتبين انها تطيل العمر، هالقد مهمه.
1: اذا بدك يعني رح سني على اللي عم بتقوله اللي هو كتير مهم جو، وانا بشكرك لانه انت تحيط بالموضوع بشكل مميز.
0: الله يخليك بروفيسور.
1: انه مزبوط طلعوا اذا بدك اول 10 اسباب للحياه الطويله والسعيده، طلعوا بالمراتب الاولى اول 4-5 اسباب هن ولا تظبيط السكري ولا تظبيط الضغط ولا اشياء تانية كان فيها قديه في عندك انت صداقات، قديه في عندك علاقه عائليه جيده وعلاقه اجتماعيه ونتورك، لحتى هدول بيعطوك طول عمر أكثر من
0: ويزيد من الطاقة. بروفيسور لو سمحت يعني حقيقة هيك الحلقة مع حضرتك، يمكن إذا ما طرحنا ولا أي سؤال حضرتك هيك تحكي كل الوقت تما نضيع على المستمعين إشياء كتير، لأنه عم تقوله كتير مهم، وحقيقة هذا مسار حياة يعني هذا الأمور بشكل عام وبشكل خاص لكل حالة صحية. لو سمحت رح أسأل أسئلة كتير هيك سريعة لأنه الوقت شو عم بدهمنا، في مخص إن كان مكافحة الشيخوخة أو إبعادها أو البقاء بصحة جيدة لمدى طويل، إديش مهم التعويل على العنصر الغذائي؟
1: واحدة من أهم الأشياء اللي الأيكوب بفتشها هي إلنا التغذية، التغذية. وقصارة الوزن.
0: نعم.
1: لأنه هي باب ل باب ل ل ل للصحة الجيدة، للعضلات الجيدة اللي هي بأسرع الحركة، وللمناعة الجيدة،
0: ومهم الرياضة بشكل منتظم كمان، ما نتكل على اللي بنعمله نحن.
1: هذا اللي بتحكي عنه الحركة بالآيكوب، يعني الآيكوب هو متكامل لحد هيك، مش لكل هالنواحي بيربطها ببعضها. أنا اللي بدي أقوله إنه هذا سكرينينج اللي بتعمله اللي هو فاز آن.
0: نعم.
1: في من بعده شيء اسمه إذا أنت لقيت أنا في عندي مشكلة بالمشي، عندي مشكلة بالأكل، عندي مشكلة مثلا بالسمع، لازم أنا ساعتها اخضع لشيء اسمه comprehensive assessment، يعني تقييم مميز ومتكامل.
0: نعم.
1: لحتى نشوف شو مشكلتك مع السمع.
0: نعم.
1: بلكي عندك صمخ بالدينة بده شيء،
0: يمكن يكون مشكلة خطيرة كمان،
1: ويمكن يكون في عندك تيمور على طبع السمع، في عندي مشكلة مثلا بالمشي، يمكن عضلاتي بدون تقوي، او بلكي ركبة منزوعة whatever. دونك انت بتعمل comprehensive assessment وبتحط plan of care، بعدين بتفوت على فاز ثالثة، ساعتها بتقول انا بدي بروجرام شخصي لإلي حتى حل مشاكلي.
0: نعم.
1: يعني بتفوت لأشياء من سكرينينج على مستوى البلد، على مستوى المجتمع، لتقييم، بعدين لجان حتشيتي بده 1 2 3 اللي استفين بده 4 5،
0: يعني لا يعمم كل شيء على كل شخص.
1: مظبوط.
0: بروفيسور، كتار من الاشخاص بياخذوا مكملات غذائيه واوميجا وغيرهم وحديد وفيتامينات والى اخره على سبيل حمايه الشرايين وحمايه القلب وحمايه الصحه بشكل عام، هذه الامور افضل تكون تحت استشارة الطبيب، مظبوط هذا الكلام؟
1: اكيد، لانه كل سبلمنت في له انديكيشن، له هدف معين.
0: صحيح.
1: في كتير اشياء منا منيحه، في كتير اشياء بتصير ديبندنس بسيكولوجيك، اوقات بتلاقي مرضى عم ينقوا على حق الدواء بس معهم 5-6 علب سبلمنت.
0: صحيح.
1: حقهم غالي
0: وهن غاليين هودي اجمالا.
1: اذا بالفعل عايزهم هن مهمين، اذا مش عايزهم اوقات بيكون في شويه
0: يعني أشياء. بروفيسور استفان، فينا نقول الحركه المنتظمه والرياضه بشكل مستمر والتغذيه السليمه يمكن من اهم عاملين للحفاظ على شباب أطول فترة ممكنة من العمر. صحيح،
1: مزبوطين 100%، بس برجع بقول هودي اللي بيجوا ضمن بروجرام
0: متكامل،
1: مش كل الناس عايزة كل الأشياء مثل بعضها بروجرام، لأنه شو الفرق بين اللي أنا عم بقوله بين الطريقة القديمة؟ الطريقة القديمة مثلا بتكون متوجهة بس على مشكل، أنا بدي أعالج الضغط عند جان حتشيتي.
0: صحيح.
1: طيب جان حتشيتي عنده مشكلة ضغط لأنه ممكن عم بياكل أكل بيجيبه دليفري، ما ما في حدا يطبخ له لانه زلمه يعيش لحاله، او زلمه ما بيعرف يطبخ، او زلمه يمكن عنده مشكله بالنظر ما بيقشع يطبخ. يعني كل في مجموعه مقاربات يعني
0: بتكون مختلفة. المقاربه عامه، ولكن بس توصل للشخص تصبح مقاربه خاصه بكل شخص.
1: نحن بنكون برو اكتيف يعني قبل بوقت بنحاول انه نجبر الكسر قبل ما ينكسر، لانه بس يوقع الواحد بتصير مشكله تصليح المشكل اصعب بكثير.
0: نعم
1: يعني هل هذا اللي عم بحاول المساج يوصله، انه اشتغلوا على حالكم قبل وقوع المشاكل وتراكمها، لان تصليحها بس تكتر وتتعمق بتصير اصعب بكثير واثرها بصير اكسبونسيال.
0: بروفيسور، القول العلمي وانا هيدا قريته حبيت كمان اساله، هيك نكون هون شوي مع الدراسات وشوي شو محاذير. بتقول بعض الدراسات انه ما هو مكتوب على جيناتنا من امراض وشيخوخه وتدهور قدرات ذهنيه ونفسيه، هو مكتوب على جيناتنا اذا اخرنا لبعض الوقت، ولكن لا نستطيع ان نوقف ما هو مقدر على جيناتنا. قديش هالقول العلمي دقيق اليوم بسنة 2026؟
1: هذا القول صح بنسبة 30-60%. شو يعني؟ يعني اجوا قالوا هني كل شيء بنحطه على قصة الجينيتيك. اذا نعم. انسان مجرم يعني اكيد هذا جينيتيك، ما هو
0: اكيد نعمل دراسات عن هالموضوع
1: اكيد. واهم دراسات عملوها هني الدراسات على التوائم.
0: صح،
1: يعني انت بس بتلاقي انت انه التوائم نسبة حسب الدراسة وحسب البلد وحسب الاشياء اللي استعملوها تتراوح القدرة الجينية بين 30-60% حسب الدراسات، والباقي هو بسميه ابيجينيتيك. ومثلا اذا عندك شخصين هن تاوم او تاوم فري، واحد حطيته بمجتمع معين وبعلم معين وبطريقة عيش معينة وبحالة صحية معينة وبكمية مصاري معينة، وخيو التاوم اللي هو ذاته 100% مثله، حطيته بمجتمع اخر يختلف نسبة الإجرام عنده، يختلف نسبة الفهم والعلم والمصاري والقدرة على الطباب إلى آخره، بيصير في عندك أنت اختلاف تام بالأوتكم تبعهم، يتشابهون بس بحوالي 30% أو 50% حسب دراسات البلاد، والباقي هو المحيط، كيف تاكل
0: وتمشي،
1: كيف تتحكم، كيف تتعلم، بأي جو بتعيش. دونك الإبيجينيتيك كتير مهمة. الجينيتيك ببين عند الإنسان الجان تبعه بيحكوا فوق عمر 90-95، بس بالعمر الأعمار السابقة هي إبيجينيتيك أكتر.
0: بروفيسور، شخص هلأ عم بيسمعنا قال أنا بدي روح عند بروفيسور إلي إصفان تشوف أنا وين، بدي استعد لشيخوخة صحية وشباب دائم، بدي بلش من نقطة معينة. أولا هل هذا السؤال صحيح؟ وثانيا كتير مهم هذا الطب بروفيسور، يعني وقت اللي الطبيب مثل حضرتك بروفيسور عن طب الشيخوخة كمان، يعني أي مرض بيكون، إذا مشكلة قلب بروح عند طبيب القلب بتوديه، إذا مشكلة شرايين عند شرايين، إذا مشكلة ذهنية عند المختصين. يعني الطب العائلة وطب الشيخوخة هو شامل لكل الأمراض الأخرى للحفاظ على صحة.
1: صحيح.
0: ليش ما عندنا بلبنان مراكز متخصصة بطب الشيخوخة؟ هذا سؤال تاني.
1: لا، في مراكز متخصصة، أنا ماني بصدد نعمل دعاية. أكيد نحن من 30 سنة لليوم صرنا بالمجال،
0: نعم
1: قطعنا أشواط كثيرة إن كان بالتعريف والتعليم وكذا، في مراكز متخصصة. هلا ماني
0: أكيد ما رح نذكرها، بس إنه العالم
1: مشكلتنا بهذا البلد
0: يمكن مراكز ما رح نسمي أكيد، ولكن مستشفيات جامعية داخلها، بس في مراكز مستقلة معالجة الشيخوخة وبكل الأقسام والفحوصات.
1: لا نحن منا أوروبا هون. نحن نعم. الحقيقة قلنا بتعرف أنت أكثر من غيرك قديش عايشين بحرب.
0: صحيح.
1: وحتى وقت السلم كنا بحرب وبعوز وبدين وبتعتير إلى آخره.
0: طب مكلف يعني شوي.
1: وبسرقة فهيدا يعتبر 200 دولوكس.
0: صحيح.
1: يعني مثلا إذا أي أوتوريتي بتدفع مصاري يمكن عندها مال تدفع أكثر على الأطفال من على المسنين.
0: 100%.
1: إذا بدك يعملوا، إذا بدك عملية دراسة ترشيد للإنفاق، مشان هيك المجتمعات اللي تنفق على المسنين هي مجتمعات كتير غنية ومتقدمة.
0: صحيح.
1: نحن هدفنا إنه مع الناس يلي دجا هلأ في قسم كتير ناس معلمين وكبروا وشغلين على حالهم كبروا، كنا نقول هدول عاملين وظايف صار معهم تقاعد عاملين هيدا، اجا الازمه سرقت له مصرياتهم
0: اخذ كل شيء.
1: انا ادعو الناس الى تنزيل ايكوب ابلكيشن ويحكوا معه ويعمل سكرينينج
0: حلو،
1: ويلي بيعوز بلاقي مشاكله يتوجه عند حكيمه العائلي
0: يكفي.
1: ايه ونحن هدفنا بهالموضوع والدول المتطوره، بدي احكي دقيقه مثلا عن اكسبيرينس تبع تولوز او الدول الثانيه.
0: تفضل.
1: انه بتولوز قالوا نحن بفرنسا في عنا سيستم الببليك اللي هو المريض يتحكم على حساب الدوله، دونك ما في عنده انشورنس تقول له مسيو وقفت التغطيه في لعبيتك، دونك يلاقوا الناس اللي هن فراجيل صاروا فراجيل وفاتوا على المستشفى وبقوا 5-6 أشهر مع أورين مع مين مع حرارة وما في يبعثوا عبيته لأنه الدولة عم تحكمه، وبالتالي الزوم بلوكيست حلوا تخوت كتير عدد كبير فترة طويلة كتير. قالوا نحن بنعمل الايكوب، ونحن بعد اكيب متخصص من ممرضات متخصصين أو غيرهم يروحوا عند الأطباء مثلا جيراليست على عيادته يقولوا له نحن رح نعمل لك تقييم لمرضاك ببلاش، نحن رح نعطيك الفورمول تبع الحل تبعهم، نحن بدنا نساعدك ونحن بدنا نحفظ لك ماء الوجه. لقوا انه على 10 مرضى نعمل لهم تقييم في 9 وبس يعملوا التقييم سكرينينج عم نحكي عنه بيحكوا بالهوت لاين مع شخص متخصص موجود بالمستشفى الجامعي بيقول لهم اوكي هذا الشخص بده 1-2-3 بتنحل قصته، هذا بده 3-4-5 اللي بده 1-2-6 الى اخره، في واحد من هدول العشرة بده روحه على المستشفى لوضعه سيء كتير
0: فقط لغير
1: هيدا اعطينا اياه بنعمل له تقييم صحي بنعمل له الجرد الكافي بنعطيك البروجرام الغميق ونرجع لك اياه انت بتطبقه معه. هيك المنسان جنراليست بحس حاله انه هو اللي عم بيهتم بمرضى مش عم يجي من المركز الاستشفائي تبع تولوز هو عم بيخدله المريض، وبالتالي بلشينا صار لهم سنين وهلا الدراسه اكثر على التكلفه الصحيه اذا عم بخفضوها او لا، كله بهدف انه يعني يروحوا على المجتمع يحلوا مشكلة الفراجيليتي مطرح ما هي بالبيت أو عند الطبيب أو بالعيادة. حلو. أو بمراكز الرياضة أو بمراكز الكيلو ترمال
0: يعني على أمل كل
1: ما يصير قبل ما يصير المريض عنده اللي بالمستشفى بالطوارئ ما أشفين يشيلوه.
0: هذا بده نظام على صعيد بلد وزارة صحة
1: وهيدا أحد أدوار أطباء العائلة وأطباء الصحة العامة أنه يتم تسقيفهم على هالموضوع للشغل بسرعة لحتى المريض يبقى بصحة جيدة.
0: بعد سؤال واحد بدقيقة واحدة تخطينا كتير الوقت بس ما قلنا قلب عم ننهي الحلقة مع حضرتك بروفيسور إلي إصفان. بروفيسور بأي عمر كان بالإمكان أن نتصالح مع شيخوختنا صحيح؟
1: ابدأ بأي عمر اللي كان،
0: ابدأ بأي عمر اللي كان،
1: إن شاء الله بالتسعين فيك تبلش بتربح.
0: نعم.
1: وبالخمسين أكيد بتبلش بتربح أكتر،
0: وإذا من عمر أطفال نفكر بشيخوختنا نربح أكتر وأكتر
1: أكيد. ما هو إذا بدك البروسيس تبعون الاكل السليم والرياضه والحاله النفسيه والمنتل هيلث كله هذا هدفه انه يحقق للانسان
0: نعم.
1: باركور جيد وباركور بمستوى عالي من الصحه. هلا
0: نعم.
1: اذا عم ننجح او لا او عم نعطي اشياء او نيجاتيف او لا هذا غير موضوع بس صحيح. الهدف هو هيك.
0: بروفيسور إلي إصفان الاختصاصي في الطب العائلي وأمراض الشيخوخة، حقيقة حلقة مميزة جدا، على أمل يكون في حلقات أخرى عن طب الشيخوخة لأنه حضرتك مرجع كبير بروفيسور بكل عارفين حضرتك أنه مرجع بهذا الأمر. بشرفنا استضافتك، أهلا وسهلا بروفيسور.
1: شكرا ومرسي لك على الحلقة الحلوة.
0: أعزائي المستمعين إذا بتحبوا تستشيروا البروفيسور إلي إصفان بإمكانكم التواصل على الرقم 03-656-5333. شكر للمخرج الإذاعي زميل جوزيف كريم، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه أفضل من الآخرين أو أنه يمتلك مواهب أو ممتلكات استثنائية. ما عم نظر إنما عم بحكي عن واحد من أهم الأوانين، وين؟ بالناروج. تخيل إنه قانون ينتي، إذا بدنا نقول حرفياً نقول جنتي، وهونيك بيقولوله ينتي لوفن، هو قانون صحيح مش مكتوب إنما نوع من عرف أو أعراف. قوانين عددها تقريباً 10 أو أكتر شوي، هي مثل نصايح حتى يتحسن سلوك الأفراد بقلب المجتمع، يعني مثل الثقافة النرويجية. هالقانون كان مصاغ أول مرة عند كاتب نرويجي دنماركي بالعام 1933، وبيقول إنه لازم الشخص ما يفكر حاله أبداً إنه هو أهم من غيره أو حتى بيعرف أكتر من غيره، وإنه عنده مهارات أكتر من الآخرين. وعلى هالقاعدة لازم يتعامل بقلب المجتمع، مشان هيك منقول إنه المجتمعات هنيك قائمة على التعاون والبقاء، وبيأثر هيدا الشيء على الفرد كما على المجتمع، لأنه التواضع وعدم إظهار النفس وتجنب المبالغة بوصف الذات، هيدي الأمور كلها بتساهم إنه نحن نقدر نعيش مع الآخر، إن كان هيدا الآخر صديق أو حتى جار أو حتى زميل بالعمل. هيدي القوانين يلي كتير حلوة بالنروج على قاعدة يانتي هي مهمة كتير للبشرية جمعاء، والثقافة ممكن كتير تخلي المجتمعات مسالمة، إنما كتار بيشوفوا كمان بقانون يانتي جوانب سلبية، لأنه الشخص ممكن يعتبر حاله أنقص مما هو بيعرف، مشان هيك طموحه بيصير محدود أكتر، أفكارهم كمان لها الشعوب بتصير محدودة عند الإطار المعروف، ما بيفرجوا حالهم، ما بيفرجوا مواهبهم تما يبينوا أحلى من الآخرين. وأكيد بقلكن قبل ما فل إنه قانون ينتي هيدا عند الثقافة النرويجية موجود من زمان، إنما مع تطور الشعوب والتطور التكنولوجي وغيره عم تتطور كمان ذهنية النرويجية.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: شكل وجع بين الكتفين سببه الفقرات. كتير ناس بحسوا بحرقة ووجع بين الكتفين وبيفكروا فورا انه عندهم مشكلة بالخرزات او ديسك، بس بالحقيقة هيدي المنطقة تحديدا تتأثر كتير بالتوتر النفسي والقعدة الطويلة والتنفس السطحي. لما الشخص يكون متوتر او قاعد منحني ساعات، العضلات بين الكتفين بتضل مشدودة طول الوقت وبيصير الوجع كأنه ضغط أو حريق. مشكلة إنه الناس بتبلش تخاف من الحركة، لكن شو الحل؟ بالعكس، الجسم بيحتاج حركة أكتر، تمديد بسيط، تحريك الكتفين والتنفس العميق بحسنه بشكل كبير. حتى المشي بيخفف أكتر من مسكنات الوجع، وإذا استمر الوجع لازم تراجع مختص، وهون دور العلاج الفيزيائي ضروري جدا.

0: حوار حر
1: متى يبدأ تنفيذ المناطق النموذجية في الجنوب؟ الجنرال كليرفيلد في إسرائيل والتنسيق العسكري الثلاثي قادم، فهل تكون هذه الخطوة بداية تطبيق ونجاح صيغة الإطار؟ العميد جوني خلف يتحدث عن هذا الواقع.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء، الساعة 1:00.

0: نحييكم مستمعينا ومشاهدينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من لقاء حر أو حوار حر. بهالحلقة نستضيف العميد جوني خلف، ومعه سنناقش التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية والتطورات الحاصلة في المنطقة، لا سيما ما وسط الحديث عن بدء أو تطبيق المناطق النموذجية بين لبنان وإسرائيل، والتي تتعلق تحديدا بالانسحاب الإسرائيلي، إضافة لكيفية تعاطي حزب الله مع هذا الموضوع، وطبعا ما طرأ من تطورات ومستجدات في الساعات الماضية، ولا سيما التفجيرات التي حصلت في دمشق. أهلا وسهلا فيك حضرة العميد.
1: أهلا فيك أستاذ بسام، شكرا على الاستضافة.
0: يعني بدي بلش معك من التفجيرات الأخيرة اللي صارت بدمشق، ترافقت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان تقريبا من أسبوع حصل كمان انفجار وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، اليوم في عنا عدد من الجرحى. يعني شو الرسالة من هذه الانفجارات، خاصة إنها أتت بعد الكلام أو بعد الدعوات الأمريكية من قبل الرئيس ترامب للرئيس الشارع للتدخل في لبنان ضد حزب الله؟
1: حقيقة اللي استجد اليوم واللي استجد قبل أسبوع، يعني أساساً أساس بسام، الوضع الأمني والاستقرار في سوريا بعد ما استتب 100%.
0: صحيح، بعده هش،
1: وعم نشوف أنه في خلايا نايمة بتستغل ظروف معينة، إن كان أمنية أو فلتان أمني، لتنفذ بعض أجندات خارجية خارج الإطار السوري، لأنه اليوم محصور هذه الانفجارات محصورة بأمكنة معينة، بس هي ما بتأثر على الأمن السوري كأمن وكشي منطقة، بعتقد بعدها محصورة ضمن مكان معين. هلأ مؤشراته الأولية، أنا اليوم ما بقدر كتير علق أهمية أربطها بالكلام اللي حكاه ترامب بالنسبة لتدخل، إذا اضطر أنه يتدخل أحمد الشرع في لبنان لحتى إزالة حزب الله أو إلى مساعدة لبنان وتمكينه من بسط سلطته على المناطق، خاصة عم نحكي المناطق الشرقية لحدود الشرقية وامتداد للبقاع الغربي. يعني هذا السيناريو أنا ما بقدر هلأ بالوقت الحاضر حسب رأيي أني قربته أنه يكون هو مؤشر لحتى أحمد الشرع يتحرك نتيجة هذه التفجيرة اللي حصلت اليوم. هلأ خلينا نروح أبعد من هيك، يعني إذا كانت هي بدها تكون مثل محاولة، وما فينا حتى نحط أصبع اتهام لأي فئة، يعني اليوم ما فينا نقول إنه ممكن يكون حزب الله هو انتقاما أو إلى كمان زيارة الشيباني اللي إجا فيها على لبنان يلي عملوا له هذا الاستقبال بطرابلس بهالشكل هيدا، وكأنه هو بمكان ما في انسجام مع السني طرابلس أكثر من أي وقت اللي كان.
0: ممكن تكون داعش وراء التفجيرات، أنا بيعرف
1: كمان، ما أنا قلت خلايا نايمة، هالخلايا النايمة هي بسوريا معروفة يعني، ومعروف الفلتان ومعروف إنه الأمن هش وسبق وصار أكثر من هذا. بقى أنا خلينا نحطها هلأ أول هيك ردة فعل، ما نربطها شوي بحديث ترامب لأنه بتصور بعدها كتير بعيدة، وترامب وقتها حكي هذا الكلام ما كان رسمي 100%، يعني كان مثل معرض الأحاديث اللي بيحكيها أوقات للإعلام وبيحط هيك بعض الأجواء، يعني لأنه بالنهاية وزير الخارجية لمزار لبنان واجتمع مع القوى السياسية، ما في أي مؤشر للتدخل السوري في لبنان، بالعكس كانت كل اجتماعاته أو الإطار تبع اجتماعاته وكانت كلها لدعم لبنان وسيادة لبنان، وأنه سوريا بتدعم لبنان بس ضمن احترام السيادة. مشان هيك عم يتشكل مجلس هلا يلي هو على رأسه رئيس الحكومة اللبناني ورأس الحكومة السوري، ليصير في
0: وزير خارجية السوري، هيدي اللجنة العليا اللبنانية السورية،
1: ليصير في ترجمة لكل هذه الأحاديث، وكمان لنبعد قصة الشك ونبعد قصة الاحتمالات يلي انحكى فيها.
0: على كل هلا رح بيصير في لقاء بين الرئيس الشرع والرئيس ترامب بأنقرة على هامش قمة الناتو، لنشوف شو بده يصدر عن هذا الاجتماع وشو الكلام يلي رح يرجع يقوله ترامب للرئيس السوري.
1: 100%، وأنا بأكد أنه ما رح يكون في، يعني لا تدخل عسكري سوري اليوم، لأنه هيدي مش بس بتخص قصة ترامب والرئيس السوري، نحن بنعرف
0: إسرائيل بتخص تركيا، بتخص كل العالم،
1: كل المناطق، بتخص سني شيعي بالمنطقة، بتخص السعودية كمان، أنه على رأس يعني فيك تعتبر أنه أحمد الشرع يعني تعليمات أو الوصي اللي عليه هلأ بالوقت الحاضر بمنطقة الشرق الأوسط هي السعودية أكتر من تركيا.
0: مش الأتراك يعني.
1: الأتراك بس بعتقد السعودي شوي أكتر تقدما معه بسياسته إن كان الداخلية أو الخارجية أو مستقبلا بمساعدته لبناء سوريا، ويعني في علاقات بعتقد قوية. وزيارة الشيباني أنا برجع بعلق عليها شوي أهمية لمنطقة طرابلس، يعني مثل كأنه عم بيعملوا إجماع سني بمكان ما يربطوا كل الطائفة السنية ببعضها تكون عندها تمثيل بشكل أو بآخر، أو مساعدتها ليرجع خلق جو جديد بالطائفة السنية بالخلافات يلي عم نشوفها. يعني سنية بيروت بيشتغلوا بطريقة مختلفة عن سنية طرابلس،
0: يعني
1: عن سنية الضمنية.
0: اليوم الطائفة السنية يعني ما عندها زعيمة موحدة
1: 100% بأغلبيتها بأغلب أطيافها أو بأغلب مناطقها هي في تشرزم عندهم، لأنه بنعرف نحن تداعيات القديمة أستاذ بسام بعدها عم بتلحقهم لليوم، يعني ما طلعوا منها. بعد في ناس سنة اليوم بحبزوا سياسة حزب الله والممانعة ومعروفين بالأسماء، وبعد في سنة للمستقبل بعدهم كمان مناصرين للمستقبل، وفي سنة كمان يمكن بهمهم سياسة الرئيس أحمد الشرع. يعني في عمل، بعتقد في عمل لتوحيد هذا الرأي خاصة بالاستحقاقات يلي بتجي مستقبلا.
0: بكل الطوائف هيك يعني. كمان عند المسيحية في ناس بتأيد حزب الله، وعند الدروز في ناس بتأيد حزب الله، هم موجودين.
1: هلا المسيحية اللي بأيدوا حزب الله عاملين معاهدة معهم،
0: ورقة تفاهم
1: مر مخيل، يعني هاي الورقة المشهورة يعني يلي هي جلبت شو بقى نرجع نحكي في هذا الموضوع، فتح لي جروحاتي هلا.
0: لا بس ما عم نقول انه حتى لليوم يعني بعد ما فيك تاخذ منهم موقف اذا هن مع السلاح او ضد السلاح، اذا هن مع المفاوضات او ضد المفاوضات، يعني كل ساعة شكل، مثل ما بيقولوا، مثل ما بيقول المثل، اجر بالفلاحة واجر بالبور.
1: هن اساسا كل سياساتهم التيار الوطني الحر لحتى نسميهم بالاسم هيك لما نكون عم نحكي شيء فيه،
0: لا انه
1: ولا مرة
0: مثل ما هي الامور تقال،
1: ولا مرة كان عندهم سياسة واضحة. يعني معروفين بالتناقضات والانفصام بسياساتهم خاصة الداخلية منها، يعني اوقات بتشوفهم عم يدعموا حزب الله وبنفس الوقت بيكون في انتقاد لبعض الأعمال اللي عم بقوم فيها حزب الله، أوقات يدعموا مثلا مواقف فخامة الرئيس. اليوم عم بيقولوا أنه اتفاقية الإطار هلأ أكيد يمكن نذكرها خلال الحوار، وانتقدوا للرئيس أنه كيف هذا الاتفاق ووين السلطة وجنوب لبنان بعده، وعم بيرجعوا يعطوا دور لحزب الله أنه هو عم بيدافع عن جنوب لبنان، وبيتراجعوا يعني بفترات كتير وجيزة، يعني ما بتلحق تاخذ الرأي منهم وتقول انه بلكي بمكان ما رجعوا للصواب تبعهم ورجعوا. انا برجع بقولك رجعوا للبنانيتهم الوطنية، لانه انا صار عندي شك من خلال تجربتهم بالسياسة منذ نشوء حزب تيار الوطني الحر الى رئاسة الجمهورية ميشيل عون بال2016 واتفاق المرمخايل وهالتقلبات كلها سوا. يعني شوف الشارع اليوم التيار الوطني الحر والقياديين يلي تركون من وزراء ونواب، يعني في تململ أول شيء عند القاعدة الشعبية، ما في موقف واضح ممكن تبني عليه لمستقبل أو تبني عليه بالقليلة أستاذ بسام لتعاون مسيحي، أنه بالقليلة رأي المسيحي اليوم. وهون أنا بنوه بموقف الدكتور سمير جعجع يلي هو على رأس هذه الحرب، يلي هو أكبر كتلة نيابية وأكبر قاعدة شعبية ممثلة للمسيحيين، يلي موقفه ما تغير منذ التسعينات، منذ من بعد خروجه من السجن لحديث اليوم مواقفه بقيت هي ذاتها، ما تغيرت ولا راحت بأي اتجاه ولا حتى راحت لمصالح انتخابية أو لمصالح شخصية أو حزبية، بالعكس كان المتقدم بكل مواقفه وخاصة بحرب الإسناد والإلهاء اللي بلشت
0: خاصة بموضوع السلاح. يعني موضوع السلاح الوقت اللبناني كان موقفها واضح جدا ولم يتبدل هذا الموقف.
1: وآخر موقف هلأ اللي قاله دكتور سمير جعجع عن دعمه للاتفاقية إنه الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني مفروض يكون هو مسؤول عن الأمن على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح وحل حزب الله العسكري. ما في قرار طلع من الحكومة باتنين أدار بحل هذا الحزب
0: العسكري، صح، حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب
1: يعني
0: الله.
1: يعني إحنا كيف بدنا نتعامل بعد مع, مع, مع جماعة مسلحة خارجة عن القانون وخارجة عن الدستور، ونذكرها حتى بالقراءة تبعنا كان سياسية أو محورية أو أيا تكن هذه القراءة، إنه بعدنا عم نقول إنه حزب الله، ما بقى في شيء اسمه حزب الله.
0: طب ما هو السؤال الأساسي واللي طرحته حضرتك، كيف بدنا نتعامل نحن أو الدولة اللبنانية كيف بدها تتعامل مع هذه المجموعة؟ هذه المجموعة بتجي بتقلك أنا اليوم غير معنية بهذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، أنا معنية بما ينتج عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولا يعنيني ما ينتج عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. بكرة نحن رايحين على محاولة تطبيق المناطق النموذجية، يمكن إسرائيل تقول لا، يمكن حزب الله يقول لا.
1: أنا حقيقة هلأ دخلت بصلب الموضوع أستاذ بسام، أنا قراءتي الشخصية إنه هذا

0: عم يسعوا نفس المسار المفاوضات بإسلام أباد يلي حصلت ويلي هي عم يرجع إلى قاليباف. قال شو نحن بنحكي بإسلام أباد هو المزبوط بالنسبة إلنا، خاصة بالنسبة لحزب الله. كل شيء غير هيدا، كل شيء غير هذا الإطار، يعني نحن مش معترفين فيه. يعني هاي الورقة الأقوى أنا بالنسبة إلي هي قصة إيران والمفاوضات اللي عم تحصل مع الأمريكي، وورقة حزب الله على الطاولة بكل بكل بنوده.
1: طب شو بنعمل نحن هون؟ يعني الدولة بتستسلم بتقول إنه أنا مني قادرة أعمل شيء لأنه حزب الله رافض ينفذ، ولأنه حزب الله مش قادرة واجهه، ولأنه حزب الله مرتبط مباشرة بإيران ويطبق ما يريده الإيراني. شو بتعمل الدولة؟ يعني ساعتها لشو بتكمل المفاوضات، أو لشو بتكمل تدابير على الأرض طالما هي مش قادرة تحقق شيء ومش قادرة تفرض على حزب الله واقع معين؟
0: أنا أعتقد أنه بالنهاية أستاذ بسام طريقة المفاوضات، لأنه ما عندك غير حل. يعني أنت اليوم في هذه الورقة وهذه الفرصة،
1: بس أنت عم تفاوض، فإذا هو لا تفاوض.
0: يعني أنا بقول هيك،
1: عم تعطي نتيجة بس أنت مش قادر تطبق.
0: أنا مش بس مش قادر تطبق، أنا طرحت موضوع مهم إنه شو هي الأوراق اليوم الموجودة مع المفاوضين. يعني اليوم يلي عم يفاوض اللبنانيين أو الوفد اللبناني عم يسألون سؤال بسيط جدا، شو هي الضمان اليوم إذا أنتوا بتكون تكونوا أنتوا موجودين على الأرض؟ هل في ضماني انه حزب الله ما يفتعل معركة؟ هل في ضماني انه ما تتركوا حزب الله، تتركوا حزب الله يطلق هذه الصواريخ او يرجع دعم معين مثل ما صار ياخذ القرار هو، يعني هو يعتبر حاله هو سيد القرار على الارض وهو الموجود على الميدان هو اللي عم بيحارب اليوم.
1: عظيم. يعني هون
0: سوري شوي بس دي مره قبل ما انساها، لانه اليوم لاحظ انت ال ال ال يعني الأخبار المتلاحقة من وقت وقف إطلاق النار لليوم، من استغل وقف إطلاق النار؟ وحزب الله بأي قرار التزم وقت صارت المفاوضات بسويسرا، وعلى لسان الإيراني المفاوض قال إنه نحن منوقف القتال على كل الساحات وخاصة على الجنوب اللبناني، ويلتزم حزب الله بهذا الاتفاق. وطلعوا هني عملوا احتفال إنه بوقف إطلاق النار، اعتبروا هني انه هني وقفوا اطلاق النار نتيجة المفاوضات اللي حصلت، ونتيجة انه الايراني قال لهم، يعني هني اللبناني وقت اللي بيقول لهم انه بدنا نوقف اطلاق النار جيروها لصالح الايراني.
1: جيروها لصالح الايراني. الايراني قادر اليوم يحميهم بفترة وقف اطلاق النار؟ يعني عم نشوف عم يسقط شهداء وعم يسقط قتلى وعم يسقط ضحايا وجرحى، عم بتموت عالم، عم بيرد الإيراني. هذا واحد. اثنين، هل الإيراني قادر يفرض على إسرائيلي الانسحاب هيك من دون قيد أو شرط؟
0: هلا أساسا الإيراني أساسا من وقت حرب الإسناد غزة ولا مرة كان عم يساند حزب الله إلا إنه يبعث له أسلحة ويبعث له مال ويكون عنده هاود اللي كان عم يساند. ومرة هدد إسرائيل هلا بآخر وحدة طلق كم صاروخ على إسرائيل، قال إذا ما وقف القتال بجنوب لبنان نحن رح نتحرك لصالح حزب الله. وقتها كمان هني نفس الشيء اعتبروا هذا انتصار كان لقلون وللمحور تبعهم يلي هو امتداده للملك. يعني اليوم أنا اللي عم شوفه أستاذ بسام في يعني في انفصام. نحن كدولة لبنانية اليوم، الدولة اللبنانية أنا بعتقد لا بتقدر تمون على حزب الله بالوقت الحاضر، ولا بتقدر تاخد قرار بحصرية هذا السلاح يلي قلنا سنة ونص عم نحكي فيه، إن كان بحوارات مع رئيس الجمهورية ولا إن كان بقرارات من مجلس وزراء. بعد لحديث اليوم حزب الله بيقولك أنا لا بدي سلم سلاحي، وأنا معتبر حتى إذا شفت نشرة المنار من شي 3 أيام شو حكيوا عن رئيس الجمهورية كانت كتير ملفتة، يعني هاي إنه عم يحطوه وكأنه أصبح عميل لدى الدولة اللبنانية.
1: آه هن عم بسموه عميل.
0: لا وهيدي المنار
1: عميل
0: يعني
1: من إذا خاين وبسموه يعني
0: رسميا، يعني إنه نحن وصلنا لمحل عم بتخون الرئيس وعم بتخون الجيش وعم بتخون الدولة. وحتى هن هلأ في خبرية كمان تاني يلي كمان بعدها منا مؤكدة إنه الجيش الإسرائيلي عم بيسلم لوائح لضباط بالجيش اللبناني هو غير مرغوب فيهم بالاتفاقية الإطار
1: أو المناطق
0: التجريبية.
1: نفيها الجيش
0: أكيد نفيها، بس إنه الإسرائيلي لك وين عم بيروح فيها لبعيد. يعني
1: ليش حزب الله ما كان يعني يقبل بهذا الضابط إذا بيتعين هون أو إذا بيتعين هونيك؟ كان يحط فيتو على كتير من الضباط يجب يتعين ويحط عليهم فيتو يعني.
0: يعني حزب الله بتضلك تقول انه لبناني يعني هو بيبرر حاله بس انه حزب الله كان يدخل بالجيش.
1: ليش حزب بده يحط فيتو على ضباط بالجيش يعني؟
0: اكيد هيدي شغلة مش جديدة. انا بذكرها من زمان انه كان حزب الله مثلا ضابط الامن او ضابط المخابرات بالضاحية بده هو يكون هو معني فيه. رئيس المحكمة العسكرية كانوا هودي يفرضون فرض. وكان شو كان يطلع يعمل وفيق صفا بوزارة الدفاع ويعمل اجتماعات فوق مع القيادة ومع كذا لأنه كان عنده مطالب تشكيلات وضباط كان عنده إياها هيدي. وأنا أعتقد أنه كانوا يلبوا فيها ما كان في اعتراض.
1: طب الدولة اللبنانية خايفة من حزب الله بعدها يعني؟
0: هلأ الدولة اللبنانية
1: حتى مش قادرة أنه تفرض التنفيذ.
0: هيدا الموضوع بدي اجاوبك اياه بسؤالين سالوه اياه لرئيس الجمهوريه امبارح بالذات انه هل اذا الجيش اللبناني اتخذ قرار ببسط السلطه الدوله بالقوه وعم نقصد هون حزب الله هل ينقسم الجيش؟ هل سندخل بحرب اهليه؟
1: الرئيس قال لا.
0: هن عم بيقولوا غير هيك. هن جماعه الحزب بيقولوا اذا الجيش اللبناني بده يفوت بمعركه نحن نسحب الطائفه الشيعيه من الجيش يعني نحن بنفرطه للجيش. هيدي هن عم بيقولوها وهن عم بيجيشوها هيدي الجمله. لذلك كان عم بيرد رئيس الجمهوريه على هذا الموضوع. رئيس الجمهوريه ما كان عم بيحكي عن انقسام الجيش بس للتطمين مش ليطمن اللبنانيين بس لحتى يقول للجماعه يلي مفكرين انه الجيش اللبناني باول خطوه اذا كان عم بيقوم بمهمته ممكن ينقسم. هيدي الفكره شيلوها من راسكم لانه الجيش متماسك اكثر من اي وقت مضى. وتاني الشيء اللي هن كمان عم بيجيشوه انه اليوم اذا دخلت بمعركه مع حزب الله ممكن الشارع ينقسم ممكن تروح لحرب اهليه وتصير بدل الحرب مع حزب الله تصير حرب شوارع وتصير حرب بين اللبنانيين. يعني هيدي كلها استاذ بسام بتصب بخانه وحده اليوم انه هذا التخويف اللي عم تحكي عنه حضرتك مش تخويف بالمعنى التخويف. انا بدي ارجع للمربع الاول يلي انا مصر عليه انه اليوم اذا هذه الدوله يلي هي اخذت القرارات وما نفذت ولازم تراجع تعمل قراءه ليه نحن ما نفذنا هذه القرارات بالوقت يلي ما كان بعد تقدم الإسرائيلي بهذا الشكل ولا كان توغل ولا كان دمر الجنوب كنا بعدنا بالبداية. بقى أنا اليوم عم بسأل هذا السؤال إذا هالدولة اللبنانية بدأت تتقاعس بتنفيذ قرارات الحكومة وتضل نحن نعمل يعني الأمن بالتراضي يعني بدك تعمل الأمن بدك ترضي كل الأطراف وبدك ترضي الحامل السلاح الغير شرعي وبدك ترضي الإسرائيلي وبدك ترضي الأمريكي وبدك تعمل هذه الطريقة أنا بأكد لك هاي ما بتوصلك لنتيجة. مشان هيك برجع للكلام اللي كنت عم بقوله أنه قصة الجنوب المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية ستفشل لأنه هذه الطريقة يلي نحن ماشيين فيها يعني في عندك حواجز قدامك ما عم فيك تزللها.
1: طيب ستفشل وين منروح؟ تستأنف الحرب ولا يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا وتبقى إسرائيل محتلة مناطق من الجنوب؟
0: هلأ أنا هون الخوف تبعي أنه نسأل قبل ما نقول إذا رحنا على الحرب من المتضرر؟ يعني اليوم الضرر اللي موجود بهذا الاستنزاف
1: أول ناس متضررين هن اللبنانية
0: هن إذا بدك تقول اللبنانية عامة والطائفة الشيعية خاصة لأنه اليوم الطائفة الشيعية فيها تستمر والبيئة الشيعية بهذا الاستنزاف يعني بعدهم مش قادرين يوصلوا على مناطقهم لحديث اليوم بالرغم من وقف إطلاق النار وبالرغم من كل التحذيرات يلي عم بيحذرها الجيش الإسرائيلي ببعض المناطق عدم الدخول عليها لأنه هيدي بيعتبرها هي المنطقة الأمنية وهي الخط الأصفر يعني بعد حتى الجيش اللبناني ما بيقدر يدخلها. وأون بلوس أنه الجيش اللبناني كمان بيحذر بعض القاتلين بهذه المناطق عدم الدخول إلى لأنه بعدها كمان ضمن مناطق أمنية بعد يمكن فيها متفجرات بعد بده يشيل ينزع الألغام منها بعد منا مناطق آمنة. وعم نشهد كمان استاذ بسام زيادة على اللي حكيته حضرتك إنه إذا نحن بدنا نرجع نفوت بمعركة أنا بعتبر المعركة بعد ما خلصت. نحن بعدنا لليوم عم بيصير في عمليات عسكرية مش كلها عم تنحكى فيها بالإعلام. يعني اليوم وقت حزب الله عم بيجرب يقرب على على على ما على مسافة على صفر مع الجيش الإسرائيلي، وصار في صدام من شي يومين ثلاثة، واستشهد ضابط إسرائيلي ومعه جندي.
1: قتل ضابط إسرائيلي. بقلك استشهد. قتل ضابط إسرائيلي.
0: نحن
1: هذي بياخدوه عليك يعملوا لك قصة.
0: بصير عميل أنا.
1: لا أكيد.
0: ممنون مكتر خير.
1: لا.
0: يا خي قتل ضحية استشهد شو ما كان، عم نحكي نحن بالعام. اليوم شو عنا يعني، صار حزب الله بيعمل هذه العمليات، في استهداف لسيارات لحزب الله، لقادة لعناصر، كل شيء اليوم اللي عم نشوفه،
1: في استهداف لمدنيين مثل امبارح
0: لمدنيين، يعني هذا اللي عم بقلك هي انه وقف اطلاق النار هش، وأي ساعة ممكن يصير الانفجار، مش كتير نحن بعاد عنه يعني. اليوم مثل ما
1: يعني نحن راجعين على الحرب،
0: هلأ يمكن الحرب اللي راجعين عليها هي حرب محدودة، ما رح تكون حرب شاملة مثل ما صارت قبل، يعني يمكن يستثنوا المناطق بيروت، يستثنوا الضاحية، يستثنوا يعني ما بدهم يفتحوا حرب كحرب، لأنه هلأ فتنا بحل، هو هذا اللي الإطار اللي عم بحكي، ممكن هذا حل يكون تدخل قوة دولية، ممكن الأمريكي في سيناريو عم يشتغل عليه هلأ للإشياء المخاوف اللي أنا عم بحكي من فيها، إنه اليوم إذا الجيش اللبناني غير قادر إنه يفوت بهذه المهمة أو لعراقيل معينة، ممكن يكون في تدخل طرف ثالث يلي هو الأمريكي، يمكن الأمريكي عم بيحضر حاله إنه يكون هو قوة الفصل ببداية هيدا، ويعطي تطمين لإسرائيل إنه حزب الله اليوم ما رح يقصف أو ما رح يستهدف أو يشكل جزء من الأمن، خطر الأمن على إسرائيل للمناطق الشمالية، ممكن يكون في سيناريو من هذا النوع، هيدا بقلك بخلص نوعا ما الوضع،
1: يعني بيصير الجيش إنه الأمريكي يكون قوة فصل.
0: تبي هلا حزب الله
1: معنا كمان الأمريكي بالنسبة له عدو،
0: بده يصير ضمن اتفاق، يعني بدها تكون الإيراني، يعني أنا عم برجع على نفس الكلام اللي عم بقول لك إيه، إنه اليوم ما في شيء بيصير دون رضا الإيراني. إذا الإيراني اليوم بده يستمر، وأنا كمان بستبعد الإيراني يكون راضي على الاتفاقية يلي حصلت مع الأمريكي أو ينفذ كل البنود تبعها يلي أساسا أستاذ بسام ما بلشوا فيها بعد.
1: صحيح.
0: يعني بعد البنود الأساسية، تخصيب الأورانيوم والمواد النووية والصواريخ البالستية وحتى مضيق هرمز، مين بده يكون الأمر والناهي فيه، بعده الحصار البحري موجود، بعده حصار هرمز موجود، يعني بعد أنا بقول النقاط يلي قابلة للانفجار بعد بكير على تطمين إنه رح تصير، ويمكن هيدي إذا وصلوا لمحل، وحتى ترامب قال من يومين إنه أنا إذا وصلت لمحل مني قادر مثل الإصبع على الزناد موجود، يعني ما عنده مشكلة يرجع يفتح الجبهة، ومنفتحة الجبهة هون أكيد حزب الله جبهته أساسا مفتوحة، بترجع بتخربط كل هذه الاتفاقات، بتسقط إذا سقطت اتفاقية الإيراني والأمريكي، نحن شو بنكون عم نعمل؟ نحن مش ورقتنا ساقطة بالمبدأ يعني؟ لذلك هذا التخوف تبعي أنا، أنه الدولة اللبنانية مش قادرة تمسك زمام الأمور، هيدي المشكلة، إذا بدها تمسك زمام الأمور بدها تفتح المشكلة مع حزب الله، يعني بدها تروح تشلح سلاح حزب الله بالقوة. هل هناك قرار في هذه الدولة بالصدام مع حزب الله؟ هذا السؤال أنا دائما بسأله، ما حدا بيجاوبك عليه، حتى بدي لك شغلة مهمة، إنه بقرارات مجلس وزراء أستاذ بسام يلي طلعت بحصرية السلاح ويلي طلعت بانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، هيدي بأول طب شو كانوا عم بيقولوا له للجيش؟ كانوا عم بيقولوا له إنه بتروح بتنتشر وبيصير في تعاون لدى حزب الله، إنه حزب الله ما رح يجي صوب الجيش بس على شرط ما يكون في صدام، تمام؟ مشان هيك راح الجيش، راح مثل واحد رايح حامل أغصان زيتون وفايت يعمل عملية عسكرية، ما بيصير، ما بتجوز هيك، يعني أنا جنوب الليطاني بالنسبة لي كان لازم ينعلن على المنطقة عسكرية، منطقة خالية من السلاح، خالية من المظاهر المسلحة، خالية من الأنفاق، خالية من المخازن، كان لازم تنعلن منطقة عسكرية ويصير فيها حظر تجول ويصير فيها حواجز ويصير فيها، يعني بدك تروح تعلنها لحتى بالقليلة هذه المنطقة تكون هاي النموذجية، تعمل مناطق نموذجية بالقطعة ولكن انت المهمة تبعك الاساسية كانت جنوب الليطاني ودعم من اليونيفل، والاسرائيلي كان على بعد 5 كيلومتر من جنوب الليطاني. ليه ما نحن ما سيطرنا على المنطقة؟
1: انا بدي اشكرك حضرة العميد جوني خلف، اهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر بحوار حر. ومستمعينا ايضا بدي اشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل بحلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. سلامتك بتهمنا.
3: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك، والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
2: هدفنا سلامتكم.
4: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:15 ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
5: ما رأيكم يا جماعة الممانعة والحزب الأصفر أن يحصل غدا على سبيل المثال انقلاب في تركيا؟ تركيا التي نحترم ونحترم رئيسها، تقوده مجموعة من المشايخ الأصوليين، أو يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان نفسه خليفة للمسلمين مستعيدا الخلافة العثمانية، ليؤكد بعد حين نيته استعادة أراضي السلطنة في المشرق بما فيها لبنان. وما رأيكم لو أن حزبا ينشأ في لبنان بدعم من حرس انكشاري تركي يتسلل إلى بعض المناطق للتدريب وتشكيل نواة لهذا الحزب، الذي قد يكون اسمه جماعة الله أو تيار الله، ليصبح هذا الحزب أقوى من الدولة، مدعيا بدوره مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن الخلافة والسلطنة. بالطبع يا أهل الممانعة والحزب الأصفر، هذه الفرضية المتخيلة والمستبعدة عمليا لا تعجبكم البتة، وأنتم الذين تتصرفون بأحادية وبتسلط وبنزعة إلغائية صريحة، وفي الأصل لم تتحملوا ما كان يسمى بالمقاومة الوطنية، ولم تتحملوا مقاومة حركة أمل، فاغتلتم من اغتلتم بالعشرات من قادة وكوادر، وصفيتم من صفيتم من مقاتلين، وأحللتم المقاومة الإسلامية مكانهما، المقاومة الإسلامية التي مرجعيتها الفعلية وسلاحها وتمويلها وأكلها وشربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنتم يا جماعة الحزب الأصفر لستم أهلا للشراكة ولا للأخوة في الوطن، إذ لا يعنيكم من لبنان إلا أن يكون منصة لتنفيذ أجندة إيران. الدولة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس الحكومة والحكومة والدبلوماسية والجيش اللبناني وبدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، تفاوض وتتوصل إلى اتفاق إطار لتمسيح وسخ تورطكم التعيس وتخفيف وطأة آثار الهزيمة التي استجلبتموها عليكم، ولدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي جررتموها إليها، ولتسهيل عودة الأهالي وعودة السيادة وعودة الحياة الطبيعية إلى الجنوب، بينما ليس لديكم إلا المزايدة التافهة والمعاندة السخيفة باعتبار اتفاق الإطار منعدم الوجود ومرفوضا ولا مجال لتطبيقه، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا ما لا نقبل به كما جأجأ أحد نوابكم. ويحور ويدور هذا النائب المفوه ليعود إلى إيران، إذ رأى أن اتفاق الإطار بمنزلة تقديم ورقة لبنان كي يساوم عليها نتنياهو في المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية، فيما تنطح مسؤول إيراني بالقول إن بلاده لن تذهب إلى أي اتفاق نهائي من دون انسحاب العدو من لبنان. شكرا إيران، بالله عليك أنت وملاليك ومسؤوليك بسحناتهم المكربة، فكي عن سمانا وأرضنا. لقد رحل قورش وقمبيز وداريوس الكبير، ورحل أرطحشست الثالث، ورحل آية الله الخميني، ورحل آية الله خامنئي، وبقي لبنان لأنه يرفض الارتهان لأحد. ومن راهن قبلا على ربط لبنان بمعلف نظامه أخطأ الرهان أيضا ورحل من حافظ إلى بشار. وسترحلون مع حرسكم الثوري وأتباعكم وأزلامكم، إذ يكفي ما أتحفتمون به من محبة وما أتخمتمون به من تعاطف ومن دعم، صب كله في خانة تقديس الموت وتسخيف المصائب والخراب. فكوا عن سمانا وأرضنا، لأن ظلكم ثقيل ونيركم ثقيل. فكوا عن بلدنا الجميل وعن هوائه العليل وعن مائه السلسبيل وعن تاريخه الجليل وعن صبره الطويل. والسلام.
4: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. البداية من دمشق، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر مشترك مع نظيره السوري على أن حزب الله يجب أن يسلم سلاحه وأن على إسرائيل الانسحاب من لبنان. أضاف: يجب دعم الجيش والمؤسسات الشرعية اللبنانية.
1: نحن نؤمن بأنه يجب نزع سلاح حزب الله، ونحن نعتقد أيضا أنه يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، ويجب أيضا الحفاظ على أهمية السلطات الشرعية اللبنانية.
0: فيما أكد الشارع أن استقرار وأمن سوريا من استقرار وأمن لبنان والعكس صحيح.
2: بالتالي سوريا تسعى إلى ضبط الحدود وإلى تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها الشرعية بحيث أن تكون دولة قادرة على مواجهة تحدياتها، ونبحث عن توافق شامل لكل اللبنانيين بحيث يخرج لبنان جميعه منتصر من التحديات التي يواجهها.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي: لن يكون هناك أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة إن لم تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. أكد مسؤول في البيت الأبيض للإم تي في أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض ستحصل في 21 تموز للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس عون: حصرية السلاح ستنفذ، وزوار بعبدة مع مرسال العيلي.
3: المستجدات في لبنان واتفاق الإطار ملفات ناقشها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من الحزب. شمعون أعلن بعد اللقاء دعم الدولة والشرعية والمساعي الرسمية لإنهاء الحرب، وأعاد التأكيد على الطرح الفيدرالي كخيار دستوري يحفظ حقوق جميع الأقليات ضمن دولة واحدة تحت علم واحد وجيش واحد.
4: المساعي يلي داخل فيها اليوم لبنان رسميا بالمفاوضات بواشنطن وغير مكانات، هيدي بتصب بالمصلحة اللبنانية وبالمصلحة القومية اللبنانية بشكل خاص. واليوم بدنا ننقي بين السلام والحرب. شفنا انه الحروب كلها اللي جرت بلبنان من 50 سنة، حروب الآخرين على أرضنا، ما قدمتنا إلى أي شيء، بل بالعكس رجعت البلد للعصر الحجري. فخلينا اليوم نبحث بسبل جديدة ونشوف كيف بدنا نعيش مرتاحين بهالبلد.
3: رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على رأس وفد من الهيئة السياسية للحزب، ودعا محفوظ إلى حماية العهد والحكومة وتمكينهما من استكمال مسار استعادة الدولة وبناء الثقة داخليا وخارجيا. من القصر الجمهوري، مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: قال وزير الخارجية يوسف رجي: ولدى استقباله نائب وزير خارجية أرمينيا الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، جدد تأكيد أن اتفاق الإطار ليس نهائيا بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مشددا على ضرورة تثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية. وأكد أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. استهدفت القوات الإسرائيلية محيط النبطي الفوقى لجهة ميفدون بقذيفتين مدفعيتين، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في دير سريان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لدي شكوك بشأن إيقاف برنامج إيران النووي عبر المفاوضات، وسيتم نزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى. أضاف: إن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نزف توازن القوى في الشرق الأوسط. ومن أنقرة وعلى هامش مشاركته في قمة الناتو، لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن أمريكا قضت على قدرات إيران العسكرية ولن تحصل على سلاح نووي، وقال: خاب أملي كثيرا في الناتو، وحضرت إلى القمة بسبب انعقادها في تركيا تقديرا لأردوغان. الرئيس التركي أكد من جهته أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. حملت السعودية إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت نقيلتين السعودية وقطرية، معتبرة أن مجرى يشكل تهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة البحرية. طالبت الخارجية القطرية بدورها إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة والكف عن تعريض الملاحة للخطر. أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي قال إن استهداف النقل السعودية يعكس استمرار نهج إيران العدائي. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: لقد نفذنا التزاماتنا بمذكرة تفاهم بحسنية ومسؤولية، والتجربة أثبتت أن واشنطن لا تفي بتعهداتها، ونؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم، ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي قال بدوره: من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل. الخارجية الإيرانية وفي السياق أعلنت أن البند الخامس من مذكرة التفاهم يلزمنا باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا وتوفير خدمات بحرية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: تريدون الحرب؟ حاربوا. لا يمر تصريح أو بيان أو تغريدة لمسؤول أو ناشط في حزب الله إلا ويكون المضمون سنحارب، لن نسلم سلاحنا. اتفاق واشنطن كأنه لم يكن. عظيم، ثابروا على هذا الموقف ولا تتراجعوا، عودوا إلى القتال، لا تهولوا فقط ولا تهددوا. فمن دون أن تقرنوا قولكم بالفعل لا يعود لكلامكم أي معنى. تقولون إن إسرائيل لا تلتزم وقف النار، حسنا افعلوا مثلها، اخرقوا وقف إطلاق النار. أكثر من ذلك، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هددت بإعادة إغلاق مضيق هرمز إذا لم توقف إسرائيل خرقها لوقف النار. ها هي إسرائيل تمعن في خرق وقف النار، فلماذا لا تنفذ إيران تهديداتها؟ إيران تعتبركم أحد أزرعها، ولم تكونوا يوما رأسا بالنسبة إليها. اعتدتم على أن تكونوا أحد أزرعها، فلماذا تريدون أن تكونوا رأسا على اللبنانيين؟ إذا لم تنفذوا تهديداتكم وتعودوا إلى القتال، فإنكم ستخسرون ما تبقى لديكم من صدقية، فهرولوا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.